0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح إلى اسم الحسن. عن أنس كان صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول: يا زوينب يا زوينب مرارا. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. عن عمرو بن أمية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ مصطفى اللاهوني. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ مصطفى اللاهوني ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب خاتما على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن، وفي رواية يبن، وفي أخرى يبلغن، أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وقرن بين إصبعيه. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يأويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية السوسي عن أبي عمرو.
1: تستمعون إلى حياة FM. قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 122.
1: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. الحديث 1318. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب كتابة الإمام الناس. الحديث 1319. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. الحديث 1320. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. الحديث 1321. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الحديث 1322. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. الحديث 1323. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه، وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث 1324. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. باب القليل من الغلول. الحديث 1325. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب استقبال الغزاة. الحديث 1326. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. الحديث 1327. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. الحديث 1328. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله اجعلني فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، فاكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. الحديث 1329. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
5: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرحلتنا مع القرآن في أنوار القرآن، في أضواء القرآن، في روح وريحان حين نتلو القرآن. والله وإذ الآية 126 قبلها وإذ وقبل تلك وإذ، إذن ثلاثة من هذه الآيات في هذه الصفحة مفتتحة بالظرف المكرور والمفضل في القرآن وإذ. طبعا واذكر وقت إذ، يعني هذا تقدير الكلام، لكن لغتنا العربية المضمرة تختصر، بدأ يقول واذكر إذ أعطانا وإذ، لكن ضمنا الذهن يستحضرها مباشرة. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم رسل الله بعد محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم أبو الأنبياء، هذا خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وخيرة الرسل وإمام النبيين، لا خلاف على هذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يطلب الأمن لمكة لهذا البلد، ولاحظوا هنا بدأها منكرة، رب اجعل هذا القفر بلدا، هكذا تقدير الكلام. بعد أن صار بلدا، ربنا تعالى ألهم إبراهيم أن يقول رب اجعل هذا البلد، أصبح بلدا، ما عادش يقول رب اجعل هذا بلدا، وقال رب اجعل هذا بلدا لما كان قفرا، فصار بلدا بدعاء إبراهيم واستجابة الإله العظيم لدعوة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، يعني أصبحت المنطقة معمورة فصارت بلدا بالبيت، إذن كان البيت هو عمارة مكة وإحياء مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن مهم جدا للأمم جميعا والأقوام جميعا. طبعا مفهوم الأمن يتراوح ما بين حضارة وحضارة، بلد وبلد، دولة ودولة، مش موضوعنا الآن التفصيل، لكن كل العالم يشترك في ضرورة الأمن، أن يكون البلد آمنا من السرقة، آمنا من الجريمة، آمنا من المخدرات، آمنا من كل أنواع العنف مطلقة. رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن، يا سلام. لاحظوا لي ملاحظة، وارزق أهله من الثمرات، جعل الأمن مقدما على الطعام، لأنه كيف يأتيك الرزق والطعام والبلد غير آمن؟ إذن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يدعو دعاء مخصوصا إن رب العالمين نزل الرزق لمن وعلى من آمن منهم من أهل البلد بالله واليوم الآخر. فماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى ربنا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني لن أحرم الكافر من الطعام. أبو جهل، أبو لهب، غيره، أكانوا مرزوقين أم لا؟ نعم كانوا مرزوقين. هذا الإله العظيم الحليم الكريم ما بيمنع أحد من يعني أسباب حياته، لأن حسابه جاي، لكن أمنعه من الرزق، أمنعه من الماء أن يشرب؟ لا، يتمتع بالصحة والعافية، بيأكل وبيشرب، وحسابه فيما بعد. ليست الدنيا دار حساب ولا دار جزاء، كله حب وارد على الطاحون يوم القيامة، لكن لن أمنع رفدي ورزقي عن الجميع. قد يكون الفاجر الكافر غنيا، وقد يكون المؤمن فقيرا، مش مشكلة، مش قضية، ليس بالضرورة طبعا. إذن مولانا رد على دعوة إبراهيم، قال ومن كفر، أي سأعطي وأطعم وأرزق حتى من كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. انتقل من السياق إلى الآخرة، وبئس المصير. المهم المآلات، والمهم النهايات، والمهم العواقب، ليس مهم أن يكون فرفشني النهاردة وموتني بكرة، هذا كلام فالصو، كلام تعبان، يحيني النهاردة وموتني، لا، بدك تحسب يومك وغدك، مش الغد السنة الجاية والسنة البعدية وفقط، لا، وآخرتك بقى يوم القيامة. احسب هذا الحساب. وذلك المؤمن بعيد النظر، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
4: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث بادئ ذي بدء عن الإنفاق، والإنفاق أوسع من أداء الزكاة وأداء الصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة البقرة يصف المؤمنين فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نقف عند كلمة يؤمنون بالغيب. الناس جميعاً يؤمنون بالمشاهد، الدنيا مشاهدة، مالها بين أيديهم، ملء سمعهم وبصرهم، الشهوات تقع على شبكية أعينهم، المرأة أمامهم، القصور أمامهم، الولائم أمامهم، المركبات الفارهة أمامهم، الدنيا محسوسة، الدنيا ملء السمع والبصر. لكن هذا المؤمن حينما صدق بما أخبر الله به أن هناك حياة أبدية لا تنتهي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو آمن بالغيب، يعني آمن بخبر، آمن بكلمات في كتاب الله: وللآخرة خير لك من الأولى. أما هذه الدنيا التي هي ملء سمعه وبصره، ملء كيانه، أعرض عنها. الذين يؤمنون بالغيب، هذه البطولة أن تؤمن بالنص وبإخبار الله عز وجل، لا أن تتخذ من حواسك مقياساً لأهدافك. الناس يعيشون الحياة الدنيا، يعيشونها بجوارحهم وبمشاعرهم ويطمحون إلى مزيد منها، لكن هذه الآخرة التي هي خبر في القرآن الكريم من عند خالق السماوات والأرض أعرضوا عنها. فمن خصائص المؤمن أنه يؤمن بالغيب، لذلك يستحق الجنة، لأنه آمن بالجنة ولم يره، وآمن بالنار ولم يره، لكنه صدق الله عز وجل حينما رأى أن هذا الكون ينطق بوجود الله وبوحدانيته وبكماله، وأن هذا الكتاب من خلال إعجازه ينطق أنه كلام الله، وبأن هذا الإنسان الذي جاء بهذا الكتاب هو رسول الله، صدق بالغيب. أهل الدنيا يصدقون بالشهود، الشيء الذي أمامهم، الشيء المحسوس، الشيء الذي تقع حقيقته على شبكية أعينهم أو على طبلة أذنهم أو على ملمس حواسهم. لكن المؤمن آمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني المؤمن بنى حياته على الإنفاق. إن أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، ما الذي يسعدك، أن تأخذ أم أن تعطي؟ المؤمن بنى أصل حياته على الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون. ذلك أن البشر كما أقول دائماً على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وألوانهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم، لا يزيدون عن رجلين: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد بالدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. الأول
فأما من أعطى تكاد تكون الصفة الصارخة، فأما من أعطى واتقى أن يعصي الله وصدق بالحسنى. الترتيب تنازلي، لأنه صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله ثم بنى حياته على العطاء، والثاني لأنه كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. صنفان لا ثالث لهما، إما أن تأخذ وإما أن تعطي. من صفات المؤمن أنه يعطي من وقته، من علمه، من خبرته، من ماله، من كل شيء منحه الله إياه، ومما رزقناهم ينفقون. أيها الإخوة الكرام، أحد أخطر سمات المؤمن وخصائصه أنه ينفق، وأحد أخطر خصائص المعرض عن الله عز وجل أنه يأخذ. هذا الذي قدم كتاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في مقدمته: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، والأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئا. أنت ممن تابع لمن إذا كان همك أن تأخذ فأنت تابع للأقوياء، وإذا كان همك أن تعطي فأنت تابع للأنبياء. الأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، والأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم. أنت ممن أنت تستخدم ما معك من قوة لإرغام الناس على شيء ما، أم تستخدم الكمال البشري لتأخذ بيد الناس؟ الأمور أيها الإخوة واضحة كالشمس. الناس رجلان، غر كريم وخب لئيم. الغر الكريم بنى حياته على العطاء، ولو بابتسامة، ولو بكلمة طيبة، ولو بوقت يبذله، ولو بعلم يقدمه، ولو بخبرة يسمح للناس أن يأخذوا بها. أيها الإخوة، لا يكفي أنه ينفق، الأمر الإلهي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفق وهو في بحبوحة، وينفق وهو في ضيق. ينفقون في السراء والضراء. إخوتنا الكرام، الإنسان حينما أودعت فيه الشهوات، أودع فيه حب المال، لقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أودع فيه حب المال وأودع فيه الحرص عليه، يأتي التكليف أن تنفق. التكليف يبدو أنه مناقض لجبلة الإنسان. في أصل خلقك أودع فيك حب المال وأودع فيك الحرص عليه، وجاء التكليف أن تنفق. هذا التناقض الذي يبدو من أصل الطبع ومن أمر التكليف هو ثمن الجنة. ثمن الجنة أن تعاكس طبعك. ومما رزقناهم ينفقون، ثمن الجنة أن تخالف طبعك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لا بد من معاكسة للنفس، لا بد من مخالفة لرغبات النفس. إن هذه المعاكسة وتلك المخالفة هي ثمن الجنة. لكن أيها الإخوة،
لا بد من أن يكون هذا الإنفاق في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله، لا بد من أن يلحظ فيه الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن علامات الإخلاص أن عطاءك لا يزيد بالمدح ولا يقل بعدم المديح، وأن عطاءك لا يختلف أمام الناس وبينك وبين نفسك. إذا كان العمل لا يتأثر بثناء الناس ولا بقدحهم، ولا يتأثر أن يكون أمام الخلق أم في خلوة، ثم إن هناك عاملاً ثالثاً للإخلاص، أنك إذا أنفقت تشعر أنك قريب من الله، أما إذا أنفقت لغير الله تشعر أنك قريب من هذا الذي أنفقت من أجله. أيها الإخوة الكرام، المؤمن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ومما رزقه الله ينفق. شيء آخر، الإنسان إذا أنفق ابتغاء وجه الله ماذا يتمنى؟ أن يعلم الله أنه أنفق. الله عز وجل في آيات كثيرة تقترب من 8 آيات يطمئنه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا مطلب أول يتحقق في المنفق، يحب أن يعلم الذي أنفق له أنه أنفق له. كما أن كل واحد منا حينما يقدم هدية لإنسان يحرص أن يضع في هذه الهدية بطاقة تشير إلى من الذي قدمها، هذا شيء طبيعي جدا. والإنسان حينما ينفق ينبغي أن يعلم بنص هذه الآيات الكريمة أن الله يعلم إنفاقه. شيء آخر، الإنسان لحرصه على المال يخاف أن يفتقر إذا أنفق، فطمأنه مرة ثانية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هو يعلم وسيعوض عليك أضعافا مضاعفة. هل هناك من دافعين للإنفاق يفوقان هذين الدافعين؟ هو يعلم وسيخلف لك ما أنفقته من مال أو من أي شيء آخر. أيها الإخوة الكرام، هذا نقطة الضعف في خلق الإنسان، أنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. معنى ذلك أن المصلي مستثنى من نقاط الضعف البشري. لا بد أنه إذا اتصل بالله حق الاتصال طمأنه الله عز وجل ورأى خزائن الله. الله عز وجل يمنحها لمن كان قريبا منه، لذلك ينفق ويعلم أن الله لن يضيع. أيها الإخوة الكرام، ولو دخلنا إلى موضوع الزكاة، فالله عز وجل يقول: خذ من أموالهم. خذ أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد وجه بعض علماء التفسير هذه الآية أن هذا الأمر ليس موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه نبي هذه الأمة، ولكنه موجه إليه على أنه ولي أمر المسلمين. فالزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأن في أدائها مصلحة الأمة، لذلك تؤخذ، لا بد من أن تدفع، هي فريضة، بل هي من أجل فرائض الإسلام. خذ من أموالهم. أما كلمة من فتعني أن الزكاة لا ينبغي أن تنال كل المال، أن تأخذ بعضه وبعضه القليل، وهذا من فضل الله عز وجل. بل إن الله عز وجل حينما قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا. أنت إن لم تنفق أتيت يوم القيامة مفلسا، أتيت يوم القيامة صفر اليدين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال بعض المفسرين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل المال.
خذ من للتبعيض، خذ من أمواله بعض أمواله صدقة. هذا المال الذي تنفقه يؤكد صدقك في طاعتك لله. إخوتنا الكرام، هل تشعر أنك ترقى إلى الله حينما تأكل طعاماً طيباً؟ حينما تأتي الحركة موافقة لطبيعة النفس، موافقة لرغبات النفس، موافقة لنوازع النفس، لا تشعر أنك ترقى بها؟ هو مباح ولا إثم عليك إذا أكلت طعاماً طيباً، لكنك لا ترقى بحركة جاءت موافقة بطبيعة النفس. لكن متى ترقى؟ حينما تأتي بحركة مناقضة لطبيعة النفس. ترقى إذا غضضت بصرك عن محارم الله، وترقى إذا أنفقت مالاً تحبه، وترقى إذا ضبطت جوارحك. الإنسان طبعه يقتضي أن يخوض في فضائح الناس، أما إذا ضبط لسانه يشعر أنه اقترب من الله عز وجل. ولعل كلمة التكاليف تعني أنها ذات كلفة، يعني السير إلى الله يحتاج إلى جهد. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يكفي أن تسترخي، وأن تأكل ما تشاء، وأن تقول ما تشاء، وأن تلتقي مع من تشاء، وأن تملأ عينيك ممن تشاء، وأن تقول ما تشاء حتى تصبح في طريق النار. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. فالله عز وجل يقول: خذ من أموالهم، من للتبعيض، خذ بعض أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه سيدنا معاذ: وإياك وكرائم أموالهم، خذ بعض أموالهم. لكن جاءت كلمة أموالهم جمعاً، كل أنواع الأموال تجب فيها الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أما أموال جمع، لكن أموالهم أيضاً مضافة إلى ضمير الجمع. الأموال جمع ومضافة إلى ضمير الجمع، يعني الزكاة مفروضة على كل المسلمين ممن يملكون النصاب دون أن يستثنى منهم واحد. ما في بقانون الله عز وجل إنسان معفى من هذه الزكاة، أو إنسان تطوى عنه هذه الضريبة، لا. خذ من أموالهم، من للتبعيض، وأموال جمع من جميع أموالهم، وهم ضمير الجمع. الزكاة تجب على أغنياء المسلمين قاطبة. لو أن أموال المسلمين دفعت زكاتها لكان المسلمون في حال غير هذا الحال. وكأن الزكاة نظام التكافل الاجتماعي، ولكن حقيقة مؤلمة جداً ومرة جداً أن الذين يدفعون الزكاة من أغنياء المسلمين لا يزيدون عن 5%. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.

لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم

واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: صادقين.
1: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ذهب المفسرون مذاهب كثيرة في تفسير هذه الآية الكريمة، فبعضهم حمل الآية الكريمة على استغفار النبي عليه وآله الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، وبعضهم حمل الآية على الوقت الذي نزلت فيه، لأن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم الذين ماتوا في نفاقهم، وكانوا يطلبون من النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن يستغفر لهم، كما مر معنا في هذه الصورة الكريمة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ثم ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً.

فحص وينبغي أن لا يؤخذ على أنه مسلمات، ثم هي آراء يمكن لكل واحد أن يرتئي ما يرى على أن يقيم على ما يراه الحجة والدليل. والذي أختاره هنا أن هذه الآية الكريمة لم تنزل في شأن أبي طالب، لأن أبا طالب كما نعلم توفي في مكة، وهذه الآية الكريمة في سورة براءة، أي بعد وفاة أبي طالب بعشر سنين أو أكثر. ولذلك لا يمكن أن يستغفر النبي لأبي طالب عشر سنين ولا ينهاه الله تبارك وتعالى. وإنما الذي أختاره أن الآية الكريمة وردت في شأن الذين ماتوا من أقرباء المؤمنين وكانوا يستغفرون لهم، وكان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يطلب منه كذلك أن يستغفر لهؤلاء كما كان من عبد الله رضي الله عنه ابن عبد الله بن أبي المنافق. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ولو كانوا أقرباءهم، من بعد ما تبين لهم وتأكدوا أن هؤلاء ماتوا على الكفر وماتوا على النفاق. ثم يبين القرآن الكريم قضية تتصل بهذا الأمر، وهو أنه ربما يقال إن إبراهيم، إن أبانا إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم استغفر لأبيه، فيقول القرآن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه حينما قال له لأستغفرن لك. نعم، والله تبارك وتعالى يبين لنا أن أبا الأنبياء وشيخ الحنفاء إبراهيم عليه السلام إنما استغفر لأبيه رجاء أن يرجع أبوه عن شركه، فلما تبين له أنه عدو لله وأنه لا يتوب تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه كثير التأوه، يرجع إلى ربه تبارك وتعالى مستغفرا تائبا حامدا شاكرا حليم، لا يسرع في غضبه. وفي آية أخرى إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ولقد كان سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يحب أباه إبراهيم كثيرا ويقول إنه أشبه الناس به، ونحن كذلك نحبه كما كان يحبه النبي عليه وآله الصلاة والسلام، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم يبين القرآن قاعدة وحقيقة من الحقائق العظيمة، وما كان الله ليضل قوم وما بعد حتى يبين لهم ما يتقون. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يضل قوما أو يضل أحدا أو يضل أمة قبل أن يبين لها الحلال والحرام، وقبل أن يبين لها الحق والباطل، وقبل أن يبين لها الخير والشر. فالله تبارك وتعالى يبين للناس ويشرع لهم ما يجب أن يعملوه وما يجب أن يتركوه، فمن آمن فله الخير ومن أعرض فله الويل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يعذبهم أو يضلهم قبل أن يبين لهم ما يجب أن يعملوه وما يجب أن يتركوه. إن الله بكل شيء عليم، فهو تبارك وتعالى يعلم الأشياء كلها قبل حدوثها وقبل وجودها. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. الله له ملك السماوات والأرض يا أخوة، يحيي ويميت، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد، الناس جميعا يعيشونها لأنهم يشاهدون الأحياء ويشاهدون الأموات وسيموتون كذلك بعد أن جاءوا إلى هذه الدنيا. يا أخوة، ما أعظم هذا الكتاب. في سورة البقرة جاءت هذه الآية هكذا،
إن الله له ملك السماوات والأرض

0: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أما هنا فجاء فيها يحيي ويميت ولم تجئ في سورة البقرة، ذلك لأن هذه السورة سورة براءة فيها الجهاد من أولها إلى آخرها، والجهاد كما تعلمون فيه إحياء وإماتة، إماتة للمعارضين الكافرين وإحياء للمؤمنين، لأنهم حينما يجاهدون فإنما يحيون بهذا الدين، فإن استشهدوا فهم أحياء لأن الشهداء أحياء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فالله هو الولي أيها المؤمنون، ومن كان الله وليه فلا يخاف ولن يخاف، ونصير ومن كان الله نصيره فإن الله تبارك وتعالى يضمن له كل خير، وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم تبين الآيات الكريمة ما أكرم الله به نبيه عليه وآله الصلاة والسلام والمؤمنين، فيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام لم يخطئ ولم يذنب، ولكن ما معنى هذه التوبة يا أخوة؟ تقدم لنا يا أخوة في هذه السورة الكريمة أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أذن للمنافقين الذين كانوا يستأذنونه في ترك الجهاد، وأن الله تبارك وتعالى عاتبه على ذلك فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ما كان ينبغي أن تأذن لهم أيها النبي. فالله تبارك وتعالى تاب على نبيه عليه وآله الصلاة والسلام من أجل هذا، لقد تاب الله على النبي. ولكن ما التوبة على المهاجرين والأنصار؟ يقول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. غزو التبوك يا أخوان كانت حقيقة في أيام حارة وفي ظروف صعبة، ومن هنا سماها الله تبارك وتعالى ساعة العسرة، وسميت غزوة العسرة كذلك، الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم لما رأوا من الشدة والصعوبة والحر والمشقة في هذه الغزوة، ولكن الله ثبتهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. رؤوف رحيم تقدم تفسيرها معنا في أكثر من آية، فالرؤوف هو الرفق بالضعفاء، والرحمة أعم تشمل الضعفاء وغيرهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء الذين تقدم لنا ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. خلفوا أي حينما جاء النبي عليه وآله الصلاة والسلام واعتذروا له خلفوا، فمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يكلموهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يا أخوة، هؤلاء الذين خلفوا هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وقصتهم عظيمة وحديثهم حديث عظيم، ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه حينما يقرأ هذا الحديث كان يبكي، وأنا والله كذلك أبكي، لأنه حديث فعلا يوجب على قارئه على كل مسلم أن يبكي لما يرى من عظمة هذا الدين ومن عظمة هؤلاء الرجال الذين رباهم سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذه الأرض الواسعة ضاقت عليهم، فكأنها لا تساوي غرفة صغيرة. وضاقت عليهم أنفسهم كذلك، قلوبهم في حرج وفي حيرة وفي اضطراب. لماذا؟ لأنهم لم يغزوا ولم يجاهدوا مع رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا أحد يخلصهم من هذه الورطة إلا الله تبارك وتعالى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، هؤلاء عرفوا الحقيقة وعرفوا أنهم ينبغي أن يتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالخشية والإنابة والبكاء والرجاء من أجل أن يتوب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ما أجمل هذا التصوير وهذا التعبير وما أحكمه. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. نعم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب العالمين. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم من أجل أن تخلص توبتهم. وهكذا كان، تاب الله عليهم فأخلصوا التوبة لله تبارك وتعالى. تاب الله عليهم لماذا؟ لأنه علم صدقهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. ثم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الثلاثة صدقوا الله تبارك وتعالى فنجاهم صدقهم. وهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا لا بد أن نسمع طرفا من حديثهم، لأنه حديث فيه كثير من المواعظ وفيه كثير من الخير، ويعلمنا كيف كان هؤلاء الصحابة، كيف كان هذا الجيل العظيم الذين تربوا في مدرسة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، ولذلك أحبهم الله وأحبهم رسوله. فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي عليه وآله الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لذلك كان حديث هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا حديثا تتوق إليه النفس لما فيه كثير من الخير وكثير من المواعظ. وسأحاول إن شاء الله أن أوجزه لكم في الحلقة التالية إن شاء الله. والله يعيننا على الحق ويوفقنا للخير، ويجعلنا من الذين يسيرون على منوال هؤلاء الصحابة الصادقين الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بالرضوان ورضوا عن ربهم حق الرضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بأن نتشبه بهم. إنه هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا الصحابة الأجلاء، وجزاهم الله عن دينه وعباده خير الجزاء. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخر، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي بالتأكيد. الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي انت شايف فيها اشي مش فاهمه او عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، اكيد راح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي.

الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواب الزرقاء،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرحلتنا مع القرآن في أنوار القرآن، في أضواء القرآن، في روح وريحان حين نتلو القرآن. والله وإذ الآية 126 قبلها وإذ وقبل تلك وإذ، إذن ثلاثة من هذه الآيات في هذه الصفحة مفتتحة بالظرف المكرور والمفضل في القرآن وإذ. طبعا واذكر وقت إذ، يعني هذا تقدير الكلام، لكن لغتنا العربية المضمرة تختصر، بدأنا يقول واذكر إذ أعطانا وإذ، لكن ضمنا الذهن يستحضرها مباشرة. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم رسل الله بعد محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم أبو الأنبياء، هذا خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وخيرة الرسل وإمام النبيين، لا خلاف على هذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يطلب الأمن لمكة لهذا البلد، ولاحظوا هنا بدأها منكرة، رب اجعل هذا القفر بلدا، هكذا تقدير الكلام. بعد أن صار بلدا، ربنا تعالى ألهم إبراهيم أن يقول رب اجعل هذا البلد، أصبح بلدا، ما عادش يقول رب اجعل هذا بلدا، وقال رب اجعل هذا بلدا لما كان قفرا، فصار بلدا بدعاء إبراهيم واستجابة الإله العظيم لدعوة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، يعني أصبحت المنطقة معمورة فصارت بلدا بالبيت، إذن كان البيت هو عمارة مكة وإحياء مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن مهم جدا للأمم جميعا والأقوام جميعا. طبعا مفهوم الأمن يتراوح ما بين حضارة وحضارة، بلد وبلد، دولة ودولة، مش موضوعنا الآن التفصيل، لكن كل العالم يشترك في ضرورة الأمن، أن يكون البلد آمنا من السرقة، آمنا من الجريمة، آمنا من المخدرات، آمنا من كل أنواع العنف مطلقة. رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن، يا سلام. لاحظوا لي ملاحظة، وارزق أهله من الثمرات، جعل الأمن مقدما على الطعام، لأنه كيف يأتيك الرزق والطعام والبلد غير آمن؟ إذن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يدعو دعاء مخصوصا إن رب العالمين نزل الرزق لمن وعلى من آمن منهم من أهل البلد بالله واليوم الآخر. فماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى ربنا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني لن أحرم الكافر من الطعام. أبو جهل، أبو لهب، غيره، أكانوا مرزوقين أم لا؟ نعم كانوا مرزوقين. هذا الإله العظيم الحليم الكريم ما بيمنع أحد من يعني أسباب حياته، لأن حسابه جاي، لكن أمنعه من الرزق، أمنعه من الماء أن يشرب؟ لا، يتمتع بالصحة والعافية، بيأكل وبيشرب، وحسابه فيما بعد. ليست الدنيا دار حساب ولا دار جزاء، كله حب وارد على الطاحون يوم القيامة، لكن لن أمنع رفدي ورزقي عن الجميع. قد يكون الفاجر الكافر غنيا، وقد يكون المؤمن فقيرا، مش مشكلة، مش قضية، ليس بالضرورة طبعا. إذن مولانا رد على دعوة إبراهيم، قال ومن كفر، أي سأعطي وأطعم وأرزق حتى من كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. انتقل من السياق إلى الآخرة، وبئس المصير. المهم المآلات، والمهم النهايات، والمهم العواقب، ليس مهم أن يكون فرفشني النهاردة وموتني بكرة، هذا كلام فالصو، كلام تعبان، يحيني النهاردة وموتني، لا، بدك تحسب يومك وغدك، مش الغد، السنة الجاية والسنة البعدية فقط، لا، وآخرتك بقى يوم القيامة، احسب هذا الحساب. وذلك المؤمن بعيد النظر، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 البدو الشمال، 101.1 البلقاء والصلب، و 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة أفهم.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. امبارح لم تشفع كلمات الاسترحام والإنسانية من أجل إنقاذ سيدة حامل ووصولها إلى سيدة فلسطينية حامل ووصولها إلى المستشفى، ومنعها جيش الاحتلال، وكانت النتيجة توفي الجنين بعد عدم السماح لها بالوصول إلى المستشفى. يا أخوان، الفترة الماضية في الضفة الغربية لا يوجد أمان، لا يوجد حقيقة أمان، حوادث متتالية، الجيش من جهة، المستوطنين من جهة أخرى، المستوطنين المسلحين طبعا من جهة أخرى، لأنه أنتم عارفين بدون سلاح يمكن ولا واحد فيهم يطلع من السياج اللي محطوطين فيه. لكن اليوم كلنا شفنا حوادث الاعتداءات، من تكسير للسيارات وإحراق للممتلكات والمنازل وإحراق للأشجار واقتطاعها، ووصل إلى حد الاختطاف لبعض الأطفال، وأصبحت هذه الاعتداءات متتالية ويومية وعلى مدار الساعة. بدي أقرأ لكم بحسب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كم تم توثيق اعتداءات منذ بداية 2026 وحتى 27 قبل 8 من الآن. أكثر من 1330 اعتداء للمستوطنين، اعتداءات أوقعت أضرار وممتلكات، إصابات وأضرار بالممتلكات. الاعتداءات بحسب الأمم المتحدة طالت، طبعا هذا ما تم توثيقه، قد تكون هناك بعض الاعتداءات التي أيضا لم يتم توثيقها. الاعتداءات طالت 250 تجمع فلسطيني بمعدل يزيد على 6 اعتداءات كل يوم. تخيلين الرقم، وهذا ما تم توثيقه، 6 اعتداءات باليوم، يعني أنه في قرية قد تصحى وقد يستيقظ سكانها على خبر إحراق أشجارها أو مركباتها. 6 اعتداءات باليوم، يعني أن هناك عائلات تنام وهم خايفين بأي لحظة من اقتحام بيتهم. 6 اعتداءات باليوم معناها أن هناك عائلات اليوم يعني تذهب إلى مزارعها تجد الأشجار مقطعة على سبيل المثال أو محروقة. مزارع يوصل لأرضه يلاقي حاله غير قادر على الوصول إليها، خلاص بيقول لك هي صارت. إنه راعي أغنام يخاف يطلع على مصدر رزقه لأنه بيقول لك أنا اليوم ممكن تنخطف مني هذه الأغنام. وأطفال كانوا يشوفوا إنه الليل خلص يعني تحول من وقت للنوم قد يكون أصبح إلى موعد لهجوم جديد من قبل هؤلاء المستوطنين. الأرقام الأممية تكشف أن 880 فلسطيني أصيبوا خلال أو من بداية 2026 بسبب اعتداءات المستوطنين، يعني أكثر من اعتداءات الجيش يا أخوان. وهذا واضح أنه شيء منظم، يعني هذه ليست مجرد زيادة بالأرقام، واضح أنه في خطة أو في تغير في شكل الخطة للوصول إلى تغير في شكل الحياة في الضفة الغربية. يعني أنا لما أقول أنه بحلول 27 من بداية السنة لحد 27 18 فلسطيني قتلوا على يد المستوطنين، استشهدوا في أحداث مرتبطة باعتداءاتهم. طبعا هذا اللي من يتابع البث المباشر، هاي صور للاعتداءات وصور للحواجز. يمكن هذا الراعي اللي انتشرت صوره كثيرا يعني بدون بدون بدون بدون يعني أي مقدمات، دخلوا على الحظيرة وقالوا له يلا اطلع برا والأغنام صارت لنا، طبعا تحت تهديد السلاح، والجيش بيكون واقف على الجبل أو على طرف الشارع أو على طرف القرية أو الحي، إذا شافوا أنه صار في خطر على حياة المستوطن بتدخلوا. فاليوم المستوطن يا أخوان، يعني مثل ما قلت في البداية، مش مجرد شخص موجود داخل مستوطنة محاطة بالسياج يعني خايف يطلع منها لأنه ممكن يعتدي عليه الفلسطيني. لا، الموضوع صار بالعكس الآن. اليوم المستوطن مسلح ومدرب وقاعد يطلع جماعات مع القطعان الموجودين معه، فصار ينزل على الطرق ويدخل على الأراضي. أنا لما أقول اليوم يعني مش مبارح، وتحديدا زادت الاعتداءات منذ العدوان على غزة، صار ينزل على الطرق ويدخل الأراضي ويعتدي على البيوت ويسرق المواشي ويحطم خزانات المي ويقطع الكهرباء عن الناس، يحرق الممتلكات، يحرق الأشجار، يحرق السيارات، يرمي الناس بالحجارة بالليل، يكسر شبابيك بيوتهم ويهدد العائلات بالرحيل. ووصل أيضا إلى إطلاق النار وتسجيل إصابات وأيضا وتسجيل قتلى في هذه الاعتداءات. لذلك اليوم هاي الاعتداءات صارت لمرحلة أنه مش بس والله تخويف زي ما كنا نشوف بعض الاعتداءات قبل سنوات،
يعني مش تخويف لحظي بس هدفها أني بدي خوفك أنا، أصبحت لأنها يومية ومكررة، وأنا مثل ما قلت ما وثق وتم توثيق 6 اعتداءات باليوم خلال 7 أشهر الماضية، 6 اعتداءات كل يوم، فتحول من لحظة تخويف أو من وسيلة تخويف إلى وسيلة ضغط مستمرة، حتى تصبح حياة المواطن الفلسطيني مستحيلة يعني بالضفة. يقول لك أنا بدي أطلع من هالمكان، أنا بدي أطلع من القرية الفلانية، أنا بدي أطلع من التجمع الفلاني، أنا خايف على أولادي، أنا خايف على بناتي، أنا خايف على عائلتي. فيقول لك أنا اضطريت أترك البيت اللي أنا فيه لأنه أنا ممكن بأي لحظة أفقد حدا من أولادي. لما يعتدى على الراعي كل يوم وتنسرق أغنامه ويمنع من الوصول للمراعي، راح يقول لك أنا بدي أوصل لمرحلة خلص يعني مش قادر أكمل لأنه ما في حدا يحمي، وبالمقابل أنا مش قادر أوقف قدام جيش أو قدام مستوطنين جماعات كلهم مسلحين. لما ينحرق بيت العائلة ويرموا حجار ويكسروا الشبابيك أو يقطعوا مثل ما قلت البي والكهرباء عنهم، ويظل الأطفال داخل هذه العائلة عايشين بالخوف، الأسرة ممكن تضطر تترك المكان، وهذا ما حصل. يعني هناك بحسب الأرقام وبحسب المتحدة كثير مما كانت تسمى تجمعات، يعني لا تصل إلى حد القرية، تجمعات يعني خلينا نقول 20 بيت مثلا، قد تكون بيوت بسيطة يعني البيت يعني هيك مترامية الأطراف جنب بعض من 30 إلى 20 بيت. هذه التجمعات كانت موجودة قبل سنوات، أكثر من 20 تجمع الآن أصبحت غير موجودة، تحولت إلى أراضي فاضية. فاليوم بيقول لك أنا لا يقطع عني المي والكهرباء ويكسر الشبابيك أو يعتدوا على أولادي أو يسرقوا ممتلكاتي أظل عايش بالخوف؟ فأنا ممكن أضطر أترك المكان، ليس تنازلا عن الأرض بل لأنه أصبحت غير قادر على حماية وعاجز عن حماية نفسي وحماية الناس اللي موجودين معي. بحسب المتحدة أكثر، وهذا رقم كثير مهم يا أخوان، لازم لازم لازم إحنا نوقف عنده، الأمم المتحدة تقول أكثر من 2300 فلسطيني نزحوا بس من 2026 من بداية 1/1 لشهر 7، 2300 فلسطيني بينهم 1000 طفل. هذا دليل على أنه اليوم العائلات أصبحت عاجزة عن حماية أطفالها. لما نقول 2300 نزحوا، وانتم عارفين الفرق بين النزوح واللجوء، يعني النزوح يكون داخل الدولة، النزوح بمعنى خرجوا مثلا من القرية الفلانية إلى القرية الفلانية لأنه بطلوا قادرين يحموا حالهم بسبب اعتداءات المستوطنين، وهذا طبعا يأتي ضمن محاولات التهجير القسرية التي تطول هذه التجمعات الفلسطينية. يعني صارت الأرض لا تؤخذ والله بس يطلع قرار محكمة ولا تيجي جرافة وتهدم ولا قرار مصادرة، لا يعني خلص بيقول لك أنا اليوم الأرض بأخذها بحرق المحاصيل، بطلق المستوطنين عليهم، ومرة على مرة مرة على مرة لحالهم يتركوا الأرض، أمنحهم أن يأخذوا مي وكهرباء، أهدد أبنائهم، أهدد أطفالهم، أهدد عائلاتهم، فتصبح العائلة خلص مقتنعة بيقول لك أنا اليوم قد يكون بقائي لو ليلة واحدة إضافية بهذا المكان يكلفني حياة واحد من أفراد الأسرة، فخلص خليني أطلع. هذا هو الحال في الضفة الغربية أخوان، هذه هي الصورة. طبعا بالمقابل في الوضع الطبيعي أو خلينا أقول في الحياة اليومية، الصورة اللي يمكن كنا شفناها في بداية حديثنا، مركبات واقفة، طابور طويل، مريض مش قادر يوصل علاجه، طالب يتأخر عن دوامه في الجامعة، عامل يخسر رزقه ورزق أولاده بسبب ما تسمى بالحواجز التي يضعها جيش الاحتلال أمام الفلسطينيين. فإحنا قاعدين بنشوف أنه كل مرة قاعد يتصاعد فيها عنف المستوطنين، يعني ما بنشوف أي إجراءات حقيقية لا من العالم العربي والإسلامي والدولي، بس بنسمع بيانات قلق، إدانات، بدنا شوية ضبط نفس، لكن اللي احترق بيته وما قدر يسكن فيه وطلع على مكان ثاني هذا شو بده يفيده بيان الإدانة؟ المزارع اللي قطعت أشجاره أو حرقت أشجاره وما قدر يطعم أولاده واضطر أنه يطلع من مكان إلى مكان، ماذا استفاد من كلمات القلق؟ الأم اللي خسرت جنينها والأطفال اللي روعوا بسبب هؤلاء المجرمين المستوطنين، هذولا يعني كيف بدنا نحل مشكلتهم بتصريح دبلوماسي؟ فاليوم الضفة الغربية مش بس تحت احتلال عسكري، تحت حصار يومي للخوف، فعليا للخوف، خوف من المستوطن، خوف من الحاجز، خوف من اقتحام الليل، خوف من قطع الكهرباء، خوف انك تطلع من بيتك وما تقدر ترجعي له، خوف انت ماشي بسيارتك بالليل ترمي بالحجار. فالبقاء
بحد ذاته أصبح شكلا من أشكال المقاومة. لكن السؤال إلى متى يا إخوان؟ إلى متى؟ يعني إلى متى اعتداءات المستوطنين اللي أصبحت مفتوحة في كل المناطق وأصبحت يعني طريق للموت والتهجير، إلى متى هذه الاعتداءات مستمرة ولا يوجد هناك ردع حقيقي وإيقاف لهذه الاعتداءات؟ طبعا خلينا أقول لكم الحال، الحال ليس أفضل في القدس الشريف وتحديدا المسجد الأقصى المبارك. الأيام الماضية كان هنالك اقتحامات غير مسبوقة في المسجد الأقصى المبارك، أكثر من 6,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأسبوع خلال يعني خلينا نقول 4-5 أيام الماضية، وكان طبعا يتقدم هؤلاء المتطرفين وهؤلاء المقتحمين الوزير المجرم بن قفير اللي كان موجود في في في في يعني في مقدمة هؤلاء المقتحمين وعملوا بعض الطقوس بالمناطق اللي كانت مخصصة للمسلمين. ففعليا أسأل نفس السؤال، إلى متى صمت العالم عن ما يحدث؟

عاد الحديث عن العفو العام يتصدر نقاش الناس بعد أن خرجت مذكرة نيابية جديدة قد ما يطالبوا بالعفو العام النواب. بعد أن خرجت مذكرة نيابية جديدة تطالب بإصدار عفو عام. المذكرة تقول يجب أن يكون العفو يراعي المصلحة الوطنية ويشمل بشكل خاص بعض القضايا اللي اقترنت بإسقاط الحق الشخصي تحديدا، مع استثناء الجرائم التي تمس أمن الدولة وحقوق المجتمع وقضايا الفساد والجرائم المجتمعية وما إلى ذلك. طبعا مجرد ما ينطرح الموضوع العفو يا أخوان، طبعا مثل ما قلت هو بالمناسبة يتكرر كثيرا من قبل النواب، مجرد ما ينطرح موضوع العفو العام تنقسم الآراء بين مؤيد وبين معارض، بين من يرى العفو بيقول لك والله فرصة، خلي العائلات تلم شملها وتنقذ أشخاص اليوم ارتكبوا أخطاء وبدهم يرجعوا لحياتهم يعني، وبين من يشوف ويرى أن أن أن تكرار العفو يعني قد يضعف هيبة القانون ويعطي رسالة خاطئة إنه ارتكب جريمة اعتدي حقوق الآخرين وبعد فترة بنعمل لك عفو بنطلعك. فاليوم ملف العفو، أنا طبعا أتحدث بلسان من مع ومن ضد، أتحدث وأسرد لكم آراءهم أو آراءهم بالفعل. فاليوم ملف العفو العام من الملفات اللي صعب تتعامل معها بمنطق أنه مع أو ضد، لأنه بعتقد كل قضية لها قصة مختلفة يعني، وفي شخص ارتكب مخالفة بسيطة، وفي شخص دخل بمشاجرة انتهت بصلح، وفي ناس تسببوا بضرر لناس من دون قصد، وفي ناس أثقلتهم المخالفات خاصة مخالفات السيرة والغرامات، فاليوم بيقول لك العفو يعطيني فرصة أعدل أموري. وبالمقابل في جرائم تركت أثار نفسية، تركت أثار اجتماعية، يعني صعب صعب صعب إنه تطلع عفو لمثل هذول الأشخاص. فاليوم البعض بيقول لك إحنا يعني هل بدنا عفو؟ إذا كان الجواب نعم، طيب مين لازم يشمل العفو؟ المعارضون يقولون هل بدنا عفو؟ بيقولوا لا. طيب ليش؟ خاصة إذا كان الشخص أول مرة يعني يخطئ، وكان في إصلاح إسقاط للحق الشخصي، وكان في إصلاح في القضية. المؤيدون يرون أن إصدار عفو عام يعني مهم، لأنه بيقول لك أنا اليوم العقوبة لا يعني العقوبة لا تطال فقط الشخص اللي موجود في السجن أو الشخص اللي يعاقب عليها، العقوبة تطول كل الأسرة. لما يكون الشخص المحبوس أو المسجون هو معيل البيت، فاليوم تلاقي زوجته وولاده فجأة أصبحوا من دون دخل، اليوم ممكن تتراكم عليهم الأجارات، ممكن تتراكم عليهم الديون، أقساط المدارس، فواتير كهرباء مي. فيقول المؤيدون أن العقوبة هنا تتحول من فردية إلى أزمة عائلية، كأنه البيت كله تعاقب، الزوجة والأبناء، الأولاد ممكن يتركوا المدرسة بعمر صغير عشان يشتغلوا، الأم ممكن تواجه مسؤوليات أكبر من قدرتها، الأسرة تدخل بدائرة من الضيق والفقر والضغط النفسي رغم أنهم ما ارتكبوا أي جرم أو خطأ. هذه وجهة نظر المؤيدين، بقول لك اليوم العفو العام خاصة القضايا البسيطة يعني ممكن يرجع الأب أو الأم لأسرتهم، ممكن يعيد مصدر الدخل للبيت، ممكن اليوم يمنح الأسرة فرصة هذه الأسرة تبدأ من جديد. فأنا اليوم بيقول لك أنا حالات كثيرة القضية انتهت بين أطرافها، صار في صلح، صار في إسقاط للحق الشخصي، رجعت العلاقة بينهم طبيعية، لكن الشخص يظل مطلوبا للحق العام سنوات. فبيقول لك أنا كمؤيد للحق للعفو العام، إذا المتضرر نفسه سامح والخصومة انتهت وفي إسقاط في الحق الشخصي، والشخص اللي ارتكب الفعل أو ارتكب الجرم يعني أظهر الندم خلص قال لك أنا ما راح أعيدها، فهل من مصلحة المجتمع أن يبقى هذا الشخص في السجن أو أن يبقى ملاحقا لسنوات؟ شو رأيكم يا أخوان؟ مثل ما قلت في وجهات نظر في هذا الموضوع. كمان في رأي بيقول لك أنا اليوم الهدف من العقوبة شو؟ مش الانتقام، الهدف من العقوبة الردع، الهدف من العقوبة الإصلاح، الهدف من العقوبة اليوم أنه أنا أحمي المجتمع من شخص يعني قد يكون يعني يلحق أضرار بالناس. طيب إذا تحقق الإصلاح، إذا تحقق الإصلاح وهذا الشخص اعترف بغلطه وبخطأه وصالح المتضرر وقال أنا مش راح أرجع يعني أكرر اللي صار، وأنا يعني راح أكون شخص وفرد منتج في المجتمع، نمنحه فرصة ثانية برأيكم ولا لا خليه تختخ بالحبوس؟ في شخص فينا لا يخطئ،
كل إنسان ممكن يخطئ، ممكن يخطئ، ممكن تصير معك لا سمح الله مشاجرة، ممكن تصير معك لا سمح الله حادث سير، ممكن يصير، ممكن الله أعلم شو مكتوب لقدام. فاليوم بقول لك أنا بس أطلع من السجن بعد ما دخلتوني بالسجن، رغم أني أول مرة لقيت الدنيا كلها مسكرة بوجهي، يعني الناس تظلها تحكم علي، والله هذا خريج حبوس تحكم على الماضي، رغم أنه يعني رغم أنه أنا والله لقيت حالي فجأة بالمشاجرة ولا صار إشي معين. فأنا اليوم حتى بعد ما طلعت وخلصت محكوميتي وخلصت عقوبتي وتغيرت فعلا، لكن اليوم الناس صار في وصمة مجتمعية علي، رغم أنه هذا الشخص قد يكون أظهر الندم. بيقول لك أنا اليوم بس أطلع بواجه خيارين، يا المجتمع يحتضني ويتقبلني ويقول خلص هذا الشخص تغير، أو بلاقي كل الدنيا مسكرة بوجهي، كل الأبواب مغلقة، وقد يكون ذلك سببا في عودة هذا الشخص إلى الطريق الغلط مرة ثانية. فالبعض بيقول لك طب ماشي عفو، بس العفو لازم يلاح يعني يعني يعني يكون مع العفو برامج تأهيل ومتابعة على أساس إنه إحنا نتأكد إنه هذول الأشخاص غير مكررين، لأن الأرقام تقول أن السنوات الماضية، أنا قرأتها يمكن بألفين بداية العشرينات صراحة مش متذكر أي سنة، يا 20 أو 21 أو 22 بالكثير، أن 50% في هذاك الوقت ممن خرجوا بالعفو عادوا مرة أخرى إلى السجون. هيك العفو مش ناجح لعد، وهذا دليل على أن الأشخاص اللي قالوا والله إحنا ندمانين لم يكونوا أظهروا ندما حقيقيا على الجرائم اللي ارتكبوها. فاليوم إذا بدنا العفو ينجح يا إخوان، هل بصير نفرج عن الشخص اللي ارتكب الجرم ونقول له خلاص أنت يلا دبر حالك في المجتمع، نتركه بدون عمل ولا مصدر دخل ولا مساعدة، ولا ممكن نرجع يعني للجريمة مرة أخرى؟ هذا من جانب. بالمقابل أقولكم رأي المعارضين، المعارضين يقولون بقول لك أنا اليوم يعني أنت يعني زي ما بتطلع على ظروف المحكوم عليه أسرته وأبنائه بتقول لي صاروا بدون دخل، طب اطلع على ظروف اللي الناس اللي اعتدى عليهم أيضا، مشاعرهم وأسرتهم وضحاياهم ويعني واللي صار معهم. في شخص خسر ماله بسبب الشخص اللي قلت لي بدك تطلعه، في شخص تعرض للضرب، في شخص تعرض للإيذاء، في عائلة دفعت سنوات ثمن جريمة مثلا صارت هنا أو هناك، وقد تكون طبعا ليس المقصد بالجريمة جريمة القتل، أكيد هذا مش من ضمن القضايا اللي يشمل العفو، قد تكون جريمة مالية، قد تكون جريمة، لأنه كلها تدخل ضمن الجرائم. فاليوم بقول لك أنا كمان عندي حقوق، أنا عندي مشاعر كضحية، فلما أشوف هذا المعتدي علي طلع بالعفو هذا كأنه تجاهل لمعاناتي، وأنا اليوم يعني كأنك بتقلل من حجم الضرر اللي أنا وقع علي بسبب هذه الجريمة. البعض بيقول لك حتى أحيانا، وهذا واقع يا أخوان والله واقع، حتى أحيانا لما أنا أسقط كأنا معتدى عليه، لما أنا أسقط الحق الشخصي مش دائما معناها أني أنا اليوم مسامح بقناعة كاملة، ممكن صار في ضغط اجتماعي من قرايبي، ممكن صار في إحراج عشائري، ممكن صار في يعني اتصالات هنا أو هناك، ممكن أنا والله عشان التعويض المالي مثلا. البعض لا بيقول لك أسقط لأنه خايف يستمر المشكلة ويستمر الخلاف، لأنه البعض بصير يجي تهديد بدك تسقط وما بدك تسقط، فبقول لك أنا رغبة بالتخلص من هالمكالمات وجعة الرأس وإجراءات المحاكم ومراجعات المحاكم فأنا أسقطت يعني، ولا أنا مش مقتنع تماما أني مسامح هذا الشخص. فبقول لك اليوم أنا يعني كمعارض للعفو العام، أنا بعتبر إسقاط الحق الشخصي قد يكون مش سبب كافي لشمول القضية بالعفو. لازم تنفحص طبيعة الجريمة، لازم ينفحص الشخص نفسه، كرر ما كرر، شو سجله، شو تاريخه، شو احتمالية تكراره إذا طلعناه، شو الخطر اللي ممكن يشكله إذا طلع مرة ثانية. فاليوم يا إخوان إحنا لما نحكي عن العدالة، العدالة ميزانين، يعني لازم تنظر للطرفين، هذه هي العدالة، العدالة ميزان، كفتي ميزان. فاليوم أنت مش لازم تنظر فقط للشخص اللي ارتكب الفعل، يعني أنت اليوم لازم تنظر أيضا إلى الشخص الذي تضرر من الفعل. اليوم أكبر مخاوف الناس اللي تعارض العفو عام بيقول لك ما بدنا تتحول فكرة العفو العام بالمجتمع من حالة استثنائية إلى أمر متوقع كل 5-6 سنين، والله كل 5-6 سنين في عفو، ما بدنا تصير القضية بهاي الطريقة. يعني لما يعرف البعض انه انا والله ممكن اذا ارتكبت الجريمة الفلانية وبعضهم حافظ القانون كويس بعد كم سنة يصير في عفو جديد، خلص ممتاز،
أنا يعني هيك بقدر يعني بقدر أرتب أموري على أساس أني أطلع بالعفو الجاي. فالبعض يرى أنه هذا قد يقلل من هيبة العقوبة، قد يتراجع أثر الردع أو الأثر المعنى في العقوبة والردع. في ناس بيقول لك أنا اليوم خلص ما بدفع الغرامات، ما بدفع مخالفات، أتهرب من تنفيذ بعض الأحكام، أظل متخبي بستنى بالعفو. والأسوأ من ذلك أنه شخص يفكر أن يرتكب مخالفة أو جريمة، هو مطمن يقول لك في المستقبل ما عليك، كمان كم سنة النواب يطلعون عفو. فاليوم بيقول لك أنا هذا رأي المعارضين، بيقول لك اليوم أنا إذا أصبحت العقوبة قابلة للإلغاء بشكل متكرر، فممكن البعض أنا ما بقول عن كل المواطنين، لكن ممكن البعض يقول لك أنا ممتاز خلص برتكب وبطلع كمان كم سنة. وبالمقابل المواطن الملتزم يشعر أنه الوحيد اللي يدفع ويحترم القانون ويعمل اللي عليه، بينما المخالف يقول لك أنا بنتظر الفرصة لإعفائي وأنتظر الفرصة حتى يطلع عفو عام. طبعا العفو أكيد له آثار إيجابية، ويمكن ما في شيء دائما قد يكون يعني خلينا نقول يرضي كل الأطراف أو يرضي الجميع، لأنه في أشياء يعني وخاصة التجارب اللي كانت معنا في المجتمع على مدى السنوات الماضية. إذن هذه المذكرة الجديدة التي خرجت من مجلس النواب، واللي اليوم تبناها النائب عطل الحنيطي، واللي كان يقول إنه إحنا لازم نشتغل على موضوع العفو لأنه إحنا من سنوات لم نصدر عفوا في المملكة. هذا سؤالي لكم. إذن مذكرة جديدة تطالب بإصدار عفو عام، هل تؤيدون هذه المطالب ولماذا؟ هل أنتم مع أو ضد ولماذا؟ بدي أسمع رأيكم بعد مجلس أخبار مع صفية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن وقطر يبحثان المستجدات الإقليمية، خاصة الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الحكومة تقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية 2026 الهادف إلى تشجيع الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي. الحكومة توافق على اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع النقل الوطني للمياه بقيمة 97 مليون دولار. إدارة الترخيص تقول إنها تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي، بحيث يصبح تقييم المتقدم آلياً عبر فحص ذكي من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء. إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. العراق يؤكد أنه لن يسمح باستخدام أراضيه لشن هجمات ضد دول الجوار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: صوت حياة برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، إعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا

إلى برنامج بيتك أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا وصلنا لكم مرة أخرى: مذكرة نيابية جديدة تطالب بإصدار عفو عام، هل تؤيدون هذه المطالب؟ هل أنتم مع أم ضد ولماذا؟ شاركونا أراكم على 06-516-2020-516-5020-516-2060. حاولت قبل الموجز أن يعني أعرج سريعا على آراء بعض المعارضين وآراء بعض المؤيدين للعفو العام، والآن بدي أسمع أراكم أيضا عبر الواتساب على 07-87-93-92-93.

0: إذا أبدأ باستقبال صلاتكم، أبدأ مع أبو محمد. هلا أخوي أبو محمد تفضل.
1: الله يسعد صباحك، صباح الورق كواليس الشباب، يعني صباح المجتمع العربي الجميل الحلو.
0: هلا سيدي.
1: أنا بالنسبة للموضوع اللي بتحكي عنه، أنا بالنسبة لوجهة نظري والله ما بده ملعب، والله العظيم لسه جوا ماكلين شاربين نايمين حرس، إشي ممتع والله. ما بزل لك، لأنه إحنا اللي برا والله ما حنلاقيين نوكل غلا وقلت معيشة، وبدك تروح تجيب تأمين صحي بقولك روح تجيب عشان أسرة فقيرة، برجع ابنك موظف مصنع بسكوت واخذ 300 ليرة، بقولك ليش ابنك واخذ 300 ليرة؟ وقف الضمان عشان أعطيك التأمين الصحي؟ لا يا عم.
0: نعم.
1: أنا بالنسبة لي وجهة
0: أبو محمد، اليوم في مطالب جديدة بإصدار عفو عام، تأيد هاي المطالب ولا كيف؟
1: أنا بالنسبة لي والله ما بأيدهم، تعرف ليش؟ لأن اللي جوا أحسن من اللي برا، قسما بالله اللي جوا ماكل شارب نايم، لا هم دنيا ولا هم آخرة.
0: والله مش عارف، هذا بالنسبة لرأيك. طيب هذا رأي محمد. أبو محمد شكرا. أخوي عامر تفضل.
2: الله يسعد صباحك أبو زيد.
0: هلا سيدي، صباح الخير
2: أخوي أبو زيد. يعني أكيد بأيد أنا يعني هذا القرار وإن شاء الله يعني، بس أكيد في يعني في نقاط، يعني بعد بده يحط يعني في أمور يحط عليها نقاط أو يحط عليها تحتية خط. يعني تعون الأتوات اللي بكرروا كثير، هذول مفروض ما يشملهم نهائيا ولا يكونوا في الجدول نهائيا.
0: أخوي عامر، إحنا يعني اليوم بدنا نسمع منك لماذا تؤيد العفو العام. بدناش نبلش بالجرائم اللي عمل كذا واللي عمل كذا، بدناش نفصل، لأنه أكيد العفو يجب أن يكون عفوا مدروسا، ها؟
2: أكيد.
0: وضمن معايير واضحة يحقق التوازن بين الرحمة وبين العدالة، وأكيد كلنا مع، وأكيد هو لا يشمل طبعا أصحاب الجرائم الخطيرة أو المعتدين على الناس أو على المال العام. أنا أتحدث عن الفئات الأخرى اليوم، لماذا تؤيد العفو العام؟
2: يعني عندك ناس اقترفت، يعني اقترف ذنب او زي هم بسمى اي شيء يسمى جريمه، يعني اقترف جريمه يعني لاول مره، او بجوز بدون قصد، بجوز يعني ندم عليها، عرفت علي؟ يعني ما ملوش على القصص هاي. ففي ناس بتتعرض يعني تحت ضغط معين، تحت عصبيه، تحت رده فعل معين، عرفت علي؟ في ناس بتكون دخلت السجن ماشي هو أذنب، بس لكنه حس بالذنب ومالوش على القصص هاي، مالوش على السجون، مالوش يعني. هذول الفئة اللي زي هاي يعني بنحاول ننظر إلى إنه يعني يشملهم العفو. أنا بأيد العفو من هاي الناحية، عرفت علي؟ أما جرائم ثانية لا ما بأيد العفو نهائيا عليها.
0: تمام.
2: يعني بيكون زي ما تفضلت أنت، مدروسة بعناية كمان، وما
0: مدروسة بعناية يعني. طيب تسلم عامر، تسلم صديقي. يا أخوان أنا دائما يمكن شوي خلينا أقول بقصر معكم في موضوع التعليقات، فبعد إذن الشباب برجع لكم بس سريعا بدي أروح للتعليقات. ثروة الجمل نعم، أبو عقل نعم، أم محمد العجل نعم، أمل العفو العام عن يعني بعتقد من لديهم إسقاط شخصي، الحق الشخصي تقصد، وصلح عشائري. أم محمد يا ريت العفو الشامل يعني لجميع المساجين، نطمع بكرم سيدنا أبو حسين. شكرا ستي. أكيد أكيد ما في إشي اسمه لجميع المساجين هيك بالعموم ستي، لأنه إحنا هيك كمان بنكون ظلمنا الطرف الآخر. سعد أبو عيشة يعني القتل قد يزيد أو الجرائم قد تزيد، وإحنا عندنا تقارير تقول أن كثير من ارتكبوا الجرائم وخرجوا بالعفو عادوا إليها. باسمة نعم، ليعمل فرح بيوت الأردنيين. سند المغربي، إن الله عفو يحب العفو. شكرا نمر، تسلم سيدي. ما راح تقول أنا ضد أيوب، يكون ياريت يكون القرار سريع. شكرا يا صديقي. نعم للعفو الشامل كما تقول أم علاء، بارك الله فيكم. بدي يعني أرجع للتعليقات إن شاء الله لاحقا. أبو أحمد شكرا، صباح الخير. محمود صباح الخير. أبو أنس صباح الخير. أخوي صالح هلا يا سيدي. أبو العز دكتور معن على طول، الآن بقرأ تعليقك. ابشر دكتور، وين تعليقك؟ عليكم السلام جميع فريق العمل، مبدعين أينما كنتم وأينما وجدتم بأسلوبكم الراقي. تسلم يا صديقي. هنا قرأنا تعليقك أخوي العزيز. منال صباح الخير. عامر السيد صباح الخير. منى هلا هلا ستي، يسعد صباحك. أم أحمد الشرع بارك الله فيك. يلا خلينا نعود الآن إلى رسائلكم واتساب وأيضا إلى اتصالاتكم. خلينا نبدأ بالواتساب. أبو ياسر، نسمع أبو ياسر.
3: صباح الخير، كيفك أخوي علي؟ يعطيك العافية أنت.
0: هلا أبو ياسر،
3: بارك الله فيك. العفو حبيبنا، أنا من مؤيدين للعفو في حالات معينة، الجنح البسيطة مع إسقاط الحق الشخصي، بحيث أنه يكون السجين قد تلقى دورات تدريبية في تأهيلية داخل السجن، ولما يطلع يعني لمدة 6 شهور برضو يأخذ دورات تأهيلية أو يعمل في أعمال الخدمات المجتمعية حتى نشوف ونقيم هذا الشخص هل ممكن أنه يرجع للسجن مرة ثانية أو لا.
0: 100% شكرا. اسمع إبراهيم.
4: السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين.
0: هلا أخي
4: أبو زيد. أول شيء موضوع العفو العام ما بيشمل كل القضايا وكل الجرائم يا أبو زيد.
0: نعم.
4: ما بيشملهم كلهم، يعني بيكونوا عارفين محددين شو هي القضايا اللي بيشملها.
0: نعم.
4: بين مواضيع المخالفات أبو زيد، والله العظيم لو تيجي تحسبها يمكن 99% من المخالفات فيها ظلم، لأنه حسب عندكم على قناتكم، عندك أنت أجا حكاها اللي عملوا الكاميرات، أنه نسبة الخطأ فيها 80%. صح يا أبو زيد؟
0: نعم.
4: عندك على برنامجك نفسك يا أبو زيد. بالعكس العفو العام ممكن يفتح صفحة جديدة للإنسان، يخليه يتهذب، يخليه ينصلح. انسى المكررين أبو زيد، المكررين ما يطلعوهم، يظلوا موجودين في السجن.
0: نعم.
4: يقضوا حكمهم. اما في ناس ياما، يعني في ناس يعني في السجن مظلوم. والله يكون بالعون يا ابو زيد.
0: تسلم. نسمع حسين.
5: السلام عليكم ابو زيد، الله يعطيك العافيه، تحيه لك ولإذاعك حياه.
0: هلا اخوي حسين.
5: برامجك الهادفه ما شاء الله، الله يعطيك العافيه.
0: هلا سيدي.
5: والله ابو زيد يعني اللي عليه اسقاط، اللي يعني جنحة بسيطة مش مؤثر على المجتمع، مش عامل خطورة على المجتمع، يعني والله خلص، يعني شو بده يضل يساوي جوا وأهله متعذبين ومتغلبين أكثر منه ورايحين جايين ومصاريف عليهم. والله أبو زيد يعني اللي العفو عند المقدرة، أما اللي مشكلين خطر وتوات وهاي لا والله خليهم مستوتين بالسجن. هيك بنظري، العفو عند المقدر.
0: نعم.
5: الله يعطيكم العافية.
0: تسلم.
5: حسين
0: تسلم.
5: العبد.
0: هلا أبو العبد، شكرا حسين. نسمع أم عيسى. هلا أم عيسى تفضلي.
6: أهلين، يعطيك العافية.
0: هلا ستي، هلا أم عيسى.
6: ربنا أحكم الحاكمين.
0: ونعم بالله.
6: القصاص. نعم. أنزل القصاص في كل جريمة أو القصاص. في كل موقف. السارق تقطع إيده، الزاني يرجم، القاتل يقتل، يعني في عدة ما نفذناهن ما بصير إلا يعني نطلعهم على المجتمع. هم مريضين عقليا أنا بعتبرهم، اللي ما بيتقي الله. طب إيش بدنا نخليه يضلوا بالمجتمع؟ أولا إذا
0: مين هو المريض عقليا أم عيسى؟
6: كل واحد ما بيحكم عقله في مصير اللي قدامه إنه يقتله أو يعني.
0: ما عمره كان العفو عنا بالبلد يشمل أصحاب الجرائم الخطيرة ستي؟
6: إذا هيك ممكن، لأنه بصراحة يعني لما مثلا
0: يعني أكيد المرتكب جريمة قتل ما حدا يطلعه من السجن.
6: إذا واحد بتفقد ابنها بمسحة من فلان أو بانتقام من فلان، طيب كيف بدها تشوفه في المجتمع رايح جاي؟ هي راح تنجلس، راح يعني راح تقضوا على المجتمع هيك. فالافضل يعني الخطيرين جدا يظلهم، اما اللي عليه مثلا دين او اقساط او شيء يظل لو طلعوا بالعفو العام عادي.
0: يعني شوفي، في قضايا فيها اسقاط بالحق الشخصي، وفيها خلينا اقول صلح. بتعتقدي هاي القضايا احنا ممكن
6: الاحراج يا أخي، يمكن إجت بالإحراج إنه مش ما يعني أنا ابني تعرض للسرقة من قبل شاب. فلما مسكوه وراح ابني يعني يتعرف عليه وإشياء، أبو يعني المجرم صار يقول لابني مشان الله، وهو يعني بتظل أمه زعلانة وأمه مريضة وأمه وأمه وأمه وأمه. ففي النهاية شو حكى له؟ والله ما هو راضي يتأدب، أكثر من مرة دخل السجن وطلع وما زال إيده بتنمد. طب لما حكى له إمه مريضة ونامت في المستشفى عشان مسكوه، اضطر ابني يتنازل.
0: تنازل
6: عنه. عشان الأم، عشان إمه.
0: وطلع من السجن؟
6: وطلع.
0: ورجع كرر؟
6: ما بعرف بعدها، إحنا يعني خلص.
0: بس أنتوا من خلال اللي فهمتوا إنه هو مش أول مرة كان، ها؟
6: لا، الأب اعترف قال مش أول مرة ابني بعمل هيك. شايف؟ فيعني ربنا قال ويش في صدور قوم المؤمنين. أحيانا لما الواحد يأخذ عقابه يمكن أهل هال يعني المقتول أو المخدور يشفي ربنا قلبهم هيك أنه والله محطوط بالسجن.
0: هذا طبعا هذا مثل ما قلت لك مرة ثانية بأكد، لا يشملهم العفو أصحاب الجرائم الخطيرة. أكيد. لا طبعا لا يشمل، ولا عمره كان
6: العفو عام يعني الكل. هيك فهمنا احنا.
0: لا اكيد الكل.
6: فلا يعني
0: طيب اليوم اليوم اليوم باعتقادك يا ام عيسى اذا اليوم العفو العام كل فتره وفتره احنا بصير عندنا عفو عام ممكن هذا يقلل من هيبه العقوبه وهيبه القانون؟
6: طبعا طبعا
0: يخلي البعض يستسهل يقول لك انا بعد كم سنه بطلع عفو بطلع
6: يعني عفوا يعني قصه صغيره جدا. إلنا صديقتها لها ابن وحيدها على 3-4 بنات تناكر هو وشاب شو ذاق على طول طلع المسدس بكله كل راس مالك فنجان قهوه وطار صوته في قلبه ومات. يعني هاي قصه واقعيه كنا حاضرينها.
0: شوف
6: يعني اول شيء ضمن انه فنجان قهوه يا عمي هسه صار مج كامل بتشتري بليره ولا بنص ليرة تبونا من فنجان القهوة. هاي كلمة فنجان قهوة صارت إحراج للمغدور إنه خلاص تنازل لأجله ما بدنا فنجان هالقهوة. إحنا بدنا قانون صارم لم يذكر في القرآن فنجان القهوة نهائيا لم يذكر.
0: فلازم
6: إحنا لازم 1+1=2 قانوننا واضح ثابت. يا هيك يعني ما
0: يعني هو في مرات بيكون في ضغط عشائري بس مرات كمان يعني لها دور إيجابي كبير صراحة. موضوع الصلح العشائري الخصومة أحيانا تنتهي ويظهر الشخص الندم من خلال هاي الجهات والعطوات اللي احنا بنشوفها اللي لها كان دور كبير صراحة في موضوع إصلاح ذات البين. تسلم يا أم عيسى شكرا ستي. هلا أبو أنس تفضل.
7: السلام عليكم.
0: هلا أخوي أبو أنس.
7: صباح الخير.
0: عليكم السلام. هلا اخوي بنس. يا هلا
7: والله يا سيدي ابو زيد. شوف حدا بحبش العفو يعني كلش حدا ما بحب العفو.
0: نعم
7: العفو مطلوب لكن ضمن مواصفات وضمن شروط معينه تكون.
0: ايوه
7: يعني الجرائم اللي فيها حقوق وفيها حاجات مكرره نفس الشخص تكون هذا يكون معروف عندهم. يعني احنا للاسف جربنا العفو الماضي او العفو اللي صار اكثر مره اللي طلعوا أصحاب الزعراء والأدوات شفناهم طلعوا ورجعوا يعني دلين هم رجعوا مرة ثانية.
0: نعم.
7: لكن أنا بقول يا أبو زيد إنه أنا مع العفو بشرط بيكون في شروط محددة وتابع اللي بتدافع عنه السجين اللي بيطلع عفو برضو يتابع بعد ما يطلع.
0: يتابع بعد ما يطلع كيف يعني يتابع؟
7: يعني يكون يراجع مثلا لفترة معينة مش دائما.
0: يعني احنا كمان هل بصير نفرج اذا بدنا العفو ينجح هل بصير نفرج عن شخص ونتركه من دون عمل وبدون مساعدة على الاندماج وبدون مصدر دخل؟ هذا ممكن نرجع للجريمة مرة ثانية صح؟
7: عشان هيك انا بقول لك انا شو يعني متابعة انه يعني متابعة من ناحية جميع نواحي من ناحية انه ممكن امن له عمل
0: بس هذا الاشي مش موجود يا عمر عندنا
7: مش موجود. وعشان هيك انا بديش اقول لك انا مش مع العفو. الناس بزعل مكلمة انا مش مع العفو.
0: يعني لا يرافق عادة العفو برامج متابعة أو برامج تشغيل. ما أذكر هذا الإشي صار عندنا في المجتمع.
7: لا هو بقولك عشان هيك مش موجود. أنا بقولك مش موجود
0: أصلاً. بالضبط
7: هو مش موجود أصلا بس أنا بقولك أنه يكون معاه مثلا تأهيل اسمه إصلاح وتأهيل سجل اسمه إصلاح مركز إصلاح وتأهيل. أما أطلع سجل يعني مثلا مشاجرة بسيطة بين جيران صارت مشاجرة عفو عنه مش مشكلة هذا عفو بتم. أما أتوات الجرائم الحقوق للعباد الزعران اللي دائما بيرهبونا وبخوفونا في مشاكل بالحراج بالشوارع هذول يا ابو زيد انا يعني واحد سياسي انا بعفى عنه.
0: نعم طيب اذا بدنا نحكي على المخالفات والغرامات شو رايك؟
7: والله يعني يكون فيها عفو.
0: هاي لازم يكون فيها عفو
7: اللي بتكرر. لا يعني واحد تخالف قطع اشهر حمراء خطا مثلا مره تخالف وخالف هيك كمان مره مش مكرر. اما المكرر دائما معروف عند الدولة صحته معروف وعنده يعني عنده نقاط وعنده كذا اكثر من مخالفه.
0: نعم.
7: اما مخالفاته خفيفه وال
0: يعني مثلا قديش عليك مخالفه انت؟
7: انا الحمد لله ما عليش ولا مخالفه. هي قبل اسبوع ماضي رخصت السياره يعني من سنه لسنه الحمد لله ولا مخالفه.
0: يا سلام عليك. يا سلام عليك. ما شاء الله.
7: يعني
0: ان شاء الله دائما طريق السلامه والامان وتظل دائما ملتزم
7: الحمد لله رب العالمين. يعني هي شوف يعني بتتبع القانون ولو كان بيعجبنيش القانون مثلا خلص قانون
0: بتلتزم
7: فيه. طيب يعني بعض النقاط
0: مرات بصير عفو على الغرامات زي المسقفات زي الغرامات التأخير بموضوع الضريبة وهيك أمور لها علاقة بالغرامات فبعتقد كمان قد يستفيد منه البعض. أشكرك أخوي أبو أنس. أمين تفضل. أمين هلا سيدي أخوي أمين تفضل.
8: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أمين.
8: أنا والله بتذكر آخر عفو دخل علي حرامي دخله. انا فاتح محل دخله.
0: فاتح محل
8: في دخله.
0: ايوه.
8: المهم شاري 4 اكياس نظارات. جيت ثلاثه بقول لإخواني يا جماعة وين راح الكيس الرابع؟ في حوالي 100 ليرة 150 ليرة. المهم فراجعت الكاميرات لقيت واحد عمره بجوز فوق 55 سنة.
0: نعم.
8: كبير يعني مش صغير. رحت على المقصر قلت لهم يا إخوان هذا هيك هيك عمل فيي. قال هذا ما صلوش 3 أيام طالع مع العفو. الله وكيله. يعني أنا ما بدي
0: أقيس. إيش عمل بالضبط يعني؟ سرق الكيس من باب المحل؟
8: نعم أخذ الكيس من باب المحل والشباب مش شايفينه. فلما رحت على المحكمة لقيت كمان واحد عندي قال لي والله سرق مني خنوي هيك هيك من الباص وكذا. دخلت على القاضي، دخلت أنا وياه على القاضي طلع نفس الشخص.
0: نفس الشخص.
8: بس أسرع محاكمة شفتها بحياتي يعني. قالوا القاضي أخذت الكيس تبع الزلمة هذا؟ قال له أخذته. قال له سنتين. على طول ولا سؤال واحد. قال له أخذت الخنوي؟ قال له ما أخذتوش. قال له سنة ونص. أكل 3 سنين ونص في نفس الجلسة.
0: 3 سنين ونص لأنه سرق تليفون وكيس نظارات.
8: يعني عليك. بس هو أكيد صاحب أسبقيات قديمة. يعني مش ابن اليوم بتصير ده.
0: أكيد لأنه مكرر للعقوبة فالقاضي غلظ عليه العقوبة. مكرر للجريمة فالقاضي غلظ عليه العقوبة. نعم.
8: يعني إحنا مع تغليظ العقوبة دير بالك ومع العفو لمن يستحق.
0: يعني شو الرسالة اللي حاولت توصلها أمين؟ إنه قلت لي في البداية 3 أيام بعد ما طلع من السجن بعفو راح ارتكب الجريمة مرة ثانية.
8: معناته هذا متكرر. يعني اللي بتلاقي عنده سجل كامل وما رقاش لحيه وطلع الشيخ من السجن، لا بدنا نأدبه.
0: لازم يربي لحية عشان يطلع محترم من السجن.
8: ممكن ناس كثير هذه بالك والله، في ناس كثير بتفوت السجن في قضايا معينة بتطلع ما شاء الله يعني من اللي عدبوك بتوبوا.
0: صح.
8: لا هذا بدنا
0: يظهر الندم وفعلا يعني بيكون بيكون شخص مختلف تماما. صح.
8: بدنا نصحح توبته مش نكمل عليه. يعني لا ما بدنا نكمل عليه.
0: بس احيانا الناس تظل حاكمة على ماضي حتى لو تغير فعلا يعني.
8: والله هذا اكبر خطا يعني.
0: صح.
8: بس انا كمان في عندي والله صديق قديم.
0: نعم.
8: يعني تناوش مع واحد وشاب صغير وما شاء الله عليه، واثناء المشكله بضربه 60 من بعيد في مطعم. والله لغايه اليوم محبوس، عمره بجوز بال20.
0: نعم.
8: وهذا اول مره بيقترب جناية زي هيك. صدقني أكل فيها 8 سنوات. هذا يعني هذا يستحق العفو. حتى لو كتب الجنحة هاي شاب صغير ودافع عن نفسه وكانت في مشكلة بينه وبين واحد. فإحنا بدنا ننظر للماضي، إذا كان متكرر والزلمة بيحب السجن خليه مضياف عندنا بالسجن أحسن، بلاش يطلع يرتكب جنح ويفوت عاود.
0: نعم.
8: وشكرا لك.
0: شكرا أمين. أخوي محمد مصطفى تفضل. محمد
9: حياك الله سيدي. محمد مرتضى معك.
0: محمد مرتضى، اهلا مرتضى. هلا
9: حياك الله، كيف حالك؟
0: هلا يا اخوي. هلا يا سيدي.
9: والله يا سيدي منظومه العفو العام يعني انا بنظري منظومه معقده، ليس منظومه
0: سهله. بتحس انه لازم انا كل قضيه انظر لها لوحدها؟
9: نعم صحيح.
0: يعني ما بزبط اطلع بشكل شمولي للكل مع بعض.
9: ابدا ابدا. انا منظومه معقده والله يعين الدوله عليها.
0: والله انا معك بهي النقطه. صح.
9: لابد ان تدرس موضوع مختلف عليه صراحة، هناك من يتفق وهناك من لا يتفق. لكن هناك يعني أبعاد، أنا بنظري أبعاد دولية أو أبعاد آسف يعني سامحني من ناحية الدولة وأبعاد اجتماعية.
0: نعم.
9: من ناحية الدولة قد يكون العفو العام تخفيف صراحة على السجون.
0: صح. لأنه في اكتظاظ. نعم.
9: نعم اكتظاظ صراحة في السجون كبير جدا، وأنت عارف السجون عندنا بالإضافة غير الاكتظاظ هذا كل فرضية. تعرف انه المسجون يعني يكلف كلفة قضية على الدولة، وبالتالي هذا كله بروح من ايضا من المواطن، وبالتالي بيكون مدروس. هذه شغلة بالنسبة خلينا نحكي للدولة. الامر الاخر صراحة الدولة لابد ان تنظر لنظرة اخرى اللي هي تتكلم فيها تفضلت، اللي هي نظرة الاصلاح. يعني انا ما بنفع اليوم انا اطلع المسجون حتى بالقضايا الصغيرة الا من خلال منظومه معروفه ما بعد ذلك. يعني احنا دائما بنقول في علم الاداره بنقول في تدريب وفي اثر التدريب. طب ايش الاثر الان بعد العفو العام؟ هل هناك متابعه؟ هل هناك متابعه نفسيه؟ متابعه اجتماعيه؟ هل يعني هذه المتابعات لابد ان تكون؟ ولكن
0: صح يعني تحول الشخص لمنتج، اندمج بالمجتمع.
9: نعم.
0: 100% ولا رجع مره ثانيه اللي كان يعمله. صح.
9: كمان سيدي القاضي الآن ما بحكم إلا من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى. مثلا تكرار المخالفة، تكرار بعض الأمور هذه تحتاج إلى نظرة. لكن في بعض القضايا زي ما أنت تفضلت وهي أغلب القضايا اللي بيصير فيها عفو عام. يعني أنا بجوز بختلف مع بعض الإخوة كثيرا في مسألة العفو العام، هم بيعتقدوا أنه العفو العام بيشمل قضايا نحن قد تكون مخدرات، قد تكون قتل، قد تكون
0: لا هذا لا يشمل العفو العام.
9: هذا لا يشمل، لكن صح. هناك بعض القضايا اللي هي مثل الغرامات، المثقفات، الهاي، هذه يعني أمور أجد فيها صراحة بحبوحة في مسألة العفو العام مع التحقق. قلت لك أنه هو الآن العفو العام لابد أن ينظر به.
0: طيب أخي محمد، إذا تحقق الإصلاح يعني اعترف الشخص بخطأه وراح صالح المتضرر والمتضرر أسقط حقه الشخصي وقال لك أنا مستعد ما يعني أكرر وأرجع فرد منتج في المجتمع، يعني نمنحه فرصة ثانية، شو رأيك؟
9: هو هذا شوف،
0: ولا نحطه بالسجن، لا يقضي عقوبته.
9: لا احنا الدين تبعنا دين إصلاح، ولكن هذا كله ينظر على حسب منظومة الشخص نفسه. يعني أنا أعطيك بس مثال سميح، بديش أخر عليك. يعني سيدنا موسى عليه السلام الله عز وجل علمه إدارة الغضب. لما مثلا فوكزه موسى، تعرف قصة سيدنا موسى؟ نعم. فوكزه فقضى له،
0: فوكزه موسى فقضى عليه، صح.
9: هل موسى من طبعه هكذا؟ فجاءت منظومة الإصلاح، منظومة الصبر في سورة الكهف وهكذا. هذه النقطة مهمة جدا في مسألة التعامل مع الأشخاص، لأنه كل شخص يختلف عن الآخر. وزي ما قال لك أخونا، يعني في بعض الجرائم ممكن يكون أنت ما إلك دخل فيها، تأخلت هيك فزعة ولا أنت سبحان الله تورطت. يعني تحتاج صراحة إلى دراسة، هي منظومة معقدة بأمان. يعني الله يعين الدولة والله يعين الناس.
0: أشكرك، تسلم أخي محمد مرتضى. بدي أروح للواتساب، سأعود للشباب إن شاء الله على التعليقات. نسمع أبو ينال، يلا.
10: يسعد لي صباحك أبو زيد وصباح المستمعين.
0: يا هلا صباح
10: أبو زيد. طبعا أنا بخصوص العفو العام طبعا ضده بكافة أشكاله. يعني لأنه في حقوق، بالذات الحقوق المالية، راحت للناس. يعني أنا من ضمن الأشخاص اللي إلي على شخص 15,000 دينار سوء ائتمان. نعم. ونحكم فيهم. طبعا لما طلع العفو العام ب 2021 أو 22 طلع وهيه مدار في الشوارع وعادي والحياة سعيدة بالنسبة له. يعني ممكن بعض الجرائم أوكي، بس أنا ضد العفو العام بما يتعلق بالحقوق المالية أو القضايا المالية المتعلقة بالأشخاص. لأنه المال العام هيك ما بيطلع أصلا بالعفو العام. أما المال الخاص أو القضايا اللي فيها مال خاص تمام بيطلعوا، فأنا ضده صراحة. وبقوة.
0: أنا اللي أعرفه إذا في أسقاط شخصي فقط. والله يعوض.
11: صباح الخير أبو زيد.
0: اسمع محمد.
11: صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: صباح الخير.
11: ما بحلى الصباح وما بكمل اليوم غير مع أبو زيد.
0: يلا حيي.
11: أبو زيد الغالي يسعد صباحك.
0: هلا سيدي صباح.
11: أبو زيد أنا مع العفو العام. مع العفو العام خصوصا للي بيدخل السجن أول مرة.
0: أول مرة.
11: يعني أنا ابن أختي مريض وباخذ دواء بوصفة طبية، ففي كان أكم من شخص من هؤلاء الحارة الزعران. مستلبسينه وهو ما كانش يحكي لحدا، لساته صغيرة أول شغلة، يعني عمره 18-19 سنة.
0: نعم.
11: ويمكن كان خايف منهم وما خبر أبوه ولا خبر عمامه ولا أخواله عشان ما يعملش مشاكل، فكان يمكن مستتفه الموضوع هو. والله ونمسك عليها ونحبس 3 سنوات. طبعا هو أول واحد بالعائلة كاملة بدخل بالسجن من عنا، وإن شاء الله يا رب يجي عفو عام ويطلع. يعني أكيد هو أخذ درس منيح له، درس لكل العائلة كاملة. والله العظيم الله يكفينا شر السجون وشر بني آدم يا الله.
0: أمين. تسلم محمد حبيبي،
11: يعطيك الخير.
0: أخذ اسمع إيهاب.
12: السلام عليكم أخ ليث، معك إيهاب الأخرس.
0: هلا أخ إيهاب.
12: أخ ليث أنا مع العفو العام.
0: نعم.
12: بس يعني لحدود، يعني الإداريين المحكومين إداريين شغلات خفيفة. والمخالفات، لأنه والله أنا أنت عارف شغل التاكسي كيف علي مخالفات، والله 17 دينار والله يا أبو زيد ما نقدر أدفعها. وهي التصريح لأني منتهي وتعديت 10 أيام، طبعا أخذت الدورة دفعت 20 دينار، قاعد بستنى أحوش 10 دنانير عشان أدفع إيش للتصريح الأمني. ونهارك سعيد أبو.
0: الله يقويك. الله يقويك أبو الأخرس. اسمع بكر.
13: صباح الخير أخوي أبو زيد لك ولجميع المستمعين.
0: هلا أبو اللحام.
13: أخوي أبو زيد أنا والله مع العفو العام.
0: نعم.
13: وبالعكس المخالفات أنا مش معها كلها. أنا مع المخالفات الخفيفة اللي مش إشي عظيم ماشي يمحوها، أما المخالفة الكبيرة لا والله يخلوها اللي بيكون صاحبها مكررها أكثر من مرة.
0: نعم.
13: ومستغرب من الناس بقول لك في أتوات وفي زعران. والله والله والله عايش بمناطق أنا يعني هي أم الأتوات كانت وأم الزعرني وأم إيش إذا ما عقل منهم فش هسه أحسن ناس في البلد وأعقل ناس في البلد تعين الأتوات اللي كانوا أتوات اللي هسه أقول لك والله روح أقول لك أهدى منهم ما في
0: في في منه صح
13: ما في بالعكس دول حجمتهم
0: بيكون في
13: ونظفتهم الصح يعني وأعطت كل واحد حجمه والدولة بهذا الموضوع بالذات ما قصرت
0: تسلم شكرا أخوي بكر بارك الله فيك راتب هلا أخ راتب
14: خير أخي لي
0: يسعد صباحك هلا أخوي راتب
14: إذا عدي بقول لي أنا مسامح دنيا وأخي أي واحد بغلطه بحقي ثقافة التسامح أخي لي لما تيجي بعد العفو يعني نتاج العفو بيجعل ثقافة بين المجتمع التسامح
0: قصدك آثار إيجابية فيه للعفو
14: طبعا طبعا لأنه أنت إذا كل شيء بتاخذ حقك بالقانون وبالسجن وبالعقوبات مع أنه أنا مع العقوبات لكن العقوبات المجردة أتوقع أنه إحنا زي اللي بده يعالج الجروح بروح بيقطع إصبع الواحد فكويس أنه أنت تعاقب والأفضل التسامح عند المقدرة وأن تعفوا وتصفحوا خير لكم ثقافة التسامح اللي تعلمها الصحابة الكرام وتعلمها كل يعني حتى في الشوارع بتلاقي الواحد وهو بسوق إلى واحد سب عليه الله يسامحك قديش لها أثر في اللي غلط إنه والله أنا نغلط بحق فلان شوف كيف يعني أنت كأنك ضربته سيف مرات التسامح
0: يعني أنت أنت اليوم مع العفو حتى تسود قيمة التسامح بين الناس
14: بالمئة بالمئة هذا اللي أنا بقصده لأنه أنت بتزرع بين الناس تسامح بين الأزواج بين الطلاب بين
0: شو رأيك بمن بالأرقام التي تقول أن قبل 5 أو 6 سنوات عاد 50% ممن خرجوا من العفو إلى السجون مرة أخرى
14: أي مشكلتهم لكن
0: هذا باعتقادك يعني ماشي مشكلتهم أكيد بس قصدي هذا باعتقادك يستحق العفو يستحق أنه يتسامح
14: لا طبعا اللي بكرر وبكون إجرامي وبكون إنسان متعدي بشكل جنوني طبعا هذا لازم يتعاقب شيء طبيعي بس في أخطاء أخي ليت والله أخطاء يعني صحيح لها عقوبات لكن التسامح فيها بتوقع أنه بيقيم غل من القلب بيقيم قهر بيقيم أمور كثيرة وبيصلح الإنسان فمش كل شيء العقوبة رادع مرات العقوبة بتخليك حاقد إذا كنت أنت إنسان عادي وخطأ يعني خلينا نقول على الماشي زي ما بيحكوها خطأ بسيط وتتعاقب من خلاله يمكن تصير مجرم من نتاج العقوبة يعني أنت حسب الحدث حسب المشكلة حسب الإجرام حتى أعطي فرصة للآخر للتوبة وإذا بس تعاقب كيف نتوب بس عقوبة عقوبة مجردة أنت هيك ما خليته يصطلح لا مع نفسه ولا مع ربه أما أنت أعطيه مجال مساحة معينة للإيجابية فتوقع بصير إنسان باني في المجتمع
0: طيب يا أخوي راتب إحنا الفترة الأخيرة المجتمع صار فيه مع الأسف جرائم كثيرة وحتى الجرائم كانت يعني غريبة على مجتمعنا وكنا ننصدم بس نسمع طبيعة الجرائم طبعا أكيد هذه الجرائم ليست مشمولة بالعفو لكن اليوم طيب. مجرد وجود عفو يعني إنه يكون أمر متوقع كل فترة هل باعتقادك هذا ممكن يعني يخلي البعض يقول لك أنا خلاص مش مشكلة برتكب الفعل وكمان كم سنة بطلع بالعفو
14: ممكن البعض يستغلها
0: ممكن يقلل من هيبة العقوبة أو هيبة القانون
14: ممكن البعض يستغلها خلايت لكن لما أقول هذول المجرمين الآن مش في قوانين قبل العفو مش في قوانين بتعاقبهم قاعدين ومع ذلك مجرمين بس أنا بدي ثقافة الإصلاح ثقافة أشترك. الإصلاح في بلدي مش العقوبات المجردة
0: تسلم سيدي
14: الله يرضى عنك
0: حياك نسمع أبو عبادة على الواتساب
15: قريب أبو وهيك أمور
16: صباح الخير وزك كيف حالك شو أخبارك
0: صباح الخير أبو عبادة
16: والله أنا أظن إنه العفو العام يكون عفو عن الغرامات والمخالفات أما عفو السجون القضايا الثانية أعتقد لا
0: تسلم شكرا أبو عبادة محمود بيقول التسامح من القلب بفرق المخاجلة وتدخل العشائر مرات له دور لذلك أنا ضد أحيانا العفو لما مواطن عادي يشوف اللي سرقه ونصب عليه أول مرة وثاني مرة ينقهر وينجلط إنه طلع بالعفو العفو مطلب شعبي العفو العام عبد الرحمن جبر صباح الخير أخوي عبد الرحمن أم يزيد نعم للعفو العام صباح النور أخوي العزيز، تسلم سيدي، شكرا شكرا. هلا أخوي علي. أم شادي صباح النور، هلا ستي الله يعافيكي. منى تقول عفو في الأخطاء والمخالفات مثل مخالفات السير أو الحوادث، وأنا باعتقادي لست مع العفو في الجرائم والمشاجرات والمخدرات. ميس رشيد بتقول أؤيد العفو عشان تروح المخالفات عنا. كم واحد عليه قيد يسرح ويمرح في الشوارع. يعني إخوان كمان اللي عليه قيد وقضى محكوميته، أنا اليوم ما في أي شيء حتى بالقانون يعني يعطيني الحق أن يظن موقفه، فهو أكيد رح يكون موجود في المجتمع. لكن اليوم قديش المجتمع قادر من خلال بعض البرامج الموجودة عنا أنه أنا أدمج مع المجتمع وأن يصبح شخصا وفردا منتجا في المجتمع، بدل أن يعود من جديد إذا عزل إلى دائرة الجريمة مرة أخرى. فاليوم أنا مثل ما قلت يعني قد يكون دائما في رأيين عندما نتحدث عن العفو، بين من يقول نعم أؤيد وبين من يقول أنا أعارض، لأنه اليوم أنا كمان زي ما بنظر للشخص اللي ارتكب الفعل، العدالة تقتضي مني أن أنظر إلى الشخص الذي تضرر من الفعل، الشخص اللي اليوم أصبح يعني عليه أثر نفسي بسبب الفعل. فاليوم أكبر مخاوف المعارضين بيقول لك أنا ما بدي البعض يعتقد أنه العفو والله كل فترة وفترة في عفو، لا خلص يظل حالة استثنائية في اليوم عفو، ممكن لا، بس أنه أنا اليوم يعتقد البعض على أساس أنه يرتكب الجريمة ويعتقد أنه يخرج من السجن بعد سنوات لأنه قد يكون في عفو، فاليوم كأنه بقول له أنا عقوبتك قد تكون قابلة للإلغاء إذا طلع عفو السنوات الجاي. فاليوم حتى الملتزم بيقول لك أنا أشعر أني لوحدي ملتزم، أو لوحدي أدفع، لوحدي أتحمل القانون، لوحدي أحترم القانون، أحترم النظام. فأنا اليوم بعتقد هاي نقطة كثير مهمة نوقف عليها. لكن بالمقابل يرى كثيرون أنه العفو لا، له أثار إيجابية كبيرة، له أثار نفسية كبيرة على العائلة اللي اليوم قد يكون معيل هذه العائلة موجود في السجن لخطأ بسيط، قد يكون في إسقاط للحق الشخصي وصلح وبقي الحق العام. فاليوم مش مشكلة إذا أنا سامحت كضحية وعن قناعة كاملة، مش بضغط اجتماعي أو عشائري، فأنا اليوم خلص بطلع هذا الشخص، بدمجه في المجتمع، يعود مرة ثانية إلى المجتمع وبين أسرته، ويلتم الشمل من جديد حتى لا يكون في هناك يعني خلينا نقول يعني إذا ممكن نسميها مشاكل مجتمعية، خاصة أنه كثير من الناس بيقول لك إحنا تتراكم علينا الإيجارات والديون والأقساط والفواتير، وفجأة أصبحنا بدون دخل لأن معيل الأسرة أو رب الأسرة صار في السجن. فهنا العقوبة صارت من عقوبة فردية لشخص ارتكب الجرم، تحولت إلى عقوبة لكل العائلة اللي اليوم موجودة في هذا البيت. فشكل الموضوع أزمة عائلية، إضافة إلى موضوع السجون. يعني أنا كنت أقرأ أن نسبة الاستيعاب بحسب الدكتور ذنبات، استيعاب السجون في الأردن تقريبا 200%، وهذا باعتقادي يعني رقم كبير، لأنه إحنا لما نتحدث عن هذا الرقم يعني بصراحة كارثة. 200% فعليا اليوم نسبة الاكتظاظ كبيرة، وإضافة إلى اللي كنا نحكيه في البداية أن نسبة 30%، ويمكن هذه آخر إحصائية رسمية معلنة، أن نسبة 30% من الذين خرجوا بالعفو العام عادوا إلى ارتكاب الجرائم. لذلك مثل ما قلت الموضوع لا يمكن باعتقادي النظر إله من زاوية واحدة، أو النظر إله أنه نحن خلاص يعني نعمل عفو عام ولا لا. لا، الموضوع أعتقد اليوم لازم ننظر عليه أنه يعني كل ملف إله قصة مختلفة، كل جريمة لها قصة مختلفة، لأنه هذا الملف قد يكون من أصعب الملفات اللي إحنا نتعامل معها، لأنه لا يمكن التعامل معها فقط بمنطق الضد أو المع، لأنه مثل ما كنت أقول ومثل ما سمعت منكم الآن أنه كثير من الأشخاص اليوم فجأة لقى حاله بمشاجرة مثلا، فجأة لقى حاله بمخالفة، ارتكب مخالفة بسيطة، وكل إنسان قد يخطئ. فجأة مثلا لا سمح الله ارتكب حادث سير، لكن بالنهاية القضية انتهت بالصلح. قد يكون في إنسان تضرر أو تسبب الضرر لبعض الناس، لكن قد يكون تسبب للضرر يعني بدون قصد حقيقي. في ناس بيقول لك أنا اليوم أثقلتني المخالفات والغرامات، فالعفو ممكن يعطيني فرصة حتى أعدل أموري من جديد. فأنا في جرائم اليوم تركت أثر نفسي على الضحايا واجتماعي، فهل ممكن أنا تنتهي بس بمجرد أنا والله أصدرت قانون للعفو العام؟ فهذا كله طبعا يندرج ضمن اللي كنا نحكي فيه. فتسلموا يا إخوان، أنا بأكد لكم أنه إحنا اليوم لما نتحدث عن هذا الموضوع مجرد ما ينطرح، وهو طرح كثيرا وتكرر كثيرا من قبل النواب، مجرد ما ينطرح ويعود الحديث للنقاش حتى يخرج البعض بين مع وضد، لكن كلنا متفقين أنه قد يكون هناك حيز للمناورة في هذا الموضوع إذا كان العفو يشمل المخالفات البسيطة، يشمل عدم المكررين، ويشمل كذلك اليوم الغرامات والمخالفات، خاصة يعني إذا مثل ما قلت إذا كانت الجريمة أظهر الشخص الندم، وإذا تغير الشخص فعلا وأصبح اليوم هذا الشخص بيقول لك أنا بدي أعود للاندماج في المجتمع من جديد، وخاصة المتضرر اللي أنا يعني ارتكبت الجريمة بحقه سامحني وخصومتي معه انتهت وصار في صلح وخلص، يعني أعطوني فرصة، أنا اعترفت بغلطي والشخص سامح والمتضرر صالح وأنا مستعد أني أتغير وأرجع فرد منتج، فأنا من حقي أن أحصل إلى فرصة. لكن هي طبعا مثل ما قلت يمكن الموضوع يعني يمكن لا يمكن أن يدرس بشكل عام بهذه الطريقة، قد ما هو مهم أن ينظر إلى الموضوع بكل بكل بكل قضية على حدة. شكرا أبو أصيل. النائب الذي تبنى مذكرة العفو العام عطل الحنيطي استضيفوه حتى أنا يمكن كنا بالله خلينا أشوف المذكرة، حط لي إياها أخوي عبد الله، المذكرة اللي هذه المذكرة أمامكم اللي طرحها مجلس النواب، يمكن ذكروا في المذكرة سعادة النائب والنواب اللي وقعوا عليها يمكن أكثر من 30 نائب، ذكروا في المذكرة أن الهدف تعزيز التسامح لم شمل الأسر، التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وهذه نقطة مهمة أنا كنت أقولها قبل شوي 200%، التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، واليوم بقول لك أثار إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنساني. فاليوم بقول لك أنا بدمج الأفراد في المجتمع مرة ثانية، برجعهم لسوق العمل، بحرك العجلة الاقتصادية، أمكنهم من العودة إلى ممارسة أعمالهم، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المتضررة من استمرار حبس معيلة. هذه طبعا المذكرة التي كتبها النواب، وكتبوا في النهاية نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع قانون عفو عام يحقق العدالة، يراعي التوازن بين الحق العام والمصلحة الوطنية، يعزز قيم الإصلاح والتسامح والاستقرار. إذن هذه المذكرة النيابية التي تطالب بإصدار قانون عفو عام، والتي وجهها أكثر من 30 نائب إلى حكومة جعفر حسان، وكما قالوا الهدف منها اليوم يعني تحقيق القيمة، قيمة التسامح وتعزيزها، مع استثناء طبعا القضايا التي تقترن بالحق الشخصي والجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم الفساد أو الجرائم الجسيمة والقتل وما إلى ذلك، لأنه هذا أكيد لا تقتضي المصلحة العامة، وهذا هو المطلب الشعبي كما يقول النواب، والمطلب النيابي على مدى الفترة الماضية.

قصه وحياه برعايه البنك الاسلامي الاردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركه الله. التقنيه لصناعه الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعه صبح ابو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصه اساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما. نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجعلها.
8: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
9: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحيانا قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى، رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
10: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
11: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجيش العربي يسقط طائرة مسيرة في الصحراء الشرقية بعد اختراقها الأجواء الأردنية وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة. مجلس النواب يناقش جلسة تشريعية اليوم أو يناقش في جلسة تشريعية اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بعد إقراره من لجنته القانونية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم صباح اليوم منزلاً في قرية شقبة غرب رام الله بالضفة الغربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في البيت الأبيض اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تفجير في عدة بلدات جنوب لبنان. السلطات القضائية الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين أدنى بالتورط في مقتل 4 عناصر من قوات الأمن خلال احتجاجات يناير الماضي في مدينة أصفهان. وإن الحالة الجوية تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة ويكون الطقس صيفياً عادياً في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أبرز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصوت.

0: يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

الأولمبية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: مدارس الوطن العربي. منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نبدأ باستقبال اتصالاتكم، سمع ملاحظاتكم 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع نور، تفضلي نور.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا ستي.
1: سيدة العزيز، انا ملاحظتي حول التنميه الاجتماعيه. الاسبوع الماضي كان اخوي مراجع من شغله، عرفت عليك كيف؟ تقريبا بعد الساعه 5.
0: نعم.
1: ماشي. وبعدين في هاي الوقت، او زي ما بدي احكي لك انه في هذا الوقت يوميتها الشاب ما رجع للبيت لبعد الساعه 12. الساعه 12 فقدنا، ما لقينا يعني شو اسمه، ما لا اجى ولا سمعنا عنه اي خبر. فاضطرينا نحكي مع الطوارئ، وبعدين الطوارئ حولونا على الامن وعرفنا انه وين بالامن.
0: حولوكم ايش الطوارئ؟ حولوكم
1: حولونا على الامن. على الامن. عرفنا انه هو في الامن، عرفت علي كيف؟ طيب شو السبب؟ ما حدا حكى لنا.
0: ايش قصدك بالامن؟ يعني قصدك بالمخفر، مركز امني؟
1: ايوه مركز امني.
0: اوكي.
1: بالمخفر. طبعا هو ضل، هو كان طالع من شغل الساعة 5، ومن الساعة 5 لبعد الساعة 12 تمنى احنا اضطرينا نحكي مع الطوارئ، وخبرونا بالعافية انه هيك هيك، حولونا على الأم بالعافية، خبرونا انه هذا موجود عندنا. طب شو السبب يا عمي؟ ما بنعرف شو السبب. اضطر اخوه يجي من مكان بعيد يروح على المركز الأمني، لكن المركز الأمني منعوا انه يشوفه. ماشي. بعد هيك خبروا انه هو عليه قضية تسول. طيب ماشي.
0: قضية
1: تسول.
0: تسول؟
1: هيك خبروا. طب خلينا نشوفه، خلينا نعرف شو ملابسات القضية. ما حدا يرد علينا.
0: أخوكي موظف؟
1: أخوي مش موظف، أخوي بروح يشتغل عند أخوه لأنه عنده وضع صحي معين.
0: وبيروع على 5.
1: وبيروع على 5.
0: بعد 5 يعني ماسكينه تسول؟
1: شكله هيك ماسكينه بعد 5. بالأمن ما حدا خبرنا بشي. أنا تاني يوم بده يتحول على شو اسمه، على المحكمة. طب يا عمي خلينا نفهم شو الموضوع. ما حدا فهمنا شو الموضوع. فهمنا إنه بالأخير إنه التنمية الاجتماعية ماسكينه وحاطينه بالمخفر وقالوا له هذا تسول. طيب رحنا إحنا على المحكمة، المحكمة برضو ما خلونا نشوفه، قالوا خلص نعرض على القاضي، بده يرجع على الأمن، الأمن بده يروح على حاكم.
0: يعني أخوك قبل هيك فعليا عنده تسول؟
1: هو السنة الماضية مسكوه بنفس القضية، وجبنا لهم تقارير إنه هذا الشاب عنده وضع صحي معين يا عمي.
0: يعني شو الوضع الصحي؟ شو الوضع الصحي اللي عنده؟ نفسي؟
1: هو تقريبا نفسي.
0: وهذا الوضع القضية. وهذا الوضع الصحي يعني بيخليه ينزل يسأل الناس بالشارع ويتسول؟
1: ما بيسأل، ما كان يسأل الناس يا عمي، ما كان يسأل.
0: طب فهمينا يا نور، فهمينا ستي.
1: يا سيدي كان مروح، احنا اللي فهمته من الشاب.
0: لا بقول انتوا لما بتقولوا لي المسك قبل هيك السنة الماضية، يعني شو بيعمل له؟ عليه تسول؟
1: السنة الماضية لا، ما كان السنة الماضية متسول، كان برضه نفس الشيء مروح من شغله وصاد، وكان معاه شو اسمه مبلغ من المال وصادروا له. طب انت اخذت منه المال تبعه، طب ايش عرفك انه هذا المال اللي معاه هو تسول؟ هذا المال اللي معاه بيعطيه اخوه عشان يروح فيه، يعني هو بداوم.
0: يعني كيف هيك التنمية الاجتماعية وقفوه ماشي بالشارع وشافوا معه مصاري وقالوا له تعال انت المصاري اللي معك هذا تسول؟
1: ما هو احنا ما بنعرف، احنا بنعرف حدا.
0: يعني مستحيل القصة تكون بهاي الطريقة يا ستي.
1: يا سيدي الله يرضى عليك، السنة الماضية صارت نفس الاشي.
0: يعني واحد ماشي بالشارع لقوه فريق التربية الاجتماعية قالوا له تعال شكلك متسول، فتشوه لقوا بتجابوا مصاري، هيك اللي صار؟
1: اسمع، لان انا بحكي لك انه عنده وضع صحي معين. اول مرة لقوا التنمية وقفوه سألوه ما قبل يجاوب، صار يشاورهم بأصابعه، عرفت علي كيف؟ لما ما صار يشاور بأصابعه مسكوه ماشي وحطه، وصارت القضية. وبعدين نزلت شو اسمه، سقطت عنه القضية بحكم إنه جبنا تقرير طبي شرعي، عرفت علي كيف؟ وخلص انتهت الشغلة برضها. السنة هاي ما بنعرف كيف مسكوه ولا بنعرف شو الملابسات.
0: هسا أخوكي وين ستي؟
1: لحظة سيدي، هلا أخوي إحنا طلعناه بعد ما نشفريكنا ودفعنا عليه كفالة 150 دينار.
0: نعم.
1: السنة هذه ما بعرف كيف مسكوه، ما بعرف كيف الملابسات.
0: هاي المرة قصدي، المرة هاي.
1: هاي المرة. إشي بقول لك، هناك واحد عند الحاكم بقول لك مسكوه عند الإشارة. طب جينا نسأل الشاب، قل والله ما لا كنت عند إشارة ولا كنت عم بتسول.
0: وين كاين لما مسكوه؟
1: كان مروح، كان عند المسجد، بده يدخل على المسجد وبده إيش، وبده يصلي وبده يروح، عرفت علي كيف؟ هاي. وبعدين
0: يعني هو فايت يصلي. بدي أفهم منك يا نور، الله يرضى عليك، هو فايت يصلي. إجا عليه فريق التنمية الاجتماعية.
1: أنا بحكي لك هلا قبلها بيوم.
0: أنا بدي أفهم منك القصة. فايت يصلي.
1: هو بحكي وكل أنا.
0: بصراحة تسمعيني أنت نور. أنت بس جاوبيني على سؤالي. فايت يصلي مسكوا فريق التنمية قالوا له.
1: لا هو ما بقول لي، أنا كنت عند المسجد.
0: شو مسوي عند المسجد؟
1: ما مو يعني يا سيدي هلا الواحد يكون عند المسجد، انا بعرفش بالحال اللي كان فيها، يمكن يكون طالع من المسجد، يمكن يكون داخل
0: يعني، يا فايت يصلي يا متسول اللي رايح على المسجد.
1: متسول يا عمي،
0: انا بقول لك للناس اللي تروح على المسجد شغلتين، يا بيروح يصلي بالجامع وقت الصلاه يا راح يتسول.
1: اي واحد بده يروح على هالمجامع بده يفكرونه متسول،
0: واحده من الثنتين، يا بيصلي يا راح يصلي.
1: انه قبلها بيوم
0: يا متسول. فانا هذا سؤالي عشان انت تجاوبين، انا ما بقى انا ما قاعد احكم على اخوك، انا انت انا بقول لك الناس تروح على الجامع نوعين، ناس تروح تصلي وناس تروح تشهد وتتسول.
1: وانت ليش حطيته من النوع المتسول؟
0: ما حكمت على اخوك انا، فبقول لك اخوك شو كان يعمل بالمسجد؟
1: ما بقول لك هو كان هو عاده بيروح على المسجد عشان يصلي،
0: عشان يصلي
1: ودائما بيصلي.
0: كويس، ومتى اي ساعه بالضبط اللي صارت الحادثه؟
1: هلا هو
0: بتقولي لي لانه بروح بعد الخمسة، بعد الخمسة ما في صلاه بالجامع.
1: طيب ماشي اوكي، بعد الخمسة ما في صلاه بالجامع. طيب هو كان حوالين الجامع. طيب يعني هلا انا بدي اثبت عليه انه هو حاله تسول. طيب هلا المصاري اللي معه اللي صادرتها التمويل السنه الماضيه والسنه هاي،
0: المصاري المره هاي مسكوا كمان معه مصاري.
1: قديش
0: قديش المبلغ تقريبا؟
1: اعطاه اخو على يومين لانه بروح بداوم عند اخوه. عرفت عليكي؟ عيومين بيعطيه مبلغ عشان يروح فيه، عرفت عليكي؟ مش هالمبلغ البسيط، ما بتعدى حتى العشرين دينار، ما بتعدى، عرفت عليكي؟ المهم بقول لك إنه هو قبل بيوم واحد وقفه وقال له مالك يا حاج، بدك بدك دينار، خد هاي دينار، ما قبل ياخد منه، عرفت عليكي؟ كمنه أصر عليه. تاني يوم صارت الحادثة.
0: قديش عمره أخوكي؟
1: عمره شو اسمه على أعتاب الستين.
0: على أعتاب الستين؟ ما شاء الله.
1: بعدين بحكي لك انه هو وضعه الصحي يعني لما احنا رحنا على مركز الامن ما خلونا نشوفه ولا حتى خلونا.
0: طيب خليكي معي، انا يعني بدي سمعك يا نور، سمعك الاستاذ رياض عربيات مدير مديريات مكافحه التسول في وزاره التنميه الاجتماعيه، خلينا نسمع تعليقه على حكيتي. يا مرحبا استاذ رياض. صباح الخير عطوفتك، كيفك سيدي؟ يعني شو رأيك بالحكي اللي حكته الأخت نور؟ يعني بتقول لك أنتوا بتمسكوا الناس إذا معهم مصاري ويعني بتشوفوا معهم مصاري، إذا شكله هيك يعني شوي تعبان أو لبسه مش بزيادة بتقولوا عنه متسول مباشرة؟
2: طبعا صليت يعني اسمح لي أولا بداية أنا رب أرحب فيك وأرحب بأختي.
0: هلا سيدي صباح الخير.
2: والأخوة المستمعين الله يسعد صباحكم جميعا. كما تعلم صليت انه انا لجنه مشتركه، اولا الحكي اللي بتحكيه هو اكيد عاري عن الصحه، كونه احنا لجنه مشتركه ما بين الامن العام ووزاره التنميه الاجتماعيه، وكما تعلم انه القانون جرم هذا الفعل واعطانا احنا صفه الضابط العدليه بهذا الجانب. للامانه هناك تم ضبطه، والاخت اعتقد هي على ما اعتقد بأحد الايام راجعتني انا، وبالامانه هناك كاميرات محموله مع الشباب ولا يمكن يتبلوا على الاخ اللي بتحكي عنه. هو وجد متسولا ووجد أمام المسجد يتسول.
0: وجد أمام المسجد يتسول.
2: نعم نعم صحيح.
0: يعني إحنا اليوم كتنمية اجتماعية ما بنضبط شخص إلا في زي ما يقولوا بالجرم المشهود.
2: 100% لأنه هناك حلف يمين عند القاضي الصلح، لابد من إنه سماع شهودة شهادة اللجنة وحلف يمين.
0: حلف يمين.
2: نعم صحيح، يحلف يمين بأنه شاهد ويتسول ويستجد الناس ويطلب مساعدة. سواء كان يتدرع بها او يتدرع بها ايا كان. كان انا اليوم اذا تدعي انه هو مريض او عنده خلل وضع صحي معين، انا هو يبرز هذا الاثبات لدى القاضي. انا مش مختص طبيا،
0: بس حتى لو الواحد مريض والمريض يعني مش عارف بديش احكم
2: بتمرق معنا، بتمرق عندنا حالات يعني بتلاقيه وجد على كرسي متحرك ومجرد ما شاف حمله التسول وان ترك الكرسي ما شاء الله عنه بركض مثل الحصان. فاليوم للأسف الشديد هم متذرعوا بهذه العاهات. أنا ما عندي الصلاحية أني أكشف عليه أو أني أطلع على حتى التقارير الطبية. يتم إبرازها لدى القاضي ويتم إبرازها لدى القضاء، والقضاء هو الجهة المختصة بهذا الجانب،
0: وخاصة أنه ضبط السنة الماضية. يعني لو كان الموضوع خطأ يعني ليش تكرر مرة ثانية معه؟
2: صاحب أسبقية في التسول وعليه قيود التسول، هذا أكبر دليل يدل على أنه يعني أو إحنا تعرف أنه
0: الحملات. شو رأيك يا نور؟ يعني أتوقع كلام الأستاذ رياض واضح.
1: عفوا منك، السنة الماضية إحنا لما جبنا التقرير تبين أنه وضعه صحي، يعني غير مسؤول عن أقواله وعن أفعاله وعن وضعه الصحي. طب يعني ليش يعني إيش اسمه يطلعوه؟ عرفت عليك؟ كمان هو الحمد لله له أكتع ولا أشول ولا إشي، بس هو برا أنه ملابسه غير شو اسمه غير مرتبه وشكله هيئته غير مرتبه فقط. عرفت عليك؟ الان بسبب وضع الصبح.
0: بس هو هو هو هو الاخ رياض يمكن ما بحكي عن لبسه وشكله، لان انا سالته في البدايه. طب هو يقول احنا لا نضبط اي شخص الا بالجرم المشهود. يعني
1: مثلا هلا
0: شقيقك يا نور كما يقول الاستاذ رياض ضبط امام المسجد وهو يتسول ويطلب الناس.
1: لا كان يطلب الناس ولا كان يتسول. انا ما بعرف اصدق مين ولا
2: اصدق. يا سيدي
1: يا سيدي يا سيدي الله يرضى عليك. هذا شاب وضع في هذا على الله. هذا بروح عند اخوه بداوم عند اخوه بياخذ اللي فيه النصيب وبروح. يعني حتى هو قاعد مع ام واخوات له بقضي لهم حاجاتهم. هلا كل ما بده يطلع على الشارع في مكان عام وفي حواليه متسولين بدهم يقضوا محل متسولين ويقول عنه متسول. وبعدين هلا انت ليش على عيني وراسي؟ طيب اخذت منه هالمصاري، طب شو اللي اثبت لك ان هاي المصاري مصاري تسول؟ ليش ما سلمت مقتنياته بعد شخص الشاب نفسه للامن؟ طب انه يثبت الحاله عليه ماشي، شو اللي يثبت لك هذا الحكي؟ ليش تقول انه المصاري معاه؟ مع انه هاي المصاري هو اخوه عارف انه مقدارها وعارف مين قديش عطيها.
0: بعد اذنك يا نور خلينا نسمع الاستاذ رياض تفضل.
2: اذا سمحتي، اذا القاضي امر كان حكمه بالبراءه يتم استرداد مبلغ احنا اليوم نضبطه بالمبالغ الموجوده معاه بالمقتنيات.
1: السنه الماضيه اثبت شو اسمه، السنه الماضيه لما طلع ما رجعوا له مصاري.
2: يا اختي ترجعي مع القضاء تطلبي مقتنياته، واذا كان حكمه براءه انت بتطلبي مصاري من القاضي. انا مش دوري، انا دوري جرد ما شمت مركز
1: انا قلت تعليقي انه الشاب عم بيطلع بيمشي بالشارع شو اسمه بحاله زي ما بقول هو على الله بحاله، لا بيجيب هذا ولا بمد ايده ولا بتسول. انا ما بعرف انا مين بدي اصدق. طب انت سو انت تابعته
0: بس يا نور يعني انت بتعرفي انت بتعرفي
1: بتصوره بتشوفه انه عم بمد ايده للناس وبتسول صورته. طب حدا ما حدا كيف يحكي مع معنا؟ يعني احنا رحنا على التنميه الاجتماعيه او ذات التنميه عشان نعرف شو الموضوع، حولونا على مكافحه التسول. عرفت علي كيف؟ عشان نعرف شو الموضوع، مين اللي مسكه، كيف مسكه، بأي حالة مسكه.
0: وهي الأستاذ رياض حكى بالبداية إنه هو يعني بذكر إنه أنت إجيتي عنده على المكتب وقعد معك.
1: لا ما دخلونا أحدا، ولا جينا ولا قعدنا أحدا.
2: ستي إذا سمحتي.
0: تفضل.
2: هي لجنة وهناك قضاء، إحنا بتم ضبط المتسول متلبس في الجرم المشهود ومراقبته مراقبة حثيثة لغايات إثبات الجرم عليه.
0: وفي حلفان يمين عند القاضي.
2: حلفان يمين عند القاضي
0: نعم. أما والله أنا شفت شكله يعني كأنه متسول، ما في إشي اسمه زي.
2: لا ما أتخذ بهاي الطريقة بذاتا
0: أستاذ لي. لازم أضبطه بالجرم المشهود ومتلبس.
2: 100%.
0: وأصلا حلفاني عند القاضي يكون بهذه النقطة تحديدا. أنه ضبط متلبسا. شو يكون سؤال القاضي أستاذ رياض؟
2: بيكون سؤال القاضي هل رأيته يستجدي ويستعطف الناس ويتسول؟ يحلف يمين نعم وجدته وغير ذلك يطلع براءة. نعم.
0: طيب إن شاء الله تكون الأمور واضحة ستي. بعتقد إنه يعني وضحنا لك كل الأمور، ويمكن يمكن في أنت عندك نقطة.
1: سامحيني حكيت لك النقطة اللي عندي إنه التنمية الاجتماعية بشوف الواحد بالشارع ماشي حي الله ما بشوفه.
0: لا أنا والله اسمحي لي. لا أنا والله بدي أجاوب. أنا هاي المرة بدي أجاوب عن الأستاذ رياض. أنا هاي المرة بدي أجاوب على الأستاذ رياض. لا هذا الكلام مش صحيح. ما عمره أنا سمعت حدا بالشارع ماشي لابس لبس يعني شوي يمكن عشان وضعه الصحي تعبان أو كبير في السن ووقفوه قالوا له والله كانوا شكلك متسول ومعك مصاري تعال خلنا نأخذك على المحكمة لا لا لا ما عمره صار عندنا بالبلد إشي مثل هيك أبدا. بالعكس الناس قاعدة بتترجى وزارة التنمية هيهم قدام الناس على الإشارات تعالوا خذوهم مش يعني مش عارف. على العموم ستي إن شاء الله كنت جاوبناكي والله يحفظ أخوكي ويشافي ويعافي. اقعدوا معه في البيت ونبهوا على هذا الموضوع يعني حتى لا يتكرر معه.
1: يعني أنا أحجزه بالبيت كمان مرة.
0: لا مش تحجزي، أنا ما قلت لك تحجزي ست نور. أنا ما قلت لك تحجزي.
1: يعني هذا البني آدم بروح بيجيب لي حاجتي بيقضي لي حاجة.
0: الله يوفقه ويسر أموره. أهم إشي تكونوا حريصين أنه لا يتكرر معه الموضوع، لأنه إذا تكرر كمان مرة لا سمح الله ممكن أن يتعرض لعقوبة مغلظة. يتعرض لعقوبة الله. شكرا أستاذ رياض عربيات على التوضيح، مدير مديرية تكافح التسول في وزارة المجتمعية. شكرا نور. شكرا ستي. أم مجدي تفضلي.
3: صباح الخير.
0: هلا أم مجدي صباح الخير.
3: يعطيك العافية. أنا باختصار بدي أحكي شغلة لدقيقتين. بدي أحكي قصة أخوي. أنا لأخوي عمره 48 سنة له تقريبا 7 شهور بغسل كلى. كان يشتغل شوفير عند جماعة، أول ما مرض بطلوا من الشغل وكان متجوز وتركته مرته وهلا عند والدي ووالدتي.
0: ليش تركته مرته؟
3: لا لهم لا هم لهم دخل ولا هو له دخل. وبغسل كلى عند عضلة القلب ضعيفة.
0: ليش بس يا أم مجدي مرته ليش تركته؟
3: لأنه لا يصلح كزوج وأنه مرض يعني من الله الحمد لله أنه مرض فتركته.
0: اللي يمرض مرته تتركه؟
3: آه تركته الحمد لله.
0: هيك هيك هيك احنا هيك بنت الاصول اللي مرض بدل ما توقف مع جوزها تترك مرته.
3: الحمد لله رب العالمين الاعتراض حق لله. يعني هلا هو والله. سكان السلط وبغسل بعمان.
0: الله يشفي ويعافي ان شاء الله. الله يشفي ويعافي
3: يا رب. عنده عضله القلب ضعيفه وعنده عجز تقريبا فوق ال 85 وما بيشتغل ويعني مرات ما بيكون معاه يطلع حتى يطلع يغسل فبدوش يغسل. فيعني
0: كم يغسل بالاسبوع مره؟
3: كلهم كيف يطلع؟
0: نعم
3: يعني فبدي احكي لما يجتمع العجز والفقر وقله الحيله وقهر الرجال اجتمعوا كلهم معه.
0: الله يكون
3: والحمد لله الاهل عاجزين لا راتب ولا تقاعد حتى هن وضعهم سيء. فانا يعني هذا الانسان الله الحمد لله يعني ابتلى بمرض. طب ايش يعمل؟
0: كم مره يغسل؟ كم مره يغسل بالاسبوع ام مجدي؟
3: ثلاث مرات.
0: يجي على عمان يغسل من السلط على عمان؟ طب ليش ما يغسل؟ ليش ما يغسل بالحسين بالسلط؟
3: ما في مكان. حكوا له ما في مكان الا ليموت حدا من اللي بيغسل.
0: ما في مكان فل يعني
3: ما في والله.
0: لما يموت حدا هيك بيحكوا له بهالطريقه هاي؟ شو هالرد هذا صراحه؟
3: والله ما خلينا حدا الا يعني سالنا الا حكينا ما في.
0: كم يعني كم والله يعني عشان افهم منك الان لا يوجد عنده اي دخل ابدا؟
3: أبداً.
0: طيب ما تقدم لصندوق المعونة؟ ما تقدم لصندوق المعونة يأخذ راتب؟
3: قدم أول إشي قبل اللي يطلع أبو مرته قالوا له مرتك تشتغل ما بطلع لك.
0: والآن ما هو الآن انفصل عن مرته ولا لا؟
3: إله شهر ونص.
0: طيب والآن كونه خلاص انفصل ما رجع قدم؟
3: هلأ قدم للمعونة أو للحالات الإنسانية لما يطلع له يمكن يطلع له 40 دينار لسه ما طلع له.
0: ماشي خلينا احنا كمان نساعده بموضوع مع ذكرني عدي مع الناطق باسم صندوق المعونة محمود أبو حشيش مع الأستاذ محمود أبو حشيش. طيب يعني أولاد عنده أولاد أم مجدي؟
3: عنده بنت مع أمها.
0: بس بنت
3: 10 سنين.
0: طيب كم تكلفة طلعته من السلط لعمان؟
3: يعني بدنا نحكي بالماكسيم باليوم بده 7 دنانير.
0: بده 7 دنانير. بروح أخلي. 3 مرات بالاسبوع؟
3: 3 مرات ومرات بيعالج بالمستشفيات بيكون عنده الوصله بتاع تغيير او طر عليه حالات انه لازم يعني يروح يتعالج بالمستشفى. فالحمد لله. فانا ما حكيت هيك يمكن لو الي لما ما طلبت بس لعاجز الناس لك بدك تطلب.
0: يعني احنا بنحكي عن تقريبا خلينا نقول 25 دينار بالاسبوع
3: تقريبا.
0: بس بالشهر بدنا 100 دينار
3: تقريبا.
0: انت حضرتك يعني متزوجة؟ واخوانه ما عنده اخوان شباب اخواني لك؟
3: الحمد لله يعني الوضع على الله الحمد لله.
0: يعني ما يقدروا يساعدوه ولا ب20 دينار بالاسبوع؟
3: لا يعني الحمد لله ما حدا حيأثر معه اكيد بس الوضع طائف.
0: طيب بدنا بعد اذنك بس تعطينا بعض التفاصيل تحت الهواء.
3: تمام.
0: وتحديدا رقمه الوطني بس خلينا نشيك على بعض الامور. تمام. ونساعده كمان بموضوع صندوق المعونة الوطنية مع الاستاذ محمود ابو حشيش.
3: شكرا.
0: كونه قدم طلب وهي اخواني يسمعونا يعني اي حدا يقدر يساعدنا بموضوع الاخ يغسل كلى في عمان بده بس تكاليف مشوار الغسيل الكلى يا اخواني يعني بس تكاليف المشوار من البيت للمستشفى ومن المستشفى للبيت يعني تقريبا خلينا نقول بالاسبوع 25 هو 21 بالضبط بس نقول 25 100 دينار من 85 الى 100 دينار بالشهر. اللي يقدر يساعدنا بهذا الموضوع ارقامنا مفتوحه امامكم يا ستي. الله يشفي ويعافي ان شاء الله.
3: شكرا لك.
0: الله يشفي ويعافي. هلا ستي. هلا ومجدي. طبعا باكد لكم انه احنا كمان الان راح يوصلنا رقمه الوطني ونشيك على كل التفاصيل حتى تكون الامور واضحه ان شاء الله ويكون في تحري وتاكد من كل المعلومات اللي تفضلت فيها الاخت ام مجدي. شكرا ستي.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم. أروح لعلا. يا مرحبا ست علا، تفضلي. علا معي؟
5: نعم.
4: علا تفضلي ستي. نعم يلا.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
5: يا أخوي أنا مواطنة أردنية اسمي علا من قبيلة بني صخر.
4: ونعم يا هلا فيك.
5: ما عليك زود، الله يسعدك. أبوي الله يرحمه ضابط متقاعد بالجيش، خدم الوطن وما عليه أي غبار ومشهود له بحسن السير والسلوك.
4: نعم.
5: تزوجت من شخص سعودي. وبداية الموضوع كان في عام 2001، يعني القضية اللي رح أحكي فيها إلها 24 سنة في المحاكم. تزوجت من شخص سعودي مشهود أو يعني مسبوق له أو ما بعرف كيف بيقولوها، عليه إسباقيات بالتزوير.
4: نعم.
5: يعني عليه قيود وصوابق. زور على زوجي شك وقال أبوي لزوجي بوقتها اعمل مضاهات خطوط وبيبين إنه الخط مش خطك وتنتهي القضية.
4: هذا قبل 24 سنة؟
5: أيوة هذا بعام 2001.
4: أيوة.
5: سوى زوجي مضاهات الخطوط واتضح إنه التوقيع مش توقيع زوجي. وفكرنا الموضوع انتهى على هيك. في عام 2004 رجع نفس الشخص عمل ورقة عنونها أو سماها إقرار خطي واعتراف قضائي، هو اللي سواها يعني.
4: نعم.
5: وحط على زوجي طبعا القضية، وحطني أنا عشان يضغط على زوجي، حطني أنا وأبوي كفلاء. تمام. توفى زوجي بعام 2006
4: الله يرحمه. نعم.
5: والقضية آمين توفى طبيعية والقضية لسه موجودة يعني.
4: نعم.
5: فصارت الموضوع صار علي وعلى أبوي، المطالبة صارت لأنه بتسقط عن المتوفي، صار يطالبني أنا وأبوي بحكم إنه هو حاطنا كفلة.
4: طيب ما في إشي يثبت إنه تزوير؟
5: ما جاية بالحكي، أسف بقول لك شو اللي صار.
4: تفضل.
5: الآن هو إحنا يزيد فضلك، الآن هو أخذ حكم غيابي. رحنا إحنا استأنفنا الحكم واستأنفنا وميزنا بعد ما عرفنا أنه أخذ حكم، ولكن القضاء رفض وحكموا له حكم نهائي وقطع، علما أن الصورة اللي قدمها للمحكمة صورة فوتوستاتية وليست أصل. والقانونيين الناس القانونيين والمحامين بيعرفوا شو يعني صورة فوتوستاتية.
4: نعم.
5: يعني مش صورة أصلية وقبلت فيها المحكمة، مع أني أنا بعرف بقضاءنا ما بيقبلوا بصور.
4: نعم.
5: تمام. بعد هيك أبوي لما شاف الموضوع جدي وأنه زوجي توفى وصار يطالبني أنا وهو وأنا بنت بالموضوع، حاول بكل الطرق بعد ما رفض الاستئناف والتمييز بكل الطرق يثبت الموضوع أنه فعلا مش صحيح وهاي مش توقيعنا.
4: شو صار بالنهاية ستي؟
5: بالنهاية أبوي جايب أدلة على الورقة اللي مزورها الرجل هذا. تمام. واحد منهم هم حاط شهود اثنين على الورقة، واحد من الشهود اسم وهمي وما له اسم بالأحوال المدنية، وجبنا كتاب رسمي من الأحوال المدنية أنه هذا الشخص لا يوجد له اسم أو بني آدم أو كيان على وجه الأرض عايش باسم هذا الشخص، كتاب رسمي وما له رقم وطن، يعني ما في شخص بهذا الاسم بالأردن.
4: نعم.
5: الشخص الثاني شهد لصالحنا ونزل مع أبوي على المحكمة وقال هذا مش توقيعي. جبنا كمان كتاب من الحدود والأجانب أنه بتاريخ الإقرار هذا اللي زور الشخص زوجي كان خارج المملكة، يعني مستحيل يكون وقع على هذا الإقرار. وعملنا مضاهات خطوط كمان، خبير الخطوط قال الخطوط لا تعود إلينا.
4: نعم.
5: يعني معنا هيك أربع أدلة تثبت إنه إحنا ما مش توقعنا وأخذنا عليه حكم، ولكن العفو العام خرب الموضوع. أخذنا حكم القاضي تزوير مع التكرار 4 سنوات.
4: نعم.
5: ولكن بعفو 2019 هون مشكلتنا إحنا. بعفو 2019 شبلوا العفو، هي قضية كانت تزوير واستعمال مزور، أبوي رفعها ضده.
4: شملوا العفو؟
5: شملوا العفو. شملوا العفو للأسف. ومن اليوم وتوفى أبوي ب 2019 لما عرف عن الموضوع بسبب هذه القضية. أبوي ترى توفى جلطة لما عرفوا إنه أول إشي استأنف، وعلى طول وراها أجى العفو العام وسقطت بالعفو العام. وهون أبوي كل تعبه سنين، يمكن فوق 7-6 سنين هذا بس على ورقة الإقرار وهو يطارد عشان يجيب إثباتات، راحت بالعفو العام وتوفى أبوي. والآن إحنا بنات قاعدين بالبيت اللي حصل عليه أبوي من الجيش العربي بمجهوده وبكل شرف، من إنسان كل الدنيا بتعرف إنه له سوابق وعليه قيود. إحنا بنات الآن خايفين ومهددين إن يعني نروح بالشارع، نرمي بالشارع بأي لحظة لأنه حاجز على البيت وحاطه للمزاد، وبأي وقت وما وكل فترة وفترة بيحاول يبيع البيت ولكن ربط بالمرصاد. والآن لساته لا يزال هذا الشخص حاجز على البيت ومهددين إن نحن ننطرد من البيت بأي وقت إذا باع البيت بالمزاد. والقانون ما عمل لي شيء، ولجأت لوزارة العدل، لجأت للمحاكم، لجأت ومين ما يخطر عبالك. أنا وخواتي لجأنا ولا حدا سامع لنا ولا حدا منتبه لنا ولا كأنه حكينا. والورقة معانا، يعني الحكم اللي عليه موجود والقاضي حكمه 4 سنوات مع التكرار، ولكن ذي كأنه حكومتي بتقول لي اشربي الورقة وبلي ميتها، ما انت خلص هيك راح بالعفو ما بتقدر تسوي معاه شيء. فأنا والله مش عارفة وين أروح. لو ما ضاقت في بي السبل، وإحنا 7 بنات وأبونا توفى وإحنا مجهورين عليه إنه توفى بي، يعني أنا ما بدي مش عارفة كيف بدي يعني دابكي بصراحة. أنا حاسة أولا إني مظلومة وأبوي انظلم، وحاسة إني مش قادرة أخذ حق أبوي اللي مات، يعني غير إني أنا بدي أروح بيتي ممكن ينباع وأنزل على الشارع أنا وخواتي. أنا مجهورة على أبوي لليوم إنه مات وخذ بيك بلد، وأنا مش ندمان ولا أبوي أكيد الله يرحمه ندمان إنه خذ من الوطن والمواطن، ولكن إنه أبوي يتوفى بسبب إنسان عايش ويقتاد لقمة عيشه من المحاكم بالتزوير، والله ما في ولا مواطن أردني شريف يقبلها.
4: توكل يا الله. يعني إحنا دائما مدام يعني يوجد قانون ومدام قضاءنا نزيه وعادل، احنا ان شاء الله اكيد يعني نثق بانه الحق يرجع لاصحابه. ومع الاسف يمكن مرات في عنا بعض الحالات اللي يكون فيها العفو له اثار سلبية، وهذه احدى الحالات. وانا يمكن ذكرت في بداية الحلقة، لسه اليوم كانت الحلقة عن العفو والمطالبات النيابية بان يتجدد العفو من جديد. فبعتقد اليوم احيانا نعم في هناك إيجابيات، لكن بالمقابل هناك متضررين من مثل هذه القوانين. العموم يعني يمكن الست سلام الزعبي المحامي للشؤون القانونية صار عندها مجمل للقضية، وأنا بدي أشوف يعني الآن شو الإجراء اللي ممكن تعملوه يا علا. ست سلام صباح الخير.
6: صباح النور. هلا
4: يا مرحبا. بالحالة اللي يعني اللي حكتها الأخت علا، سواء موضوع التزوير او موضوع الان انه انا اليوم بسبب ورقة التزوير يعني اصبح البيت مرهون وممكن ان يباع باي لحظة بالمزاد العلني، ايش ممكن يعملوا؟ كونه سابقا كما تحدثت وقالت بال2019 قدروا ياخذوا حكم 4 سنوات على الشخص الطرف الاخر بانه زور، لكن استأنف وطلع بالعفو، هل ممكن الآن أن يعودوا مرة ثانية ويمشوا في القضية ويقدموا الأدلة للقاضي من جديد؟
6: أولا يعطيك العافية. بالنسبة للست هي بتحكي إنه زور، يعني في حكم، الحكم جزا.
4: نعم.
6: يعني مالوش علاقة، لازم الأصل إنه الورقة اللي زورها، مش فاهم شو الورقة اللي زورها، يعني أصلا ما ذكرتوش هل هي سند التسجيل
5: عفوا اكتب ورقه هو كتبها وعنوانها اقرار خطي واعتراف قضائي،
6: يعني اقرار من والدك له والبيت له، هيك المقصود؟ اقرار من والدك زور توقيع والدك.
5: اقرار هي الاساس، هي اساس الشكوى على زوجي، ولكن حكمه هو توفى بحكم الوفاة سقطت عنه.
4: كان كان حاط كان حاط مر كان حاط علا اللي هي زوجة الأخ اللي توفى وأبوها ككفلة.
5: بالضبط.
6: مش واضح القضية يعني بالنسبة لي كمحامي. طيب. ما شفتش وثائق.
4: بالضبط. وأنا يعني بتوقع اليوم ما رح يزبط قضية بهاي التفاصيل، عمرها أكثر من 20 سنة، ما رح تزبط على الهواء. أنا بدي بعد إذنك نعطي رقم تليفونك للأخت علا وتتواصل معك تحت الهواء، تعطيك تفاصيل القضية بشكل كامل حتى تقدر تعطيها الطريق اللي تعود وتسير عليه حتى يعني تحقق يعني المطلب، وهو موضوع إثبات التزوير في الكتاب اللي
6: هي بتقول أخذت حكم، يعني
4: أخذت
6: ما
4: حكم
6: التزوير صح؟
4: نعم، لكن بتقول
5: أيوة أخذت حكم ورحت على التنفيذ القضائي على أساس أني أوقف حكمه، لأنه صار الموضوع حكمين ضد بعض على نفس الموضوع. لما رحت على التنفيذ قالوا لي يعني بمعنى أنه حكمك ولا كأنك ما أخذيته، راح بالعقل.
6: يا عزيزي أنا بدي أريحك، أنا بالنسبة لي كمحامية ما بصيرش أبت الإشي مش مفهوم
5: أكيد.
6: بشكل كامل
5: هي قصة جدا
6: ترتبها من ناحية قانونية، فالأصل إنه يكون في أوراق، لأنه أحيانا الواحد بيجي حافظ القضية تبعته بشكل مغلوط، يعني في أشياء في ثغرات بالنصوص بقرار الحكم، في إشي بدل على إنك شلون تحصل على البيت ترجعي تحصل عليه، في إشي مش مفهوم. يعني أنت هون العفو
4: شوفوا لي محمد أبو سنين، شوفوا لي محمد
6: بالحبس، لكن البيت شو صار به، الأرض شو صار بها، فهاي الأشياء بدها تفاصيل يعني دقيقة حتى الواحد يجاوب حتى ما يغلط بشيء يوجهه غلط يوجهك.
4: ست الآن نقول رقم علا، الآن نعطيك رقم الأستاذ السلام، أعطيها كل التفاصيل على طول، وخلينا نعرف كيف الإجراء اللي تمشي فيه إن شاء الله حتى تثبت التزوير من جديد. شكرا سلام الزعبي المحامي والأستاذ القانوني، شكرا علا، وإن شاء الله ربنا بيسر أموركم تمشي الأمور يعني بموضوع إثبات التزوير بشكل كويس. شكرا ستي.

0: أخوي محمد أبو سنينة صباح الخير. يعني بس سريعا بموضوع بموضوع قضية أختك الله يشفيها ويعافيها فاطمة. كانت معنا قبل كنت معنا قبل كم يوم وحكيت لنا أنه ذهبت إلى البشير وكانت على أساس تفتيت حصوة وكانت النتيجة خرجت بفقدان إحدى عينيها. أول شيء الله يعوضها خير. أنا مشكورين الإخوان في وزارة الصحة معالي الوزير والأستاذ سعد عامور الدكتور عاطف نمورة مدير البشير والدكتور الذي أجرى العملية أعتقد اسمه الدكتور إبراهيم اللي أجرى العملية
1: اللي هي العين.
0: صحيح دكتور إبراهيم اسمه
1: نعم
0: دكتور إبراهيم. أنا حكوا معي أول أمس مكالمة جماعية كاملة كانت مدة مكالمة 15 دقيقة أعطوني تفاصيل لبعض الأمور وقالوا إحنا ما رح نقدر نحكيها على الهواء حفاظا على خصوصية المريضة. رح يمر عليك اليوم الدكتور إبراهيم شحادة. أنت موجود بالمستشفى صح؟
1: أنا لا حاليا لا.
0: طيب راح يمر اليوم مش شرط الآن يعني راح يمر اليوم عليك أو على الموجودين عند شقيقتك اللي هو رئيس قسم العيون في البشير واللي تابع حالتها من البداية راح يعطيكوا كامل التفاصيل الطبية. لكن أنا من خلال المكالمة وقناعتي الشخصية أن الأطباء عملوا كل اللي عليهم وأن هذا يعتبر خاصة في القنوات الصفراوية يعتبر من الأمور اللي قد تشكل خطرا على الحياة وقالوا أنه إحنا اليوم موضوع المضاعفات وتحديدا موضوع تسمم بالدم هذا وارد جدا في مثل هذه العمليات. فالتسمم أدى إلى بكتيريا ثلاث أنواع من البكتيريا. البكتيريا قوية جدا وخطيرة حاولوا كثيرا بمضادات حيوية قوية أن لا يوصل إلى غشاء الدماغ لإنقاذ حياتها لكنه وصل إلى العين وأدى ذلك إلى إتلافها. فالله يعوضها خير. لكن مثل ما فهمت منهم طبيا قاموا بكل اللي يقدروا عليه ومثل ما فهمت منهم أن هذه العملية لابد أن يكون لها مضاعفات في كل الأماكن في العالم وأحيانا قد تصل إلى خطورة فقدان الحياة. فالله يعوضها خير. على العموم أنا أكيد يعني مش كثير ضليع بالتفاصيل الطبية أكيد راح يعطيك كامل التفاصيل اليوم الدكتور إبراهيم شهادة. وبالنهاية القرار لكم إذا كنتم تعتقدون أن هناك قصور حصل خلال العملية.
1: نحن اللي صار معنا اللي انا برضو امس شفت الدكاتره ما قصروا. طبعا شكر لذاتكم الكريم عشان سلطت الضوء على الموضوع وبرضو شكرا لوزاره الصحه للمتابعه بممثليها. نحن الاستاذ الدكتور برضو شفته امبارح اللي صار بس اللغط البسيط انه هي مشكله مش من الجراحه او من دكتور العيون لانهم كلهم ما قصروا الحمد لله.
0: تمام.
1: نحن بس اللي صار معانا نحن في موضوع التنظير بس
0: هو التنظير هي عملية التنظير مثل ما حكى لي مدير المستشفى تعتبر في هاي المنطقة تحديدا من الجسم تعتبر من العمليات اللي ممكن أن تسبب تسمم في الدم وبيكون إشي يعني خطير وانتشاره سريع جدا. على العموم أنا ما بدي أفوت أكثر بالتفاصيل. قلت لك المكالمة كانت 15 دقيقة حكولي كل التفاصيل فيها حفاظا على خصوصية أختك والمريضة بشكل كامل. إحنا اليوم قالونا راح يمروا عليكم ويعطوكم كامل التفاصيل. تمام يا أخوي محمد؟
1: يطلع تقرير باللي صار من ناحية المستشفى نفسه.
0: أنا باعتقادي اسمع من الأطباء اليوم شو ممكن يحكوا لك وإذا عندك أي ملاحظة أنا جاهز أسمعها منك بكرة إن شاء الله.
1: أكيد نحن لا اللي صار نحن بس يعني كنت حابب أستفسر منهم إنه برضو في.
0: يلا اليوم راح يعطوك كل التفاصيل إلك أو لأهلك اللي موجودين عند شقيقتك. تمام يا صديقي؟
1: بس مشكلتنا في شيء واحد انه عملية التنظير تسوى تقريبا اربع مرات وكانت
0: محمد اسمع انت اسمع من الاطباء اليوم وبعديها انا مستعد اسمع كل شيء منك لانه صدقني بس تسمع منهم راح شوي تختلف عندك الصورة بشكل كامل.
1: اكيد طبعا احنا
0: تمام صديقي والله يشافيه وعافيه اختك وربنا يحفظك. شكرا عدي القاضي. شكرا شفاء شلو. شكرا مؤمنة معالي. انا عربد عبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله. الى اللقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي. بالتأكيد الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي ووفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الجيش العربي يسقط طائرة مسيرة في الصحراء الشرقية بعد اختراقها الأجواء الأردنية وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في البيت الأبيض اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة.

صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن سلاح الجو الملكي ضمن منظومة الرصد والمتابعة تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجباتها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026 تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول. وتهدف التعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية وتشجيع الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، وذلك من خلال توفير ضمانات للمستثمرين عبر توقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو اتفاقيات تعدين في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. هذا وقرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الإجراءات المرتبطة بالبدء بتنفيذ مشروع النقل الوطني للمياه، وتضمنت الإجراءات استكمال الأمور المتعلقة بربط المشروع بأنظمة الطاقة بالتنسيق بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية باعتبارها خطوة ضرورية تسبق البدء بتنفيذ المشروع وربطه بشبكة الكهرباء الوطنية. وفي السياق ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الوكالة الفرنسية للإنماء للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 97 مليون دولار، وذلك في إطار سعي الحكومة لاستكمال الإغلاق المالي للمشروع والبدء بالتنفيذ الفعلي. يناقش مجلس النواب خلال جلسة تشريعية اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ذلك بعد إقراره من لجنته القانونية. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات. قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان إن الإدارة تتجه إلى التخلي عن الفحص العملي بحيث يصبح تقييم المتقدم آليا عبر فحص ذكي، وذلك من خلال وسائل إلكترونية تقيم الأداء. ولفت إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى وقت إذ جرى تجهيز متطلباته وهو حاليا في مراحله شبه النهائية. وأشار القرعان إلى أنه سيجري مراقبة تقييم الحصص التدريبية من خلال التكنولوجيا، وأوضح أن الفحص النظري مؤتمت. وحول القيادة ليلا قال إن المسألة تخضع لمعايير عالمية ويمكن النظر في منح الطالب حصة تدريبية ليلا. وفي قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف اتفاق إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر من العام 2025.

في الضفة الغربية المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في قرية شقبة غرب رام الله. أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال معززة بجرافتين اقتحمت القرية وهدمت منازل أو منزل المواطن محمود بلال حسن. هذا واقتحمت قوات الاحتلال أيضا صباح اليوم مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات خاصة احتلالية اقتحمت حي رأس العين في المدينة ودهمت بنايات ثلاث هناك، تلاها اقتحام عدد من الجبات من حاجز الطور.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق رغم نفي طهران في وقت سابق إجراء أي مفاوضات مع واشنطن. أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهه إلى ولاية ميشيغان أن هناك فرصة جيدة لتحقيق تقدم، مشيرا إلى وجود احتمال كبير بأن يحدث شيء ما. هذا وبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالين هاتفين منفصلين مع نظيره السعودي والعماني قضايا تتعلق بمضيق هرمز. وذكر البيان أن عراقجي ناقش مع الوزيرين أحدث التطورات الثنائية والإقليمية، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون ومواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة. يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي تشنها بلدهما معا على إيران التي تخللتها توترات في العلاقة بينهما. وللحديث أكثر حول هذا اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم، بداية ما أهمية هذا اللقاء وما المتوقع منه بعد الحديث عن توترات بين ترامب ونتنياهو؟
1: تحية لك أستاذة صفية وللمستمعين الكرام. اليوم يعني هناك عدد كبير من الملفات يضعها نتنياهو على الطاولة خلال لقائه دونالد ترامب، تبدأ بسوريا ولبنان وتركيا وقطاع غزة والسعودية، ولا تنتهي عند بالتأكيد عند إيران. هو يريد أولا أن تذهب أمريكا إلى تشديد ضرباتها على إيران وخصوصا برنامجها النووي، هو يريد مزيد من الغارات الجوية وأن لا تكتفي أمريكا بالحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، يريد أن يحتفظ بوجوده العسكري في سوريا وفي لبنان، وأن يعني تلتزم واشنطن بعدم تقديم أي يعني سلاح متطور للجانب التركي وخصوصا ضمها لمشروع F-35. يريد أيضا أن يوضع مزيد من القيود على البرنامج النووي السعودي الذي وقعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية مع الجانب السعودي، وأن يكون هناك مزيد من الضغط على المملكة العربية السعودية للتطبيع. هذه هي أجندة نتنياهو خلال لقائه دونالد ترامب. طبعا تتصدر إيران الملف، لكن لديه في جعبته العديد من القضايا التي يريد أن يناقشها مع الرئيس الأمريكي.
0: بما يخص قطاع غزة أستاذ حازم، يعني في ظل استمرار الحرب في القطاع، هل يحمل اللقاء أي مؤشرات على تغير في الموقع أو الموقف الأمريكي تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو إعادة الإعمار ربما؟
1: أنا أعتقد أنه استبق الذهاب إلى واشنطن بالإعلان عن إدخال مجلس السلام إلى منطقة قطاع غزة وفقا للرؤية الأمريكية بأن هناك رغبة بإنشاء بؤرة للإعمار في منطقة رفح بإشراف من قوة الاستقرار. هو بذلك قدم ما أرادته الإدارة الأمريكية وإن شكليا، علما أن هذا الإجراء ليس مثاليا ولن يعني يخفف معاناة الغزيين، ولكنه نوع من الخطوة

0: الإسرائيلي للإرادة الأمريكية، وهذا سيضع ملف قطاع غزة جانبا في هذه الجولة. الملفات التي يريد أن يركز عليها نتنياهو هي الملف الإيراني واللبناني والسوري بشكل أساسي، وإلى حد ما السعودية وتركيا. لكن غزة من خلال التكتيك الذي اتبعه قبيل الذهاب إلى أمريكا قبل يعني أقل من 24 ساعة أقر هذه الخطوة وقام بتسويقها داخليا من أجل أن يعني ينحي جانبا غزة عن طاولة المفاوضات، وأعتقد أنه نجح في ذلك إلى حد كبير.
1: نعم، شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. أكدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما بالفترة من الرابع إلى السادس من آب المقبل في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، إذ يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 163، الذهب الحالي للأونصة 4048، الفضة الحالي للأونصة 57. وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك، إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخره، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق. بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة. رح أكون معكم من التقديم رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويرحب فيكم.

ويسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يا أهلا ويا سهلا فيكم، يا هلا ويا رحب. صح اليوم يوم الثلاثاء نص أسبوع، لا إحنا قادرين نقدم له العطلة ولا إحنا قادرين نرجع للعطلة، والعطلة هيك عندك مهمة بدك تنفذها بدك تنفذها. يعني لما يكون في عنا يوم الخميس شغلة وصلنا تحكي للأحد بسويها، الأربعاء ها بتجمطها شوي بتحكي ممكن، بس الثلاثاء أي شيء بيجيك بدك تسويه، يعني بدك تسويه، ما فيش مهرب.

0: معنى الوجع القلب. أرجوك صبرني يا رب. ورجعنا الوجع
1: والله مين حاس بالإجازة؟ يعني إحنا بإجازة الصيف يعني نسي بنتناقش أنا وبحكي لها شفاء من شوي تحت الهواء بقولها مش حاس عملنا إشي بالصيف يعني دنيا عطلة بس فيش إشي يعني عملناه عادي أيام تمشي صيف شتاء خريف ربيع مفيش إشي مميز مع إنه الناس بتقول لك بالصيف في حفلات أعراس خطبة ما حد عزمنا ولا حضرنا ولا رحنا ولا إيجي شو جاوبتيني احمدي الله على النعمة اللي عندك تقولي شفان شو جاوبتك ولا احمدي الله على النعم اللي عندك نعمة الهدوء اللي انت عايشة فيها والروتين فسبحان الله واحد بيكون بيحكي والتاني بيصبره والله يا شفاء كلامك صحيح 100% هي نعمة الهدوء والروتين بس والله بدنا نعمل اشي كمان نغير جو ونحس بهالإجازة نحكي سوينا نحكي ها عملنا اشي تطلع لنا ممري كمان سنة سوينا عملنا اشي الله يديم نعمة الأمن والأمان والهدوء والطمأنينة عنا وبدناش أحسن من هيك
2: صباح الخير من حياة FM.

طيب أحب نبدأ صباحنا أو نبدأ الصباح معاكم بكومنتاتكم. أم أحمد يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا ويا رحب فيك يا أم أحمد، أهلا أهلا. مي البلبيس يسعد صباحك، شريفة طباخ يا صباح الفل والياسمين. أنوار بتقول صباح الخير لمستمعي بيت حواء ومذيعتنا الحلوة رنودة، صباح يملأه الأمل وتزهر فيه الأمنيات، اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير وافتح لنا أبواب الرزق وبارك لنا في أوقاتنا والهم وألهمنا السعادة والطمأنينة. ابتسموا وكل يوم جديد هو فرصة جديدة للحياة. يسعدها الصباح يا أنوار، يا هلا ويا رحب فيكي. شريفة طباخي يسعد صباحك. ميساء غنام يا هلا يا هلا بيكي، بتقول لهم أحمد صباح أحلى من كل ورود الدنيا لعيونكم بدون استثناء. يا الله على جمال الصباح يا أم أحمد، الله يسعدك ويبارك فيكي. هيام بتقول صباح الأنوار والنوار، يا صباح الفل والياسمين يا هيام. هيام جاد الله مأمون ميناوي يسعد صباحك. عمر أبو زيتون بقولنا ليس الخير فقط أن يصلك من الآخرين، أن يبتسم أحد في وجهك أو يقدر وجودك أو يربت على قلبك في وقت حزنك، الخير أيضا أن تكون أنت صانع، أن تعين ضعيفا وتسند متعبا وتزرع المحبة حيثما مررت، فقد يبعثك الله سببا في جبر قلب أو رسم ابتسامة أو إعادة الأمل لشخص ظن أن الخير اختفى. كن من أولئك الذين إذا مروا تركوا في القلوب أثرا جميلا وأثبتوا أن الخير ما زال يسكن فينا. والله هذا سؤال كتير حلو أسألكم إياه وأسأله لنفسي، لما نكون في مكان شو الأثر يلي بنتركه في هذا المكان؟ هل هو أثر طيب أو لا سمح الله أثر سيء؟ لأنه فعلا ترحل الأجساد ويبقى الأثر، سواء في وظيفة، في بيت، في علاقة عمل، في علاقة زواج، في علاقة بيت إحماء، على أي نوع من الأنواع الحياة، الأشياء اللي بنعيشها ترحل الأجساد ويبقى الأثر، فشو الأثر يلي تركناه؟

سمير بتقولنا صباح الخير يا غاليين على قلبي وعلى روحي، صباح الخير والبهجة والسرور. ابتسمت معي لبيت حواء ولمذيعتنا الحلوة لكادرنا الطيب ومستمعينا الرائعين. يا صباح الفل والياسمين والكادي والورد يا أم سمير، الله يرضى عليك ويرضيكي. فاطمة أبو غليون تقول صباحكم الله بنسائم رحمته وأنعم عليكم برضاه ومحبته. صباح الورد والفل والياسمين، يا صباح الفل يا فاطمة شريف، اللهم أمين. منال يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقولنا صباح الورد والفل والياسمين، يا صباح الفل يا صباح الطيبة يلي زي طيبة قلبك يا منال، الله يسعدك ويبارك فيكي. هيام جاد الله بتقول الله يبعد عنا مرض القلب، اللهم أمين. محمد أم محمد الشافعي يسعد صباحك. موسى يوسف ربعنا، يا هلا ورحب فيكم ربعنا بجرش، يا صباح الفل والياسمين يا موسى. مراد يسعد صباحك وكل أوقاتك، مراد أحمد. أم إبراهيم الشامي بتقولنا ويبقى فنجان قهوة الصباح ذاك الفنجان الذي يعطيك شعور تتصالح فيه مع مزاجك، يجمعك مع طيف جميل يرتقي بك لخيال يسعدك. صباحكم قهوة بمزاج قهوتي، يسعد صباحك يا أم إبراهيم. راتب الباز بقول بنتي صاحبة التطور والإفادة والاستفادة، يسألني الناس أصحيح بيت حواء منبر من لا منبر له؟ أصحيح هو البوصلة لكل تائه؟ أهو منطلق لكل خير؟ معقول هو سر التوفيق لكل مستمع له؟ قلت له بكل ثقة طبعاً هو إنه بيت لكل شريف وبه أتشرف، أخوكم المستفيد راتب الباز. ربي يحماك رندا والكادر والمستمعين، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا راتب، وشكراً على كلامك الطيب يلي دائماً وأبداً بتغمرنا فيه. الله يسعد صباحكم وكل أوقاتكم يا رب. بتقولنا أم أحمد أحلى يوم كان عندي وأنا زغنونة، كانت أمي الله يحسن ختامها تجيب لنا من سوق الثلاثاء وتجيب لنا الزواكي. تحية لعيونك يا ست الكل، تحية لوالدتي أم عاطف الحنونة في بلجيكا، الله يخلي لك إياها يا رب ويبارك فيها ويطول بعمرها يا أم أحمد.

شريفة بتقول والله الأيام بتمر من أعمار الناس سريعا، اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آمين. عامر بقول لا يكتمل الصباح إلا بالمرور وإلقاء التحية على الأحبة والأسرة الكبيرة، أسرة الرائعة، أسرة بيت حواء، بيت الحب والأمل والتفاؤل بالخير. يسعد صباحك يا عامر، يا هلا ورحب فيك ببيتك ومطرحك. هيام جاد الله بتقول الله يسعدك، يسعد صباحك الحلو يا رند، الله يخليكي ويبارك فيك يا ربي. يا هيام شريفة بتعلق على موضوع الأثر بتقول اتركوا بصمة لكم في كل مكان حتى لو كانت ابتسامة صادقة وجبر خواطر، 100% يا شريفة. هاجر بتقول مقولة كتبتها أنا، لا يهمني أن تكون متحدث جيد بقدر ما يهمني أن تجد من يسمعك. صباحكم أحلى من الورد أخت رند والجميع، يسعد صباحك يا هاجر، يا هلا بيكي. أم ثائر بتقول صباح الخير لأهل الخير أينما حلوا، هلوا وهلوا ولجميع المستمعين، يسعد صباحك يا أم ثائر، يا هلا ويا رحب فيكي. يعني الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب، ويسعد صباحكم وكل أوقاتكم. شكرا إنكم أنتوا يعني صنعتوا لنا يومنا بهذا الكلام الجميل، بهذا الكلام يلي غمرتونا فيه. وميساء يعني ميساء غنامة صيدت موضوع مهم، بتقول لازم يا أم أحمد والدتك تبعت لنا شوكولاتة بلجيكية. والله يعني ميساء يعني شكرا، شكرا إنك تلفت نظرنا لهذا الموضوع، الله يسعدكم ويبارك فيكم. وهيك بنقدر نحكي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. وبيت حواء بدأ معكم من الآن للساعة 12 إلا ربع، يعني رح يكون معنا وقت كبير لنحكي فيه. بعد الفاصل رح نحكي عن مدارس تشالنجر، يعني اليوم يلي محتار وبدور على مدارس كيف ودي أولاده، شو لازم يسأل، شو لازم يلاقي بالمدرسة يلي عن جد بتهيئ الطالب للحياة الواقعية وبتعطيه المهارات اللازمة لهاي الحياة. استنونا بعد الفاصل في مدارس تشالنجر في بيت حواء. ودردشتنا بعد الـ 11 رح تحكي يقال تكلم حتى أراك، هل أسلوب الكلام يكشف شخصية الإنسان؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
0: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: اسم له تاريخ.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
0: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-53-300-53 أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبنائكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 079-963-41.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم
2: مدارس تزكية
1: مدارس الرمز مدارس الاتفاق

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. اليوم يلي محتارين وين بدهم يحطوا أبنائهم بالمدارس، شو لازم أسأل، شو يلي مش لازم أسأل، وشو يلي لازم أدور عليه، وأهم إشي شو يلي لازم ما أدور عليه. لنحكي أكثر حول المدارس وبيئة المدرسة يلي لازم نستقبل فيها طلابنا، يعني تشرفنا باستضافة الدكتورة رولا عبد الهادي مدير عام مدارس تشالنجرز الدولية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك وكل أوقاتك دكتورة. دكتورة، يعني بداية لما بدنا نحكي عن مدرسة تشالنجرز الدولية، أكثر شيء ملفت شعارها، شعار إعداد الطالب للحياة. أديه عميق هذا الشعار وأديه بحملكم مسؤولية، فلو بدنا نحكي عن هذا الشعار كيف بلشتوا فيه وكيف أهم إشي عم بتنفذوه حقيقة، لأنه هو باعتبار وعد منكم للأهالي.
1: هو أصعب شيء في مدرستنا هو أنه تطلعي بنتيجة مع الطالب في هذا الشعار ويلمس، نحن نلمس الأثر عند الطالب قبل أولياء الأمور. إعداد الطالب للحياة، إحنا بنلاحظ في المجتمع كتير طلاب بدرسوا مدرسة وبيخلصوا جامعة بتخرج وبيكون غير قادر حتى على إنه يعمل مقابلة عمل، ما بيقدر يعمل برزنتيشن، ما بيقدر، كتير بيكون في ضعف. إحنا بنعده للحياة إعداد، أول إشي إعداد نفسي عقدي، ثاني إشي نفسي، ثالث إشي جسدي وعقلي.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: فلما نعده إعداد عقدي، يعني مثلا كل شعار لازم نطلعه لازم يكون في مقابله برنامج عملي يطبق حتى نطلع في نتائج، بالإضافة للإفالويشن والفيدباك على حتى نتأكد إنه إحنا في المسار الصحيح. يعني مثلا الجانب العقدي، أول إشي سبحان الله، الله سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بتعث معاذ بن جبل على اليمن، أول إشي قال له إنك ستلقى أهل كتاب، أو ما معنى هذا الكلام، فعلمهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا عرفوا الله، إذن الخطوة الأولى معرفة الله سبحانه وتعالى، هاي الخطوة الأولى في بناء الإنسان، حتى يقدر يتحكم بنفسه، حتى يقدر يعرف يتعامل مع نفسه ويتعامل مع الآخرين، بده يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى. يعني إحنا عندنا برنامج يومي يومي من أول السنة لآخر السنة، برنامج إحنا اشتغلنا عليه أسماء الله الحسنى، كل أسبوع في عنده اسم يقدم بطريقة شيقة عن طريق قصص، عن طريق أكتينج، بمثله بالأطفال الصغار بلونه أشياء كذا، ومنطبق هذا الإشي في الحياة اليومية. مثلا الكبار عندهم ماذا لو، يعني مثلا عم ناخذ اسم الله سبحانه وتعالى البصير، ماذا لو أنت فاتح التليفون وطلع لك إشي، شو تصرفك بده يكون، يعني منبني فيهم استحضار الله سبحانه وتعالى في حياتهم. هذا من أهم نقاط الإعداد للحياة. تاني إشي إعدادهم أكاديميا وعلميا وفكريا، موضوع بجوز ممكن نحكي عنه وعرفش بعدين إذا عندكم إشي، وجهة نظر أولياء الأمور في موضوع العلامة والحفظ، بين إنك تعد الطالب إنه يكون متعلم ومثقف ويعرف يطلع المعلومة في ضمن الـ AI والتكنولوجي اللي احنا واصلين إلها، هاي شغلة. والشغلة الثانية بين انه يحفظ معلومة يقدمها للامتحان وينساها ويكمل.
0: صح فعلا، احكي لك اياها دكتورة، احنا كأولياء امور عادة بنصير نسأل هذا السؤال، وانا بحكي لك اياها كولية امر كانت تدور على مدرسة لاول ابن إلها بيدخل مدرسة، فالموضوع كان شوي صعب وكنا ندقق على التفاصيل. فمن اهم الاسئلة كنت اسألها، عندكم انتو تلقين ولا استنتاج؟ يعني الطالب رح يستنتج المعلومة، هو رح يكتشفها، ولا رح يتلقنها تلقين زي ما احنا كنا؟ فكانت هاي علامة فارقة على فكرة بين المدارس، لانه بالاخر نكون صريحين دكتورة، انا كنت طالبة وانت كنت طالبة، ما كنا نتذكر بعض المعلومات اللي تلقيناها
1: أبدا.
0: لكن دكتورة كمان شيء ملفت، انه انتو مدارس تشالنجرز الدولية، يعني احنا لما نسمع كلمة انترناشنال او دولي، فاذا انتو ما بتحكوا عربي ولا كيف عندكم بالمدرسة؟ لأنه خصوصا عم تحكوا بأسماء الله الحسنى كمان وبتستحضروها بقلوب الطلاب، فبأي لغة كيف بتكون؟
1: هلأ احنا هذه من التحديات اللي احنا وقفنا عنها، بجوز أنا من خبرة يعني مع ابني كان انترناشونال طلع بالعربي ضعيف جدا، فأنا كان تحدي بالنسبة لي إنه اللغة العربية ما لازم تكون بس لغة عربية كويسة، لا لازم تكون لغة عربية بمستوى عالي، بدها تكون مميزة جدا. حتى هذا الإشي يعني لازم يتعرض الطالب لأكثر من إشي، يعني مثلا غير حصة اللغة العربية لازم يكون في أنشطة إثرائية باللغة العربية، يعني مش إنه مدرسة دولية يعني لازم نحكي إنجليزي طول الوقت، لا إحنا نفخر بلغتنا ونفخر إنه نتحدث باللغة العربية الفصحى، نفخر إنه يكون الطالب عنده قدرة على تقديم presentations ويدخل مسابقات تحدي القراءة ويدخل في كل هاي الأشياء باللغة العربية الفصحى. بالإضافة لا تقديم برامج زي برامج دعوية، منهاج القرآن الكريم مثلا، منهاج القرآن الكريم بقوي اللغة العربية كثير، منهاج مثلا الأخلاق في عندهم حصة أخلاق برضو بتقوي اللغة العربية، باللغة العربية بتكون، فبيطلع إن شاء الله قوي في اللغة الإنجليزية طليق وبنفس الوقت عنده طلاقة في اللغة العربية.
0: الحمد لله، هذا شيء جدا جميل ومذهل، لأنه عادة دكتورة المدارس تفتخر بكم الهائل من المناهج باللغة الإنجليزية. اليوم تشالنجرز عم بيفتخروا إنه إحنا عم نقدم مواد باللغة العربية، فأنا بضمن لك اللغتين تكون تمام عند هذا الطفل. طب دكتورة، هذا الموضوع بيقودني لموضوع الحقيبة التعليمية الموجودة عندكم بالمدرسة، تفاصيل هذه الحقيبة.
1: كثير أولياء أمور بيكونوا حابين يحطوا أولادهم في مدرسة دولية، ولكن نتيجة عدم تمكن الأم لنتيجة ثقافة معينة، عدم تمكن الأم من اللغة الإنجليزية، بتقولك أنا ما بقدر أتابعه في البيت باللغة الإنجليزية، بقدرش أشيك على دروسه، بقدرش أساعده في حل الواجبات، مع أنه الأصل إحنا من إعداد الطالب للحياة إحنا بنحكي لكل الأمهات اتركيه يدرس لحاله. إحنا عندنا الحقيبة التعليمية بيكون بعد الدوام، بعض الطلاب اللي بحب يشترك في هاي الحقيبة بدرس كادر تعليمي بدرسهم دروسهم أو حتى بيخلوهم يتعلموا يدرسوا. يعني المعلمة مثلا في عنده نقاط بده يحفظها، المعلمة ما بتقول له ما بتلقنه يحفظها زي الأم مثلا تعيد وهو يعيد وترد تسمع له، لا لا لا لا، روح افهم هذا الاشي وتعال بسمع لك اياه بسألك عنه عشان يعتمد على نفسه. بالإضافة لحل الواجبات بيترك شنطته في المدرسة وبيروح على البيت. هذا الاشي ما تتخيلي من تجاربنا قديش عكس احنا كنا في عائلنا انه احنا نمكن الطلاب اكاديميا ونريح الاهل من موضوع التدريس، لانه مرات كتير كمان الامهات بدرسوا بطريقة غلط. النتيجة الأكبر اللي شفناها قديش كان في علاقة سوية بين الأم والطالب.
0: صحيح.
1: نتيجة إنه إحنا إمنا عنصر الاحتكاك،
0: الضغط والتوتر على الأم،
1: التوتر الفظيع اللي بين الأم والطالب، أدرس حل يلا تعال قوم مش عارف إيش، إحنا جنبنا هذا كله. كل الأمهات اللي جربوا الحقيبة التعليمية بقول لك علاقتي بابني اختلفت تماما.
0: طبعا طبعا أنا بتفق معك، لأنه أنا يعني الأم لما نكون الطفل لما الأم تحكي معه ما بتلقى منها زي ما في معلم.
1: صحيح.
0: أو حد من برا فعلا بتخفف توتر على الطرفين أنتوا هيك حافظتوا على السلام الأسري.
1: عن جد
0: ما شاء الله عليكم، عن جد تشالنجرز ما شاء الله. بس دكتورة يعني في شيء ملفت عندكم أيضا، أنا أكيد اطلعت على برامجكم ما شاء الله، برنامج ويكان، ليه اسمه ويكان وشو هذا البرنامج بالضبط بيعمل؟
1: هلأ الاسم طلع من يعني المهندس حمزة علاوي عندنا، يعني هو اللي طلع الاسم المدرسة وطلع السلوغن ويكان. هلأ احنا شعارنا حتى من ردد لهم تشالنجرز زي من ويكان، على طول بحكوا ويكان، منضل نردده لهم ويكان، مدام احنا تشالنجرز ويكان اتشيف، احنا منحقق نتائج. فإحنا منخل في عنا زي فترينا فيها كتير هدايا من أشياء مستفزة للطلاب. مثلا الطلاب الكبار عندهم تليفونات، عندهم تابلتس، آيفونز، مرات بسكليتات، سكيتس، أشياء محفزة إلهم. ببداية الشهر بيجي الطالب بتفرج على الفترينا بيختار الهدية اللي بده إياها ياخدها آخر الشهر. هون أنا بديت من الإعداد للحياة، بديت أحط عنده حدد هدف. هلأ حدد هدف هو أنا بدي كذا، طول الشهر بضلوا ياخد كوبونز، كل يوم بضلوا ياخد كوبونز كوبونز كوبونز، يجمعها على أي إشي إيجابي هو بيعمله تحفيز. آخر الشهر بالفترينة هاي كل إشي عليه سعره، بيجي بيشتري بالكوبونز. مرات ما بيحقق السعر اللي بده إياه، برضو هاي من الإعداد للحياة. أو كلما رأيت اشتهيت أصبر، جمع للشهر الثاني عشان تحصل على هدفك. تحقق هدفك.
0: ما شاء الله.
1: هذا بيحفز الطلاب بطريقة فظيعة طبعاً. إنه يعني بيكونوا مستجيبين لكل إشي، وبنفس الوقت سهل علينا موضوع العقوبة، لأنه زي ما الله سبحانه وتعالى خلقنا ثواب وعقاب.
0: نعم.
1: كمان لازم صحيح. يكون في عقوبة. إحنا أقصى عقوبة عدا إنه إحنا ناخد البوينتس ونسحب البوينتس من الطلاب.
0: نعم.
1: العقوبة بتحسس الطالب إنه أنا ما بعاقبك لشخصك، أنا بعاقب الذنب.
0: تصرف.
1: وما تتخيل قديش حقق هذا النظام على الصعيد الشخصي. هذا برضو النظام له شق تاني جماعي.
0: نعم.
1: يعني مثلا برضو من الإعداد للحياة، إحنا بنخلي الطلاب ضمن إدارة معينة.
0: نعم.
1: بيناتهم هم يحددوها. ينظفوا صفهم نهاية الدوام، في عنا 10 دقائق هاي تنظيف، بدهم ينظفوا صفهم، بدهم يرتبوه، بدهم كذا، بياخدوا برضو بوينتس عليها جماعية. الشعبة كاملة بتتكافأ نهاية الشهر، بياخدوا اللي بيطلبوه.
0: والله الفكرة حلوة نطبقها هون كمان. احنا بدنا بنطالب بالباوتشرز والكوبونات إلا احنا موظفين. والله دكتورة ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الاستراتيجية اللي بتعكسيها وبتحكيها عنا اليوم على الهواء بتبين قد ايه في تواصل بين الإدارة والمعلمين مع والإدارة مع أولياء الأمور، اللي بتعرف حاجة أولياء الأمور وبتطبقها على المدرسة. بالآخر ما في إشي كامل بس في إشي مثالي، ومدرسة تشالنجرز الدولية أثبتت المثالية في التعامل. فشكرا جزيلا دكتورة رولا عبد الهادي، مدير عام مدارس تشالنجرز الدولية، كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء. شكرا جزيلا تحياتنا.
1: شكرا لكم.
0: الله يسعدك ويبارك فيك، شرفتينا دكتورة. الله يسعدك. ويكان ولا لا
1: ويكان
0: اكيد. الله يسعدك دكتورة. اما انتم مستمعينا الكرام بترككم مع موجز الاخبار مع الزميلة صفية ابو طعيمة، وبعدها رح نبدا بفقرة دردشتنا. خليكم معنا، فاصل وراجعين.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجيش العربي يسقط طائرة مسيرة في الصحراء الشرقية بعد اختراقها الأجواء الأردنية وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. مجلس النواب يؤكد أن التصعيد الخطير والممنهج من إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة يستوجب مواقف عربية ودولية ضاغطة توقف هذا الإجرام المتصاعد الذي يجسد إرهاب الدولة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطنا فلسطينيا ونجليه بعد اعتداء المستعمرين عليهم جنوب الخليل. مصدر خليجي يفيد بأن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، مؤكدا أن المقترح يحظى بدعم إقليمي. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في البيت الأبيض اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثل لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم دردشتنا بتحكي تكلم حتى أراك، هل أسلوب الكلام يكشف شخصية الإنسان ولا الحكم عليه من حديثه وحده ممكن يكون ظالم لهذا الشخص؟ نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج على الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-2020-516-2020.

0: صراحة يعني برأيي الشخصي إنه أسلوب الكلام عن جد بيكشف البني آدم المقابل لك، هل هو شخص ودود، شخص عارف اللي بيحكي فيه، ولا مجرد هيك يعني زي ما بيحكوها بدجها دج، أو إنه هو شخص فارغ أو إنه مش فارق معه. يعني فعلا أسلوب الكلام بيكشف شخصية. معانا مشاركة عبر الهاتف، محمد المجالي. هلو، يسعد صباحك محمد.
1: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: يا صباح الورد، يا هلا ورحب فيك، كيف حالك؟
1: يسلمك ويطول عمرك. أنا بدي أحكي عن لما يكون الواحد في جلسات عامة والمتحدثين أنواع، في ناس مباشرة بيكون عنده فضول أنه يكون أول المتحدثين،
0: صحيح،
1: وفي ناس يعني بحاول يأخذ دوره بأقرب فرصة، وفي ناس بيحب يكون آخر من يتحدث. آخر من يتحدث هذا إنسان بحب يسمع يزيد معلوماته ويشوف اتجاهات الناس الموجودة، فلذلك بكون كلامه بالأخير دائما موزون، وهو اللي بظل مؤثر في المستمعين. وبكون يعني بحاول يتجاوز الإشي الغير مرغوب فيه من قبل الموجودين. واللي بحاول يكون أول المتحدثين بفرغ دائما جعبته من أولها، وجزء ما يصح له الدور يرجع يحكي مرة ثانية، وبكون فقط يعني يتكلم بما يعرفه فقط،
0: صحيح.
1: لكن آخر المتحدثين بكون لا، يتكلم بما يعرفه هو وما اكتسبه من كلامي اللي سبقه. وهو كلام صحيح أنه تكلم حتى أراك بمعنى أني أرى شخصيتك، أعرفك مين، شو أنت، شو اتجاهاتك.
0: نعم محمد، أنت من الناس بتفضل تكونهم، بتحب تكون أنت مستمع جيد وتكون آخر من يتكلم، ولا بتحب أنت تفتح الموضوع وبناء على النقاش تكمل؟
1: أنا كنت بحب أول، لكن من تجربتي في الحياة بحاول أكون آخر من يتكلم، لأنه بيستفيد وبفيد أكثر.
0: يا سلام على الكلام الطيب يا محمد، الله يسعدك ويبارك فيك، وإن شاء الله دائما كلامك يكون طيب وبمكانه. الله يسعدك ويبارك، أشكرك سيدي، هلا ورحب فيك.

0: الأسد. على فكرة أسلوب الكلام لما تدخل على مكان، على مكان معين، على محل، على بدك تشتري شغلة معينة، إذا كان الموظف اللي هناك لبق بيعرف يحكي منيح، والله غير تشتري الشغلة بحقها الأصلي بدون ما حتى تفاصله لأنه أنت عاجبك الكلام. بينما إذا كان دفش، إذا كان كلامه مش طيب، ما عرف يشرح لك عن المنتج، وا وا وا وا، رح تسحب حالك وتطلع، لأنه أسلوب الكلام بيجذب الإنسان سواء لمكان معين سواء للشراء، حتى بيجذبك لشخص آخر. قدي ناس بتقول لك أنا انخدعت بفلان، كان كلامه كتير مرتب بس خدعني، لسانه معسول. أو لما ينحكى والله فلانة ما شاء الله عليها لسانها دافي، دائما الكلمة الطيبة طالعة منها. فأنتوا شو رأيكم، أسلوب الكلام بيكشف الشخصية أم لا؟ معنا مشاركة عبر الهاتف. شريفة يسعد صباحك.
1: حبيبتي يسعد صباحك.
0: يا هلا يا هلا، كيفك يا شريفة، شو أخبارك؟
1: والله مشتهيت لك، كيفك أنت يا حبيبتي؟
0: بخير الحمد لله، الله يسعدك ويبارك فيك يا شريفة.
1: حبيبتي
0: الله يسعدك، احكي لنا.
1: حبيبتي رند، الأسلوب في الكلام بيبين بيكشف نوعا ما عن شخصية هذا الإنسان.
0: نعم.
1: والجميل في الموضوع إنه خير الكلام ما قل ودل. أي إنسان بكون كلامه بسيط لكن واضح، بدلك على معنى الكلام، بدلك على الموضوع، مش بيخوض فيك وبيتوهك، هذا الإنسان سبحان الله مريح، بكون هادي وبتستفيد منه. لكن الإنسان اللي بضل يحكي كتير وما عنده فخامة في الكلام وما عنده تعبير، هذا بتوهك. فسبحان الله بتقدر
0: انت الله عليك صحة.
1: من طريقة أسلوب الإنسان، من كلامه، تعرفين هل هذا الإنسان فخم، لبق، متعلم، راقي، هادي، يعني بتقدري نوعا ما تحكمي عليه أخترا.
0: صح صح، والله كلامك صح 100% يا شريفة، الله يسعدك ويبارك فيك يا رب، شكرا على مشاركتك. على فكرة أنا الله يسعدك، على فكرة أنا من الناس اللي ممكن أتقبل شخص ضل ساكت، ما يشارك بالكلام، ما يحكي، ما ياخذ ويعطي، ولا شخص فظ بالكلام، عنده جرأة ما عنده حدود. فرق بين الجرأة، وآسف على هذا المصطلح، الوقاحة. فالشخص الجريء اللي بيحكي بمواضيع جريئة لكن متزن، هذا على عين وراس. لكن الشخص اللي بيحكي بوقاحة، هذا الشخص أنت ما إلك مكان هنا، أنت مش مقبول لا بصمتك ولا بكلامك. فبرأيي الجلسة اللي بتكون موجودة تكون ساكت فيها أحسن ما تحكي كلام منفر، لأنه الناس يا بتقرب لك بكلامك الطيب يا بتبعد عنك بكلامك السيئ.

0: معنا مشاركة أبو أسامة، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا أختي، الله يعطيك العافية.
0: يا هلا ورحب، كيف حالك؟
1: يومك سعيد إن شاء الله.
0: يسعد قلبك، إحنا وإنت يا ربي.
1: الله يبارك فيك.
0: الله يخليك.
1: في بعض المجالات وبعض المهن مطلوب فيها الكلام وفن الحوار.
0: نعم.
1: مثل الحوار وكيف تستقبل الزبون، وخاصة يعني في بعض المحلات لازم نص البيع من الكلام.
0: صحيح.
1: يعني أنا إذا بيعجبني كلامه بشتري زي ما تفضلتي، أما المجال أسكت فيها ما بزبط.
0: نعم.
1: مش كل المكان بزبط فيه الصمت.
0: نعم نعم، 100% يا أبو أسامة، أنا بتفق معك بهذا الإشي. يعني أنت ممكن تكسب زبون، ممكن تنفر زبون من هذا الأسلوب. صح.
1: إحنا خاصة في نقطة في إذاعتنا، إذا المذيع مش فطن وبلقط على الطاير، المستمع ببطل يتصل.
0: صحيح صحيح، 100% يا أبو أسامة، الله يسعدك ويبارك. أشكرك سيدي، أشكرك، يا هلا ورحب فيك. مي بتقولنا والله يا رن، طريقة الكلام ونبرة الصوت وارتفاع الصوت وطريقة حركة اليدين وأسلوب الحكي خاصة بالأوامر وجحوظ العينين وأخذ المجلس لوحده في الكلام والسباق دائما في الحكي ومقاطعة الآخرين و هذا له دلائل كبيرة في شخصية الإنسان. وبصراحة يا مي، الناس اللي زي هيك لما تكون أنت قاعد بمكان وفلان زي ما بنحكيها بالعامية بيشابر وبيحكي ومش مخلي غيره يحكي، الناس بتمل تزهق ما بتكمل القعدة، بتقول لك ما صدقت وأروح، والله صدعني فلان قد ما حكى. حلو نحكي، حلو نبين ثقافتنا، حلو نشارك بالحوار، بس مش حلو نغطي على غيرنا. هيام بتقول نعم بالتأكيد، أسلوب الكلام يكشف عن شخصية الشخص المتكلم، أتفق معاكي. منى بتقول خير الكلام ما قل ودل، 100%. هاجر بتقول ما تحكم على الشخص من الكلام فقط، بل مواقفه معنا بيساعد على ذلك. هلا كلامك يا هاجر مظبوط، ممكن إنه إحنا ما نحكم عليه من إشي واحد، بس الكلام يعني هي وسيلته لحتى يوصل

0: ما في دواخله لإلنا. فإذا كيف ممكن أنا ما أحكم أو ما أعطي جزء كبير من الحكم على كلامه ما دام ما في داخله سيء لإلي؟ معنا مشاركة. مي يسعد صباحك.
1: يا صباح الأنوار.
0: يا هلا يا هلا يا هلا، كيفك شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام الحمد لله. والله زمان عنكم.
0: والله يسعد لي هالصوت يا مي، يسعد لي هالصوت.
1: الله يسعدكم والله، إلكم بالقلب معزة خاصة.
0: حبيبة القلب، كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله الحمد لله، والله بخير ونعمة وفضل، يعني الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله رب العالمين.
1: حبيت هالموضوع كتير يا رمد.
0: يعني ما هو تخصصك يا مي، ما هو تخصصك علم النفس، فأنت هنا لعبتك أرضك وجمهورك.
1: يعني شوفي عندك شيء، سبحان الله الناس تنقسم لعدة شخصيات، يعني حتى في المجلس نفسه الواحد بتلاحظي فلان هذا زي ما أنا علقت لك قبل شوي. هلأ في ناس كتير بتحب هي يكون لها الصدارة في المجلس، هي اللي بتحكي كأنها هي، يعني بنظرهم كأنه هو اللي بيفهم، هو اللي أكتر واحد بلم بكل المعلومات، وهو اللي بده يحكي، هو اللي بده ينظر على الناس، وهو اللي كذا، وهو يعني حتى لاحظي باخذ الحديث كله، حديث المجلس كله إله، ما بترك مجال لغيره يحكي. هلأ مرات كتير حتى أنا كتير بلاحظها في وين ما بتروحي في أي جلسة، بيقاطع الناس التانيين وهم بيحكوا، يعني أي شيء مجرد إني يلا يلا أحكي أحكي أحكي، أضل وأخذ المجلس إلي الحكي وكله هيك. في ناس لا، في ناس حتى وسط، يعني بتحاور بتحكي بتتحدى بين بين. هلأ في ناس بتضل ساكتة، يعني عادة الكل بيعرف مثلا فلانة إنه من شخصيتها مثلا سمتها الشخصية إنه والله معظم وقتها مثلا ساكتة بالحديث، تقول لك أنا اللي بعجبني بحكي فيه، اللي ما بعجبني ما إلي فيه ما بحكي.
0: جميل، أنا بحب هاي الشخصيات، الموضوع صار اهتمامي. يعني هيني حكيت فيه، أنا ما بحط ما بسقط كل اللي عندي على أي موضوع بنطرح، بالآخر مو شطارة، يعني ما رح يحكوا الناس إنه واو برافو كتير مبدع، لا ناس رح تحكي الله شو مزعج.
1: أو في ناس بتعرفي ليه اللي بقول لك مرات، أنا بقول عن جد اللي بقول لك اللي بيعرف كل إشي، أنا مرات بقول لا هو ما بيعرف ولا بإشي، يعني بكل موضوع بيحس حاله إنه هو بيحكي هو بيعرف وهو بكذا هو بنظر على العالم هو كذا، بس مرات بتلاقي لا لا من جواته فاضي، مش ما عندوش مثلا موضوع معين فهمان فيه، بحاول يناقش ويحاول في كل موضوع في كل موضوع، وبده يثبت رأيه إنه هو صح وبده يثبت إنه هو كلامه صح، بس مرات بتحسي إنه فاضي من جوا، يعني عرفتي، بس مجرد انه مرات كمان لاحظي اشياء كتير. في ناس بالبيت ما مثلا دائما مطفوس، دائما انت ما لكش راي، ما شو بدنا في رايك مثلا كذا، لا يطلع برا بيحاول يثبت نفسه برا.
0: يا ولي يا جماعة لا تطفصوا ولادكم عشان ما يصدعون بكلامهم بالطالع والنازل، ولا لا؟
1: والله في شخصيات هيك انه في البيت عرفتي ما له شخص دائما، يعني انه شو بخصك شو عرفك انت ما بتعرف انت كذا، لا يطلع برا بده يفرد هو شخصيته بتحكي، بده يحاول انه يلفت نظر الناس بحكيه. يعني في شخصيات كتير، بس هي طريقة الحكي كله هذا بيين لك شخصية كل واحد.
0: هيام بتقول لك، هيام جاد الله بتقول لك والله يا مي انت بتحكي عن شخصية بعرفها، كل اللي قلتيه بينطبق عليه، اعتقد انه هاي الشخصية توصف بالنرجسية، هيك بتقول لك هيام على ما تعتقد انها هي شخصية نرجسية، لانه هذا الشخص اللي انت بتحكي عنه موجود بحياتها. واتوقع كل واحد سمع الوصف اللي انت حكيتيه مي اتذكر لمع بذهنه شخصية موجودة دائما بالقعدة بتحاول تاكل الجو بهاي الطريقة، بطريقة انها مزعجة. هلا في ناس فعليا سبحان الله يا مي لو بدنا نحكي فيها، في ناس لما يكونوا قاعدين في مكان فعلا بيكونوا محور الحديث والاهتمام، بس بطريقة جدا لبقة، بطريقة رائقة، بتسمع غيرها، بترد على غيرها، أما الطريقة الهجومية هي أبدا مش طريقة مش حلوة ومش جذابة. يعني
1: مزبوط حكيك. وبرضو كمان أنا هذيك المرة لاحظت زي ما حكيتي أنت بالضبط ترند، كنا في محل أنا وبنتي، فعم بحكي حتى للصبا أنا كتير بحب وين ما بروح أي إشي بشوفه حلو أو بطريقة مؤدبة بعجبني كذا بحكي، بحب دايما أمدح الإشي اللي بشوفه، عكس إنه دايما الكل بذم مثلا أو بنتقد أي إشي. فالمهم ففي صبايا بالمحل ما أسكاهم عرفتي وكذا، طريقة حكيهم ومعاملتهم للناس وبشاشة وجههم وكل شيء، فحتى قبل ما نطلع بقول للصبايا بقول لهم ما شاء الله عليكم عن جد انكم صبايا بتجنين رائعات، لانه طريقه حكيكم وبشاشه وجهكم واستقبالكم للناس ولو سالتيهم اكثر من سؤال بجاوبوكي بردوا عليكي. بالمقابل في ناس في صبايا يعني وشباب في محلات اذا زيدتي سؤال زياده بصير مش عاجبه، بصير مثلا انه قال بوزه بدوش يجاوبك، خلص حكيت لك عن هيك، خلص

0: كتير.
1: نعم صح.
0: فهذا كتير بيأثر طبعا بلا زبون وين مكان. نعم. في أي مجلس في أي
1: صح.
0: مكان
1: صح صح 100%. شكرا يا مي على مشاركتك. شكرا الله. على كلامك الطيب. الله يسعدك ويبارك فيك يا مي. خالد كامل بقول صباح الخير بيت حواء. محمود الدرباني يسعد صباحك يا خالد. بتقول هاجر بس في ناس كلامهم مرتب لكن داخلهم غير، وخاصة الشخص اللي أغلب كلامه كذب رغم كلامه مرتب فقط لجذب الآخرين. المشكلة إنها بالآخر يا هاجر حتى لو كان الكلام كذب ولكن عرفت تجذب اللي قبالك، مهي هون بتصير عمليات الاحتيال والنصب، مهي هون زي ما بيحكوها أخذ بعقله حلاوة، مهي هيك بتصير. عارف ينمق الكلام، هذا الدبلوماسية اللي بتصير في الكلام، فبالتالي أخذ اللي بده إياه وإحنا مبسوطين نضحك ونمزح معه. ففعلا للأسف ممكن تكون إنها شخصية حلوة اللي بتحكي إذا كانت صادقة، لكن إذا كانت كاذبة واستطاعت إنها تحتال على اللي قبالها فيعني مش عارف شو بدي أحكي لك، هو ذكاء اجتماعي ولا هو نص مش عارف شو بدي أحكي لك. شريفة بتقول الشخصيات ما بتحكي كتير أفخم بكتير من اللي بيحكوا كتير، خاصة إذا كان كلام مش معبر ومش مفيد. 100% أتفق معك يا شريفة. منى إبراهيم بتقول الكلام والحوار أسلوب حياة في الطيب والمثقف والمودون، بنم عن أدب وواقعية ومنطق، وهنا تكتشف ثلثي الشخصية وبتتابعها ولو عن بعد، ومنهم من يتكلم وتسأم من كلامه، إما تترك الجلسة أو الحوار أو الابتعاد لأنه كلامه اجترار أو إهانة للبعض. وخذوا إلى الكلام الطيب رند الغالية، كلامها عذب عذب وعسل. شكرا شكرا يا منى، الله يسعدك ويبارك فيكي على كلامك الطيب. شكرا جزيلا لإلك، دائما تملكوا قلوبنا في كلامكم الطيب. فاصل ومكملين معكم، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الرمز، مدارس الاتفاق،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا فيكم مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج يا بيت حواء. اليوم كان موضوعنا عن تكلم حتى أراك، هل فعليا أسلوب الكلام بيكشف شخصية الإنسان ولا لا؟ خلينا نتعلم مهارات الحديث، كيف نحكي صح، الكلمة تكون بوقتها والكلمة تكون موزونة. ما بحكي نتخلى عن العفوية، بس نحكي بطريقة لأنه حتى نبرز حالنا بأبهى صورة. سما بنحب نلبس أحلى لبس، برضو ننتقي الكلام يلي بنحكيه لحتى يكون حضورنا حلو، ما حدا يزعل من هذا الكلام يلي ممكن يصدر منا. وعلى فكرة أسلوب الكلام الجيد من الممكن يخليك تكسب وظيفة بحياتك ما حلمت فيها، من الممكن يخليك تيجيك فرصة بحياتك ما توقعت إنها تيجيك. فخلينا ننتقي هذا الكلام. أما لهون أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في بيت حواء. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى كلامكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
2: دريم هوم،
1: مدارس تزكية، مدارس الرمز، مدارس الاتفاق.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرحلتنا مع القرآن في أنوار القرآن، في أضواء القرآن، في روح وريحان حين نتلو القرآن، والله وإذ الآية 126 قبلها وإذ وقبل تلك وإذ، إذن ثلاثة من هذه الآيات في هذه الصفحة مفتتحة بالظرف المكرور والمفضل في القرآن وإذ. طبعا واذكر وقت إذ، يعني هذا تقدير الكلام، لكن لغتنا العربية المضمرة تختصر، بدأ ما يقول واذكر إذ أعطانا وإذ، لكن ضمنا الذهن يستحضرها مباشرة. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم رسل الله بعد محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم أبو الأنبياء، هذا خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وخيرة الرسل وإمام النبيين، لا خلاف على هذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يطلب الأمن لمكة لهذا البلد، ولاحظوا هنا بدأها منكرة، رب اجعل هذا القفر بلدا، هكذا تقدير الكلام. بعد أن صار بلدا، ربنا تعالى ألهم إبراهيم أن يقول رب اجعل هذا البلد، أصبح بلدا، ما عادش يقول رب اجعل هذا بلدا، وقال رب اجعل هذا بلدا لما كان قفرا، فصار بلدا بدعاء إبراهيم واستجابة الإله العظيم لدعوة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، يعني أصبحت المنطقة معمورة فصارت بلدا بالبيت، إذن كان البيت هو عمارة مكة وإحياء مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن مهم جدا للأمم جميعا والأقوام جميعا. طبعا مفهوم الأمن يتراوح ما بين حضارة وحضارة، بلد وبلد، دولة ودولة، مش موضوعنا الآن التفصيل، لكن كل العالم يشترك في ضرورة الأمن، أن يكون البلد آمنا من السرقة، آمنا من الجريمة، آمنا من المخدرات، آمنا من كل أنواع العنف مطلقة. رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن، يا سلام. لاحظوا لي ملاحظة، وارزق أهله من الثمرات، جعل الأمن مقدما على الطعام، لأنه كيف يأتيك الرزق والطعام والبلد غير آمن؟ إذن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يدعو دعاء مخصوصا إن رب العالمين نزل الرزق لمن وعلى من آمن منهم من أهل البلد بالله واليوم الآخر. فماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى ربنا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني لن أحرم الكافر من الطعام. أبو جهل، أبو لهب، غيره، أكانوا مرزوقين أم لا؟ نعم كانوا مرزوقين. هذا الإله العظيم الحليم الكريم ما بيمنع أحد من يعني أسباب حياته، لأنه حسابه جاي، لكن أمنعه من الرزق، أمنعه من الماء أن يشرب؟ لا، يتمتع بالصحة والعافية، بيأكل وبيشرب، وحسابه فيما بعد. ليست الدنيا دار حساب ولا دار جزاء، كله حب وارد على الطاحون يوم القيامة، لكن لن أمنع رفدي ورزقي عن الجميع. قد يكون الفاجر الكافر غنيا، وقد يكون المؤمن فقيرا، مش مشكلة، مش قضية، ليس بالضرورة طبعا. إذن مولانا رد على دعوة إبراهيم، قال ومن كفر، أي سأعطي وأطعم وأرزق حتى من كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. انتقل من السياق إلى الآخرة، وبئس المصير. المهم المآلات، والمهم النهايات، والمهم العواقب، ليس المهم أن يكون فرفشني النهاردة وموتني بكرة، هذا كلام فالصو، كلام تعبان، يحيني النهاردة وموتني، لا، بدك تحسب يومك وغدك، مش الغد، السنة الجاية والسنة اللي بعدها فقط، لا، وآخرتك بقى يوم القيامة، احسب هذا الحساب. ولكن المؤمن بعيد النظر، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
2: مدارس الاتفاق.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الجيش العربي يسقط طائرة مسيرة في الصحراء الشرقية بعد اختراقها الأجواء الأردنية وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. مجلس النواب يؤكد أن التصعيد الخطير والممنهج من إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة يستوجب مواقف عربية ودولية ضاغطة توقف هذا الإجرام المتصاعد الذي يجسد إرهاب الدولة. اللجنة الإدارية النيابية في مجلس النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية 2026 وتقر عددا من مواده لاستكمال مساره الدستوري. إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,333 شهيدا منذ بدء العدوان على القطاع. مصدر خليجي يفيد بأن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، مؤكدا أن المقترح يحظى بدعم إقليمي. واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي في البيت الأبيض اليوم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.
2: حياة FM للوطن حياة.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث بادئ ذي بدء عن الإنفاق، والإنفاق أوسع من أداء الزكاة وأداء الصدقة، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة البقرة يصف المؤمنين فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نقف عند كلمة يؤمنون بالغيب. الناس جميعا يؤمنون بالمشاهد، الدنيا مشاهدة، مالها بين أيديهم، ملء سمعهم وبصرهم، الشهوات تقع على شبكية أعينهم، المرأة أمامهم، القصور أمامهم، الولائم أمامهم، المركبات الفارهة أمامهم، الدنيا محسوسة، الدنيا ملء السمع والبصر. لكن هذا المؤمن حينما صدق بما أخبر الله به أن هناك حياة أبدية لا تنتهي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو آمن بالغيب، يعني آمن بخبر، آمن بكلمات في كتاب الله: وللآخرة خير لك من الأولى. أما هذه الدنيا التي هي ملء سمعه وبصره، ملء كيانه، أعرض عنها. الذين يؤمنون بالغيب، هذه البطولة، أن تؤمن بالنص وبإخبار الله عز وجل، لا أن تتخذ من حواسك مقياساً لأهدافك. الناس يعيشون الحياة الدنيا، يعيشونها بجوارحهم وبمشاعرهم، ويطمحون إلى مزيد منها، لكن هذه الآخرة التي هي خبر في القرآن الكريم من عند خالق السماوات والأرض أعرضوا عنها. فمن خصائص المؤمن

أنه كلام الله، وبأن هذا الإنسان الذي جاء بهذا الكتاب هو رسول الله، صدق بالغيب. أهل الدنيا يصدقون بالشهود، الشيء الذي أمامهم، الشيء المحسوس، الشيء الذي تقع حقيقته على شبكية أعينهم، أو على طبلة أذنهم، أو على ملمس حواسهم. لكن المؤمن آمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني المؤمن بنى حياته على الإنفاق. إن أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، ما الذي يسعدك، أن تأخذ أم أن تعطي؟ المؤمن بنى أصل حياته على الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون. ذلك أن البشر كما أقول دائماً، على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وألوانهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم، لا يزيدون عن رجلين: رجل عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد بالدنيا والآخرة، ورجل غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. الأول: فأما من أعطى، تكاد تكون الصفة الصارخة، فأما من أعطى واتقى أن يعصي الله وصدق بالحسنى. الترتيب تنازلي، لأنه صدق بالحسنى اتقى أن يعصي الله، ثم بنى حياته على العطاء. والثاني: لأنه كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. صنفان لا ثالث لهما، إما أن تأخذ وإما أن تعطي. من صفات المؤمن أنه يعطي من وقته، من علمه، من خبرته، من ماله، من كل شيء منحه الله إياه، ومما رزقناهم ينفقون. أيها الإخوة الكرام، أحد أخطر سمات المؤمن وخصائصه أنه ينفق، وأحد أخطر خصائص المعرض عن الله عز وجل أنه يأخذ. هذا الذي قدم كتاباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في مقدمته: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، والأقوياء أخذوا كل شيء ولم يعطوا شيئا. أنت ممن تابع لمن إذا كان همك أن تأخذ فأنت تابع للأقوياء، وإذا كان همك أن تعطي فأنت تابع للأنبياء. الأنبياء ملكوا القلوب بكمالهم، والأقوياء ملكوا الرقاب بقوتهم. أنت ممن أنت تستخدم ما معك من قوة لإرغام الناس على شيء ما، أم تستخدم الكمال البشري لتأخذ بيد الناس؟ الأمور أيها الإخوة واضحة كالشمس. الناس رجلان: غر كريم وخب لئيم. الغر الكريم بنى حياته على العطاء، ولو بابتسامة، ولو بكلمة طيبة، ولو بوقت يبذله، ولو بعلم يقدمه، ولو بخبرة يسمح للناس أن يأخذوا بها. أيها الإخوة، لا يكفي أنه ينفق، الأمر الإلهي: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفق وهو في بحبوحة، وينفق وهو في ضيق، ينفقون في السراء والضراء. إخوتنا الكرام، الإنسان حينما أودعت فيه الشهوات، أودع فيه حب المال، لقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث.

ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أودع فيه حب المال وأودع فيه الحرص عليه، يأتي التكليف أن تنفق. التكليف يبدو أنه مناقض لجبلة الإنسان. في أصل خلقك أودع فيك حب المال وأودع فيك الحرص عليه، وجاء التكليف أن تنفق. هذا التناقض الذي يبدو من أصل الطبع ومن أمر التكليف هو ثمن الجنة. ثمن الجنة أن تعاكس طبعك، ومما رزقناهم ينفقون. ثمن الجنة أن تخالف طبعك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لا بد من معاكسة للنفس، لا بد من مخالفة لرغبات النفس. إن هذه المعاكسة وتلك المخالفة هي ثمن الجنة. لكن أيها الإخوة، لا بد من أن يكون هذا الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، لا بد من أن يلحظ فيه الإخلاص. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن علامات الإخلاص أن عطاءك لا يزيد بالمدح ولا يقل بعدم المديح، وأن عطاءك لا يختلف أمام الناس وبينك وبين نفسك. إذا كان العمل لا يتأثر بثناء الناس ولا بقدحهم، ولا يتأثر أن يكون أمام الخلق أم في خلوة، ثم إن هناك عاملاً ثالثاً للإخلاص، أنك إذا أنفقت تشعر أنك قريب من الله. أما إذا أنفقت لغير الله تشعر أنك قريب من هذا الذي أنفقت من أجله. أيها الإخوة الكرام، المؤمن يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ومما رزقه الله ينفق. شيء آخر، الإنسان إذا أنفق ابتغاء وجه الله ماذا يتمنى؟ أن يعلم الله أنه أنفق. الله عز وجل في آيات كثيرة تقترب من 8 آيات يطمئنه: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا مطلب أول يتحقق في المنفق، يحب أن يعلم الذي أنفق له أنه أنفق له. كما أن كل واحد منا حينما يقدم هدية لإنسان يحرص أن يضع في هذه الهدية بطاقة تشير إلى من الذي قدمها، هذا شيء طبيعي جدا. والإنسان حينما ينفق ينبغي أن يعلم بنص هذه الآيات الكريمة أن الله يعلم إنفاقه. شيء آخر، الإنسان لحرصه على المال يخاف أن يفتقر إذا أنفق، فطمأنه مرة ثانية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هو يعلم وسيعوض عليك أضعافاً مضاعفة. هل هناك من دافعين للإنفاق يفوقان هذين الدافعين؟ هو يعلم وسيخلف لك ما أنفقته من مال أو من أي شيء آخر. أيها الإخوة الكرام، هذا نقطة الضعف في خلق الإنسان، أنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. معنى ذلك أن المصلي مستثنى من نقاط الضعف البشري. لا بد أنه إذا اتصل بالله حق الاتصال طمأنه الله عز وجل ورأى خزائن الله. الله عز وجل يمنحها لمن كان قريبا منه. لذلك
ينفق ويعلم أن الله لن يضيع. أيها الإخوة الكرام، ولو دخلنا إلى موضوع الزكاة، فالله عز وجل يقول خذ من أموالهم، خذ أمر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد وجه بعض علماء التفسير هذه الآية أن هذا الأمر ليس موجهاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه نبي هذه الأمة، ولكنه موجه إليه على أنه ولي أمر المسلمين. فالزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأن في أدائها مصلحة الأمة، لذلك تؤخذ، لا بد من أن تدفع، هي فريضة، بل هي من أجل فرائض الإسلام. خذ من أموالهم. أما كلمة من فتعني أن الزكاة لا ينبغي أن تنال كل المال، أن تأخذ بعضه وبعضه القليل، وهذا من فضل الله عز وجل. بل إن الله عز وجل حينما قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن لم تنفقوا، أنت إن لم تنفق أتيت يوم القيامة مفلساً، أتيت يوم القيامة صفر اليدين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال بعض المفسرين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن أنفقتم كل المال. خذ من للتبعيض، خذ من أمواله، بعض أمواله صدقة. هذا المال الذي تنفقه يؤكد صدقك في طاعتك لله. إخوتنا الكرام، هل تشعر أنك ترقى إلى الله حينما تأكل طعاماً طيباً؟ حينما تأتي الحركة موافقة لطبيعة النفس، موافقة لرغبات النفس، موافقة لنوازع النفس، لا تشعر أنك ترقى بها؟ هو مباح ولا إثم عليك إذا أكلت طعاماً طيباً، لكنك لا ترقى بحركة جاءت موافقة بطبيعة النفس. لكن متى ترقى؟ حينما تأتي بحركة مناقضة لطبيعة النفس. ترقى إذا غضضت بصرك عن محارم الله، وترقى إذا أنفقت مالاً تحبه، وترقى إذا ضبطت جوارحك. الإنسان طبعه يقتضي أن يخوض في فضائح الناس، أما إذا ضبط لسانه يشعر أنه اقترب من الله عز وجل. ولعل كلمة التكاليف تعني أنها ذات كلفة، يعني السير إلى الله يحتاج إلى جهد. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يكفي أن تسترخي، وأن تأكل ما تشاء، وأن تقول ما تشاء، وأن تلتقي مع من تشاء، وأن تملأ عينيك ممن تشاء، وأن تقول ما تشاء حتى تصبح في طريق النار. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. فالله عز وجل يقول خذ من أموالهم، من للتبعيض، خذ بعض أموالهم. وإياك وكرائم أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه سيدنا معاذ وإياك وكرائم أموالهم، خذ بعض أموالهم. لكن جاءت كلمة أموالهم جمعاً، كل أنواع الأموال تجب فيها الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أما أموال جمع، لكن أموالهم أيضاً مضافة إلى ضمير الجمع. الأموال جمع ومضافة إلى ضمير الجمع، يعني الزكاة مفروضة على كل المسلمين ممن يملكون النصاب دون أن يستثنى منهم واحد. ما في بقانون الله عز وجل إنسان معفى من هذه الزكاة، أو إنسان تطوى عنه هذه الضريبة، لا. خذ من أموالهم، من للتبعيض، وأموال جمع من جميع أموالهم، وهم ضمير الجمع. الزكاة تجب على أغنياء المسلمين قاطبة. لو أن أموال المسلمين دفعت زكاتها لكان المسلمون في حال غير هذا الحال.
وكأن الزكاة نظام التكافل الاجتماعي، ولكن حقيقة مؤلمة جداً ومرة جداً أن الذين يدفعون الزكاة من أغنياء المسلمين لا يزيدون عن 5%. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 22 بعد 100.
1: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. الحديث 1318. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب كتابة الإمام الناس. الحديث 1319. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. الحديث 1320. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. الحديث 1321. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الحديث 1322. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. الحديث 1323. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه، وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث 1324. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. باب القليل من الغلول. الحديث 1325. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب استقبال الغزاة. الحديث 1326. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. الحديث 1327. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. الحديث 1328. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله اجعلني فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركباه، فاكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. الحديث 1329. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

من حياة فم، يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس المحتلة. مجلس النواب يؤكد أن التصعيد الخطير من إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يجسد إرهاب الاحتلال. 4 شهداء و14 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. مصدر خليجي يفيد بأن عمان قدمت مقترحا لإيران بشأن آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز برسوم طوعية، مؤكدا أن المقترح يحظى بدعم إقليمي. وأخيرا، واشنطن تؤكد عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا الينا الكرام بالحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع انحاء العالم الموقع الالكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، اهلا بكم باسئلتكم بمداخلاتكم. سنتكلم عن اللسان الكرام وانه جندي من جنود الله، قد يوفق الانسان وقد يخذله، لذلك الله تعالى يجري على فلتات اللسان ما يكون في القلب، وهذا أمر معلوم يعلمه الإنسان. لذلك الإنسان دائما الموفق المؤمن يسأل الله التوفيق، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه هذا اللسان قد يخذل الإنسان، قد يوقعه في الكفر كما قد يقول به الإيمان. وأنا بتكلم عن أشياء محددة سمعتها عمن خذلهم لسانهم، كانوا لو وفقوا لاستعملوا اللسان في الخير لكن استعملوه في الشر. واحد ولا أسمي كان يتكلم وينال من الفقهاء الأربعة بدعوة أنه كل علمهم هذا لا نريده،

بيئة قبل 1000 عام وزيادة، والآن كم تطورت المجتمعات بعد 1000 عام؟ كيف تريد لهذا الفقه كان يمارسه فقهاء كبار أن يتكلموا عن شأن حياتك المعاصرة؟ أنت لو ذهبت بفقهك اليوم، لو على سبيل التخيل، إلى فقههم في عصرهم لعد فقهك غريبا عنهم لاختلاف البيئة. فما هو التوفيق؟ التوفيق أن تأخذ فقههم وأن تترحم عليهم وأن تفهمه في ضوء معارف ذلك العصر، هذا المطلوب، لكن عدم التوفيق سبحان الله. لكن الخطورة في المسألة اللي هي تأسيس الاستهانة بأقوال الفقهاء لمصلحة من؟ هذه المغامرة غير المحسوبة، تتكلم عن فقهاء الأربعة الكبار وأمثالهم وتقول أن هؤلاء فعلوا وفعلوا إضعاف لرأيهم، أتريد أن تزهد الناس في علماء الإسلام؟ هذه جريمة على فكرة. واحد آخر غير موفق وأعرفه شخصيا، كان له أن يتكلم عن زعيم معاصر معجب به ولا أسمي، كان له أن يتكلم معجبا بتصريحه وخطابه ولا حرج، لكن لأنه في قلبه غلا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يفضل هذا المتحدث المعجب به على الصديق أبو بكر رضي الله عنه. هذا خذلان اللسان. من يقول لك لا تعجب بالفلان المفكر الألمعي الذي تراه هو النموذج؟ فكر كما تشاء، لكن لا تطعن في رجالات الإسلام. إذن أيها الكرام، في تحت الرماد شيء، في الأنفس وما تكنه الضمائر في ضغائن أحيانا، إما لأصحاب رسول الله وإما للفقهاء وإما للفقه الإسلامي وإما الفضيلة، تظهر على فلتات اللسان. وفي يوم من الأيام بثثت هذا الكلام لأحد الأئمة الكبار العلماء الأفاضل من أساتذتنا، لأن ذكرت له موقفا لأحد المشايخ وخانه لسانه وعبر تعبير خاطئ. قال لا تستغرب، اللسان جندي من جند الله، الله عز وجل يسلط على الإنسان أحيانا حتى يبرز ما في مكنونات نفسه من خلل. الله يعصمنا وإياكم من الزلل. إذن التوفيق والكرام بالتواضع، بالموضوعية، احترام جهود السابقين، ولنذكر تلك المنهجية الفائقة في كتاب الله تعالى بعد أن ذكر الله تعالى المهاجرين فأثنى عليهم والأنصار ومدحهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الموقف. وقل رضي الله عنهم اجتهدوا وأبدعوا في ظروف عصرهم وكانوا متفوقين في ظروف عصرهم. أما هذه الاستهانات، هذه خطيرة. طيب، كان في سؤال حول شاهد القبر، هل من حرمة إنه والله نضع شاهد للقبر؟ هكذا أفتهم بعض الناس إنه هذا حرام. كلامه غير صحيح. شاهد القبر عبارة عن ماذا؟ أولا ليس من باب المباهة ولا المبالغة، لكن من باب الاستدلال على القبر، خاصة مع كثرة القبور وكلنا سيزورها. فمن هذا الباب، وحتى في حديث يؤسس لهذا، لما توفي عثمان بن مظعون وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، فوضع حجرا تجاه رأسه قال أستعلم به قبر أخي وأدفن به أهل بيتي، بهذا المعنى. إذن هذه الفكرة أنه هذا مدفن فلان ووفاته في يوم كذا، لا حرج في هذا إطلاقا، لا حرج في هذا. من أخطر الأسئلة الكرام التي فيها استهانة بحقوق العامة، يعني عرضت قضية سأل عنها أنه قال أدركته الشفقة على أناس ما عندهم مي وسحب لهم حضرته مي من ماء حكومي، يعني سرقة ماء، والآن هو متحرج وأعطي مبلغا. بصريح العبارة، هو أعان على المنكر ولا تعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي أخذه مال حرام، والعمل اللي الآن سرقة المال العام سواء كانت كهرباء ولا مي راح يكون هو مسبب لها، وعليه تابعة شرعية وقانونية، يجب تصحيح الوضع. المال حرام لا يجوز أن يأخذه، يجب أن يخبرهم بأني اطلعت على حقيقة الأمر وأنني مخالف، أنتم مخالفون، بده يوقف الأمر وإلا سيبقى عداد السيئات يعد عليهم وعدي، ما في مجلس. في حديث يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار، ما بصح الاعتداء على الملكية الخاصة والملكية العامة مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. سؤال اجتماعي وشرعي مهم، بنت أخ توفي والدها إلى رحمة الله، والآن هي يعني عايشة بالكاد بمبلغ بسيط، فهل لها أن تعود على أعمامها بأن تطالبهم بنفقتها؟

0: فيما احتاجت إليه وضمن إمكانيتهم. الشرع الكرام هنا يرتب الحقوق تماما، يرتب الحقوق تماما ويقول الذي يرث هو الذي يتحمل النفقات، كما أن العم يرث. لو هذه البنت ماتت وما في إلا عم يرثها، إذا تترتب، ولكن ضمن إمكانيته طبعا. فبدل ما تستعدي هذه البنت القاضي على أعمامها، لا، ليتقدم العم، ليتقدم هذا المال طوعا وحبا وقياما بالواجب الشرعي. هذا المطلوب. ما بعرف، يقول أريد عملا صالحا لتكفير ذنب أو خطأ عمله في الماضي، مع أنه يا جماعة رحمة ربنا واسعة، المهم أن يكف الإنسان عن الخطأ الذي ارتكبه، وأن يعاهد الله تعالى أن لا يفعله مرة أخرى، وأن يستغفر الله وعازما على عدم العود. الآن هذا فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الناس. إذا في حقوق موجودة بدون يعيدها، كل الشروط السابقة تضاف إلى الشرط الأخير وهو إعادة حقوق العباد. قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أحيانا القضية إرجاع حق مالي، أحيانا إرجاع حق معنوي، أحيانا الاعتراف بأن أنا سببت كذا، يعني بده يتوب الإنسان إلى الله والله يغفر للجميع. طيب الأخت أم أحمد فضلي.
1: السلام عليكم.
0: أنا مش سامع هون أم أحمد فضلي.
1: الله يجزيك الخير. ألو دكتور.
0: طيب على كل حال، إذا قضية التوبة يا كرام يعني غاية في الأهمية، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولذلك أنا بفضل في هذا العمل الصالح يكون منكم ما الذي يتيسر لك من صلاة، من صيام، من صدقة، ما الذي يتيسر من عمل صالح يسهل عليك، هذا هو المطلوب. طيب الأخت محمد فضلي. طيب أخي إبراهيم. طيب على كل حال، إذا العمل الصالح من الإنسان، وهنا الكرام قد يصل الإنسان إلى إن شاء الله إلى التوبة بأي عمل ولو يعني من الأمور البسيطة، كما قال عسام اتقوا النار ولو بشق تمرة. المهم الاعتراف والندم والعود إلى صراط الله تعالى. طيب كان في سؤال حول التعامل مع المرأة الناشز. والله هذا مسألة يعني القرآن عالجها، نشوز هو العصيان والتمرد، وإحنا في زمن بصراحة صار في تمرد كثير، يعني هذا الأمور العالمية التي تريد أن تفرض على المجتمعات الإسلامية ما بتلو بها، هذا خطير. سنتكلم عن هذا إن شاء الله لكن بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران. 079-614-9000.
4: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة، بإطلالته الخلابة، بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: الفارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. كان حديث عن النشوز. أولا، الأصل حسن التربية كرام للبنات حتى لا تصل إلى النشوز. النشوز عبارة عن عدم معرفة حقوق الزوج، ولذلك النشوز عبارة عن الترفع والتكبر، عدم الانصياع، عدم الطاعة عن قصد. طبعا وبالمقابل الرجل يجب أن يتقي الله ويجب أن يحسن يعني إدارة البيت. الرجال قوامون على النساء، قوامون بحكمة طبعا واقتدار. لكن القرآن لم يخلي كتاب الله تعالى من حالات قد تخرج عن هذا النسق العام. الرجال أمروا بما أمروا به والنساء أمرت. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وذلك في المحاكم أحيانا قد تطلب المرأة النفقة، فإذا أثبت الزوج نشوزها سقطت نفقتها. إذن النشوز مسألة متروكة للقضاء، إنما ديانة المرأة يجب أن تتق الله وأن تنصاع لزوجها بالطاعة وبالمعروف. طيب، خلينا الكرام نأخذ بعض الأسئلة الهاتفية ثم نعود إلى بعض الأسئلة. الأخت محمد تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يديمك يا ستي. أهلا وسهلا.
1: يديك الخير إن شاء الله.
0: تفضلي تفضلي.
1: أي بالنسبة لأهل غزة لما دفنوا الشهداء، يعني مرات يفحروا القبر يدفنوا واحد، يعني يتحللوا يكون أكثر من واحد في نفس المكان.
0: صحيح.
1: والناس اعترضوا يعني كيف يحطوا هيك؟ طب ما هي اللحمة بالذوب وما بظل إشي والأرواح بتصعد لربنا، هل فيها حرمة هذه؟
0: طيب، بارك الله فيك يا محمد، الله يرضى عليك ويحفظك ويعيننا على هذا المشهد الدامي، انه يضطر احيانا اهل غزه الى ان يدفنوا اكثر من واحد. الحقيقه لا احرج في ذلك، فعلها النبي عليه السلام اضطرارا يوم احد، فقد دفن بعض الشهداء مع بعض وكان يقدم حافظ القران على غيره. للضروره يجوز ان شاء الله، والله يتولى الجميع بالرحمه. الاخت محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله.
2: دكتور، إجانا طفل ذكر فإله عقيقتين طبعا.
0: نعم، من كمال السنة هذا العقيقتين. نعم.
2: هل إحنا مثلا نعمل وحده وبعدين وحده لحين ما يسرى ولا لازم؟
0: نعم نعم، جائز. نعم جائز، جائز الآن واحدة، ولما يتيسر بتقدمه كمان واحدة بإذن الله تعالى.
2: شكرا لك.
0: ما في حرج، أشكرك يا سيدتي. أخي إبراهيم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: بس بدي أسأل عن المحافظ الاستثمارية وعن الزكاة لها، إيش يترتب عليها؟
0: يعني قصدك أنت حاطط وديعة؟
3: محافظ استثمارية هيك اسمها بالبنك الإسلامي.
0: يعني أنت رابط مبلغ إلى زمن معين، صح؟ اشرح لي.
3: أنا ما أنا مش قادر أشرح لك لأنه هو إشي اسمه محافظ استثمارية.
0: لا، ما هو بدي أسأل سؤال، يعني أنت أودعت مبلغا ولا هم أعطوك منحوك مبلغ مقابل ربح؟
3: اودعنا مبلغ.
0: اودعت
3: مبلغ.
0: خلاص، اذا كلامي صح، انا لما قلت لك انك اودعت مبلغ عباره عن وديعه لكن مربوطه الى اجل معين، الى سنه مثلا، صح؟
3: نعم.
0: نعم سيدي، تجب زكاتها هيك المال، وبتستطيع تكسرها هاي، صح؟
3: طبعا
0: تستطيع تكسر الوديعه بس بتخسر بعض الارباح.
3: نعم.
0: طيب سأجيبك يا ابراهيم، اشكرك يا سيدي. طيب، عودا إلى قضية الكرام، العقيقة، العقيقة هاي من كمال السنة أن تكون عن الذكر شاتان وعن البنت شاة، لكن لو واحد قدم واحد واكتفى بها يجوز، ولو بعد ما بينهما كمان يجوز. أخي بلال تفضل.
4: دكتورنا
0: حياك الله سيدي. أهلا وسهلا بك.
4: حبك في الله دكتور. حبك الله. بالنسبة للحقوق وإعادة الحقوق، كنت مرة اتصلت معك وقلت لك أنا بالزمان يعني أيام ضربت سيارة وتركت الموقع، رحت يعني من يومها كنت خايف.
0: طيب.
4: وقلت لي انه لازم ترجع، فرجعت انا يعني للامانه رجعت على نفس الموقع على نفس البيت، فقالوا لي انه الزلمه رحل من زمان. ما بيعرفوا وينه.
0: يعني انت كنت عارف البيت؟
4: كنت عارف البيت ورجعت على نفس المنطقه وسالت. طيب. امام المسجد اللي قباله ورحت على البيت وقال لي امام المسجد انه هذول الجماعه رحلوا زمان.
0: يعني ما استدللت عليهم، ما عرفت وينهم،
4: ما قدرت اوصلهم والله.
0: وشو بتقدر الضربه تقريبا للسياره؟
4: يعني ممكن يكون باب مثلا، باب كامل.
0: كل حال، يعني هل فعلت شيئا؟ تصدقت عنهم؟
4: الان لا، للان بحاول اني الاقي الزلمه.
0: على كل حال
4: يعني من 97 تقريبا.
0: من 97.
4: نعم
0: لا صعب تستدل عليه، صعب. فأنا بقترح عليك أنك تطلع مبلغ قدر تقدير أنت، ولو زاد شوي، وعن صاحبه هذا، وإن شاء الله الله يتولى برحمته.
4: وهل هذا يجزي دكتور يوم
0: القيامة؟ نعم نعم نعم بعون الله تعالى. استغفر الله وطلعها صدقة عنه ويستفيد بها هو إن شاء الله تعالى.
4: شكرا يا دكتور.
0: أشكرك يا سيدي. هذا يكرم نقوله استدلالا بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، لما اشترى شيئا ثم دخل على البيت حتى يأتي بالمبلغ، فإذا صاحب الحاجة قد مضى لا ندري ما السبب. ابن مسعود أخذ السلعة وما دفع المبلغ، فراح يدور عليه فما وجده، فأخذ يفرق ثمن تلك السلعة على من وجده من فقراء المسلمين، وهذا مخرج توفيقي وهو صحيح. المحافظ الاستثماري هي مال يكرم، مال لفلان لكن مودع عند البنك حتى يستفيد، فما دام أنك تستطيع أن تتموله وأن تكسر هذه الوديعة فهذا مالك. الأفضل في ذلك أن هذا يزكى مع الأموال، ومثلها الأسهم تماما. يعني الآن إن عندك المال النقدي اللي في بيتك وفي حسابك، أو وعندك المحفظة الاستثمارية أو الأسهم، كل هذا بده يتقيم ويضم بعضه إلى بعض، ومنخصم من وعاء الزكاة ما تحتاجه في شهر خارج الزكاة من نفقات ومصاريف وأقساط، والباقي يزكى، لأن هذا أصلا هذا عبارة عن استثمار ويأتي بأرباح. لا لا لازم. طيب كان في سؤال حول قضية التعويض المادي عند إصلاح الضرر. ما في حرج يا جماعة، يعني الإنسان أهم شيء أن لا يكون مدعيا في الضرر بالضرر، إنما الآن فعلا صار ضرر على السيارة، صار أحيانا ضرر معنوي، حتى صار هذه الأيام في المحاكم في ممكن تعويض للضرر المعنوي مش المادي. التعويض عن الضرر المادي هذا ما في خلاف، والفقهاء عندهم في كتاب اسمه الجنايات والجروح، وداخل ضمن القصاص اللي هو نظام عقوبات، ولذلك اسمه أرش الجنايات. واحد كسر سن، واحد قطع يد، واحد حتى فيها قضايا خطيرة مثل فقع العين، والله فيها يعني نصف الدية، موضوع ليس سهلا. إنما الآن نتكلم حول إجمال فكرة التعويض عن الضرر مقبولة، وإذا كاد من النظريات هي موجود أساسها ولكن طورت في عصرنا، إنما الآن قضية قضائية إذا لم يتفق عليها الناس، والله أعلم. أخي طارق تفضل. طارق تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام، حياكم الله، تفضل سيدي. أهلا وسهلا بك
5: دكتور. أول موضوع قديم جديد لكن مثير يعني الفترة هاي، اللي هو موضوع البنوك الربوية. فاجأ اليوم أزهر بالدكتور الطيب هي تقريبا أباح الموضوع، يعني ما بعرف
0: بس هذا ليس حديثا. قصدك شيخ الأزهر؟ بس هذا ليس حديثا، هذا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، يعني أجاز هذه المعاملات. هم مجموعة من الفقهاء الكبار بالتصويت برأي الأغلبية، لكن عليه ملاحظات، وكثير من أهل العلم ومجامع الفقه الإسلامي اعترضوا على هذه الفتوى، لأن كلامهم بصراحة عليه ملاحظات كثيرة.
5: الأقصد فيه أنه يعني بمستوى انه الازهر او يعني افتى هيك مش بيأثر على نسبة كبيرة من المجتمع العربي بشكل عام.
0: لا لا ليس بالضرورة، لا ليس لا ليس ملزما، الازهر ليس ملزما لاحد ابدا، بدليل ان فقهاء مصريين عارضوا هذه الفتوى كثيرون، وكتب الدكتور القرضاوي، كتب فيها علي السالوس، كتب فيها كثيرون ممن اعترضوا على على على هذه الفتوى، كثيرون من اهل الفقه من اهل الفقه.
5: الاختصار الأخير، هل يجوز
0: الأخذ برأيهم؟ طيب سأجيبك يا أخي طارق بعون الله تعالى. أنا بشكرك يا سيدي، وبدنا ننتبه لشيء يكرم، إنه الفقهاء يختلفون والمذاهب تتنوع، وفي آراء أحيانا بتكون ضعيفة وأحيانا بتكون شاذة، أحيانا بتكون أقوال باطلة. طيب ما الذي جعل مثل إمام الشافعي إمام الدنيا يقول إذا رأيتم كلامي يتعارض مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، تعظيم للنص الشرعي. فالآن لما يكون فيه نص شرعي في هذه المسألة، أنت لا بدك تقرأ، انك تبحث، وان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. مش بالضروره كل من قال قولا من اهل الفقه انك تلتزم بكلامه، قد يكون قول شاذ. كنت اطالع قبل قريب في كتاب عندي اسمه قرارات مجمع الفقه الاسلامي، وكان يتكلم في هذه المساله تحديدا في قضيه الرخص والاخذ، واعطى عده ضوابط فيها، ان لا تكون الفتوى شاذه، وان لا تكون محاملها ضعيفه. ولذلك شوفوا الربا كم هو خطر في كتاب الله، الاصل الا يقتحم ابدا الا في محل الضروره الملجئه. لكن هل وصل الناس الى الضروره؟ ذاك لا اقل ممكن، يعني اقول لك القراءه في هذه المساله بعمق وموضوعيه وبعدين تختار، لكن الراي الارجح حرمه التعامل مع البنوك الربويه ابدا. هذا هو الاصل وهذا هو الارجح، وبناء على ذلك ما بصح حدا ياخذ بهذا الراي، لانه راي، واللي بده يتحمل ياخذ بهذا الراي بده يتحمل ان يكون ذلك امام الله تعالى، لانه مصادم للنصوص. لا اقل الانسان اذا كان صاحب علم يقرا ويبحث ويعمل باجتهاده، اذا لم يكن صاحب علم يسلمها لمن يثق فيه، واريح للجميع. طيب إذا كان في سؤال حول التعويض، نعم ممكن التعويض. هلا التعويض المادي سهل، التعويض المعنوي هو الصعب. إنه والله إنسان تكلم سب شتم، من ذا الذي يعوضه؟ القضاء هو الذي يعوضه. يا جماعة كثرة التطليق والله ليس افتراض يشهد الله، لكن على الطالع والنازي. إذا بتعمل هيك بتكون طالق، ناقشتيني بتكون طالق. طيب أنت كم مرة بدك تطلق في اليوم؟ موضوع كثير خطير، فحفظوا ألسنتكم رعاكم الله. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
4: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أرجع لها.
5: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة. بمناسبة 15 عاما على التأسيس، مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-353-353. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.
6: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795-546-38.
7: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع سؤال مهم. متى يفضل توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية؟ والله وقت انتهاء العزاء. إذا انتهى العزاء وهو 3 أيام لازم توزيع الميراث، إلا إذا كان الأمر صعبا، يعني العقار صعب تقسيم مباشرة، الأمور المشتركة التجارة التجارية مثلا ممكن، عند لا أقل عمل حصر إرث والحق والعدل في هذا، في إيجارات بيت، في إيجارات محل إلى غير ذلك، يوضع ويقسم بالحصة الشرعية، هذا هو الأصح. لا أقل بيان كل إنسان ما الذي له وما الذي عليه. يقول أكرمنا الله تعالى بأن ندفع من أموال الزكاة رسوم دراسة ومصاريف شخصية للطلاب مغتربين، جزاك الله خير، لكن حينما سافر لبلادهم في العطلة الصيفية راودني عقلي إنهم إن كانوا يستطيعون شراء تذاكر السفر فلماذا لا يدفعون للجامعة؟ طيب ما هو كذلك أخي الكريم، يعني هو مضطر أن يذهب إلى أهله، يعني بدنا نقطع هذا الإنسان من عائلته، يعني هو يعني بجوز يوفر هذا المبلغ للذهاب وللإياب حقه، بعضهم يكونون متزوجين فلا حرج في ذلك، ما دام أن هذا الإنسان طالب علم وظرفه لا يؤهل إلى دفع هذه المبالغ، صحيح عنده إمكانية مثلا يذهب ويجي كل سنة مرة واحدة، لا يمنع من الدراسة، لا يمنع من المال حقيقة. طيب كان هنا في سؤال حول إنسان أخذ قرض ربوي ويتوب إلى الله ماذا يفعل؟ والله الاستغفار ما في لهيك، الآن استغفر الله تعالى ويحاول إذا تمكن أنه يتحول لقرض إسلامي، أنه يأتي البنك الإسلامي أي مصرف إسلامي يشتري هذا القرض، يعني بيكون أحسن وأوفر. إذا كان غير متيسر احتمال يكون في خسائر كبيرة، يستغفر الله لما مضى. ومع النصيحة الأولى لي ولكم أن لا يقدم الإنسان على مثل هذه المغامرة المالية إلا بعد التحقق من القضايا الشرعية والقضايا القانونية والملاءة المالية، هل عنده قدرة ولا ما عنده قدرة. بعض الناس بعيد عن الربا ممكن يدخل في متاهة شراء شيء لا يقدر عليه وبعدين يورط، فبدك تتحقق من كامل الأمور الشرعية. طيب كان هنا في سؤال، طيب يعني بيت مشترك، يعني لما توفي والدهم كان أخوهم كبيرا وكان يعيلهم لذلك، والآن انفرد بالبيت ويريد البيت لنفسه. لا، هلأ إذا قام الأخ الكبير برعاية إخوانه كأنه أبوهم، قل له جزاك الله خير الجزاء وآجرك الله، لكن لا يعني ذلك أن تتغول على إخوانك بالميراث. لذلك هذا تابع للسؤال الأول، إنه ما دام أن هذا الميراث للجميع بده يقسم أو يتم التراضي. إذا الإخوة شعروا والله بعطفك وحنانك قالوا مبروك عليك البيت وإحنا راضيين، طوعا وحبا واختيارا يجوز، إكراه وتخجيل لا يجوز. طيب أبا عمر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة
0: الله. السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: الله يجزيك خير فنان وذكركم صلاة على النبي.
0: اللهم سيدنا حياكم الله.
1: دكتور بنك ربوي
0: نعم
1: بصدر بطاقة اللي هي الكريدت.
0: طيب
1: ما بعرف هي اللي هي عبارة عن إنه بطاقة بعطيك إياها فيها مثلاً 1000 دينار تشتري أنت من أي مكان، يعني 1000 دينار وبتقسط 1000 دينار هذول.
0: وفي فترة سماح للدفع صح؟
1: مضبوط.
0: وإذا وصلت بعد فترة السماح بيكون في فائدة.
1: بيكون في غرامة. يعني
0: طبعاً في فائدة اللي هي الغرامة. غرامة التأخير.
1: وهي إلها يعني تشتريها فعليها أصلا مبلغ يعني 60 دينار 40 دينار
0: هلا أول ما تشتريها. هلا الإشكال ليس في رسوم الإصدار، بنسميها مش شراء، هي رسوم الإصدار. ليس في هذا الفكرة إنه هل أنت مضطر لهذا، يعني أسألك هل في بديل في البنوك الإسلامية ولا لا؟ أنا بعرف إنه في بديل.
1: والله أنا بصراحة أنا يعني حاولت حتى بنك واحد ربوي هو اللي وافق إني أفتح لي حساب، لأني أنا من غزة كلهم طلبوا تعقيدات جدا قوية وأنا مش قادر أعملها.
0: طب أنت محتاج لهذه البطاقة؟
1: بصراحة مش يعني بصراحة بدي أعمل اشتراك نادي، يعني مش حياة أو موت، لا مش حياة أو موت لا.
0: طيب بارك الله فيك يا أبو عمر.
1: هو اشتراك نادي. طيب. يعني مبلغ عالي علي أدفعه مرة واحدة ما بقدر.
0: طيب بس صارت في بطاقة تقسيط موجودة في بعض المصارف الإسلامية، بطاقة تقسيط اسمها
1: بدون ما بحساب ما بيصير.
0: طيب بارك الله فيك أبو عمر، أنا بشكرك يا سيدي. يعني أولا يا كرام لازم نعرف أنه الأصل في المسلم أن يتعامل بالأمور المباحة الواضحة الصحيحة في كل حياته، وخاصة ابتعد عن الشبهات وعن الريب. الآن إذا اضطر الإنسان وصل للاضطرار بده يعرض أمره بشكل شخصي على من يستفتي في أمر الشرعي وفي أمر القانوني، وعنده يأخذ فتوى خاصة. يعني بعض الناس ممكن غير الأردنيين مثلا بيكون عليه ضبط إنه ما بيسمحوا له إلا في بنك معين، وأحيانا بيفرضوا عليه بعض الشروط. هذا محل الضرورة. وإذا الإنسان بده يستفيد من هذه البطاقة بده يكون متيقن أنه لن يصل إلى دفع فوائد التأخير، غرامات التأخير، لأنه سيقع في الحرام. إذا محل ضرورة وبده يلتزم تماما. طيب اللي عندهم سؤال كأنه حول المشكلة في إدارة الأراضي ممكن، يعني لو أخذت الرقم ونتواصل إن شاء الله ما في حرج إن شاء الله. إذا قضايانا كثيرة يا كرام، لكن أهم قضية أن نتق الله في اللسان، ماذا نقول. اليوم بعض الناس يتكلم ضد الدين، يفسر القرآن بطريقة خاطئة، يفتري على دينه، يفتري على رسول الله عليه السلام، يفتري على الله، يفتري على فقهاء الإسلام إلى غير ذلك. هذا كله يكون على فلتات اللسان، وهذا ينبئ أنه في خلل عميق في الإنسان إحنا لا نرى ذلك. وجه الإنسان الكرام ولسانه نعم يظهر عليه ما يخفيه من ضغائن ومن أحقد، ولذلك هذا من عدم التوفيق. وإلا الإنسان الموفق يحسن استخدام الكلمة لأنه يعلم أن كلامه محسوب. ولما سيدنا معاذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهل سنحاسب عما نتكلم به، قال له ثقلتكم يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان اللسان خاصة أهل العلم هنا يتميزون، والمفكر والسياسي كلما كان لسانه موفقا كلما وصل إلى التوفيق. أما الإنسان اللي بس بده يتكلم فقط للإعجاب، وبعض الناس مشكلته أنه بده يكون دائما يغرد خارج السرب كما يقال، يريد أن يكون معارضة. ليش؟ الشهرة. وهذا يعني سيتلف الكثير من القيم وسيكون وبالا عليه. فالموضوع غاية في الخطورة، فلا تستهينوا في هذا اللسان إطلاقا إطلاقا. طيب كأنه هنا سؤال حول خلع الجربات، مسألة سهلة. هو قضية أنه خلع الجورب هل يعد من النواقض؟ مسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة مذاهب. منهم من قال لمن توضأ ومسع الجوربين ثم خلع الخف أو الجورب ممسوع عليه قالوا عليك إعادة الوضوء، ومنهم من قال يجب غسل القدمين. والصواب في هذه المسألة نقول الصواب بناء على الترجيح، أنه هذا لا يعد ناقضا من نواقض الطهارة ما دام أنه متماسك الطهارة. هذا هو الأرجح، وهذا رجحه كثير من أهل العلم. مسألة خلافية لا تضر. الآن ما بيطلع لنا في هذه القضايا الخلافية إنه نتراشق، ولا واحد يطعن في فهم الثاني ولا في كفاءته ولا في أمانته. لا، هذه قضايا خلافية بخلاف من خرج عن المعلوم من الدين بالضرورة. شوف مثلا اليوم سأل سؤال أخطر من هذا بكثير حول فتوى أزهرية حول البنوك الربوية. احنا لا نجرؤ أن نقول والله هم آثم، ولكن نقول هذه مسألة يعني لا أقل فيها شذوذ من وجهة نظر بعض الناس. وبعض الناس احتمال بعض أهل العلم في مصر هم مطمئنون إلى هذا، حرين. اللي مطمئن لفتواهم بدون هوى له أن يأخذ، اللي مش مطمئن لفتواهم لا يأخذ بها. وكل إنسان الآن في عنده رقابة ذاتية وكرام في نفسه بده يتقي الله في هذا. وذلك كما أن الفقهاء يجتهدون والناس يجتهدون إنه هل هذا الإنسان محل ثقة، هل هذه الفتوى صحيحة، هل فيها أهواء اقتصادية سياسية. الله يعافينا وإياكم من الزلل، ولنحافظ على ألسنتنا. تقبل الله منا ومنكم، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: تعبان؟

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس المحتلة. مجلس النواب يؤكد أن التصعيد الخطير من إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يجسد إرهاب محتل. 4 شهداء و14 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها وتقييد دورها الحيوي في انتهاك واضح للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 1 تشرين الأول عام 2025، والذي أكد صراحة على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن التصعيد الخطير والممنهج من إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بحماية حكومة وجيش الاحتلال والانتهاكات الاستفزازية غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك يستوجب مواقف عربية ودولية ضاغطة توقف هذا الإجرام المتصاعد الذي يجسد إرهاب الدولة. وأكد القاضي في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم أن مواصلة اقتحام المسجد الأقصى والتوسع في الاستيطان وإحراق المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانوني والقانون الدولي الإنساني، وبما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على الفلسطينيين وفرض وقائع جديدة بالقوة، وهو ما يرفضه الأردن ولن يقبل به بأي شكل، وعلى المجتمع الدولي أن يرفضه وأن يقف ضده. قال المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات اليوم إن المدن الصناعية تستضيف ما يقارب 1000 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليارات دينار، وفرت قرابة 65,000 فرصة عمل. وأضاف خلال لقاء مع وسائل الإعلام: وقعنا 61 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام الحالي، وأتوقع عبيدات استقطاب استثمارات نوعية في مدينة الزرقاء الصناعية بحلول نهاية العام. قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة إن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية جاء استجابة لمبررات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، مؤكدا أن التعديل لا يوسع حالات الاستملاك وإنما يوحد الأحكام القانونية المطبقة على الطرق والسكك الحديدية، مع الإبقاء على حق المالك في التعويض عن أي جزء يتجاوز الربع القانوني. في متابعتنا، أعلنت وزارة الزراعة وقف استيراد اللحوم من رومانيا وسط تأكيدات رسمية باستمرار مراقبة السوق المحلية وضمان توفر اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين. رحبوا بالمهندس زعل الكواليت رئيس جمعية مربي المواشي. مرحبا بك مهندس زعل. بداية، ما هي أسباب إيقاف استيراد اللحوم من رومانيا؟
1: مساء الخير لك وللأخوة المستمعين، ويا هلا فيكم. يا سيدي، حسب اللي أعلنته وزارة الزراعة إنه ظهور مرض اللي سان الأزرق، وهذا مرض في رومانيا ظهر المرض، وبتعرف أنت إنه هذا خطر على ثروتنا الحيوانية إذا تم الاستيراد بالقراص لنقل الأمراض. فتم استيراد كل اللحوم الحية من رومانيا ويبقى استيراد لحوم.
0: متى يعني توقف الاستيراد؟
1: يعني صار له فترة بسيطة أسبوعين هذول.
0: كم الكميات التي كانت تصدر إلى الأردن؟
1: والله في البداية كانت السنوات الماضية كانت كميات كبيرة، يعني احنا كنا نتجاوز 1.25 مليون راس يعني في 2017-2018 الفترات الماضية، لكن من السنة الماضية قل الاستيراد ولاحظنا هذا انعكس على ارتفاع الأسعار. طبعا السبب كان ظهور المرض في بعض المناطق وزيادة الطلب على الروماني من دول أخرى جديدة دخلت على الخط مثل المغرب والجزائر، صارت تستورد من رومانيا ودول الخليج بتستورد، فنقصت حصتنا. يعني السنة الماضية ما وصلت حوالي 500,000 راس أو شيء، فخفض الاستيراد يعني.
0: لكن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو يعني قلة الاستيراد من رومانيا. هناك تخوف اليوم هناك تخوف مهندس زعل من ارتفاع الأسعار للبدائل الروماني في الأسواق المحلية.
1: هذا المفروض أنه وزارة الزراعة تشد حالها وتبحث عن مصادر جديدة. طبعا هو الشرط أنه يكون هذه المصادر خالية من الأمراض. الآن في الجد السوري تم استيراد كميات وافرة، يعني يقال أنه حاليا جزء يصل الاستيراد ل 100,000 جدي من سوريا. والبحث عن مصادر، يعني لازم التجار الوزارة يبحثوا عن مصادر جديدة للاستيراد كان حي أو مبرد.
0: يعني هناك سؤال مهندس زعل، يعني تحدثت من أنه من السنة الماضية الاستيراد أصبح قليلا، لماذا لم ينظر في البدائل منذ ذلك الوقت حتى الآن؟
1: لا هو مسموح، وزارة الزراعة تسمح بالاستيراد وتسمح للتجار أن يشوفوا أي بدائل، شرط أن لا يكون فيها مصادر أمراض وأن يكون الخروف كمان مقبول عندنا في الأردن. أنت بتعرف الآن في مصادر صعبة، صارت المصادر الخارجية خاصة أستراليا بعد ما شددت الإجراءات كثيرا على تصدير الخراف اعتبارا من العام الماضي وسنة 28 راح أستراليا توقف التصدير كليا. الأغنام برا وين في المناطق يعني خارج الأردن مرتفعة أسعارها، يعني فهم يبحثوا عن دول رخيصة تعرف المستورد، لكن وزارة الزراعة تسمح يعني ما في مشاكل إنه منين ما ودك استورد يعني للمستوردين وبيبحثوا عن مصادر.
0: يعني عند الحديث عن البدائل مهندس، ما هي البدائل أو الخيارات المطروحة اليوم عالميا للاستيراد من هذه الأسواق؟
1: هو ممكن اللحوم المبردة يعني من أستراليا مثلا يكثف الاستيراد، خاصة أستراليا بتشدد على تصدير الأغنام الحية مش مثل الأول. أستراليا فرضت قيود على الأغنام الحية المصدرة للدول الخارجية فضعف الاستيراد منها، لكن أستراليا اللحوم فيها رخيصة حاليا، واللي أنا بشوف يعني استيراد لحوم مبردة

0: كنا نعتمد على اللحم البلغاري طازج المستورد من بلغاريا وكان كثير متوفر. فالآن إذا في مشاكل في الأغنام الحية وعليها إشكاليات ممكن اللجوء لاستيراد اللحوم المبردة ومنها رومانيا كمان، يعني ممكن استيراد اللحوم المبردة لأنه يذبح الكراب في رومانيا ويتم استيرادها للأردن.
1: طيب الآن الأهم من ذلك يعني موضوع انعكاس الأسعار على السوق المحلية، أولا كم الأسعار اليوم في السوق للروماني؟
0: والله غالي الروماني، الروماني ما نزل، يعني عندك الأسعار متفاوتة، الحجم الكبير يعني سعره أقل من السعر الصغير، ممكن يصل عندك من 8.5 ل10 دنانير حسب حجم الخروف.
1: هذا يعني الكبير
0: الروماني، الروماني أصبح مساوي للبلدي حقيقة يعني ولاحظنا في عيد الأضحى أنه بالعكس تفوق على البلدي. ففي الحالة هذه أنا يعني بدي أبحث عن مصادر أرخص.
1: وفي الأحجام الصغيرة كم السعر؟
0: السعر كان يصل ل10 دنانير، يعني زي الجد البلدي الآن البلدي يباع.
1: أتحدث عن الروماني مهندس، يعني هناك حديث عن أنه وصل إلى قرابة 14 دينارا حتى اللحظة.
0: والله شوف الخراف الصغيرة سعرها غالي، الروماني اللي وزنه صغير 14 سعر مبالغ فيه جدا، شايف السعر الواقعي المنطقي هو وصل من 8.5 ل10 دنانير حسب حجم الخروف. لكن في بعض الناس بتعرف احتكار، يعني انه صار في نقص في العدد، في ناس بطلب الروماني صاروا يستغلوا، في استغلال 14 استغلال ومبالغه في السعر كثير.
1: اليوم كم سعره؟ نتحدث عن الروماني الصغير اليوم.
0: والله خفيف في السوق، صار طرحه خفيف يعني ضعيف، الكميات المطروحه صارت قليله، ممكن 10 تصل ل 11 دينار يعني كمتوسط يعني ممكن.
1: والآن مع هذه الأزمة سترتفع الأسعار أكثر،
0: البدائل يعني عندك الآن اللحم البلدي أسعاره مستقرة، وعندك الجد السوري كمان دخل منافس ولحمه جيد يعني، وأنا بفضله على الروماني كمان يعني مش لحمه كويس الجد السوري، ومسموع الخروف السوري بس غالي الخروف السوري، حتى في سوريا سعره غالي كثير يعني، لكن الجد السوري يعني الآن متوسط أسعاره 10 دنانير الكيلو، فهو بديل جيد بالنسبة للروماني حاليا يعني.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات رئيس جمعية مربي المواشي المهندس زعل الكواليت. قالت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم إن 4 شهداء و14 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية نتيجة خروقات الاحتلال الإسرائيلي. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أرحب بمراسلنا من القدس المحتلة محمد سمرين، مرحبا بك محمد. أوضاع صعبة تعيشها القدس وكذلك الضفة الغربية، ما الذي يجري اليوم هناك؟ أطلعنا على صورة الأوضاع.
2: نعم محمد، تحية لك وللسادة المستمعين. بالفعل الأوضاع تزداد صعوبة وتعقيدا على الأرض سواء في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة وحتى في الداخل المحتل. فمنذ صباح هذا اليوم شهدت معظم مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل عمليات هدم واسعة طالت أكثر من 30 منشأة، منها 25 منزلا في قرية القية بالنقب الفلسطيني جنوب فلسطين المحتلة. أيضا كان هناك عمليات هدم وتجريف في بلدة حزمة شمال مدينة القدس، إضافة إلى هدم آخر في مدينة رام الله وهدم لمنزلين في مدينة دورة بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية. ومع كل عملية هدم هناك تشريد لعائلة فلسطينية جديدة وقطع لمصادر رزق هذه العائلات الفلسطينية. محمد، خلال ساعات الليلة الماضية وحتى هذه اللحظة أكثر من 25 فلسطينيا اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. أيضا شهدت معظم مناطق الضفة اعتداءات للمستوطنين تركزت في مناطق جنوبي وجنوب شرق نابلس إضافة إلى مناطق شرقي رام الله، وشهدت الليلة الماضية إنشاء 4 بؤر استيطانية جديدة في مناطق سلفيت ونابلس إضافة إلى البؤر التي تم إنشاؤها في الشهور الماضية. أخيرا محمد، كثفت قوات الاحتلال من حواجزها وشددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس المحتلة تزامنا مع الاقتحامات المكثفة التي يشهدها المسجد الأقصى. أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا المسجد منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، ولا زالت الاقتحامات مستمرة وتستمر حتى الساعة 3 من عصر هذا اليوم بتوقيت

0: مدينة القدس المحتلة.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مراسلنا من القدس المحتلة محمد سمرين. إذن بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
5: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. بعد نحو 2 من عمر الحكومة يعود الحديث مجددا عن تعديل وزاري قد يكون الأهم في مسار حكومة جعفر حسان، لكن السؤال اليوم لا يتعلق بمن سيغادر ومن سيبقى، بل لماذا الآن وما الرسالة التي يريد رئيس الوزراء إيصالها؟ هذا التعديل اعتراف بأن بعض الملفات لم تحقق التقدم المطلوب، أم أنه انتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب فريقا مختلفا قادرا على تنفيذ ما تبقى من البرنامج التنفيذي للحكومة؟ الأردنيون لا ينتظرون تبديل الحقائب بقدر ما ينتظرون نتائج ملموثة: وظائف، فرص استثمار، خدمات أفضل، تعليم وصحة أكثر كفاءة، وإدارة حكومية تستطيع تحويل الخطط إلى إنجازات يشعر بها المواطن. فهل يكون التعديل محطة لإعادة بناء الثقة أم مجرد تغيير في الوجوه دون تغيير في الأداء؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. البداية مع أمين عام حزب التغيير دكتور فوزان البقور. مرحبا بك دكتور فوزان. عاد الحديث عن تعديل وزاري جديد، والسؤال: هل التعديل استحقاق طبيعي في عمر الحكومات، أم أنه يجب أن يكون لوجود حاجة فعلية لإعادة ترتيب الأوراق؟
1: أسعد الله مساك أستاذ محمد ومساء مستمعين جميعا عبر إذاعتكم الموقرة. يعني بداية باعتقادي، لأنه لا يمكن الاختلاف على أن الحاجة إلى وجود تعديل وزاري هو يرتكز على عدة نقاط أو عدة يعني مرتكزات. السؤال الأكثر أهمية اللي بتطرح نفسها هون، هل هذه المرتكزات هي مشكلة وجود بعض الوزراء أم في نهج الحكومة نفسه؟ يعني من وجهة نظري أنا أعتقد بأن الأردن لم يعد بهذه الفترة بالذات بحاجة إلى تعديل وزاري أو تعديلات وزارية محدودة، إنما إلى مراجعة حقيقية يعني ترتكز على الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، على آلية إدارة الحكومة لهذه المرحلة. وبالتالي نحن ننتظر من هذه الحكومة إيجاد حلول للأزمات التي وضعت نفسها فيها. نجد أن الحكومة تعرضت خلال الفترة الماضية بصراحة أستاذ محمد لي يعني سلسلة من الأزمات السياسية والإدارية، بدءا من قضية وزير العمل السابق وما رافقها من جدل حول تضارب المصالح والملفات اللي أثيرت حول أداء يعني عدد كبير من الوزراء. وإضافة إلى ذلك القضايا اللي أشغلت الرأي العام، قضايا عديدة من قضايا فساد إلى قضايا يعني تتعلق في إدارة المؤسسات والوزارات الحكومية، كل هذه كشفت أن الحكومة حقيقة تعاني من ضعف واضح في الانسجام وتفتقد إلى وجود فعلا تجانس بين الفريق الوزاري.
0: إذا ما المطلوب دكتور فوزان اليوم من رئيس الوزراء؟ تغيير أشخاص أم تغيير طريقة إدارة الحكومة؟
1: بالتأكيد سيدي، يعني أي تعديل وزاري إذا لم يترافق مع إعادة الاعتبار للحكومة بصراحة ولتجانسها وأن يكون هنالك إصلاح حقيقي يبدأ من اختيار الكفاءة المحاصصة، تعزيز الشفافية سيدي، أيضا يعني إدارة الأزمات إعلاميا بصراحة هنالك غياب إعلام أيضا للحكومة، هنالك صمت عن كثير من القضايا، هذا أضعف اليوم يعني بصراحة الكينونة الحكومة وأدى إلى فقدان الثقة ما بينها وبين الشارع السياسي والشارع الحزبي. الأردنيين اليوم سيدي ما بنتظروا يعني إعلان أسماء جديدة في التشكيلة الحكومية، هذا اليوم أصبح يعني سيناريو مكرر. اليوم تنتظر أو ينتظر الشارع حكومة تمتلك رؤية حقيقية اقتصادية إدارية وسياسية واضحة وتتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب وأمام ممثلي الشعب. نعم. اللي اليوم كمان يعني بدي أضيف نقطة أستاذ محمد أيضا ضرورية ومهمة، أعتقد أنه الحكومة الحالية حتى يعني استولت على بصراحة يعني على يعني صلاحيات السلطات وصادرت صلاحية السلطة التشريعية في كثير من القوانين، وبالتالي نحن اليوم يعني ندعو الحكومة إلى أن تعيد النظر في موضوع التعديل، وأن يكون هنالك إذا كان لابد من تعديل أن يكون هنالك تعديل على نكهة التغيير، يعيد الثقة ويعيد
0: إذا من وجهة نظرك دكتور فوزان أو من بحكم خبرتك وأيضا النظرة التي من المفترض أن تكون، ما المؤشرات التي يجب أن يعتمدها الرئيس في تقييم أداء الوزراء؟
1: يعني اليوم بمنتهى الصراحة اليوم يعني هنالك غياب كبير جدا لتجانس الفريق الوزاري، يعني إلا ما رحم ربي هنالك بعض الحقائب اللي اليوم احنا يعني لا يخفى على أردني بأنه يعني المسؤول أو الوزير في هذه الحقيبة يقوم بواجبه، ولن أضرب أمثلة حتى يعني لا أنحاز لطرف دون الآخر، ولكن يعني التقييم يعتمد على ما أنجز من ملفات خلال استلام الوزير في حقيبته الوزارية. اليوم كل وزير قدم خطة عمل، هذا المفروض سيد محمد، يعني سيد محمد ما إحنا اليوم بعد التشكيل الحكومي الأول والتعديل الذي لحقه تعديل بسيط، الآن بهذا التوقيت اليوم كيف يقيم؟ يقيم من خلال أداء الوزير، من خلال الخطة التي قدمها عند تولي وزارته، من خلال تعاطي مع مكونات العملية السياسية في الدولة، سواء مجلس النواب، سواء السلطة القضائية، سواء هيئة مكافحة الفساد. العدد القضايا اللي تم تحويلها هذا كمان مؤشر كثير مهم. احنا اليوم عمالنا نحكي عن مؤشر قياس النزاهة ومكافحة الفساد، وفي ظل اليوم بصراحة يعني عدة قضايا طفت على على على على يعني سطح هذا الشأن، أعتقد بأنه يجب أن يكون أيضا من مؤشرات قياس الأداء لدى رئيس الحكومة هذه القضية مكافحة الفساد. هل الوزير قادر على أن يكون صاحب قرار؟ هل الوزير قادر على أن يحول قضايا فساد؟ ولا تقول إنه ما في، يعني إحنا كلنا اليوم شهدنا أستاذ محمد بأن هنالك يعني بصراحة يعني التركة لا بأس فيها من قضايا الفساد اللي موجودة لدى عدد كبير من مؤسساتنا، وبالتالي نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تغيير في النهج وليس في الشخوص. أنا اليوم ما بدي تجيب لي وزير تجرب قبل 3-4 حكومات مرة ومرتين وثلاث وتيجي تقول لي هذا تغيير، أنا والله إني غيرت لك وعدلت لك الحكومة، مش هذا التعديل اللي مطلوب. التعديل اللي مطلوب في نهج وخطة إدارة وقيادة الحكومة لهذه المرحلة الخطيرة.
0: لكن الإشكالية دكتور فوزان، يعني وأنا أستمع إلى حديثك الآن، إنه هذه إشكاليات متراكمة متكررة ربما إن صح التعبير، وليست المرة الأولى التي نتحدث بها، ربما هناك تفاوت ما بين الحكومات. هل ضخ دماء جديدة اليوم يحمل مخاطرة أم فرصة؟
1: والله أنا أعتقد من وجهة نظري أنه يحمل مخاطرة كبيرة. المرحلة الحالية
0: ما هو شكل هذه المخاطرة؟
1: أنا أقول لك سيدي، يعني اليوم المرحلة الحالية تحتاج منا إلى حكومة تمتلك جرأة في اتخاذ القرار وليس تغيير في الشخص. يعني اليوم نحن بحاجة إلى حكومات شجاعة. ما هو إحنا ليش سيدي يعني الأخطاء عمالها بتتراكم اليوم؟ ليش إحنا في عنا مشاكل اليوم تزيد وتتفاقم ولا يمكن حلها؟ لأنه ما في حكومة اليوم عم بتشخص الحالة الحقيقية. يعني لما نيجي نأخذ أي كيس استدي
0: يعني دكتور اليوم المرحلة الحالية حتى نشخص تحديدا تحتاج إلى وزراء من أصحاب الخبرة السياسية أم تكنوقراط؟
1: لا والله ما أعتقد الآن بأمس الحاجة إلى أن تكون حكومة تكنوقراط الآن بأمس الحاجة، وأن يكون هنالك تركيز أكبر على التخصصية، مع يعني وهذه نقطة كثير مهمة اليوم مع يعني اختيار الشخوص القادرة على إدارة المرحلة. يعني باعتقادي الحكومة يجب أن لا تراجع أدائها فقط، ولكن أن أيضا أن تتواصل مع المواطنين. اليوم الحكومة بصراحة بأضعف حالاتها، وأنا أعتقد بأنها معزولة عن الشارع مهما حاولت تحسين صورتها عبر تعديل بسيط أو تغيير هنا وهناك لن يحسن ولن يجود من الحالة الحكومية. نحن بحاجة اليوم إلى خطة واضحة المعالم تترافق مع تغيير شامل أو تعديل شامل. ما بدي أقول تغيير حتى ما ينفهم الحديث حول شخص الرئيس، لا، وإحنا بحاجة إلى تعديل شامل احنا مشكلتنا مش في شخص الرئيس، بالعكس يعني انا اعتقد ان الدكتور جعفر حسان خلال الفتره الماضيه حاول تقديم جهود اضافيه مضاعفه، لكن
0: يعني هذا سؤال دكتور فوزان اليوم، ما الذي تغير؟ يعني عندما جاءت هذه الحكومه وبعد فتره قليلة أو أيام ربما أو أسابيع معدودة كان الحديث بشكل متفائل، ما الذي تغير؟
1: اللي تغير سيدي شوف، ما هو إحنا بأي عمر حكومة هنالك مراحل، في مرحلة نضوج وهذه المرحلة هي التي تبدأ تكشف إذا كان هنالك تجانس حقيقي ما بين مكونات الفريق الحكومي. وأنا باعتقادي أنه المرحلة الأولى كانت منطلقة بطريقة جيدة، كان هنالك قيادة حقيقية للفريق الحكومي وهنالك عمل منظم، لكن ما أن لبثت أن دخلنا في تفصيلات، في تفصيلات العمل الوزاري، تفصيلات الحقائب الوزارية، كل وزارة لوحدها بدأت تطفو على سطح الحكومة عدد كبير من التحديات وعدد كبير أيضا من الإشكاليات التي أدت إلى وجود حواجز ما بين الوزراء نفسهم وبين حتى قيادة هذه الحكومة. وباعتقادي هذا كان واضح تماما سيدي، إحنا عنا يعني عنا عدة حالات، وكان أخيرا حالة يعني حالة استقالة وزير العمل. يعني خليني أحكي بمنتهى الصراحة، يعني اليوم لا يعلم أي مواطن أردني كيف فتح هذا الملف ولماذا أغلق وبماذا خرجنا. أنت بتعرف أستاذ محمد؟
0: لا.
1: بالتالي هذا السؤال، هذه علامة الاستفهام الكبيرة على أحد، على جزء رئيس وأساس من الفريق الحكومي. طبعا هذا التساؤل اليوم ينطرح على عدة حقائب وأنا ما بدي أذكرها، لكن كل الشارع الأردني يعلم بأن هنالك حقائب عليها علامات استفهام كبيرة جدا، على ليس على الشخوص بقدر ما هو على أداء الوزراء. بالتالي هذا التساؤل البريء ينتظر إجابات واضحة ولا ينتظر صمت. يعني حتى إحنا اليوم بصراحة يعني نأخذ مأخذ كبير على الحكومة، صمتها المطبق منذ قضية استقالة وزير العمل إلى اليوم، لا يعلم الشارع الأردني ما هي يعني الإشكالية بالضبط. هل وجود الشفافية أصبح يضعف الحكومة؟ أنا بوجهة نظري بالعكس، اليوم وجود شفافية وجسور ثقة وبناء الثقة ما بين الحكومة وبين الشارع، يمكن هذه بتفيد لتنفيذ برامج الحكومة بشكل أكبر، لأنه الرافد الرئيس والأساس والرافع لإنجاح أي حكومة هو الشارع.
0: وهذا هو الأهم ربما. شكرا لك أمين عام حزب التغيير الدكتور فوزان البقور. أتحول أيضا إلى النائب السابق والسياسي دكتور هايل ودعان الدعجة. مرحبا بك دكتور هايل. إذا كان الأداء الحكومي يسير وفق الخطة التي وضعها جعفر حسان، لماذا الحديث عن تعديل وزاري جديد؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد والسادة المستمعين. بطبيعة الحال الإجابة السريعة هي بالأدوات. الخلل بده يكون في الأدوات. نعم في هنالك خطة، في هناك حتى بيان وزاري أستاذ محمد، تقدمت على أساسه هذه الحكومة وحصلت على أساسه على الثقة. وهون أنا بقول وين مجلس النواب. الأصل أنت منحت حكومة ثقة بناء على بيان وزاري مكون من 1 2 3 4، هل هناك محاسبة على سبيل المثال؟ هل إحنا استخدمنا مثلا اللجان المجلس وعددها 20 مثلا، كل لجنة في ضمن اختصاص في تتبع هذا البيان وإلى أين وصل؟ وانت تلاحظ يا أستاذ محمد إنه اللي بيقوم مثلا باكتشاف حالات خلينا نسميها بين قوسين يعني غير مواتية مع برنامج الحكومة، الحكومة نفسها، الرئيس نفسه، وليست الجهات الرقابية ممثلة بمجلس النواب، لما فيهم حالة فنقدر نقول وزير العمل. الآن هذا الجهد هو جهد حكومي، لاحظ اللي أنا بدي أقوله، بالتالي كأنك تشعر أنه ما في رقابة، بحيث أنه هذه الرقابة بالفعل هي من يضع أصبعها على الجرح ويشير ويؤكد لدولة الرئيس أنه في هناك خلل إلى آخره. ولكن إحنا قاعدين بنلاحظ في حالات من الغير راضي عنها شرعنا الأردني يتم اكتشافها، أو من يبادر إلى اكتشافها هو رئيس الحكومة نفسه. إذن إحنا مرة أخرى كل ذلك يعيدنا لمسألة التعديل الوزاري. التعديل الوزاري هو خلل في النهج.
0: يعني هل أصبح وسيلة لمعالجة خلل أم إعادة ترتيب المقاعد؟
2: ويفترض ذلك، وهذا بيكون من السؤال الأهم، على أي أساس طيب أنا اخترت تشكيل الحكومة أصلا؟ وإذا أنا بدي أقعد أنا أعدل وأشكل خلال أداء الحكومة، طيب أنا اليوم أنا وزير، إجابة عند الأستاذ محمد، طيب إذا في خطة معينة إحنا ما نقدر يعني خلينا نقول نقودها إلى خط النهاية، لأنه أفكار الوزير الجديد تختلف عن أفكار الوزير اللي تم تعديله وما إلى ذلك. إذن هاي إلها قضية كثيرة قد تكون وسيلة لبعض الحكومات لإطالة عمر هذه الحكومة، وبالتالي هذا يؤدي إلى تأخير وتعطيل البرامج والأعمال والآخري، لأنه أنت تنتقل من وزير إلى وزير، من فكر إلى فكر، من لآخره، هذا بالضرورة سوف ينعكس على برامج الحكومة وما إلى ذلك. وبالتالي وين القضية أستاذ محمد؟ إحنا الآن مع كل أسف قاعدين نتحدث، يعني وين هذا الإشي قاعد يحدث وإحنا بنعيش مخرجات منظومة التحديث حقيقة الأمر؟ وين الأصل أنه تبعت لنا إشارات أنه إحنا بنصير بالاتجاه الصحيح، لكن ما زلنا نعاني من نفس الخلل قبل المنظومة وخلال المنظومة. وبالتالي أنا مشكلتي قلت لك أني أنا كيف بختار هذا الوزير، مين اختاره أصلا؟ وبالتالي هل يعقل أنه مطبخ القرار الأردني مش عارف أنه هذا الوزير يصلح أو لا يصلح؟ هل يعقل أن المواطن الأردني تفكيره متقدم على تفكير صانع القرار؟
0: دكتور هايل، هذه الإشكالية كما يقول الخبراء يعني ليست وليدة اللحظة، هي إشكالية متوارثة عبر الحكومات. لا نعلم لماذا جاء هذا الوزير ولا لماذا ذهب هذا الوزير.
2: صحيح.
0: اليوم يعني اسمح لي أسألك هذا السؤال، اليوم لو كنت مكان رئيس الوزراء كم وزير ستبقي في موقعه؟
2: شوف، احنا حتى نكون منصفين، لدينا عدد لا يستهان به من الوزراء اللي هم حقيقة على درجة عالية من الأهلية. إحنا بلاش إحنا نظل تغطي الصورة السوداوية والسلبية على المشهد ككل. هي بالحكومة منهم في الجانب الاقتصادي ومنهم بالحكومات الفنية أنا باعتقادي على درجة عالية من الأهلية، وفعلا أنت تشعر أن هؤلاء الناس بيعملوا. لكن أنا بظل أحكي بشعر أنه كأنه في هناك وزراء يزج بهم لناحية ترضية قد تكون لعلاقات شخصية لا إلى آخره. هؤلاء هم اللي بيتعبوا رئيس الوزراء. والأستاذ محمد بيجوز يعرف أنه إحنا الآن مثلاً عندنا حوالي 5 حقائب هي وزراء دولة، هل إحنا فعلياً بحاجة إليهم ولا لغايات تمثيلية فقط؟ فبالتالي هذا التكدس أنا باعتقادي أنه كثير رمى بنفسه على هذه الحكومة. أنت إذا بتلاحظ بعدين في لحظة من لحظات صار في عنا إحنا نوع من كأن فينا نميز ما بين أداء رئيس الوزراء منفرداً وبقية الجسم والفريق الوزاري. يعني أنا باعتقادي أنه رئيس الوزراء على جهده وعلى الأعمال واضح الرجل جاي يشتغل، واضح جدا حقيقة الأمر، لا وبل هذا الإنسان كان قريب جدا من جلالة الملك حقيقة الأمر، ولديه الكثير من الإشارات والرسائل التي يسعى إلى أن يطبقها. ولكن السؤال، هل يمتلك الأدوات، وهنا أنا أقصد الفريق الوزاري وأدوات الحكومة المختلفة، في ترجمة كل ذلك إلى واقع؟ بالتالي أنا بتوقع هذا الشيء سوف يتعبه هو نفسه، فمن باب أولى أنه أنا أختار الصح.
0: نعم.
2: أنت اليوم لما تيجي بدك تكلف رئيس حكومة يا سارب عليك بالكثير 3-4 أيام بكون مشكلها. هل تعتقد أن هاي مدة كافية؟ هل نعتقد أنه هاي؟ طيب إحنا الآن يفترض أنه نبدأ بالفعل نبدأ نقود بلدنا إلى أداء مؤسسي برامجي حزبي نطبق هذا الشيء على أرض الواقع. بالتالي اليوم أنت بتلاحظ، هاي أنا وياك بنحكي عن تعديل على التليفون، لكن في عنا شيء ثابت أنه في عنا تعديل. بس تسريبات إشاعات حكي والآخري، وبالتالي هون تغيب الشفافية.
0: نعم.
2: إذا جاز للتعبير، أنا بطلع كرئيس وزراء بقول ما عندي تعديل، بطلع كرئيس وزراء بقول أنا عندي تعديل، لأنه هذا دربك المشهد. لا بل الوزير نفسه لما بيجي بيشعر أنه في تعديل ممكن هو في لحظة يشعر أنه هذا ممكن يمسه أو ممكن أن يكون هو مشمول فيه.
0: يعني دكتور هايل أنا انتهى وقتي، لكن ربما هذه الإشكالية يعني تتكرر دائما مع كل الحكومات، ونتحدث ربما دائما عن ذات الإشكاليات، ومع الأسف الشديد ربما تأتي يعني الحكومة التي تليها وتقع في ذات الأخطاء. شكرا لك النائب السابق والسياسي الدكتور هايل ودعان الدعجة، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
4: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قالنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس المحتلة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان دعم الأمن الإقليمي وإدانة الاعتداءات الإيرانية وميليشياتها. وزير النقل يقول إن الأراضي المجاورة للسكك الحديدية قد ترتفع قيمتها بين 10 و50%. شركة المدن الصناعية تقول أنها تستضيف ما يقارب 1000 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليارات دينار وتوفر ما يقارب من 65,000 فرصة عمل. 4 شهداء و14 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأخيرا وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أنه أصدر تعليمات لجيشه بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال أحد مخيمات الضفة الغربية. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الداعية نضال البزور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا. حياك الله مهندس نضال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وسبحان الله ما زلنا نتحدث معك بفتن آخر الزمان، ونبدأ من حيث انتهينا في آخر لقاء. بسم الله،
1: كرامكم الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تحدثنا في فتن آخر الزمان، وتحدثنا عن فتنة الأحلاس، وذكرنا فيها فتنة مقتل عثمان رضي الله عن عثمان، وفتنة علي مع عائشة والزبير وطلحة، وذكرنا فتنة بني أمية على رأسهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، مع الخلافة الراشدة وانتقالها إلى الحكم العاض، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينقض من الإسلام الحكم. وكنا قد فصلنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأمة خبط عشواء في هذه الفتن، بل أتت هذه الأحاديث النبوية لتكون موجه، لتكون مصحح للمسار، لتكون مستقبل الأمة واضح. لعل من أظهر هذه الأمور ما حدثنا عنه علي رضي الله عنه، قال: أسر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنه سيكون بيني وبين عائشة أمر. يقول سيدنا علي، قال: سيكون بينك وبين عائشة أمر. طيب ماذا أفعل يا رسول الله؟ إذن أهلك، هذه أمي. قال له: لا، ما بتهلك، إذا أتى هذا الأمر أنت على خير، أنت لن تهلك. قال له: إذن أهلك رسول الله؟ قال له: لا، ما حتهلك. طب ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال له: ارفق بها.
0: الله أكبر.
1: ثم أبلغها مأمنها. فرأينا سيدنا علي كما تحدثنا مع حضراتكم كيف رفق بعائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وكيف أبلغها مأمنها حيث أرسل لها محمد ابن أبي بكر الصديق وعبد الله ابن بديل ابن ورقاء، وأبلغوها مأمنها ورفق بها. أيضا عائشة تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة شاردة ولا واردة إلا حدثنا عنها، فكان يوما أحدث نساءه قال: أي كنا صاحبة الجمل الأدبب اللي إلو ريش زي ريش الدب، أي كنا، يحدث نساءه، واحدة منكم يعني يوم من الأيام حتكون راكبة على جمل أدبب إلو ريش إلو صوف، تنبحها كلاب الحدأب، منطقة عند نبع ماء نزلت عندها عائشة، فكانت تركب على ذلك الجمل وسمعت نبيح كلاب. قالت: ما هذه المنطقة؟ قالوا: ولما تسألين يا أمه؟
0: يا الله.
1: قالوا: هذه منطقة الحدأب. قال: حدثني رسول الله
0: يا الله اللهم
1: صلى الله عليه وسلم، وكنت أنا راكب على ذلك الجمل، تنبحها كلاب الحدأب، يقتل حولها يقتل حولها رجال كثير عن يمينها وشمالها. قالت: ورأيت ذلك بأم عيني في موقعة الجمل.
0: موقعة الجمل،
1: نعم، هي كانت في الطريق رضي الله عنها وأرضها. إذن وظيفة الأحاديث أنها تصوب المسار حال الفتن. لا يستطيع الإنسان أن يعرف هو في الفتنة أم خرج من الفتنة إلا حين وقوعها، وبعدين مش أي واحد، قد يتأول الفتنة كثير من الناس. وحدث ذلك مع معاوية رضي الله عن معاوية، كما يعني ذكرنا آنفا أن معاوية رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله الفئة الباغية. الفئة، ويتحدث عن الفئة لا يتحدث عن شخص. فقيل لمعاوية، وكان على جمع من الناس وكان الحرب يعني قد اشتد بينه وبين علي، فنظر سيدنا معاوية، معاوية من دهات العرب،
0: اللهم ارضى عنهم جميعا،
1: قال: الذي قتله الذي أتى به
0: أخرجه،
1: احنا والله ما قتلنا،
0: هم اللي جابوه اللي قتلنا،
1: أخرجه على سيوفنا. فتأولها سيدنا معاوية رضي الله عنه. إذن
0: لا أصاب ولا أخطأ، مش إحنا اللي
1: مش إحنا يعني دخل
0: عند الله الموضوع،
1: المقصود أن أحاديث الفتن تصوب المسار، توضح المستقبل. كانت مما حدثتنا عنه أحاديث الفتن، قد طوينا هذا كله، أحاديث آخر الزمان بعد انتهاء الملك الجبري هناك مرحلة انتقالية عصيبة، مرحلة الدهيماء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ما بين الدهيماء

0: قالت لك هذه السورة أنك بوحدك بمفردك ستكون في مجابهة منظومة عالمية.
1: نتحدث عن سورة الإسراء،
0: واحدة من هذه السور التي حدثتنا عن آخر الزمان، ولكنها سورة الإسراء بالذات التي تحدثنا عن معركتنا مع اليهود.
1: نعم.
0: هناك سورة الروم سنكمل فيها تحدثنا عن معركة الروم في آخر الزمان.
1: نعم.
0: يكون اقتتال كبير بيننا وبين الروم، كما سيكون هناك معركة، انظر ماذا قلت أنا، يكون بيننا وبين الروم اقتتال كبير،
1: اقتتال كبير،
0: ولكن تكون بيننا وبين اليهود معركة كما كانت في أول الزمان، وليدخلوا المسجد
1: كما
0: دخلوه أول مرة. أول مرة دخل عمر رضي الله عنه بالمرقع على المسجد
1: بدون قتال،
0: ما في قتال، سبق ذلك معارك. نعم. سبق ذلك فتح للشام.
1: نعم.
0: وسنأتي إن شاء الله على بوابات فتح بيت المقدس،
1: مع
0: يعني عنوان حلقة علنا نوفق به اسمه بوابات فتح المقدس عبر التاريخ.
1: نعم.
0: لعل من هذه البوابات عسقلان، ولعل من هذه البوابات دمشق ولعل من هذه البوابات الغوطة، حديث الغوطة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها بوابات، يعني ولعل من هذه البوابات أرض البلقاء، أرض الأردن. فهناك بوابات إذا اجتمعت هذه البوابات فتح بيت المقدس. حدثتنا عن تلك الحقبة من الزمن سورة الإسراء. سورة الإسراء حدثتنا ابتداء قبل أن ندخل إليها، حدثتنا عن رجل بأمة، إن إبراهيم كان أمة.
1: نعم.
0: فأنت يا أيها الإنسان قبل أن تدخل في هذه السورة كان لزاما عليك أن تعي أنك بأمة. الآن أنت ستقاتل وحدك.
1: نعم.
0: وفي السورة تكرار لهذه المنظومة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيها اتصال ببداية الوحي، اقرأ، كلمة اقرأ في القرآن ثلاث مرات، مرتين في أول ما نزل من الوحي حينما كانت الدعوة سرية، ومرة في سورة الإسراء كأنها إشارة إلى أن العمل الذي سيكون ضد هذا العدو المجرم ينبغي أن يكون سرا كما كانت تلك الحملة. لأن كلمة اقرأ في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين في الدعوة السرية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، هون اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. هنا المعركة ينبغي أن تدار بالسر،
1: يا الله،
0: ينبغي أن تدار كما ديرت تلك المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نادي قريش. إذا قلت لك مجموعة من السور تحدد مساراتنا في آخر الزمان، سورة قريش وسورة الروم وسورة الإسراء، سورة الإسراء حددت لنا المسار العام الذي ليس فيه قتال، ولا آية في سورة الإسراء تحدثنا عن القتال. هناك موجهات أنك ستحارب الشيطان، وأن الإنس سيجتمع مع الجن ليحاربوا منظومة القرآن، والقرآن يحدثنا عن ذلك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والله لا تجد مسار من مسارات التاريخ أعقد في اتصاله بين الجن والإنس من هذا المسار. نعم. الذي نعيش، وانظر إلى ما ورد اليوم في المنظومة الغربية التي لا نتقاطع معها بحال من الأحوال، لا نتقاطع مع هذه المنظومة بأي حال من الأحوال. هذه المنظومة كما في كتبهم بدأت بالاتحاد والازدواجية بين اليهود والروم، البروستنت حينما صنعوا كتاب العهد القديم.
1: نعم.
0: والعهد الجديد، واليوم يحاول الشيطان أن يصنع دينا واحدا في الأرض ليضم له القرآن في العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم فيما يعرف عندهم بالدين. نعم. الإبراهيمي. نعم. وأنى لهم ذلك. إذن منظومة الشيطان تحاول أن تغير القرآن. تيجي السورة بتقول لك لابد أن تستمسك بالقرآن، لابد أن يكون القرآن هو الموجه لك. هذه الأمة مريضة، تسأل أنت كيف الشفاء لهذه الأمة، كيف تتعافى وتتعافى هذه الأمة. تأتيك سورة الإسراء لتقول لك وننزل من القرآن
1: ما هو
0: شفاء ورحمة للمؤمنين، تأتي لتحدثك عن التصورات، عن بناء المشاريع.
1: يعني إذا أذنت أنا بعتذر عن المقاطعة، بس مقاطعتك من أول ما بلشتك، الله يكتب أجرك ويبارك لك. لكن فعلا اللي بيطلع المشهد، أنت قلت لي إحنا ما بنقدر نسقط وقائع آخر الزمان على واقعنا الحالي أو على الزمن اللي بنعيش فيه إلا إذا كنا من أهل العلم أو إلا إذا كان أهل العلم. يعني بدي أعود لفكرة إنه نقاتل اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. طبعا موضوع أنتم شرقيين النهر وهم غربيون، هذه زيادة في الحديث.
0: نعم.
1: وفيها ضعف ذكرت مرة
0: زيادة. نعم.
1: حتى يقول الشجر والحجر هي موجودة،
0: موجودة.
1: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي من خلفي، تعالى فاقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يرى البعض أنه هذا الموضوع مطول، هذا أولا، فبدي تعقيب على موضوع أنه مطول ولا مش مطول. الأمر الثاني، هل فعلا ما

0: كان في السابع من ذاك اليوم المبارك كان باكورة لهذه الحرب أو هذا الصراع المحتدم اللي راح يوصل لمرحلة يعني نقضي فيها على بني صهيون أو يعني جلينا المسألة.
1: بدايتنا مطول مش مطول، هو أحد أهداف سورة الإسراء أن تستشرف المستقبل، حادثة الإسراء نتيجتها لنريه من آياتنا الكبرى.
0: يا سلام.
1: شو لماذا كان الإسراء؟ لنريه، لام هنا لام العاقبة ولام التعليل في هذا الحدث العظيم. طب وظيفة سورة الإسراء، الله عز وجل في آخر السورة قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم علماء. هنا خلينا نوقف، هذه الهاء من قبله، هل الهاء تعود على القرآن؟ طب من هم الذين أوتوا العلم قبل القرآن؟ لا يستقيم المعنى.
0: نعم
1: بستقمش. نعم. احنا ما عندنا قبل القرآن يعلم.
0: نعم.
1: قبل القرآن ما كناش ولا تعريف.
0: صحيح.
1: طب وين ما نوديها؟ نوديها اللي بعدها. الآية أظن 104 الوعد الآخر، إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل ما يأتي الوعد الآخر. إذن أول علم بدنا نشوفه الهاء هذه يعود عليها علماء أنا بقول القرآن لا يستقيم المعنى.
0: نعم.
1: ما بزبطش يعني، ما لناش قبل القرآن يعلم، ما عندنا قبل القرآن.
0: نعم.
1: فبدها تروح على وهو الصحيح فيما أرى، أنها بتروح الهاء على الوعد الآخر.
0: نعم.
1: طب ما دامها راحت على الوعد الآخر معناته في ناس كان وظيفتهم أنهم يستشرفوا، وهذول الناس اللي وظيفتهم أنهم يستشرفوا المستقبل في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء السنن الإلهية، الله عز وجل أعد لهم ثواب الجنة. من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟
0: يا الله.
1: حذيفة، سيدنا حذيفة، معركة الأحزاب.
0: نعم.
1: مش إحنا من حارب اليهود؟ نعم. كانوا جزء. نعم. والعرب كانوا جزء محاصريننا. نعم. مع اليهود. نعم. وقصتنا قصة
0: قياسا أنت
1: بالضبط. الذي يستشرف الأحداث في ذلك الوقت، النبي قال من يأتيني بخبر القوم؟ شو الخبر؟ علم المستقبل.
0: نعم.
1: طب من وين راح يجيبه؟ وكان في أبو سفيان راح سمع منه.
0: نعم.
1: طب إحنا اليوم فيش أبو سفيان،
0: بدنا نستقرئ القرآن.
1: عشان هيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوم من الأيام يجلس معهم، قال وددت ولو أني أرى إخواني. قالوا لسنا إخوانك يا رسول؟ قال لا، أنتم أصحابي إخواني، قوم أتوا من بعدي لم يروني، لكن يعني عاملوا وأحبوا هذا الأمر واجتهدوا عليه. طب يا رسول الله أجر العامل منا 50 منا ولا منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا. أنا موجود بينكم، القرآن بتنزل بصوب المسار، ولا يجدون هناك ما في شيء. لأنه في سورة الإسراء بتقول لي عن عن عن هذا البني آدم إنه لابد أن يجعل من القرآن قائدا له.
0: نعم.
1: لن يكون هناك قائد يحكم إلا القرآن، فأنت بدك تستخلص من القرآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا.
0: جميل.
1: إن الذين أوتوا العلم من قبله.
0: نعم.
1: يعني كانوا عندهم علم من قبله، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في مرحلة الفتن لابد أن نعود إلى أولي العلم. شوف هون في السورة هذه، في سورة الإسراء واحدة، وفي سورة النساء الثانية قال لك وإذا جاءهم أمر من الأمن
0: أو الخوف،
1: أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا
0: علمه الذين
1: يستنبطونه. هذه اللام العاقبة ولام التحقيق الإلهي، يعني الأمر عند المولى العظيم محقق.
0: يا الله.
1: لعلمه، يعني سيعلمه أناس في كل عصر ومصر يستنبطونها من القرآن. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ويا إما أنت مع هذا الطريق يا مع طريق الشيطان.
0: سلام.
1: لأن المعركة واضحة.
0: جميل. يعني أنا بدي أكمل معك في جزئية أنه طب نستبشر بأنه فعلا كانت هي الباكورة في ذاك التاريخ المبارك، ولا بدري ولا مش بدري بهذا السياق إذا أذنت لي. لكن بعد هذا الفاصل نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
0: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
5: تعبان،

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات إلى النور، وما زلنا معكم نتحدث بفتن آخر الزمان وتحديدا في لقائنا مع العدو. من أي عدو؟ الصهيوني تحديدا، اليهود في آخر الزمان، ذاك الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى وتكفل بنهايته. حياكم الله شيخ نضال مجددا. يعني كنا نقول أنه في آخر الزمان هناك حرب سنقاتل فيها اليهود، وهذه الحرب هي من علامات الساعة لا شك في ذلك، لكن موضوع متى هذا الأمر الأول، وكنا نقول هل بعض الناس يقولك بتتأخر مطولة مش مطولة، ومدى ارتباط هذا الأمر بما حصل في ذاك التاريخ المبارك في 7 أكتوبر؟ هل فعلا هناك ارتباط؟ قد تكون هذه هي الباكورة. وإذا شئت لي أن أضيف يعني هيك جزئية أخرى، بعض الناس أخذوا من كلام ذاك الشيخ رحمه الله اللي قال بال27 ما راح يكون في إسرائيل، كذلك دكتورنا الله يربي يكتب أجره ويبارك للدكتور أحمد نوفل أيضا في جانب معين. وهل نستبشر ولا يعني نتأمل خير ولا نحط رأسنا وننام ولا؟ تفضل سيدي.
1: كرمك الله.
0: هذول 13 سؤال مع بعض.
1: كرمك الله. بداية، أي حركة إسلامية تجاه هذا العدو ينبغي أن تقاس ضمن معيارية القرآن، ضمن وزنة القرآن.
0: جميل.
1: فالآن هل هذه الحركة قائم على مرجعية القرآن؟ أي حركة،
0: أي تحرك
1: تريد أن تجابه هذا العدو المجرم، نقيس حركتها على وزنة القرآن، معيارية القرآن، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل معه الميزان.
0: جميل.
1: ليقوم الناس بالقسط. واحدة من السور المسبحة سورة الحديد،
0: حديد.
1: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان اللي بيصوب مسار الحياة ليقوم الناس بالقسط. فالآن بدنا نوزن العمل، هل هؤلاء الإخوة الذين يحاربون العدو اليوم يحاربون العدو على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل القرآن عندهم حاضر في حياتهم؟ تطبيق القرآن حاضر في حياتهم، ولا هم والله بيصارعوا هذا العدو مشان أمر دنيا؟ فكرتهم الأقصى واضحة أمامهم، مسرى نبيهم واضح في اتجاهاتهم، تربيتهم على القرآن واضحة. بنقول والله إذا كانت اجتمعت فيهم تلك الأركان مع بنود سورة الإسراء، بنود عظيمة جدا، طلع مثلا هذول الناس اللي هم عبادا لنا، هذول عبادا لنا العالم كله مش حينصرهم، ومع ذلك الله عز وجل يأمرهم أن يقولوا الأحسن، وقل لعبادي نسبهم إليه يقولوا التي هي أحسن.
0: يا
1: ليش؟
0: الله.
1: حتى ما يغيروا صدور إخوانهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فشوف هذول الناس هل تنطبق عليهم هذه الصفة؟ هل تنطبق عليهم صفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ هل هذا الجيش الذي يحارب هذا العدو من أهل الليل، من أهل القرآن، من أهل الصلاة، من أهل الصلاح، هل ذلك الجيش ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا
0: رأيك؟
1: من خالفهم؟ والله أنا أرى يا دكتور
0: محمد، يعني نقدر نرى في هذا الموضوع،
1: أنا أرى حقيقة أن التحركات اليوم التي تجري هي باكورة تحرير بيت المقدس. بط ولكن لا أحب الجزم بتواريخ معينة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأن الناس سيركنوا.
0: نعم.
1: بطبيعة الناس سيركنوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من منهجه أن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يستشرف المستقبل، ولكن كان يقول لهم أعطهم أبعد الآجال.
0: سيدنا أبو بكر الصديق
1: لما
0: كانت غزوة الروم،
1: تمام، فلهم أعطهم أبعد الأجلين، ووافق على الرهان الذي كان بينه وبين قريش، وكان الرهان لم يحرم فيه بعد، نحن بنحكي عن 4-5 للبعثة.
0: نعم.
1: فتجد أنه المبدأ مشروع في الإسلام، هو مشروع أنك أنت تحدد.
0: نعم.
1: لكن تحدد للمستقبل، ومن هم الناس اللي بتحدده، وشو بنى على ذلك التحديد في حركة أصحاب النبي.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام. طب إحنا اليوم في بنود سورة الإسراء، وإحنا اليوم دكتور محمد إذا اليوم بدنا نوصل لهذا التاريخ وإحنا ما تعاملنا مع سورة الإسراء بتنزيلها على الواقع، أنا بحب أبشر كل إنسان ما تعامل معها، أنت لست من الخواص الذين اختارهم الله وانتخبهم في آخر الزمان. لا، في خواص، هذول بدهم يسقطوا ويستنزلوا سورة الإسراء على حياتهم ويمشوا. إذا لليوم إحنا أنت لساتك مش من الخواص، حاب تنضم لمجموعة الخواص، اتفضل ادخل على مشروع سورة الإسراء. مشروع سورة الإسراء في البناء الفردي، في البناء المجتمعي، في البناء الفكري، في البناء الاقتصادي. تجد أن السورة بنت كل مكونات الحياة، بنت المنظومة الاقتصادية، أتى إليك أيها الإنسان وقال لك سيحاربك هذا النظام اليهودي المجرم الصهيوني، سيحاربك في الأبناء وحيقول لك حدد النسل وعدد النسل، ولد واحد بكفيك واثنين بكفيك، بيجي بيقول لك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وبدأ برزقهم قبل رزقك، قال نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أنت اليوم بدك تحاربهم بالأبناء اللي بدك تنشئهم على طريق الله عز وجل وعلى نهج النبي عليه الصلاة والسلام. رقم اثنين، بتيجي السورة بتقول لك أنه هذول الناس سيحاولوا أنه يحبسوا خيرات الله عن البشر، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة. تجد أنه اليوم هذه المنظومة تقول لك المليار الذهبي، وعندهم ترى منظومة واضحة من 93 اشتغلوا لها خطط وبرامج ودراسات من 93 واضحة نحن بدنا مليار، الأرض بكفيها واحد مليار وخلصنا، باقي كله ما له داعي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. تأتي السورة لتقول لي أن المنظومة الاقتصادية عندهم ستكون مرتفعة جدا، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. في وضوح في المشهد الاقتصادي، في وضوح في المشهد التعبدي. تجد أن السورة أكثر سورة في القرآن الكريم ذكرت لنا الليل ليس لها نظير في القرآن الكريم في تعداد كلمة الليل إلا سورة البقرة التي هي صنوها في حديثها عن بني إسرائيل. فتجد هنا خمس مرات وهنا خمس مرات ليس لها نظير في القرآن الكريم. حدث حدثتنا عن الليل لأن علاقة هذه الأمة في بناء منظومة عبادة لنا ينبغي أن تبنى في الليل. وأيضا لما أراد، وهذه لفتة عظيمة حدثنا عن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لما أراد أن يمتدح نبيه إذ أسري به لم يمتدحه بصفته نبي ولكنه امتدحه بصفة أرادها لمن يحررون بيت المقدس فنعته بعبد، سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه. كأن الكلام يعني سبحان الله لي هذا الآن انتهى كلام الشيخ الشعراوي، كأن الله عز وجل يريد أن يجعل مقام، طبعا باللفظ وليس بمقام، مقام أولئك البشر الصفوة الخلاصة الذين ينهضون لتحرير بيت المقدس، يريد أن يجعلهم باللفظ في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله الله عبادا لنا، عبادا يعني لنا. هنا هذا يعني التأكيد على جزئية هذه الوصفة، وصفة عبادة لنا ذكرناها سابقا في سورة الإسراء. سنقاتل اليهود لكن من سيقاتل؟ هل هناك راية واحدة ولا عدة رايات؟ هل خليني أحكي من هم في شرق العالم العربي سيكونوا معنا ولا ضدنا؟ أحيانا بعض الناس بيحبوا يستشرفوا هاي الأمور يفهموها. هل فعلا مثلا أحكي ولا فيش داعي؟ يعني هل مثلا بيكونوا معنا إيران ولا ضدنا إيران في ذاك الزمن؟ كانوا بالذات بيظلوا يتحدث عن هذا الموضوع، ولا لا الموضوع مختلف، الراية مختلفة، الحديث مختلف؟ تفضل.
1: يهيئ الله عز وجل من الأمور المحيطة حينما يريد استقرار النظام لخلافة إسلامية، يهيئ الله منظومات دولية لتكون طوع أمريكا. أضرب مثالا، ما الذي هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خلافته في جزيرة العرب محكومة؟ هناك أحداث كبرى تجري في اليمن تخدم خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحداث كبرى تجري بين فارس والروم، هناك أحداث كبرى تجري في مصر، هناك أحداث كبرى تجري في الجزيرة العربية قبل ميلاد النبي. الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسباب. الله يريد ذلك الأمر، كيف تهيئ تلك الأسباب؟ هل سيكون هذا اللون أو ذلك الفريق معنا أو ضدنا؟ بالمطلق. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة،
0: كيف دخلناه
1: أول مرة؟ لن يكون مع راية الإسلام أي راية، لا حلف مع روسيا ولا حلف مع الصين ولا حلف مع أمريكا ولا حلف مع الشيطان ولا إيران ولا غيره. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. دخلنا المسجد أول مرة براية خالصة لله، راية موحدة. دخلنا المسجد بدون قتال، سيكون الدخول كما دخلوه أول مرة. هذه كلها الأسباب المحيطة تهيأ، على الله عز وجل أن يجعلها من المسرعات، وهي كذلك. ولكن هذا النظام العالمي يعني ينقلب حديث آخر الزمان. قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم دخان ملأ الأرض أكثر من 6 أشهر. دخان يملأ الأرض أكثر من 6 أشهر. من علامات آخر الزمان الدخان. بعض علماء الأحياء والمحدثين هم مصطفى محمود رحمة الله عليه يقول هذه حرب نووية ستأتي على العالم ويكون مستقبلها خير كما كانت تلك الغمامة السوداء إذانا بميلاد رسول الله. سيكون ميلاد الأمة الثاني بعد هذه الحرب النووية والغمامة السوداء. هل سيكون هذا مش سيكون مع أو ضد ما بعرف، لكن يهيئ الله الأسباب. كيف مش شغلنا؟ وين ربنا حيحاسبني؟ كنت أنا ضمن هالسفينة هذه اللي بدها تنجو يا بني اركب معنا، ولا أنا برا السفينة؟ مشكلة أنه تيجي السفينة وتروح وأنا برا، مش المشكلة نوصل. الله عز وجل أخبر سيدنا رسول الله قال فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو، ولكن الوصول كما تفضلت هو وعد الله عز وجل. قال إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. مشكلة أنا أكون أو ما أكون، هي المشكلة الكبيرة.
0: جميل، يعني هنا التحدي بالنسبة لكل من يتابعنا، كيف سأكون؟ يعني اليوم إحنا في ظل الظروف اللي نعيشها، كيف بدي أجهز حالي بحيث أني أكون من ضمن هذه الفئة التي
1: يعني بداية السورة
0: سورة
1: الإسراء ذكرت 17 مكون رئيس.
0: نعم.
1: علنا نأتي عليها. أول مكون، مكون التصور السليم. أي إنسان لا يملك تصور سليم لا يملك حركة سليمة.
0: يا الله.
1: الحركة تبنى على التصور. أنا بدي أروح العقبة، العقبة جنوب، ما حتحرك شمال. رحت مشي، رحت بالطيارة، رحت بالسيارة، رحت بالبسكليت، كيف ما رحت أهم شيء اتجاهك يكون جنوب.
0: نعم.
1: أنت في عمان طبعا.
0: نعم.
1: مش السعودية. أنت في عمان بدك تروح جنوب. رحت شمال، كيف الآلية اللي ركبت فيها ما حتوصل. لذلك أول شيء ينبغي أن يكون عندنا تصور سليم عن حقيقة صراعنا مع هذا العدو المجرم. رقم 2، ينبغي أن أعلم يقينا أن الله عز وجل في صراعي مع بني إسرائيل أوكلني بنفسي.
0: يا الله.
1: قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
0: نعم.
1: رقم 3، جعل الله لي القرآن هاديا ودليلا. ليس لنا طريق، ما إلنا حل.
0: نعم.
1: ما إلنا خيار إلا أن يكون القرآن أمامنا. ما إلنا أي منهج، ما إلنا أي قائد إلا أنه يكون القرآن أمامنا. رقم 4، الله عز وجل جعل لي منظومة من المكونات الدقيقة التي تبني عليها يا أيها المستبصر بنور الله نفسك وغيرك. مكونات دقيقة ما بدي أخلفها في علاقتك الاجتماعية، ولا تقل لهما أف للوالدين.
0: يا الله.
1: وآتي ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا. وبعدين طبعا في علاقتك مع المال دائما يجيب لك صنفين، وبعدين قال لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
0: نعم.
1: وبعدين قال لك ولا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك.
0: نعم.
1: ولا تبسطها كل البسط.
0: نعم.
1: فتجد أنه المعايير دقيقة جدا. تجد أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المكونات القليلة في سورة الإسراء في بناء الشخص، في البناء الاقتصادي، في بناء الأمة
0: حاضرة،
1: وقائد الأمة المتمثلة برسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في الصبر. وبعد الالتزام بالمكونات الدقيقة قال ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا.
0: يا الله.
1: إن كنت تشك في ذلك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فأتى الإسلام ليبني الفرد بهذه المكونات الدقيقة، الاقتصاد، المجتمع. أتى ليعطيك تصورات عن نفسك وعن عدوك.
0: خطة واضحة، بس إلزم هذه الخطة،
1: بس التزم.
0: بس الله يعيننا على ذلك. إذا أنت لي بفاصل نكمل بعده حديثنا معك في هذه الفتن في آخر الزمن، كيف سيكون المشهد في القتال. لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM في هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: سلامكم الله دكتور.
0: وقعت المعركة، لكن مش معركة، تقولت لي كما حصل معنا في ذاك الزمن، مش هيك؟
1: نعم.
0: لندخل المسجد كما دخلناه أول مرة،
1: كما دخلوه أول
0: الدخول مرة. أول مرة مع في عهد عمر بن الخطاب لم يكن بقتال.
1: صحيح.
0: إذا القتال سيسبق ذاك الدخول.
1: نعم صحيح.
0: سيكون هناك لقاء مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تقوم الساعة. نعم. حتى تقاتل اليهود.
1: نعم.
0: الآن صار معركة ثم صار دخول المسجد الأقصى.
1: كانت معركة.
0: نعم.
1: وكانت تحالفات وكانت خطة واضحة وكانت راية واضحة وكانت قيادة للمشهد واضح، وكانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موجهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خطة التحرك. تجد أن أصحاب النبي لم يتحركوا خط عشواء.
0: نعم.
1: هم حرروا بيت المقدس، نعمهم يعلمون تماما أن الثمن الذي سيدفع مقابل تحرير بيت المقدس ثمن كبير جدا. تجد أن عمر قبيل تحرير بيت المقدس يقال له يا أمير المؤمنين في جيش فيه 8,000 صحابي، قالوا قتل 1,000 من أصحاب رسول الله، نكمل؟ قال أكملوا. 2,000 قال أكملوا.
0: 3,000
1: صحابي قال أكملوا. 4 أكملوا. 5 أكملوا. قال والله لو لم يبقى من أصحاب رسول الله إلا عمر لقاتلهم عمر حتى يفتح بيت المقدس.
0: يا الله.
1: المشهد عندهم واضح. تحركات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن أبا بكر مساره واضح في التحرير. تجد أن مثلا اليوم من المكاتبات التي كاتب بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مكاتبات أهل أذرح أهل معان، وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتبهم على أن يستضيفوا الجيش الإسلامي وأن يستضيفوا وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أهل أذرح إلى اليوم يلتزمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عهود، في خطة واضحة. تجد أن أول بعث أبي بكر الصديق لتحرير بيت المقدس كان آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، بعث داثن. داثن المغازي إلى غزة آخر بعث، بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه، ائتي أرض البلقاء وأرض الداروم.
0: نعم.
1: أرض غزة.
0: نعم.
1: وتجد أن أبو بكر يتحرك باتجاه غزة، تجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحرك في تحرير بيت المقدس بنقل القوة العسكرية من العراق إلى الشام في خطة واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك قد أشار إلى ذلك ورسم الخطة ووضع الخطة.
0: نعم.
1: وأتى إلى تميم الداري رضي الله عنه وأوقف له أرضا في الخليل، الوقف التميمي.
0: نعم.
1: وهذا الوقف له مستند وله محل سيكون في باكورة تحرير بيت المقدس. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم الخطة، رسم الخطة الاقتصادية، رسم خطة الإمداد، رسم خطة بناء ذلك الجيش، رسم خطة الدخول إلى المسجد الأقصى، ووقف عليه الصلاة والسلام لكي يحدد المسارات بعد المسجد الأقصى، كيف ستكون الحرب، كيف سيكون شكل السلم، كيف سيكون القتال، كيف ستكون المعاهدات، كلها قد رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب أكثر من 72 وثيقة موجودة ومؤرشفة ومؤرخة ومعتبرة الآن بين أيدينا وهي صحيحة، كلها كتابات كتب إلى أهل آيلة العقبة اليوم. نعم. وآتاهم يعني نصف الغنائم في معركة من المعارك إنهم ساندوا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين سيكونون في واقعة معينة وفي حدث معين، وكان ذلك. وكتب إلى أهل الشام وقال لأهل الشام، قال إن استطعت أن حين ينفض الناس إلى كتائب في العراق وكتائب في اليمن وكتائب في الجزيرة العربية وكتائب في الشام، قال يا رسول الله خير لي، قال فعليك بجند الشام.
0: يا الله.
1: وذكر عليه الصلاة والسلام أن مقدمة تحرير بيت المقدس.
0: جميل.
1: ينبغي أن تكون في الشام.
0: جميل. هذا يعني المقدمة في ذاك الزمن. طب اليوم في هذا الزمن
1: هل يدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة؟ هنا الكاف تفيد المثلية.
0: نعم. طيب قتل اليهود، دخلنا المسجد، ماذا بعد ذلك؟
1: بعد ذلك الذي يسيطر على المسجد يسيطر على الأرض عبر التاريخ. الذي يسيطر على المسجد الأقصى له الخلافة في الأرض. بداية
0: يعني ترجع الخلافة الإسلامية
1: بمجرد ما ينادى أن المسلمين قد تحكموا ببيت المقدس ينادى بالخلافة على منهاج النبوة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغيب الشمس في ذلك اليوم، يوم تحرير بيت المقدس، حتى حتى ينادى في الأمصار أن الخليفة فلان، فيبايعه أهل المشرق والمغرب، ثم يذهب يكون في حركة عسكرية سنأتي عليها في المستقبل القريب طبعا، في حركة عسكرية تكون في جزيرة العرب، فيرسل من جزيرة العرب جيش ليحارب ذلك الخليفة الراشد المهدي.
0: يا الله،
1: فقال عليه
0: من الجزيرة العربية،
1: من جزيرة العرب، قال ما هو في معلومات، وهذا من علامات آخر الزمان.
0: طب ما هو إحنا عندنا الجزيرة العرب فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام.
1: ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد يحدثنا أن يخرج من نجد قرن الشيطان كذا، ورجل كورك على ضلع اللي تحدثنا نعم. فيه ليست كل سكان تلك المنطقة المباركة، مع أنها قدسية.
0: الترتيب اختلف علينا هيك.
1: اللي هو
0: إحنا قلنا هذه الفتنة، يعني هذا الزمان اللي هو بعد الدهيماء.
1: بعد الدهيماء.
0: طيب احنا الان احنا خلصنا الان بعد الدهيماء، دخلنا في
1: بمجرد الخلافه الراشده انتهت الخلافه الراشده، انتهت الدهيماء، نهايه الدهيماء
0: خلافه راشده،
1: خلافه راشده على طيب. النبوه
0: الان هذه ما برجعش واحد كوركن على ضلع لا
1: لا
0: قبله
1: لا لا هذا انتهى كوركن على ضلع الان في الدهيماء في السراء
0: تمام.
1: طيب الان الدهيماء خلافه راشده، الان احنا نتكلم عن علامات الساعه الكبرى.
0: بعد الخلافة الراشدة مباشرة العلامات الكبرى،
1: علامات الساعة الكبرى
0: نعم.
1: الآن إحنا ما هو خسف في المشرق
0: نعم،
1: وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. أي خسف ذلك في جزيرة العرب؟ يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حين استقراء الأحاديث أن جيشا يغزو الكعبة نعم. في جيش يغزو الكعبة،
0: هذا بعد الخلافة،
1: بعد الخلافة بعد ما ينادى، قال فيخسف بأولهم وآخرهم ويبعث كل إنسان على نيته. هل هذا هو الجيش الذي سيقاتل ذلك الخليفة الذي لا تغيب شمس؟
0: يعني الخلافة ما هتكون في مكة،
1: لا، الخلافة ستكون في بيت المقدس،
0: في بيت المقدس،
1: في بيت المقدس، آخر الأمصار. إن الدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال رأيت عمود الإسلام ينزع من تحت وسادتي، فقلت هلكت أمتي، ورأيته يأرز إلى بيت المقدس.
0: يا الله،
1: قالوا ما أولت ذلك يا رسول
0: صلى الله عليه وسلم؟
1: قال عاصمة الخلافة، عاصمة الخلافة في بداية الزمان، وانظر إلى عاصمة الخلافة كيف تحولت. المدينة المنورة حكمها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: أبو بكر الصديق، عمر،
0: نعم،
1: عثمان،
0: وعلي الله مرضى من الأجمعين،
1: ولكن علي
0: لم يحكمها،
1: نقل الخلافة إلى الكوفة. وكانت هنا بداية الفتنة. بدأت عاصمة الخلافة الآن تنزع
0: نعم.
1: في آخر الزمان أين ستستقر؟ ستستقر عاصمة الخلافة في بيت المقدس. فالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رأيت عمودا الإسلام ينزع من تحت وسادتي
0: نعم.
1: ويأرز إلى بيت المقدس، هو كناية عن أن الخلافة في آخر الزمان ستكون في بيت المقدس.
0: يا الله. طيب في ذاك إحنا الآن انتهينا من حربنا مع اليهود، أو يعني دخول المسجد الأقصى، خلافة إسلامية، ثم يخرج بعد ذلك جيش من الجزيرة، جزيرة العرب، ليقاتل الخليفة، ماذا بعد ذلك؟
1: هنا المشهد لا يكون خليفة واحد في آخر الزمان، بل سيكون مجموعة من الخلفاء
0: في فترة زمنية.
1: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أنت حينما تستقرئ كل الأحاديث تربط مع بعضها البعض، ما في حديث تقرأ لحاله. إذن خلفاء راشدين مهديين، طب كم عددهم؟ بيجي سيدنا النبي بيقول تكون الخلافة فيكم في قريش 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم تجمع عليهم الأمة.
0: يا الله،
1: دقق.
0: طب علي أجمعت عليه الأمة.
1: نعم،
0: اللهم ارضى عنه.
1: نعم، علي
0: وعثمان.
1: لم ينازعه في الحكم أحد، وعثمان
0: اللهم
1: لم ينازعه في الحكم أحد، حتى المنافقين ما نازعوا عثمان الملك
0: نعم.
1: ولكن عندهم قضايا سياسية. اللي نازعوا علي حتى معاوية، أتى يزيد ابن معاوية يسأل أباه قال أنت أحق بالخلافة أم علي؟ قال بل علي. قال فماذا تنقم عليه يا أبتي؟
0: يا الله.
1: قال والله لا أنقم عليه إلا أنه فرط في دم عثمان، والله لو أنه قاتل قاتلي عثمان لأذعنت له بالطاعة، لأنه علي أول ما استلم عزل كل الولاة من بني أمية.
0: يا الله، يعني بعرف شكون بتحكي شغله، بديش اكون انا لا سمح الله منعت الناس من العلم.
1: لا لا، هو الله يكرمك، هو احنا سبحان الله يعني حينما نوزن اعمال الصحابه ليسوا معصومين،
0: ليسوا معصومين بشرا،
1: فلما تيجي تقول انه صحابي هنا خالف الاولى عادي من انك تيجي تقول اخطأ رسول الله.
0: اعوذ بالله.
1: بزبطش.
0: نعم نعم
1: صح
0: صحيح.
1: فهو سيدنا النبي حدثنا عن احاديث مفصليه في اخر الزمان.
0: نعم.
1: بدها تتحقق
0: يا الله.
1: بدها تتحقق في عائشه.
0: اللهم ارضى عن صحابه رسول الله.
1: بدها تتحقق في معاويه. بدها تتحقق في عثمان. نعم. عثمان اجى يا رسول الله ماذا افعل؟ قال ان الله ملبسك قميصا وان المنافقين، هون بعض الاشكاليات بتحدث عند الناس، وان المنافقين يريدوا ان ينزعوه منك فلا تفعل. طب هذول كانوا منافقين نفسهم اللي على أيام سيدنا علي سميناهم خوارج.
0: نعم.
1: طب هم خوارج ولا منافقين؟ وانتوا بعدين والأحاديث صحيحة معناته في تضارب. بنقول للسائل أو للمتكلم أو للشابه هذا اللي بيطلع نعم. الشبهة قلوا أنت ما بتعرف كيف مدخلات الأحاديث ومخرجاتها ومدخلات القرآن ومخرجاتها. دائما المدخل يأتي يقيم العمل الواقع وليس العمل المتوقع. فإذا انتقلنا من العمل الواقع إلى العمل المتوقع اختلف الوصف.
0: سبحان الله.
1: وضربنا على ذلك بين يدي حضرتك كثيرا من الأمثلة. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، سورة القتال سماهم الذين آمنوا، بعد شوي بسميهم أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم.
0: كانوا مؤمنين
1: الآن كانوا آمنوا
0: لكن الآن ارتدوا.
1: بعد شوي بزدادوا يعني بالإثم حسب معيارية العمل اللي هم عملوه. فالقرآن يأتي يقيم الواقع مش المتوقع.
0: نعم. الله يكتب أجرك. الوصية في 30 ثانية في ظل هذه المشاهد.
1: أن نركب في سفينة سورة الإسراء.
0: الله يكتب.
1: وأن نحاول استنزال هذه السورة على واقعنا وعلى أبنائنا حتى لا يفوتنا القطار.
0: أنا لسه ما شبعت من موضوع الفتن، فإحنا إن شاء الله حنكمل في اللقاء المقبل بإذن الله. جزاك الله كل خير. أسأل الله أن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يجزل عليك العطايا ويكتب أجرك شيخ نضال والمستمعين كذلك. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يكتب لنا ولأهل غزة نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يعيننا على نصرتهم. اللهم آمين. هذه دعوتي لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأنروا في القدس المحتلة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان دعم الأمن الإقليمي وإدانة اعتداءات إيران وميليشياتها. وزير النقل يقول إن الأراضي المجاورة للسكك الحديدية قد ترتفع قيمتها بين 10 و50%. 4 شهداء و14 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال. وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أنه أصدر تعليمات بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال أحد مخيمات الضفة الغربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أجرينا محادثات جيدة مع إيران ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد منتصف أسبوع، يا رب يكون سعيد، ترويحة جديدة، يا مساء الخير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM. كل الأصدقاء والأحبة اللي بيسمعون يوم الثلاثاء، اليوم ترويحتنا هتكون من الساعة 4 للساعة 6 إلا شوي، معكم على الهواء مباشرة بالتأكيد. تحياتنا للكابتن أنس الشويكي، لكن اليوم حنكون معكم في ترويحة إن شاء الله ممتدة حتى السادسة إلا ربع تقريبا، أو البركة خليها على البركة. الله يبارك لنا وبارك لكم، مساء جديد، مساء سعيد يحمل في طياته الخير والبشريات لنا ولكم. أسأل الله أن يبلغ كلا منا ومنكم حاجته وسؤله بما يرضي الله عنا، اللهم أمين. مساء الخير لكم لكل من يتابع حياة على 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7،

وبتحية فريق البرنامج بيمسي عليكم من خلف المكسر أبو هاشم. أسعد الله أوقاتك يا أبا هاشم، تحية لك. ومن المتابعة والتفتيش كريم، الله يعطيك ألف عافية. ليش تفتيش بعدين؟ بقول القصة هاي بعدين نكيها على الخاص. مساء الخير لك كريم الصراوي، وأيضا من تلفزيون حياة لصفحاتكم وتشييدي مزارعكم الحبيب الغالي المهندس عبد الرحمن أبو رياش، الله يعطيك ألف عافية. من خلف المايك داعيا لكم بالخير دائما وأبدا، الله يكفيكم شري محمد أبو حلقة.

قبل أن أبدأ بترويحتنا اليوم وتفاصيلها، أنا أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من كان معنا أمس في حملة معكم طريقهم أمان. يعني قديش فعلا أنا اليوم بسمع قصص، بشوف تفاصيل، بلمس الانتماء من هذه المؤسسة العريقة من حياة FM ومن كل مستمعيها تجاه هذا الوطن، هذا الوطن اللي احتضننا جميعا، وكل واحد فينا اليوم عم بيأدي جزء من دوره تجاه هذا الوطن. فأسأل الله أن يبارك في كل إنسان ساهم أو كان نفسه يساهم أو فكر على الأقل أنه يساهم معنا في حملة يوم أمس، وقديش فعلا كانت الفرحة مرسومة على وجوه كل من يعمل في قطاع دعم الأيتام أو كفالة طلاب العلم ممن كانوا من الأيتام. فكرة هذا التكافل في المجتمع هو صمام الأمان اللي بيحفظ علينا عزتنا وكرامتنا ونخوتنا، وللحمد لله من خلاله بنشوف قديش هاي الخيرية مستمرة ومستمدة من هذا المجتمع العظيم المعطاء. وفعلا لما قالوا نشامة والله صدقوا، هذا الكرم وهذا العزة اللي موجودة عندنا الحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يديمها ويبارك فيها ويتممها علينا وعليكم بالخير والعافية، وأسأل الله أن يؤتينا ثمارها، لأنه فعلا ثمرة هذا الخير اللي قدم ويقدم هو حفظ هذا المجتمع من كل الشرور بكل أشكالها وكل ألوانها. هناك من يخطط لهلاك المجتمع أو إفساده أو تدميره، وهناك من يبني المجتمع ويكون حريص على أن يبقى فيه الخيرية. وتعالوا أنا وياكم نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الناس أو مثل الأمة أو مثل الناس اللي بيعيشوا في المجتمع كمثل قوم استهموا على سفينة. كلكم بتعرفوا الحديث، ناس فوق وناس تحت، فاللي تحت قالوا بدل ما نضل نطلع فوق نجيب مي نخرق لنا خرق في السفينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبنصير ناخذ مي مباشرة. فطبعا إن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم أكيد نجوا ونجوا جميعا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي دور هذا المجتمع بخيريته أن يبقى بإذن الله موجود بخير وعطاء، ويا رب احفظ علينا خير هذا البلد وأمنه وسلامه واستقراره. اللهم أمين يا رب العالمين.

أجواء الصيف الجميلة أكيد بوجود المغتربين وعودتهم، واللي إن شاء الله يا ربي يحفظهم بخير وسلام، واللي ما أجى لسه الله يجيبه بالسلامة. أكيد جلسات البرندات وقعدات برا يعني هيك الواحد 10:30 المساء 10 المساء بقعد بعد يعني صلاة العشاء مع الأهل والأحبة في برا على الترس. يا كريم بقولوا لي دير بالك يا كريم قاعد يبوص عليك. على كل حال بقول قاعد قديش سبحان الله فيها أجواء جميلة، وقديش الحمد لله نسمة الهواء العليل المسائية إلها نكهة خاصة، شوية بزر بكسروش حدا وشوية شاي كاسة شاي هيك حلوة طيبة أكيد يعني مع لمة العيلة. وكنا نحكي قبل فترة يا علمات العيلة اللي كانت زمان فعلا إلها نكهة خاصة، الأعمام والأخوال والجدة والحبايب والأحفاد وكلهم بقعدوا قاعدة حلوة قاعدة صفا، والله وسق الله على أيام قعدات الصفا. الأيام هاي بعرفش في قعدات صفا ولا، الله يتولانا بالخير. تحية للجميع، وأنا بذكركم أنه الليلة راح يكون يعني بدر تموز، أسأل الله أن يرزقنا الخير. ودائما عندما نرى ما يعني ما ينشر وما يوجد في السماء من بدر وقمر نقول ربي وربك الله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. مساء الأربعاء بكرة إن شاء الله راح يكتمل بدر تموز ليظل مرئيا طوال الليل في مشهد جميل في سماء بلدنا، وإن شاء الله يا ربي تبقى دائما وأبدا هذه السماء محفوظة بحفظ الله، اللهم آمين يا رب العالمين.

ابو هاشم بقول لكل حبايبي اللي بدهم يسهروا عنده جيبوا معكم بطيخه. ابو هاشم مالك على البطيخ؟ والله انا هذا الموسم ما استمتعت في البطيخ، خايف. اكلت مرتين ثلاث حلوات ما شاء الله، انا والله اكلت مرتين والله يعافيك ويعفو عنك. والله مش بدي احكي. مش ضابطة مع الموسم هذا، الله يصلح الحال إن شاء الله الموسم الجاي، الله ييسر الأمور. ومالها المانجا؟ المانجا منيحة ولا لا؟ الله يبارك إن شاء الله. ليرة ونص شو عليها؟ عرضة حبتين حلوات زاكيات مخمخ عليهم، الله يصلح الحال. أسأل الله أن يرزقنا ويرزقكم الخير ويبارك لنا ولكم، اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الخير، مساء البركة، مساء السعادة لكل من يبحث عن السعادة في جنبات وتفاصيل هذه الحياة، حتى في مجلس النواب. مساء السعادة لكل شخص اليوم بسمعنا بيتابعنا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ودائما وأبدا يعني بنقول لكل شخص بيحب ينكد على الناس، بيحب يضايقهم، الله لا يمسيك إلا بخير.

سيرة الأشرار بقول الكيان الإسرائيلي الصهيوني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يصبه ولا يمسي إلا بكل شر، أسأل الله أن ينتقم من هذا العدو الصهيوني. امبارح بطلع على إحصائية للدول العربية الأكثر الأعلى تصديرا للكيان الإسرائيلي، خفت والله. طبعا توب ثري، يعني أكثر ثلاث دول بتصدر لكيان أو للإحتلال الإسرائيلي، والله إني خفت، قلت يا رب لا يا رب لا يا رب لا يا رب لا، والحمد لله طلع لا، إحنا مش من ضمن التوب ثري بالنسبة للكيان. روحوا شوفوا، طبعا للأسف نحكي عن دول شقيقة وصديقة عربية، طبعا هي الأكثر تصديرا وشركات مسجلة، الله يهونها الله يهونها، بس يعني الله المستعان، بس الله المستعان.

مسرحيات متنوعة معنا اليوم أكيد بنمسي على كل الأصدقاء وكل الأحبة. وبالتأكيد يعني قبل ما نبدأ بحكي لكم اليوم في تنوع بالفيسبوكيات ما بين يعني فيديو اللي شهد سرقة في مادبة لأحد الأشخاص اللي سرق غنام في مادبة إلى المياه الأكثر ملوحة على مستوى العالم في غزة والتي يشربها الأطفال هناك وما في بدائل. طبعا رح نحكي أنا وياكم عن موضوع الترخيص وترخيص المركبات وتحديدا ترخيص السواقين، الفحص العملي اللي عامل كركبة للناس والتوجه لأتمتة ويكون هذا الفحص غير تقليدي. رح نحكي أنا وياكم بفيسبوكي وتعليق بهذا الموضوع، ورح نحكي عن مبادرة إلها علاقة بالمهر النبوي، ونحكي عن شو والله محمود جريري إجا وقاعد يحط إجرة قال مشان الله احكي لنا عن المهر النبوي. ملكي جاني هيك الواحد يخطب بليرة ذهب ولا يتجوز ثلاث ليرات وخمسة وسبعين قرش، شو مفكر بك تفعل رسوم مدرسة انت ثلاث ليرات وخمسة عشر. على كل حال أنا حكينا وياكم أكثر بتفاصيل ترويحتنا لهذا اليوم، لكن نتوقف أنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة، بعدها نواصل إن شاء الله.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشرة عبر حياة اف ام، نستكمل معكم مشوار ترويح. ربي يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، ولكل من يواصل معنا الاستماع حتى ان شاء الله الله يهونها، بس يعني اكيد ان شاء الله بيوصل بالسلامة، بيصلي باذن الله وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا ويهدي بالنا وبالكم. تحياتنا لجميع الأحبة الغالين على قلوبنا، الأصدقاء اللي بيتابعونا الآن، أبو سيد الغالي أبو معاذ، خليك عدالة لك دائما وأبدا أكيد، وبنقول لك إن شاء الله خليك ظريف مش هيك، الله يحفظكم وينور دربكم. مساء الخير، مساء النور والسرور لكل من يكتب يعلق يشارك. عمر غزال أسعد الله مساك، لا إجابة مش صحيحة طبعا. جهاد، مساء الخير لك، مساء الخير لنانسي وأم أحمد، يا ربي فرجا قريبا وجبرا الخواطر لأهلنا في غزة، اللهم أمين. أم أحمد وأبي، مساء الخير لسناء، لعمر، لمجدي، مساء السعادة لمحمد خير، وبوصين عليك والله يا أخوك. مين؟ بابا، والدك على راسي والله. أجمل وروع التحية للأستاذ محمد خير، والله يحفظ لك إياها الزلم الأمر بكريم، كريم ما شاء الله عنه، غالي على قلبي، بس أشوفك بحكي لك القصة. تحية لصالح، مساء الخير لمنى، ومساء السعادة لمي وإيمان وأم محمد، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير وبالبركات.

أبدأ معكم مستمعينا الكرام من القطاع اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهم على أهلنا هناك في قطاع غزة، حيث مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش اللي يتحدث عن مؤشرات بيئية وصحية صعبة جدا، بل قال إنها كارثية غير مسبوقة في القطاع، تجاوزت ملوحة المياه النسب اللي مستحيل حدا يتحمل أنه يشربها، بنحكي عن 3.5 أضعاف، يعني 3.5 كأضعاف للنسب العالمية اللي موصى بها طبعا في الجو. الله يا ربي فرج الهم. كذلك بنحكي عن انعكاس التلوث البكتيري بنسبة 48% وارتباطه بالأمراض اللي بتنتشر اليوم والرصد الوبائي اللي عم بيصير في قطاع غزة. المشهد يزداد صعوبة، ومن لها كاشف إلا الله سبحانه وتعالى، فيا رب اكشف ما حل على أهلنا في قطاع غزة، فرج همهم، اللهم تولهم بولايتك، اللهم اسقهم من ظمأ، آوهم إليك في ظل الظروف الصعبة، اللهم تولهم بولايتك يا الله.

غزة إلى الضفة الغربية التي ما زالت تعاني الأمرين. شو هم الأمرين؟ عاد كل واحد فيكم عارف شو الأمرين. نتحدث عن احتلال إسرائيلي يوسع نطاق العمليات الهجومية وإصدار التعليمات والقرارات المرتبطة بهذا الشأن، حيث تحدثت وزارة الكيان الإسرائيلي، وزارة الدفاع في الكيان الإسرائيلي، عن تعليمات بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية. ونتحدث أيضا عن إعاز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر على غرار ما وقع في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس في داخل الضفة الغربية، اللي فعلا باتت اليوم محتلة من قبل هذا العدو بكل التفاصيل. الله يفرج الهم، الله مستعان. بس

لنقتصر الموضوع على توسيع العمليات الهجومية هناك والاحتلال للمخيمات في داخل الضفة الغربية، بل هدم المنازل ما زال حاضرا، قتل البشر، تدمير الحجر وقلع الشجر، وهذا الكيان المحتل المغتصب يفعل الأفاعيل اليوم في الضفة الغربية وفي غزة أيضا، ولا أحد يوقف هذا المحتل عند حد، والله المستعان.

وحتى لا ننسى بالتأكيد صوت الأسرى من داخل الزنازين وصيحات وبكاء وألام وجراح. اليوم أسران البواسل في سجون الاحتلال لا زالوا يعانوا، وأكبر معاناة الواحد بيشوفها أو بيعرفها لما يتم الإفراج عن أي أسير داخل السجون، لا أحد يعلم ماذا يحصل مع هؤلاء الأسرى. تحدثنا كثيرا وطويلا ومرارا عن هذا الأمر وقديش في اعتداءات بكل يعني الصور المؤلمة، ما في داعي أذكر تفاصيل على الهواء، لكن يعني عقب الإفراج عنه هذا الأسير تحدث مش بصوته بل صرخ صرخة وبكى بكاء لينقل صورة ورسالة واضحة للعالم أجمع عما كان يعاني منه داخل الأسر. نتابع أنا وياكم في هذا الفيديو اللي انتشر، وهذا الأسير الفلسطيني الذي انهار بالبكاء عقب الإفراج عنه. نتابع أنا وياكم كيف كان المشهد. الكل يهنئ بالسلامة وهو يصرخ ويبكي ويسجد شكرا لله ويحمد الله. يعني بالتأكيد هذه الصرخة من ذاك الرجل وهذه البكاء وهذه الدموع من دموع الرجال لا تأتي عبثا، بالتأكيد لولا أنه رأى ما رأى من داخل السجن والأسر لما قام بفعل هذا الأمر. حسبنا الله ونعم الوكيل.

يا رب. أسأل الله أن نعلن الفرح قريبا بهلاك الآسرين بدمار السجون على السجانين والإفراج عن الأسرى. اللهم أمين كل الأسرى تلك الفرحة المرتقبة. وكلنا بنعرف أنه لن يخرج الأسرى إلا بالطريقة اللي خرجوا فيها سابقا. ولا في طريقة ثانية يا أبو هاشم؟ ممكن نقعد نتفاوض ونتفق يعني، بلكي طلعنا لك من الأسير ولا الموضوع منتهي؟ مش قالوا حطوا السيف قبال السيف؟ مش هيك؟ والله سمعنا إياها من عندك. خلينا نشوف فعلا لن يكون هناك طريق ولا سبيل لإخراج الأسرى إلا بتلك الطريق والواضحة والمنهج الواضح اللي من خلاله أخرج أولئك الأبطال الأسرى. بالتأكيد لن يكون هناك سبيل ولا طريق إلا تلك الطريق.

0: هذا هو
1: بركي إذا قعدنا وبصنا كم من إيد هيك يطلعوا لنا كم من أسير في من هالطريق طريق ولا والله ماني عارف. أنا ماليش عارف الأشياء بصراحة, بس هيك بحب أمسي على كل الناس وأقول مساء الخير, مساء الإشراق, مساء الأسرة اللي رهنوا حياتهم كاملة داخل تلك السجون اللي الله أعلم بأحوالهم فيها. أسأل الله أن يفرج همهم, أسأل الله أن ينفس كربتهم وأن يتولاهم بولايته. الأسرة والمسرة, وأكيد المشهد اللي اليوم عم بتعرض له المسجد الأقصى, مشهد لا يمكن أن نتغافل عنه, لا يمكن أن يمر هيك مرور الكرام على أي واحد فينا. والاعتداءات التي ما زالت متواصلة على مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أمة الإسلام والمسلمين, حال الأقصى اليوم صعب, حال الأقصى اليوم الله أعلم فيه. فأسأل الله أن يهيئ للأقصى وأن يهيئنا للأقصى. اللهم آمين يا رب العالمين.

كنا قبل كم من يوم نحكي عن موضوع الإسلاموفوبيا وعن موضوع قديش بعض الناس اللي بتعرضوا للاعتداء فقط لأنهم مسلمين، تحديدا الإناث أو الرجال. إذا كان الشخص ملتحي ممكن يتعرض للضرب أو الاعتداء فقط لأنه مجرد اسمه أو صفته أو شكله يوحي بأنه مسلم، لكن المرأة المحجبة تتعرض لموضوع الاعتداء بنسبة أكبر لا شك وأعلى. كنا نحكي عن أوروبا، كنا نحكي عن أمريكا، لكن المرة هاي العدوى تنتقل إلى روسيا، حيث فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة روسية أو امرأة هناك تعتدي على سيدة مسلمة وتحاول نزع حجابها. الفيديو أمامنا على شاشة تلفزيون حياة. يعني قامت هذه المرأة بالاعتداء، أول شيء صورتها بالفيديو وثقت يعني المشهد في أحد الشوارع في روسيا، قامت بتصوير هذه المرأة عن بعد ثم اقتربت وبدأت تحاول نزع حجابها والضرب والاعتداء عليها. المشهد أمامنا، وطبعا يعني بتقول هذه امرأة طبعا يعني تحدثت بعبارات لا يمكن التلفظ بها، أساءت لهذه المرأة ووجهت لها الشتائم ومن ثم بدأت بالاعتداء عليها. بتقول أنا حثالة، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هذه المشاهد اللي احنا عم نشوفها الآن على شاشة التلفزيون حياة والاعتداء على هذه المرأة هناك في روسيا، وما زلنا نرى هذه المشاهد في عدة مناطق على مستوى العالم.

وعايزين نشوف سيفلايزيشن. ماليش على سيفلايزيشن، خلينا على اوكيوبيشن. كريم بيقول لي فنتكتيشن. حاضر. طيب الله يهد البال. الله يهون. اقول امين، قول امين. اللهم امين يا رب العالمين. في تصرف غريب عجيب، انا مش عارف وين، انا بس نفسي اعرف وين التصرف هذا بصراحه، لكن هو فعلا تصرف نبيل وجميل. شخص طلع على باب البيت لقى سيارته منيلنه مشرنكة يا جماعة، لفين له إياها بشرين كبنال، خاف توتر. طبعا الفيديو أو الصورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل، فالشخص اللي طلع لقى سيارته هيك ملفوفة بنايلون كاملة، خاف، قال أبصر شو بدهم يسووا فيها، بدهم يسرقوها ولا الله أعلم شو بدهم يسووا فيها. لكن بعد ذلك تبين أن أحد الجيران يقوم بطلاء أو بدهان خارج منزله، فخاف على السيارة أن يوقع عليها دهان، فقام بلفها بهذه الطريقة اللي موجودة أمامنا على شاشة التلفزيون حقيقة. هل ممكن إنكم تشرنكوا سيارات الجيران إذا بدكم تدهنوا حواليك وحوالين البيت؟ والله ياما سيارات انطرشت، ياما سيارات تعبت اسمنت، بقولك الجار قاعد بيعمل عقدة، بعقد بتلاقي نص الطمم وقع على السيارة مثلا. اكتبوا لنا بالتعليقات، هل ممكن هيك تفكروا بينكم تلفوا سيارة الجيران بنايلون عشان تدهنوا برا أو تشتغلوا برا أو مثلا تنظفوا برا؟ إذا يعني ما بعرف، شاركونا بالتعليقات على هذا الموضوع من خلال هذا الفيديو.

0: طويل.
1: مطالبات رسمية من الأستاذ أبو هاشم إني أطلع فاصل، بعدها نواصل معكم الحديث عن مخالفات مرورية خطيرة إدارة السير عم تحكي عنها اليوم وتفاصيل أخرى في ترويحة اليوم. تكرما نبقى بالقرب من الحياة.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
6: مطاعم قصر لبنان،
7: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
8: حديقة المملكة التفاعلية،
9: مدارس الاحتراف.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: المدارس العمرية 39 عاما ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفا صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
4: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.

حياكم الله من جديد. ما زلنا معكم على هو مباشر عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكل اصدقائنا احبائنا من يتابعنا عبر اثير حياة. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. إدارة السير عم تدعو المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي قيادة متهورة. خلينا نحكي بصراحة، كثير من الناس بيكون يسوق في سيارته بأي مكان، بالشوارع، بشارع المطار، بالدواوير، بأكثر من مكان، بلاحظ أنه هناك فعلا قيادة متهورة من البعض قد تهدد حياة الإنسان نفسه أو حياة الآخرين من مستخدمي الطرقات. وهذا الكلام من خلاله دعت إدارة السير للمواطنين المبادرة بالإبلاغ عن القيادة المتهورة أو استعراض المركبات، الناس اللي بتفحط بتخمس بتقعد تتجاوز وتبتون بطريقة خطيرة، أيضا التجاوزات الخطيرة أو أي سلوك مروري ممكن أنه يهدد سلامة مستخدمي الطريق. لذلك هذه الرسالة بنحكي لكم إياها عبر أثير حياة إف إم. لا قدر الله إذا شفت أي شيء من هذه الأمور لا تتردد في الإبلاغ من خلال منصة أو منصات التواصل الاجتماعي الواتساب لإدارة السير، وهذا الكلام بيحميك وبيحمي مستخدمي الطريق.

زي هذا الفيديو تماما أو مجموعة من الفيديوهات اللي نشرتها إدارة السير لأشخاص عم يستخدموا الطريق بطريقة خاطئة أو بيستخدموا السيارات اللي نايملي على بوز سيارته وقاعد بيشرب قهوة واللي اثنين مسكرين الشارع وقاعدين مبسوطين مع بعض واللي قاعد بفحط وبيخمس واللي أربعة خمسة طالعين من جناب السيارة من شبابيكها وغيرها وغيراتها طبعا اللي بلوح لي بشهادته متخرج. فيديوهات تنشرها إدارة السير حتى تنبه وتنوه للمواطنين خطر استخدام المركبة بالطريقة الخاطئة، والله يحفظنا ويحفظكم من كل شر، لأن والله سلوك صغير أو تصرف خاطئ صغير ممكن لا قدر الله يؤذي نفسك أول شيء، تؤذي من خلال نفسك أو تؤذي الآخرين من مستخدمي الطريق.

0: عاد عاد حضرت لكم فيسبوكية مرتبة الحلقة بالضباع، بس مش مشكلة بنحكي عنها بعد ما ننتقل لدقة الساعة الخامسة وموجز الأخبار مع الزميل محمد رياض. بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياتف أم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية ونظيره المصري يؤكدان أهمية تنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي لتثبيت الاستقرار في غزة. وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان دعم الأمن الإقليمي وإدانة اعتداءات إيران وميليشياتها. الأردن يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع للأونروا في القدس المحتلة. وزير النقل يقول أن الأراضي المجاورة للسكك الحديدية قد ترتفع قيمتها بين 10 و50%. 4 شهداء و14 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أنه أصدر تعليمات بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية والاستعداد لاحتلال أحد المخيمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أجرينا محادثات جيدة مع إيران ومن الأفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران بدل تدمير باقي البلد. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: حياكم الله. نجم بيقول لي بالله عليك كل الكاميرات اللي في الطرق وبدك تشغلنا كمان كاميرات لإدارة السير. والله الموضوع ما هو كاميرات، الموضوع أحيانا في ناس والله إنها بتخنقك وانت بتسوق في السيارة، بفكر إنه يقدر هو يتحكم بالسيارة بكل تفاصيلها، يكون مع أولاد صغار ونطلعهم من الشبابيك كل مطلعه من فوق، وفي مناظر للأسف والله أنا بطلع عليها بقول يا جماعة مش الطريقة الصح لاستخدام المركبة بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة. وبالأخير ما حد بيلزم حدا، يعني إذا أنت شايف إشي غلط حاب تحكي، يعني حاب تنشره، حاب تبعته لإدارة السير ابعته، مش حابب بديله بالهداية. أنا بديله بالهداية مرات، ومرات بصراحة برضه بديله بالهداية. طيب على كل حال مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، وفعلا عم نشوف كاميرات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قديش في كاميرات في شوارعنا. الله يبعد عنا وعنكم كل شر، اللهم أمين يا رب العالمين.
1: حاسب يسطى هدي يسطى هنموت يسطى بالصلاة.
0: والله كنت بحكي عن الضباع بصراحة، بس مش عارف الموضوع، يعني 4 سنوات من المحاولات الفاشلة في إحدى حدائق الحيوانات في إحدى الدول، وطبعا يعني بغض النظر هم كاتبين في أي دولة، طبعا ما توقعش الحديقة صحيحة أو يعني، لكن حديقة حيوانات بجر إذا ما قلنا لك تحطش صورتي. طيب حاولوا وحاولوا وحاولوا أن يزوجوا هذين الضبعين، ضبع وضبعة، تمام؟ أول محاولة وثاني محاولة وسنة وسنتين وثلاث 4 سنين هم يحاولوا يزوجوهم، إلا أنه بصراحة كل مرة بتقلب الدنيا دندرة، بضلوا يقطعوا بعض وظلوا يتهاوشوا. بنقول بجوز أول سنة وبتسلك، بقول لك ضرب الحبيب زبيب، بقول لك يا أخي بتعرفوا على بعض، بقول لك السنة الأولى زواج غير، كل هالمواقف ما زبطت. 4 سنوات من محاولة تزاوج ضبعين، أو يعني حاولت إدارة هذه الحديقة حديقة الحيوانات إنها تزاوج بين هذين الضبعين، ما زبطت الأمور. قالوا يلا بنحولهم على الفحص الطبي، حولوا ليهم على الطب الشرعي ليتبين أن هذين الضبعين ضبعين مش ضبع وضبعة. الله يعونها، بس حسبي الله في اللي كان السبب.
1: أضحك أضحك
0: الله يصلح الحال. هم فكروا، وطبعا الأول اسمه كامي والثانية اسمها كامو توري، كامو توري طلع كامي ثاني بس.
1: شايف الدنيا يسوى تزعل روحك أضحك.
0: وقول لك ليش العالم الشمس قلب شوب والدنيا في احترار وحرارة عالية في العالم والدنيا قامل قامل، ما انتم بتكون تجوزوا الضبع والضبعة مع بعض؟ ضبعين يا اخوان، ضبعين طلعوا، طوروا بالكم. طبعا علميا بعد ما يعني درسوا الموضوع تفاجأوا انه تفاهمين عليه طلع شو اسمه شو تفاهمين عليه، فيعني المهم الله يصلح الحال، احنا نقول الله يصلح الحال ويهدي البال، طلعوا ضباع وخلصنا.
1: اضحك لدنيا
0: الضباع.
1: اضحك لدنيا تضحك معاك بس اضحك.
0: على سيرة الزواج والانفصال، أحيانا بيكون الزوج بيعاني من الشخير، أو الزوجة بتعاني من شخير الزوج، كيف هاي قوية لأنه الزوج فعليا لما بينام بيعانيش من شيء، بيكون نايم والله يا ربي يعين ولا بدراني شيء، بيعاني أنه يصحى ثاني يوم بس. تخيلوا يا جماعة أنه اليوم عم بتم دراسة سبب أو اعتبار الشخير سبب من أسباب الطلاق في تركيا، وهذا فعلا قد يدخل ضمن أسباب الطلاق إذا الزوجة اشتكت على زوجها إنه شخ ورجي بظل يشخر طول الليل، ممكن إنها يعني تفسخ عقد الزواج مع زوجها. ما بقدرش أقول منشني لي أو منشن لي، لكن خليك على صعيد الأشخاص اللي يعني الشباب، منشن لي صاحبك اللي مشخراتي اللي بظل أو شخور لي في التعليقات، لا يعني منشنوا لنا أصحابكم اللي بيشخوروا في التعليقات، وأحكيها بصراحة انه انا بتوقع انه معظم الناس بتشخور اذا كانت مش مرتاحه في النومه، يعني اذا كان واحد مثلا خديك مايل زياده عن اللزوم بصير مش يشخور، بصير يسحب اقسام. الله يصلح الحال. وفي ناس يعني ما شاء الله تحط راسها وبتنام والله يعين اللي حواليها. منشنوا لي صاحب الصوت الرفيع والرقيق بالتعليقات.

بغض النظر عن نوع المشروب الغازي اللي كان يشربه هذا الشخص، إلا أنه كان طبعا بتمنى ما نطلع الصورة، رجل كان بيشرب تقريبا حوالي 3 لترات من أحد المشروبات الغازية، طبعا مش في الأردن، في إحدى الدول. وهذا الشخص طبعا كان يعني مداوم على شرب هذه المشروبات الغازية. طبيبه، طبيب المسالك البولية، أخرج من جسده 35 حصوة من المثانة في مشهد بصراحة يعني مؤلم جدا. ولا شك أنه المشروبات الغازية فيها يعني أضرار كبيرة جدا، من ضمنها موضوع الترسبات أو الحصوة، وطبعا أسباب أخرى زي قلة شرب الماء، الإفراط في المشروبات السكرية، النظام الغذائي الغني بالأملاح والمواد الأخرى، أيضا الاستعداد الوراثي لمثل هذه الأمور، كلها بتأدي لموضوع الحصوة. اليوم في فصل الصيف أنا بهيب بكل المستمعين ومتابعين أنه يا جماعة أكثروا من شرب الماء، لأنه فعلا الماء هي أفضل مشروب ممكن تشربه على وجه الإطلاق، وربنا يبعد عنا وعنكم كل أذى وكل شر إن شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكيد معظمكم يعني شاف الفيديو اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الفتيات ليان تحديدا اللي وجهت رسالة لرئيس إسبانيا أو رئيس وزراء إسبانيا ووجهت له رسالة فيها يعني مباركة من الشعب الغزي الفلسطيني إلى إسبانيا والمنتخب الإسباني. أكيد في فيديو انتشر نتابع أنا وياكم وكيف كان الرد من رئيس وزراء إسبانيا على الطفلة ليان. بصوت والصورة نتابع أنا وياكم هذا الفيديو.
1: هلا إسبانيا، أنا ليان من غزة، اليوم أجينا ورسمنا رسمة رئيس إسبانيا وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس إسبانيا وللشعب الإسباني ونحبه كثير.
2: Gracias, Layan, y a los artistas por este gesto tan bonito y también a todas las personas palestinas que durante todo este tiempo
0: han dado muestras de cariño hacia España. En medio de tanto dolor, أهل غزة رغم الألم والجراح اللي بيعانوا منها. وقال جميل إنك وجدت لحظات ترسلوا لنا هذه البرقية رغم كل الظروف الصعبة اللي بتعيشوها.
2: Quiero deciros algo muy sencillo y es que el conjunto de la sociedad española.
0: وضاف إن المجتمع الإسباني بأسره بيسمع ويحب أهل غزة ولن ينساهم.
2: Ojalá llegue pronto el día en el que los niños y niñas de Gaza podáis.
0: بتمنى إن تيجي اللحظات اللي نلتقي فيها مع أطفال غزة وتعود السلام والأمان والرسم والجميل لأهلنا وأطفال غزة. فكرة جميلة جدا عندما تكون هذه الرسالة مرسلة ومستقبلة. يعني هون الفكرة، فكرة هي أرسلت رسالة عبر هذا العالم الافتراضي الرقمي الكبير جدا لتصل هذه الرسالة وتصل إلى مسامع هذا الشخص ويرد عليها برسالة وترد الفتاة برسالة أخرى. قديش جميل لما بشوف الإنسان هناك

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص اللصوص اللي بيسرق أغنام في مادبة قبل أيام. طبعا الفيديو زي ما أنتم شايفين أمامكم على شاشة تلفزيون حياة من هذا الشخص اللي سرق شوية أغنام وغلاها. المشكلة اللي قهرني أنا أنه السيارة مالها كأنه الاكزوست مخزوق فيها, يعني فوق ما بيسرق خزق الأوزون. طلب الله يطلعوا لي على المشهد أمامكم, راح تشوفوا كيف لما دعس صار تطلع يبدو أنه السيارة مخزوق الاكزوست فيها وبدها مفرهلة. نقول مفرهلة مفرهلة. شاركونا بالتعليقات من شنو لي حرمية الغنم. لا طبعا أنا بقول يعني الله يهونها, أسأل الله أن ربنا لا يبتلينا بهؤلاء اللصوص. عن جد عن جد عن جد يعني حسبي الله ونعم الوكيل. بس

0: إذا نطلع على فاصل أنا وياكم مستمعين الكرام، بعده نواصل نتحدث عن مبادرة المهر النبوي. قديش يعني فعلا متاح موضوع المهر اليوم بين إيدين الشباب حتى يتم تيسير الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري. بعد الفاصل نواصل معكم، تكرم من قبل قرب من الحياة.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545539.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً. نبني الإنسان قبل البنيان. 0775732323.
5: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
6: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
7: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: زورونا. زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
8: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
9: الله الله يا بلدنا الله.
8: الصيف قرب ولا الصيف بلش؟ والله الصيف قرب يخلص. طيب، مع أجواء الصيف بالتأكيد الناس بتدور، بالذات الشباب العزاب بتدور عن زوجات صالحات. الله يا ربي يقر عين الشباب والبنات بأزواج وزوجات صالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. ومع يعني هذه الأجواء اقتراب إطلاق أو قرب إطلاق مبادرة المهر النبوي. اليوم عم نحكي عن هاي المبادرة لليوم، البعض عم بتسأل عنها بيقول شو قصة المهر النبوي. أكيد كثير الناس عم تتساءل يعني من يحدد مبلغ المهر، مين اللي بيفرض إنه والله المهر لازم يكون 5000 ولا 3000 ولا 1000 ولا 2000. أوكي صحيح في إشي اسمه عرف، لكن بالمقابل في إشي اسمه غلاء معيشة، في إشي اسمه والله والله زي أختها زي بنت عمها زي مش عارف أخوها. لكن هذا الكلام اليوم عم بتم الحديث عنه بطريقة مختلفة، يعني لإطلاق مبادرة تسمى بالمهر النبوي. تحدث عنها الدكتور محمد صبحي العايدي اللي قال يعني راح يكون إن شاء الله إطلاق هاي المبادرة بعشرة ثمانية. قبل ذلك أنا بسأل نفسي سؤال وبسألكم مستمعين الكرام، هل فعلا اليوم إذا تم إطلاق مبادرات من هذا القبيل، إنه والله موضوع مبادرة اسمها المهر النبوي، إنه والله أقل كنا مهورا أكثر كنا بركة، فكرة إنه تعالوا يا جماعة نقتصر على موضوع المهر بمبلغ مالي معين، ما فيش داعي نقول والله شبكة وذهب وعفش وأثاث، وبتعرفوا اليوم تفاصيل الزواج كثيرة وكثيرة. ما رأيكم بمثل هذه المبادرات، مبادرة المهر النبوي؟ 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. طبعا الهدف من هذه المبادرة تيسير الزواج وتعزيز الاستقرار الأسري، وبتمنى أسمع مشاركة الشباب تحديدا من اللي مش متزوجين، اللي بيفكروا يتزوجوا اليوم بيحسبوا مليون حسبة مليون ورقة، بدي 5000 كذا وبدي 2000 كذا وبدي 3 كذا وبدي بدلة وبدي صالون وبدي مش عارف إيش، الله يهونها. بس حاب أسمع رأي الشباب ورأي الصبايا أيضا في مثل هذه المبادرة. هل فعلا أنت كبنت أو كفتاة مقبلة على الزواج ممكن تقبلي بأي مهر إذا كان الموضوع سترة، كان الموضوع اختيار زوج صالح، يعني الله يا رب ييسر أمور الجميع، مع ضد ولماذا؟ بفتح مجال اتصالاتكم ومشاركاتكم، حياكم الله.

0: خمسة.
1: أبدأ باستقبال اتصالاتكم البداية مع أم هاشم. يسعد مساكي أم هاشم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية. أنا بدي أحكي عن تجربة عملية وواقعية. هلا بنتي يعني عن دراسة طبعا وعن بحث إنه المهر النبوي كان لما حصلت مهر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بين 900 والألف.
1: بين 900 دينار وألف دينار.
2: نعم. هلا هيك كان طبعا لما اجوا الجماعة وعرضوا طبعا عرضوا يعني مبلغ وقدره، فهي أصرت إنه ما بدها إلا مثل يعني اللي بتقول عنه المهر النبوي اللهم صلي وسلم.
1: حتى وإن كان في فارق في العملة، في فارق في القيمة، في فارق في
2: هلا اللي صار إنه يعني يدوب أخذت ألف ألف ونص طبعا كفاها وزيادة، لأنه الأسواق ما بتسكرش طبعا، إنه اشترت ملابس واشترت طقم ذهب وكل شيء كان تمام.
1: لحظة شوي، طقم ذهب
2: طقم ذهب ب 1100 او يعني هيك شيء 1050 المهم، وملابس 250
1: الله يبارك
2: الله بارك.
1: وتزوجت تزوجت الحمد لله،
2: تزوجت وعندها ولد بنت.
1: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في هذا البيت
2: ويبارك. الله يبارك.
1: هذا الكلام متى، اي سنه؟
2: قبل سنتين، ثلاث سنين،
1: قبل ثلاث سنوات. الله يبارك ما شاء الله. اذا عن تجربه ام هاشم عم تحكي، كانت البركه في اختيار هذا النوع من المهر، والبنت هي اللي اختارت، مش حدا اجبرها، لا ابوها ولا امها ولا اي حدا اجبرها، والحمد لله حياتهم سعيده ان شاء الله، وربنا يتممها بالسعاده والخير عليهم.
2: بارك الله،
1: اللهم من ربي بارك لك ام هاشم، وشكرا على هذه التجربه. شكرا. على 0-6-516-40-20
3: يلي وجودك غيرني أجمل تغيير،
1: 516-50-20
3: علمني نحلم ونطير، يلي عطيتي أيامي معنا سندي وضحي
1: المحنة، 06-516-20-60
3: وتمم بالخير،
1: 06-516-20-20

0: بحب أسمع صوت الشباب والبنات في هذا الموضوع لأنهم هم اللي في الواجهة. البنت اليوم هل بتقبل بألف ألف وخمسمية ليرة مهر ولا بدها خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة؟ أبو معين ما أنت تجوزته ما شاء الله عنك، فضل أبو معين.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافي عمرك، أدلو بدلوك، أنا بحب أسمع صوت الشباب والبنات في الموضوع، تفضل.
1: شوف علي، بالنسبة للموضوع هذا، موضوع هذا كان يعني مش كنا إحنا عاداتنا وتقاليدنا هي اللي بتقتلنا صراحة.
0: هي اللي بتحكمنا ولا بتقتلنا؟
1: الشباب بيجي بيقول لك ليش بنتك راحت هيك؟ ليش بنتك راحت هيك؟ القليلة كثيرة ما بيعرفوا إنه أقلهن بركة.
0: خلوهن مهورا أكثرهن بركة. نعم.
1: والله العظيم أنا تزوجت في 2008 حلو؟
0: نعم ما شاء الله.
1: حلو؟ والله العظيم كان مهرها 1200 ليرة.
0: الله يبارك. الحمد لله.
1: وهي خلفت وما شاء الله عليها.
0: الله يبارك يعني. لك. الآن أبو معن عندك بنات زواج الله يبارك، بنات للزواج؟
1: إيش فاهم؟
0: بقول عندك بنات الأيام هاي للزواج؟
1: والله الله
0: يعطيك الخير. عندك اولاد للزواج؟ متزوج وشباب؟
1: لا لا لا لا ولا صغار على الزواج.
0: الله يعطيك الخير. قصدي لو اليوم الواحد بنته او شقيقته او حدا من قرايبه بده يتقدم لها شاب ويقول لها والله بدفع 1500 دينار، هل بيقبل؟ هل بنقبل؟
1: والله اسمع شو بالي انت بتعمل حوالي تقبل
0: ماشي بعض. انا بسال ابو معين او معين بيقبل؟
1: والله بقبل. ليش
0: الله يبارك لك، اشكرك يا ابو معين، شكرا وربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك، شكرا جزيلا لك يا حبيبي، بارك الله فيك، شكرا. خليني يا حلوة والله مجهزت لك يا حلوة، هاي والله حلوة. اسمع احنا اسمع

0: عمر حياك الله. الو اخوي عمر معنا الهواء مباشره، تفضل.
1: الو
0: حياكم الله، تفضل يا عمر.
1: حبيب ابو عبد الله، يعطيك العافيه.
0: اسعد الله قلبك يا حبيبنا.
1: الله يمسيك بالخير.
0: الله يمسيك بالبركات يا رب. عندك بنات او شباب على وجه الزواج؟
1: انا برد احكي لك عن تجربه.
0: نعم تفضل.
1: يعني انا يعني والدي رحمه الله عليه زوج خواتي.
0: تعيش؟ نعم.
1: ما كان يطلب مهر. انا نفس الشيء، زوجت عندي بنت وخطبت بنت قبل 3 4 شهور تقريبا.
0: الله يبارك. كم كان المهر؟
1: ما طلبت مهر. انا قلت للعريس، قلت له عمي انا ما بطلب، انا مش بنتي مش سلعه بوكس بندوره ولا سلعه.
0: نعم.
1: اجي اقول لك مثلا 5000، قول لا يا عمي خليها 2000، تقول لا خليها 10، يعني يصير فاصل. انا لا، يعني انت شوف تقدر تدفع، شو انت شو امكانياتك يا عمي، وبارك الله وصلى وصلى وبارك. ليش؟ نعم. انا اغلب بهمني دينك واخلاقك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلق فزوجوه.
0: نعم.
1: انا لما جاء طلب بنتي، طبعا لما جاء طلبوها سالنا عنه دينه واخلاقه وما شاء الله عنه، قلنا خلص باقي الامور مش مهم.
0: كم حدد المهر عفوا؟
1: كيف ابو عبد الله؟
0: كم حدد المهر؟
1: انا قلت له شو بتقدر انت.
0: انا عارف قصدي الاخ، ما هو احيانا هاي الكلمه بيكون وراها في كمين ابو اخوي عمر.
1: لا
0: يعني في واحد بيقول لك والله احنا بنزوجها بليره ذهب، بس يجي يتزوج بنطبل، يا ريتهم قالوا له 5-6000 احسن له. الليره ذهب بيجيها قدامها ووراها ومش عارف مين وابصر تفاصيل كثيره. يا حبيبنا
1: البنت اللي تزوجت هو لحاله قال لي عمي 5 بـ5 كويس. قلت له واذا بدك اقل ما في عندي مشكله. انا انت بتقدر تدفع المبلغ هذا ولا لا؟
0: نعم الله يبارك.
1: والثانيه البنت الثانيه اللي مخطبتها نفس الموضوع كان ونفس الكلام.
0: الله
1: انا
0: يبارك.
1: ما بطلع على فلوس، انا ما بطلع على دين واخلاق وتستر البنت.
0: الله يبارك. اشكرك يا اخوي عمر، بارك الله فيك.
1: والحمد لله العالمين. صدقني يا اخوي عبد الله انه يعني الشغله مش في المهر، مش في
0: طبعا
1: في
0: لا شك المهر. لا شك، لكن والله في اعباء مش سهله على العرسان، الله يهونها عليهم جميعا ويهدي بالهم. اشكرك اخي عمر، بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا.

0: سات. حياك الله يا ابو فراس. ابو فراس معنا؟
1: معاك.
0: حياك الله ابو فراس، كيف حالك؟
1: هلا بيك. والله قديش كان مهرك ابو عبد الله؟
0: انا ما حدش دفع لي مهر والله.
1: لا انت قديش دفعت؟
0: والله ماني متذكر، خليه على البليره ذهب والله.
1: الله يبارك لك، الله يحفظ لك ام عبد الله.
0: الله يوسع عليك ويكرمك يا ابو فراس، الله يبارك.
1: والله انا زوجت بنتين ابو عبد الله.
0: ما شاء الله زوجت بنتين.
1: والله
0: انت تزوجت بنتين ولا زوجت بنتين؟ انت تزوجت بنتين؟
1: زوجت بناتي بنتين.
0: انا تزوجت بنتين.
1: بدك تورطني
0: انت؟ انا سمعتك والله، انت قلت انا زوجت بنتين.
1: بقول لك زوجت بناتي بنتين.
0: الله، هيك زوجت بناتي بنتين، تمام. الله يبارك. موضوع المهر النبوي
1: خيرك من فكرة.
0: لا لا يا حبيبي، انت ورطان وجاهز. بقول الله يبارك لك، شو رايك في فكرة المهر النبوي هاي؟
1: ابو عبد الله صوتك بقطع.
0: حقك علي، اوقف مكان افضل للرسال. سنه شوي.
1: والله
0: هيك احسن الصوت
1: شوي.
0: هيك احسن.
1: هيك صوتك حلو.
0: ابو فراس الحبيب، بقول شو رايك في مبادره زي مبادره المهر النبوي؟
1: انا من المؤيدين.
0: الله يبارك لك،
1: لانه انا عندي شباب اثنين ابو عبد الله.
0: بدك تزوجهم؟
1: والله ان شاء الله.
0: الله يفرحك فيهم جميعا. اشكرك يا حبيبي.
1: حبيبة عبد الله.
0: شكرا غالب فرص، بارك الله فيك. إلى غصون يعني. تفضل يا غصون. ألو. أسعد الله مساكم.
2: وياكم الله يسعدك دكتور.
0: حياكم الله. الصوت شوي بعيد كأن غصون.
2: مش عارف. يعطيك العافية، هيك تمام؟
0: الله يعافي عمرك. نعم تمام، تفضلي.
2: الله يسعدك دكتور.
0: الله يسعدك.
2: بس كنت حاب أحكي لك أنا من تجربة خاصة يعني.
0: نعم.
2: أنا الشخص لما تزوجت بألف دينار.
0: ألف دينار، نعم.
2: نعم، ما كان عندي أي مشكلة بالنهاية، أنا بهمني الشاب، المصاري راح تروح وتيجي.
0: صحيح.
2: أنا بحكي تزوجت السنة اللي فاتت يعني.
0: الحمد.
2: أنا بحكي
0: لله.
2: من تجربة شخصية، فما لها علاقة الفلوس بالشخص يعني.
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
2: وأنا مع هذا الإشي، مع إنه في كتير بنات ما برضو لازم حفلة وشغلات كتير. صحيح. أنا ما كلفت ولا عملت حفلة حتى.
0: الله يبارك لك. والحمد لله مستورة الأمور من فضل الله. عيش
2: والله أحسن. الحمد لله، اللي بده الستر بعيش بهالدنيا.
0: أسأل الله يتممها بالستر والعافية علينا وعليك.
2: أرضى
0: عنك وأشكرك على هذه التجربة. شكرا جزيلا لك. ربي يوسع عليك. أسأل الله يبارك لكم ويتممها بالستر والعافية ويعطيكم سؤلكم وحاجتكم. بارك الله فيك يا غصون، شكرا لك. أنا عم بطلع بقول يا جماعة، من عاش التجربة مختلف عن اللي بنظر من برا. يعني أنا بطلع اليوم، الله يا ربي يسر امور بنتي شويكه، سنتين زي ما بتصير عوجة الزواج، بتطلع الواحد بيقول طب عن جد انا اليوم لو واحد يتقدم لبنتي بقول والله انا بدفع لها مهر 1000 دينار، بدها تطلع لها بتقول لي يا بابا برضاش او برضى. الموضوع ترى مش سهل. اخوي اسماعيل يسعد مساك.
3: يسعد مساك دكتورنا الغالي.
0: حياك الله اخوي اسماعيل، ميت مرحبا.
3: الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يفرح فيك ويبارك لك.
3: بابا انا بدي اقول لك عن تجربه. والله انا ابني لما رحت اتجوزه واحده من صرفان.
0: نعم.
3: ما شاء الله، يعني الأبو ما كان موجود، كان العم، كان الأب يشتغل خارج على سيارة تريلا خارج، فكان عمه موجود وكان أخوي الكبير موجود.
0: الله يبارك.
3: فكانوا بدهم يدخلوا المهر، قسما بالله أنه بالحرف واحد قال له احنا مستحيل أطلب، يعني مستحيل احنا نطلب. نعم. انت احكي اللي بدك إياه لأخوي. والله أنا بذكره يعني بالفعل إنه إسلام مواقف.
0: أشهد.
3: يوميها يعني ما رضي غير إنه إحنا اللي نحكي قديه، يعني أخوي اللي حدد المهر وأخوي كذا.
0: نعم.
3: فالشغلة مش شغلة تجار، لكن إيش المشكلة؟
0: نعم.
3: والله كل شي غالي بصراحة يعني.
0: صحيح.
3: أنا لما بس كان المهر يعني أيام زمان كنت مضبوط، يعني تاخد لك صالب 200-300 ليرة. طيب أسهل أيام يعني فيش صالة أقل من 1500
0: إن شاء الله تلاقيه.
3: فيش بلود يعني تكاليف الحياة. فأنت برضو يعني في ناس أخ دكتور أبو حلقة، يعني أنت بجوز عايش بهالمجتمع وشايف يعني. صحيح. أنت لما بتيجي بتقول لي العروس بدها تروح على الصالون عدم ما أخذ بدها 500 ليرة مش من.
0: نعم.
3: إيدها.
0: نعم.
3: لأنه هي تعطي الصالون بدها هيك.
0: صحيح.
3: لما بدها تستأجر بدلة بدها تستأجرها 200 ليرة مثلا.
0: نعم.
3: احنا بنحكي الأرقام الصالة صارت. فأنت ايش بدك ترحم في العريس؟
0: انا سؤالي يا اخوي اسماعيل بالمحصلة الآن فيما يتعلق بالمهور تحديدا، يعني انا عارف تكاليف الزواج كثيرة والله أعلم كل واحد على الظروف والأمور، لكن أنا سؤالي اليوم في حال عندك بنت للزواج أو بدك تزوج ابنك، هل فعلا موضوع الألف والألف خمسمائة دينار ممكن يزوجوك مهر؟
3: والله أنا ألف وخمسمائة والله يوم تلعيد بعض المرأة 250 ليرة هي وبنت، أنا عندي المرأة وبنت وكمان يعني كنت بتخل معقول 250 ليره هذول لثلاث بنات يعني هذول لبسن ايش يعني ما هي الحياه غاليه يا ابو الدكتور
0: 1500 مش مناسب بالنسبه لاسماعيل
3: يعني 1500 شو بدنا نجيب لها ذهب او شو بدنا نجيب لها لبس
0: اذا اسماعيل بالنسبه له موضوع الذهب موضوع اللبس مهم جدا لجهاز اي عروس الله يحفظك ويرعاك ويبارك لك اخوي اسماعيل في ظل الظروف الصعبه اكيد لا شك يعني هالكلام الله يفرج الهم بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا

0: إلى اتصالاتكم مجددا. أخوي أبي يسعد مساك. ألو.
1: الله يمسيكم بالخير.
0: الله يمسيك بالبركات يا حبيبنا.
1: نبدأ محل ما انتهى أخونا إسماعيل اليزوري.
0: نعم.
1: أول شيء إحنا الموضوع متفقين عليه جميعا هذا المبدأ، بس ولكن الحياة المعيشية صعبة. بدنا من النظام من المجتمع المحلي مساعدة موضوع هذا الزواج،
0: من
1: مش بس على العريس فقط لا غير.
0: من يضع هذا النظام أخوي؟
1: المجتمع.
0: يعني مجتمع
1: يعني زي ما حكيت الصالون طابت مثلا 500، أجار البيت 200، الملابس كذا. طب لازم يكون في تساؤل بهاي المواضيع، أو يكون جمعيات تستقطب المتزوجين أو تساعدهم. عشان هيك أحسن.
0: يعني بالنسبة لإلك موضوع إنه غلاء المعيشة بفرض إنه ما بنقدر نحط مهر زي المهر النبوي مثلاً.
1: يعني طبعاً أنت تحكي عن جزء وتركت الجزء الأكثر والأغلى والأصعب. هذا جزء أسهل بالنا حالياً صار.
0: اللي هو
1: المهر النبوي ما بعد ذلك. لحق وراء الشغلات الثانية الثالثة والعاشرة.
0: نعم أشكرك يا حبيبي، بارك الله فيك أبي، شكراً جزيلاً لك. إلى جاسر، أسعد الله مساك.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد والبركات، حياك الله يا حبيبنا.
2: جاسر أصفر بجهات معك.
0: أنعم وأكرم.
2: أنا الوضع اللي احنا فيه حاليا وبشكل عام لازم الواحد يساعد مع العريس كمان.
0: نعم.
2: يعني يكون مهر معقول، يعني بحكي لك برضو مش من فراغ، من واقع تجربة الحمد لله. يعني عندي بنات تنتين حمد جامعيات وشباب غير ما شاء الله، وتجوز وتقدم 3 ومتأخر 3.
0: هذا في الوضع المتأخرين قديش؟
2: إيه؟
0: متى أي سنة هذا الكلام؟
2: من يعني من خلال يعني واحدة السنة الماضية، واحدة أبابها لها 10 سنين. نفس المهر والحمد
0: قبل لله. قبل 10 سنين كان بعد إذنك أخوي جاسر، قبل 10 سنين كانت 3000، وللسنة الماضية كمان 3000.
2: بس كيف؟
0: بقول قبل 10 سنوات كان 3000 المهر، والسنة الماضية برضو 3000.
2: برضو 10000، وأنا برضو متجوز، اسمع نفس الشيء، متجوز 6 الحمد لله.
0: 3000.
2: والواحدة المتقدم 2000 ومتأخر 2000 ومتقدم 2000 ومتأخر 2000.
0: نعم.
2: لازم الناس تساعد، اما تخلي البنات اكثر صار عوانس والشباب هيك غلط. فمش بيجيك اول ما بسالك شو معه بيت وسيا، لا اخلاقك ودينك كويسه توكل على الله.
0: تمام.
2: شو بتقدر توقف معه توقف معه، طبعا بدك تساعده انت اللي عندك الخبره، انت الابو بده يكون هذا ابنك صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح طبعا بده يستر عليك،
2: بدك توقف دعم في ظهره وظهر بنتك، مش والله تعطيها ترميها كانه البنت ما كانش فيها.
0: صحيح صحيح صحيح. اشكرك اشكر اخوي جاسر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك يا حبيبنا على هذه المشاركه. شكرا لكل من شاركنا. احنا اكيد يعني بنقول دائما وابدا فكره ان نعين الشباب على الزواج، بنسر لهم الحلال وبنعينهم عليه، اما انه نصعب موضوع الزواج انت بتسهل الحرام، والحرام ولا ايسر منه للاسف في مجتمعاتنا وفي غير مجتمعاتنا. لذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يقر عيون شبابنا وبناتنا بازواج وزوجات صالحين، ويهيئ لهم الاسباب لذلك، ويرزقهم الرزق الحلال الطيب المبارك. اللهم امين يا رب العالمين. في نهايه لقائنا لهذا اليوم نسال الله ان يفرج هم المهمومين، ان يفرج عن اهلنا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم امين. هذه دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس الاحتراف.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. المدارس العمرية 39 عاماً ونحن نبني الإنسان، ولهذا نوفر بيئة تعليمية متطورة تضم غرفاً صفية ذكية ومختبرات حديثة ومرافق رياضية مع أسطول من الحافلات الحديثة. التسجيل مستمر للعام الدراسي 2026-2027. المدارس العمرية، تعليم عالمي بقيم عربية.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: ماما أنا بحب المدرسة وكل يوم بستنى أشعلها.
2: في مدارس أكاديمية رواب الزرقاء تأسيس أكاديمي قوي ولغة إنجليزية متميزة بمناسبة 15 عاما على التأسيس. مفاجآت عند التسجيل ومواصلات مجانية لطلبة مدينة الشرق. 079-350-300-53. أكاديمية رواب الزرقاء، لأن طفلك يستحق الأفضل.

0: متاجكها واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف.

اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: حصلوا سادسة من حياته. فأما السلام عليكم، والبداية بالعناوين. ولي العهد يؤكد توظيف التكنولوجيا لتجويد الخدمات الصحية. الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ بنود خطة ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة. 4 شهداء و14 جريحا في غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، ومن التقديم محمد رياض. أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل اليوم أهمية التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية. وأشار سموه بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية والتقنية لتجويد الخدمات الصحية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الوزيران التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودانا الانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس وغزة، وأكد ضرورة وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما أكد الصفدي وعبد العاطي أهمية تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة. هذا وأجرى وزير الخارجية أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. وبحث الصفدي والشيخ محمد التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود المستهدفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران ضرورة انتهاج الدبلوماسية والحوار لحل الأزمة وأهمية دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وبحث الصفدي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد إضافة إلى التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الصفدي وفيدان في اتصال هاتفي أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. قال وزير النقل نضال القطامين إن التجارب العالمية تظهر أن الأراضي والعقارات المجاورة لخطوط السكك الحديدية تعد من أكبر المستفيدين اقتصاديا من هذه المشاريع، إذ تتراوح نسبة ارتفاع قيمها عادة بين 10 و50% في الدول المتقدمة. وأضاف قطامين خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن مشاريع السكك الحديدية تؤدي كذلك إلى تغيير استعمالات الأراضي خاصة الزراعية وتحويلها إلى استخدامات سكنية أو تجارية، فضلا عن نشوء مراكز اقتصادية جديدة تضم محطات ومراكز أعمال وفنادق ومجمعات تجارية. قال المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبدات اليوم إن المدن الصناعية تستضيف ما يقارب 1000 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليارات دينار، وفرت ما يقارب 65,000 فرصة عمل. وأكد خلال لقاء مع وسائل الإعلام في وزارة الإعلام أو وزارة الاتصال الحكومي توقيع 61 عقدا استثماريا في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوقع عبيدات استقطاب استثمارات نوعية في مدينة الزرقاء الصناعية بحلول نهاية العام. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم نقل 4 شهداء فلسطينيين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، إضافة إلى 14 جريحا. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في الثامن من تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,333 شهيدا و 174,023 جريحا. أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية، موجها القوات بالاستعداد لاحتلال أحد مخيمات الضفة الغربية على غرار ما قال إنه جرى في طول كرم ونور شمس وجنين. وقال كاتس اليوم أنه أوعز للجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم في الضفة الغربية كما فعلنا في طول كرم ونور شمس وجنين حسب تعبيره. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي دمر 70% من قطاع غزة ونقل نموذج عملياته إلى جنوب لبنان حسب زعمه. أفادت مصادر صحفية بأن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية بحماية قوات الاحتلال الخاصة، ونفذوا جولات في باحاته تخللتها طقوس تلمودية ورقصات وغناء إلى جانب الانبطاح على أرضيات المسجد. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.32، الدولار مقابل الين الياباني 163، الذهب للأونصة حاليا يبلغ 4023، الفضة للأونصة 56، النفط الأمريكي الخام يبلغ 81، أما النفط برنت يبلغ 83 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي بالتأكيد. الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك

0: التزامات سنين، والمحامي شغلته انه يشوف اللي انت ما بتشوفه، المخاطر المخفيه، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعده؟ اول شيء ميز المعامله، هل هي روتينيه ولا كبيره جديده عاليه المخاطر؟ لو كانت عاليه المخاطر وجديده وكبيره، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي انت شايف فيها اشي مش فاهمه او عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، اكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة، بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز، مدارس روابي الزرقاء،

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد بكم ومعكم دائما وأبدا، برنامجنا الأسري اللي طالع من بيوتنا بقضايا وأفكاره. أهلا وسهلا فيكم في برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أولادنا بخير في هذا الصيف، أهلا وسهلا فيكم. يعني سبحان الله دائما لقاءاتنا تتجدد فيكم وبقضاياكم اللي بتطرحونا إياها والأفكار اللي بتحاول أنكم تساعدونا أن نطرحها. برنامج أولادنا بخير من إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة FM، فأهلا وسهلا بالجميع. حلقتنا برضو كالعادة رح تكون مميزة، ودائما بتستنونا نعطيكم العنوان. اليوم العنوان رح يكون وماذا بعد الفقد. يعني سبحان الله أجواء الصيف حلوة، هالمغتربين بيجوا من أنحاء العالم وبصير معنا أجواء حلوة وبتصير لمة العيلة، تصير هيك الأفكار إيجابية، ولكن سبحان الله لابد أن يحدث هناك من الأحداث ما تكون مؤلمة، ألا وهي الفقد. ولا أقصد فقط في الفقد فقد الأحبة، إنما أقصد فيها بشكل عام فقد وظيفة أو فقد مكان أو فقد صديق أو قريب أو فقد جزء من نفسك وأنت لا تعلم أو فقد الراحة أو فقد النفسية. يا ترى هل مريت بهاي التجربة؟ وهل قدرت تطلع منها؟ يلا نفيد بعض في هذا الموضوع. هل الفقد جزء من حياتنا؟ وهل كل واحد فينا مر بهذا الشيء؟ سواء فقد أب أو أم أو فقد عزيز أو فقد بيته أو ماله أو فقد شيء بعز عليه، بس بالنهاية نرجع ووقف مرة تانية. ليه؟ لأنها سنة الحياة. وماذا بعد الفقد؟ اللي بيسمعونا واللي بدهم يشاركونا حقيقة، ماذا فقدت وكيف عوضك الله؟ ماذا فقدت وكيف عوضك الله؟ يا الله شوفي مشوار حياتنا فقدنا أشياء كثيرة، وبإيماننا بالله وحسن التوكل عليه علمنا تماما أن الله عز وجل أكرمنا بعد ذلك بكرم أكبر بكثير مما فقدنا. في ناس ما شعروا بهذا الشعور، ليه؟ لأنه لم يكن يحسن عبادة التوكل على الله. يا الله ما أحلى الثقة أن القادم أفضل، هذا فعليا موضوعنا لهذا اليوم. يا ترى هل فقدت وهل عوضك الله بعد الفقد وماذا فقدت؟ يلا نسمع بعض في برنامجنا أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطيشات. وعشان نسمع منكم مشاركاتكم أكيد لازم نعطيكم أرقام التليفونات 06-516-50-20 06-516-40-20 06-516-20-20 و 06-516-20-60. أهلا وسهلا بكل من يسمعنا على إذاعة حياة FM من إربة حد العقبة، وأهلا بمن يرانا ويسمعنا على تلفزيون حياة باللايف مباشر. حال يلا فيكم ويلا نسمع مشاركاتكم. ماذا بعد الفقد وهل فقدت وعوضك الله تعالى وماذا عوضك؟

0: واهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع برنامجنا اولادنا بخير. اهلا وسهلا فيكم واول المستمعين اللي راح يشاركونا في ماذا فقط وكيف عوضك الله عز وجل مع امي محمد. مساء الورد والفل والياسمين يا امي محمد.
1: الله يسعد المساء، كيفك دكتوره؟
0: اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا يا صفاء،
1: الله يكرمك يا رب.
0: الله يكرمك. ماذا بعد الفقد، وهل هي من سنن الحياه؟
1: طبعا اكيد الفقد شيء قضاء وقدر رب العالمين، وهي بالنهايه فيش شيء مخلد بغض النظر عن الشيء ايش هو كان، يعني سواء شخص سواء شيء مادي شيء معنوي، هو بالنهايه قضاء الله وقدره.
0: نعم.
1: واحنا لازم نؤمن بهذا الشيء ونسلم له. يعني انا فقدت امي وابوي وكان هذا الشيء جدا صعب علي، يعني الله يخلي لكل الاحبه ان شاء الله
0: يا أهلي. امين.
1: يعني بالنهاية خلص بدنا يعني نسلم لهذا الموضوع.
0: صحيح.
1: ما نستسلم بالنهاية، بالنهاية إحنا برضو أهالي وإحنا أمهات وآباء، يعني عشان نعطي يعني أولادنا دعم.
0: نعم.
1: إنه يستمروا بهاي الحياة وإنه ما يسلموا لأي إشي.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة لقضاء الله وقدره، حكينا إنه هذا إشي مسلم فيه، بس في أشياء إحنا منفقدها ممكن إنها تكون بإرادتنا للأسف. يعني إحنا عارفين مثلا تبعات هذا الشيء وعارفين انه بالنهايه احنا راح نفقده، لكن للاسف بايدينا احنا بنجر حالنا لهذا الشيء انه احنا نفقده.
0: نعم نعم نعم صحيح. نعم. بسوء التعامل معه. صحيح.
1: بس والله دكتورة.
0: الله يكرمك يا أمي محمد ويسعد مساكي، ودائما مشاركاتك تثرينا. الله يرضى عنك يا أمي محمد. تمام. يعني يمكن أنا الشباب اللي بيسمعونا على طرقات وخلال من خلال سياراتهم أو عن طريق جهاز اللابتوب، يمكن أنا بشوف الشباب أكتر إشي ممكن يزعلوا عليه بالفقد هو الصديق القريب اللي أنت افترضته أنه أنتيم وصديق قريب وما في زيه، وأصبح بينكم علاقة تعلق، بمعنى دائما مع بعض، بنطلع مع بعض، بنعيش اللحظة مع بعض، ولكن بالنهاية قدر الله أن تفترقوا. دير بالك تزعل من هذا الإشي، إن الله يغار على قلب المؤمن إن تعلق بغيره. والشغلة الثانية، لا نتعلق في أشياء الدنيا لأنها زائلة، فهو درس تعلمناه. ودائما بحكي في الحياة قطار بركب فيها أشخاص، في محطات القطار مش دائما لازم يكونوا هدول الأشخاص دائما معنا، لازم يتم من نزول في حياتنا أشخاص معينين رح نزعل عليهم ونشعر بالانكسار ليش راحوا، ونسأل أنفسنا، لكن لما نكمل القطار ويركب غيرهم رح نكتشف يا قديش عوض رب العالمين، عوضنا بأحسن منهم قربا وودا ومشاعرا. ودائما دائما رح أذكركم بتنتين من عبادات القلوب اللي رب العباد أمرنا فيها، حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله. أنت لما تفقد الله سيعطيني أحسن مما فقط، وهذا مصداقية لما سيدتنا أم سلمة زوجها أبو سلمة توفي، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لها النساء يخبرها أنه تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لما خلفني في مصيبتي وارزقني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فماذا قالت؟ قالت ومن لي أحسن من أبو سلمة. فماذا كانت النتيجة؟ عوضها الله بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا نقف على الأشياء ولا على الأشخاص، ستستمر الحياة. وأعيد من أول الحلقة إلى آخرها، حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله وأن القادم أفضل، هذا سيعطيك شيء فعليا أفضل في الأماكن والوظيفة والأشخاص. صح يا عبد الله؟ يا حي الله بالناس الطيبة. سلام عليكم. الله يجبر خاطرك عبد الله.
2: انا حاب بالبدايه اجاوب على سؤال انه هل الفقد من سنه الحياه او لا.
0: نعم.
2: الجواب دائما واضح في كتاب الله، لما في سوره البقره بايه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، وتم ختام الايه ب وبشر الصابرين.
0: لا اله الا الله.
2: يعني لما ربنا ذكر الفقد والنقص والخوف والجوع ما في مباشرة أي فاصل بينهم، دايركت كانت وبشر الصابرين. أنا صدقا يعني أنا عمري 24 سنة ولسه حاليا مخلص دراسة، وحاليا إن شاء الله ببلش شغل في مرحلة جديدة
0: ما شاء الله عليك.
2: بموضوع الفقد صدقا يعني أنا فقدت فرص دراسية كثير، كان حلمي إني أكمل دراستي برا، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ما ضبطت معي موضوع المنحة وما ما ما كمل دراستي برا. لكن صدقا ما قعد الموضوع أقل من شهر وإذ بي بيجيني عرض شغل من واحدة من شركات البيك فور، والحمد لله حاليا أنا معهم. وبالنسبة للأصدقاء أنا خسرت واحد كان جدا عزيز علي، يعني هو ما توفاه الله، بالعكس يعني هو الحياة فارقتنا. كان كثير صحبة أنا وياه، كنا 24 ساعة مع بعض، كنا بالجامعة في المدرسة، حتى لدرجة أنه بلشنا مرحلة فترة الشغل قعدنا مع بعض عملنا بزنس صغير،
0: سبحان الله.
2: لكن بالنهاية الحياة فارقتنا.
0: نعم.
2: ولا أخفيك صدقا دكتور، أنا من النوع اللي بزعل على الأشخاص اللي قرب عليه، لدرجة أنه يعني بس أصحابي يمرضوا أنا خلص، يعني أهلي بيعرفوا بالبيت أنه خاصة في واحد من أصحابي مريضين، أهلي بيعرفوا أنه أنا هيك خلص بتكركب ما بكون مرتاح. فصدقا كثير زعلت عليه، لكن ربنا عوضني بخير من هذه الصحبة. والحمد لله دائما حاليا يعني وصلت لنهج بحياتي أنه شو ما الإشي راح أستنى اللي جاي أحلى منه وأحسن منه كثير.
0: عبد الله يا أمي، يعني أنت قريب من عمر ابني، يا أمي يا عسل أنت، كون على ثقة. كل من يرانا ويسمعنا علي الجير الدنيا ضربيتهم أصوات من كتر الأزمات اللي مروا فيها، ولكن الفرق ما بين زيد وعمر هو حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله. وإنت يا عبد الله أحسنت الظن بالله، فرب العباد عوضك وأعطاك ما يرضيك وزيادة، فيا ربي لك الحمد. عارف أكبر نعمة لازم نحمد رب العالمين عليها إيش؟ هي نعمة الإيمان، لأنه ما في زيها، ما في، فيا ربي لك الحمد.
2: الحمد لله.
0: الله يرضى عنك يا عبد الله، ولك كل التوفيق ومنها للأعلى منها.
2: أشكرك يا رب.
0: ما شاء الله عليك، ربي يجبر خاطرك. الله يسعدك، تسلم يا عبد الله، دائما شاركنا وما تنسانا.
2: أهلا دكتور، إن شاء الله.
0: طيب. خليني أحكي لكم، ذكرني عبد الله ما بعرف ليه بريل أنا حضرته وأنا كتير حابة أنقل لكم إياه. أحكي لكم عن هذا الريل، بحكي لك إنه يا ترى إذا أنت حدا حكالك في عندك خبرين لازم تسمعهم، خبر سيء وخبر حسن، بمين بتبدأ بناء على شخصيتك؟ فإن كان أنت بتحكي أعطيني الخبر السيء عشان بعدين الخبر الحسن، معناها أنت شخص تريد أن تقلل التوتر عندك، بدك تقلله، ما بدك تستنى الخبر السيء، سمعني إياه، رفع لي هالكورتيزول وتعال بعدين بالخبر الحسن. وإذا كنت من الأشخاص اللي بتحكي لا لا لا استنى استنى، سمعني الخبر الحسن، خليني أرفع معنوياتي عشان أقدر أسمع الخبر السيء. في كلا الحالتين بشخصياتنا إحنا حقيقة لازم أنبهكم أن العقل البشري يحتفظ به أقوى خبر حصل عليه وآخر لحظة حضرها، بمعنى أنت لك أن تختار ماذا تريد أن تكون، أقوى لحظة وآخر لحظة. فيا ترى هل أنت من هاي الشخصيات؟ إحنا دائما بنلعب هاي اللعبة، فدائما حاول أن تبحث في لحظاتك الأخيرة أن تكون سعيدة حتى لو كانت شوي مش مرضية لك، لكن كن على ثقة ما سيأتي بالرضا عن الله عز وجل وأفعاله فيك أكيد رح تكون بإذن الله تعالى أحسن ما يكون.

ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير. ما علاقة أولادنا بخير في موضوع ماذا عوضك الله بعد الفقد؟ بصراحة إلي يعني هيك صديق من العائلة، فسبحان الله، الله عز وجل قدر إنه زوجته تتوفى وترك أولاد، فبتعرف يعني هيك الشعور النفسي وكذا. فكنا جالسين في جلسة عائلية وبيخبر عن مشاعره السلبية وقديش كان الفقد صعب، وكان أكثر همه على الأولاد، إنه طب يا ربي هدول أولاد فقدوا أمهم، كيف أنا بدي أتعامل معهم، كيف بدي أرمم الجراح اللي جواهم. فأنا أريد أن أجيب وأقول يمكن أولادنا أقوياء وبيوصلوا لمرحلة بعد هيك من التشافي، لأنهم لسه صغار، لسه عندهم قدرة على التكيف، ولكن بنزينهم في هذا التكيف هو مشاعرنا إحنا، قوتنا إحنا، شعورهم إنه إحنا أقوياء فبيقوا فينا. فواحد قديش إحنا بنظهر الحزن والألم، قديش رح نكسر أولادنا لما يفقدوا الأب أو الأم. اثنين، كلام اللي بدي أوجهه إلهم شو يعني؟ قدر الله ما شاء فعل، حياة وماشية مش هتوقف على إنسان، قدر الله ورب العالمين إن شاء الله رح يعوضنا بالأحسن. القوة تأتي من طرفين، أنت ماذا تشعرهم، أنت ماذا تقول لهم، وثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يلقي السكينة ويلقي الهدوء على الأولاد من حيث لا تحتسب، فبتشعر إنهم بدوا يلتهوا ويرجعوا للحياة وهكذا. فأنا أرى أن المصب الأكبر إحنا ككبار، ماذا نبث لهم؟ والله في أم بتنضب حظها ويعدي بجنب أولادها الأيتام وبتحكي يا حسرتي عليهم وما لهم مش أب، وأنا هدول كل الناس عايشة وولادي مو عايشين. معناها أنت أخرجتي أولاد علمتيهم الفقد وبقوا فيه للأسف، وأصبحوا شخصيات مكسورة غير قادرة على الوقوف. عكس ذلك تماما، يا ما من العلماء ولدوا أيتام وأصبحوا عظماء من وراء أم ربت صح. والعكس تماما، زوج تمشي الحياة وبربي أولاده وبتزوج وبصير له أولاد تانيين، دائما التقبل في الفقد والتكيف على القادم كتير بيساعدنا. دكتورة كيف بدي أتقبل وأتكيف؟ واحد، الرضا بقضاء الله. اثنين، حسن الظن بالله. ثلاثة، اعلم تماما أن ما أضرك قد يكون هو سبب سعادتك وأنت لا تعلم. عشان هيك من أهم الأشياء اللي إحنا بنحكيها عند الفقد هو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. في القرآن عندما نقول قل، أن القادم ما بعد قل هو من الثوابت التي لا تتغير، دائما في القرآن بعد قل ثابت. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، نعم لنا وليس علينا، لنا. الله يكتب لنا الخير وفيه خير، ويكتب المصيبة وكذلك تأتي بخير. ياما من الناس اللي أفلسوا وما ضل معهم مصاري، ومع ذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عوضهم في أحسن مما كانوا فيه. يا مناس اتطلقوا وعوضهم الله عز وجل بأحسن، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يا ما من شبابنا الحلوين الطيبين اللي معهم عائلات رجعوا على الأردن بعد ما كانوا بالخليج ولا باستراليا ولا بأماكن غيرها، ورجعوا واعتقدوا أن الحياة انتهت، ثم فتح الله عز وجل لهم باب. أنا أؤمن إيمانا مطلقا بعد رحلتي في الحياة أن من ينظر إلى الخلف سيرجع إلى الوراء ويقع، ومن يبقى رافع ظهره وماشي رغم الآلام ستنتهي هذه الآلام ويبقى بإذن الله. وإحنا الصورة الجميلة أولادنا أمام أولادنا. يا جماعة برنامجنا أولادنا بخير لأنه إحنا الطاقة، إحنا المزودين. من أراد أن يصنع شاب ناضج، فتاة تعلم دورها في الحياة، وأولاد صالحين، يجب أن تكون التربية بالقدوة صالحة، وسيثمر هذا ولو بعد حين. ولا يلتفت منكم أحدا،
ولا يلتفت منكم أحدا. يا الله شو كنت أوقف على هاي الآية، يا الله شو كنت أشعر لما سيدنا لوط عليه السلام ترك القرية وأخذ بناته، وكذلك سيدنا موسى لما كان يترك إنه أترك المكان. يعني في كل الأنبياء القاعدة كانوا يهجروا المكان، فدائما كنت أحكي ليه ربنا طلب من سيدنا لوط ولا يلتفت منكم أحدا اترك، لأن الله سيأتي بخير أفضل من هذا المكان، لأنه أنت إذا طلعت وراك ستجد من السلبيات الكثيرة، ستجد أنه أنت كنت تعتقد ومكيف نفسك على هذا الوضع، ولكن بتفكيرك البشري، أما بالتدبير الرباني فيا كم من أبواب الخير بعيدة إن آمنت وسلمت واعتقدت، كون على ثقة أن القادم أجمل وأفضل ولا يلتفت أحد منكم أحدا. ارضى بما قضى الله عز وجل، ارضى عن فعل رب العالمين، وشوف كيف أن القادم سيكون أجمل، حتى لما أفقد بالموت قد يكون خير له، وأنت تؤمن بعقيدة اللقاء ستلتقي به في جنات عرضها السماوات والأرض. حتى لو فقدت شغل بجيب منه آلاف، صحتك معك وأولادك حواليك، إذن أنت بخير، واللي جاب الآلاف إن شاء الله بيعوضهم. حتى لو فقدت بيتي، البيت جدران اللي بيحيي أهله وسكانه، عادي، وين المشكلة؟ ستحييه بإذن الله تعالى، كل شيء يعوض. ولكن إن كان لديك إيمان بالله، ثقة بنفسك، وتعلم أن الخير أينما يوجهك الله.

يعني سبحان الله، اخلعنا عليك، اقذي فيه في اليم، ألقي عصاك، يعني كلها مصادر شيء احنا منحبها، ويخاطبنا القرآن ويقول اترك اترك اترك، وكأن نعلمنا أن الفقد سيكون من وراءه خير، ولكن بإيمانك في إشي اسمه تفكير بشري وفي إشي اسمه تدبير رباني. هل بتذكر صلح الحديبية لما الله الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بشروطهم؟ سيدنا عمر كان يعني إنه كيف نرضى الدنيا في ديننا، فسلم بعد ذلك، وقدر الله بعد 3 سنوات ينتقد العهد وتفتح مكة وإلى آخرها. فإذا اطلعنا على نظرتنا البشرية القصيرة المدى حنطلع على الأشياء إنها مفقودة، ولكننا إن نظرنا إلى قدر الله عز وجل وسلمنا، يا الله شو رح نرفع معنوياتنا. تستوقفني أكتر شيء لما أفقد الإبن بالموت بسلم، ما عندي مشكلة، ابني بعز علي قطعة مني لكنه مات، لكن أنا أفقده بإيدي وحطه بتابوت صغير اللي هو سفينة صغيرة وأرميه بالمي، هاي صعبة. وهي أم موسى عليه السلام أرضعته وشبعته وحطته بقارب وودته بالمية، يا ما أصعبها، لدرجة أن القرآن قال فأصبح أم فؤاد أم موسى ماله فارغة فاضي فيهوش إشي، وله جانب علمي أنه حتى ضخ القلب يقف، يعني خلص ما بيعود القلب حتى يضخ الدم لفكما قوته في الماضي، وما ذلك تسليم. فسبحان الله عاد لها أرضعته وأخذت أجرته، وتربى في قصر فرعون وهو لا يعلم، وربته خيرة النساء التي طلبت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة زوجة فرعون. يا بي ما أحلى التسليم، أن أقدار الله القادمة بإذن الله تعالى هي الأفضل. عشان يضل أولادنا بخير ونضل إحنا أنفسنا كويسة، شد الهمة يا جماعة، أولادنا بدهم آباء جيدين أقوياء متقبلين للتغير، أب وأم عشان هم يستمدوا من نهاية الطاقة وبعد ذلك يكملوا الحياة. ولا واحد على وجه الأرض ما فقد وظيفة، مال، صديق، أب، أم، مكان عزيز عليه، ولكن بالنهاية التكيف مطلوب والإنسان قادر على التكيف. وما أحلى أن أنظر أن الله القادم هو الأحسن. تخيلوا أن الصحابة لما راحوا على المدينة من بعد هجرتهم من مكة، مكة شديدة الحرارة فمتعودين على جو الصحراوي، بينما المدينة كان جوها أقرب إن في هواء لطيف وكذا، فأصيبوا بالحمى، صار درجة حرارتهم ترتفع والجو عليهم مش مناسب. ولكن لما فتحت مكة أغلب الصحابة بل كلهم شو عملوا؟ ما رجعوش، تأقلموا وتكيفوا مع جو المدينة. فما أحلى أن نعلم أن يومك يومك بعهد الله عز وجل، وأننا نعلم تماما أن الحياة متقلبة. واسألوني أنا الإمرأة الأربعينية، فقدت أب وأم، حزننا ومشينا، فقدنا أخ، فقدنا صديق، فقدنا وظيفة، فقدنا عمل، بكينا على فلوس، لحظات كان فيها شدة حزن، في لحظة يمكن إحنا كنا نسوق بجنون من شدة الغضب اللي جوانا، ولكن هذا كان في فترة 20 والـ30. لكن اليوم إحنا أكثر نضجا وحكمة، فنيالي اللي عد الزمان عليه ما بعد عليه أيام، إنما يعود عليه نضج وقرب من الله عز وجل. يا الله ما أجمل كل من يسمعنا ويطبق ما نقول، وربي يكرمكم ويسعدكم وبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم وما يعطينا إلا خير. هاي الأيام جمعات الصيف حلوة والمغتربين بيحلوها بزيادة، لا تخسروا ولا لحظة من هاي اللحظات، إنما حاولوا تكونوا حول أحبابكم وأقاربكم وعملوا أجواء مع أولادكم. الصيف لن يتكرر، وأردننا بفضل الله عز وجل جو جميل وحلو وأماكنه حلوة، ولكنها تحتاج إلى لمة الأحباب والأصدقاء.

0: وماذا بعد الفقد؟ وماذا بعد الألم؟ وماذا بعد الوجع؟ أما بعده ثقة بالله عز وجل أن لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن كل شيء بعقيدة ثابتة يحدث لنا هو خير. فإن تحولت هذه العقيدة إلى في نفسك سيتحول الضرر إلى نفع والمصيبة إلى نعمة. يلا قووا أنفسكم، أولادنا عليهم هجمة كتير قوية في المجتمع، ونحن من يصد هذه الأجمات بإيماننا وقوتنا وحسن سلوكنا. ديروا بالكم على حالكم على أولادكم، انبسطوا قدر الإمكان حتى وإن كان بالقليل. نراكم الأسبوع القادم في كل ثلاثاء إن شاء الله مع الإعادات. نراكم على خير وسلامة بأمان الله.
1: أولادنا بخير.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. سنتكلم عن اللسان الكرام وأنه جندي من جنود الله، قد يوفق الإنسان وقد يخذله، لذلك الله تعالى يجري على فلتات اللسان ما يكون في القلب، وهذا أمر معلوم يعلمه الإنسان، لذلك الإنسان دائما الموفق المؤمن يسأل الله التوفيق، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه هذا اللسان قد يخذل الإنسان، قد يوقعه في الكفر كما قد يقول به الإيمان. وأنا بتكلم عن أشياء محددة سمعتها عمن خذلهم لسانهم، كانوا لو وفقوا لاستعملوا اللسان في الخير لكن استعملوه في الشر. واحد ولا أسمي كان يتكلم وينال من الفقهاء الأربعة بدعوة أنه كل علمهم هذا لا نريده، هذا لو كان موفقا كان يستطيع أن ينقد أي رأي فقهي، كان يستطيع لو كان موضوعيا أن يتكلم عن اختلاف البيئات، بيئة قبل 1000 عام وزيادة والآن كم تطورت المجتمعات بعد 1000 عام، كيف تريد لهذا الفقه كان يمارسه فقهاء كبار أن يتكلموا عن شأن حياتك المعاصرة؟ أنت لو ذهبت بفقهك اليوم، لو على سبيل التخيل، إلى فقههم في عصرهم لعد فقهك غريبا عنهم لاختلاف البيئة، فما هو التوفيق؟ التوفيق أن تأخذ فقههم وأن تترحم عليهم وأن تفهمه في ضوء معارف ذلك العصر، هذا المطلوب، لكن عدم التوفيق سبحان الله. لكن الخطورة في المسألة اللي هي تأسيس الاستهانة بأقوال الفقهاء لمصلحة من؟ هذه المغامرة غير المحسوبة، تتكلم عن فقهاء الأربعة الكبار وأمثالهم وتقول أن هؤلاء فعلوا وفعلوا إضعاف لرأيهم، أتريد أن تزهد الناس في علماء الإسلام؟ هذه جريمة فكرة. واحد آخر غير موفق وأعرفه شخصيا، كان له أن يتكلم عن زعيم معاصر معجب به ولا أسمي، كان له أن يتكلم معجبا بتصريحه وخطابه ولا حرج، لكن لأنه في قلبه غلا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يفضل هذا المتحدث المعجب به على الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هذا خذلان اللسان. من يقول لك لا تعجب بالفلان المفكر الألمعي الذي تراه هو النموذج، فكر كما تشاء لكن لا تطعن في رجالات الإسلام. إذن أيها الكرام، في تحت الرماد شيء، في الأنفس وما تكنه الضمائر، في ضغائن أحيانا إما لأصحاب رسول الله وإما للفقهاء وإما للفقه الإسلامي وإما الفضيلة تظهر على فلتات اللسان. وفي يوم الأيام بثثت هذا الكلام لأحد الأئمة الكبار العلماء الأفاضل من أساتذتنا، لأن ذكرت له موقفا لأحد المشايخ وخانه لسانه وعبر تعبير خاطئ، قال لا تستغرب، اللسان جندي من جند الله، الله عز وجل يسلط على الإنسان أحيانا حتى يبرز ما في مكنونات نفسه من خلل، الله يعصمنا وإياكم من الزلل. إذن التوفيق والكرام بالتواضع، بالموضوعية، احترام جهود السابقين، ولنذكر تلك المنهجية الفائقة في كتاب الله تعالى بعد أن ذكر الله تعالى المهاجرين فأثنى عليهم والأنصار ومدحهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا هو الموقف، وقل رضي الله عنهم اجتهدوا وأبدعوا في ظروف عصرهم وكانوا متفوقين في ظروف عصرهم، أما هذه الاستهانات هذه خطيرة. طيب، كان في سؤال حول شاهد القبر، هل من حرمة إنه والله نضع شاهد للقبر؟ هكذا أفتهم بعض الناس إنه هذا حرام، كلامه غير صحيح. شاهد القبر عبارة عن ماذا؟ أولا ليس من باب المباهة، ولا المبالغ، لكن من باب الاستدلال على القبر خاصة مع كثرة القبور وكلنا سيزورها. فمن هذا الباب، وحتى في حديث يؤسس لهذا، لما توفي عثمان بن مظعون وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، فوضع حجرا تجاه رأسه قال: أستعلم به قبر أخي وأدفن به أهل بيتي. بهذا المعنى، إذن هذه الفكرة أنه هذا مدفن فلان ووفاته في يوم كذا، لا حرج في هذا إطلاقا، لا حرج في هذا. من أخطر الأسئلة الكرام التي فيها استهانة بحقوق العامة، يعني عرضت قضية سألني سأل عنها، أنه قال أدركته الشفقة على أناس ما عندهم مي وسحب لهم حضرته مي من ماء حكومي، يعني سرقة ماء، والآن هو متحرج وأعطي مبلغا. بصريح العبارة هو أعان على المنكر ولا تعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي أخذه مال حرام، والعمل اللي الآن سرقة المال العام سواء كانت كهرباء ولا مي راح يكون هو سبب لها، وعليه تابعة شرعية وقانونية، يجب تصحيح الوضع. المال حرام لا يجوز أن يأخذه، يجب أن يخبرهم بأني اطلعت على حقيقة الأمر وأنني مخالف، أنتم مخالفون، بده يوقفوا الأمر، يوقفوا الأمر، وإلا سيبقى عداد السيئات يعد عليهم وعدي. ما في مجلس. في حديث يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار. ما بيصح الاعتداء على الملكية الخاصة والملكية العامة مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. سؤال اجتماعي وشرعي مهم. بنت أخ توفي والدها إلى رحمة الله، والآن هي يعني عايشة بالكاد بمبلغ بسيط، فهل لها أن تعود على أعمامها بأن تطالبهم بنفقتها؟ نعم، فيما احتاجت إليه وضمن إمكانيتهم. الشرع الكرام هنا يرتب الحقوق تماما، يرتب الحقوق تماما، ويقول الذي يرث هو الذي يتحمل النفقات، كما أن العم يرث. لو هذه البنت ماتت وما فيه إلا عم يرثها، إذا تترتب، ولكن ضمن إمكانيته طبعا. فبدل ما تستعدي هذه البنت القاضي على أعمامها، لا، ليتقدم العم، ليتقدم هذا المال طوعا وحبا وقياما بالواجب الشرعي. هذا المطلوب. ما بعرف، يقول أريد عملا صالحا لتكفير ذنب أو خطأ عمله في الماضي، مع أنه يا جماعة رحمة ربنا واسعة، المهم أن يكف الإنسان عن الخطأ الذي ارتكبه، وأن يعاهد الله تعالى أن لا يفعله مرة أخرى، وأن يستغفر الله، وعازما على عدم العود. الآن هذا فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الناس. إذا في حقوق موجودة بدون يعيدها، كل الشروط السابقة تضاف إلى الشرط الأخير وهو إعادة حقوق العباد. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أحيانا القضية يرجع حق مالي، أحيانا يرجع حق معنوي، أحيانا الاعتراف بأن أنا سببت كذا، يعني بده يتوب الإنسان إلى الله، والله يغفر للجميع. طيب الأخت أم أحمد فضلي.
0: السلام عليكم.
1: أنا مش سامع هون أم أحمد فضلي.
0: جزاك الخير. ألو دكتور.
1: طيب على كل حال، إذا قضية التوبة يا كرام يعني غاية في الأهمية، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولذلك أنا بفضل في هذا العمل الصالح يكون منكم. ما الذي يتيسر لك من صلاة، من صيام، من صدقة؟ ما الذي يتيسر من عمل صالح يسهل عليك؟ هذا هو المطلوب. طيب الأخت محمد فضلي. طيب أخي إبراهيم. طيب على كل حال، إذا العمل الصالح من الإنسان، وهنا الكرام قد يصل الإنسان إلى إن شاء الله إلى التوبة بأي عمل ولو يعني من الأمور البسيطة، كما قال عسام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. المهم الاعتراف والندم والعود إلى صراط الله تعالى. طيب كان في سؤال حول التعامل مع المرأة الناشز. والله هذا مسألة يعني القرآن عالجها، النشوز هو العصيان والتمرد، وإحنا في زمن بصراحة صار في تمرد كثير، يعني هذا الأمور العالمية التي تريد أن تفرض على المجتمعات الإسلامية ما ابتلوا بها، هذا خطير. سنتكلم عن هذا إن شاء الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي تفهم البرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. كان حديث عن النشوز. أولا الأصل حسن التربية إكرام للبنات حتى لا تصل إلى النشوز. النشوز عبارة عن عدم معرفة حقوق الزوج، ولذلك النشوز عبارة عن الترفع والتكبر، عدم الانصياع، عدم الطاعة عن قصد. طبعا وبالمقابل الرجل يجب أن يتقي الله ويجب أن يحسن يعني إدارة البيت. الرجال قوامون على النساء، قوامون بحكمة طبعا واقتدار. لكن القرآن لم يخلي كتاب الله تعالى من حالات قد تخرج عن هذا النسق العام. الرجال أمروا بما أمروا به والنساء أمرت. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا في المحاكم أحيانا قد تطلب المرأة النفقة، فإذا أثبت الزوج نشوزها سقطت نفقتها. إذن النشوز مسألة متروكة للقضاء، إنما ديانة المرأة يجب أن تتق الله وأن تنصاع لزوجها بالطاعة وبالمعروف. طيب خلينا الكرام نأخذ بعض الأسئلة الهاتفية ثم نعود إلى

0: بعض الأسئلة. الأخت أم أحمد تفضلي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يديمك يا ستي. أهلا وسهلا.
1: يديك الخير إن شاء الله.
0: تفضلي تفضلي.
1: أي بالنسبة لأهل غزة لما دفنوا الشهداء يعني مرات يفحروا القبر يدفنوا واحد يعني يتحللوا يكون أكثر من واحد في نفس المكان.
0: صحيح.
1: والناس اعترضوا يعني كيف يحطوا هيك؟ طب ما هي اللحمة بتذوب وما بظل إشي والأرواح بتصعد لربنا، هل صحيح. فيها حرمة هذه؟
0: طيب بارك الله فيك يا محمد، الله يرضى عليك ويحفظك ويعيننا على هذا المشهد الدامي، انه يضطر احيانا اهل غزه الى ان يدفنوا اكثر من واحد. الحقيقه لا احرج في ذلك، فعلها النبي عليه الصلاه والسلام اضطرارا يوم احد، فقد دفن بعض الشهداء مع بعض وكان يقدم حافظ القران على غيره. للضروره يجوز ان شاء الله، والله يتولى الجميع بالرحمه. الاخت محمد تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله.
2: دكتور إجانا طفل ذكر فإله حقيقتين طبعا.
0: نعم، من كمال السنة هذا العقيقتين. نعم.
2: هلا إحنا مثلا نعمل وحده وبعدين وحده لحين ما يسرى ولا لازم؟
0: نعم نعم جائز. نعم جائز جائز الآن واحدة، ولما يتيسر بتقدمه كمان واحدة بإذن الله تعالى.
2: شكرا لك.
0: ما في حرج. أشكرك يا سيدتي. أخي إبراهيم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. تفضلوا.
3: بس بدي أسأل عن المحافظ الاستثمارية وعن الزكاة لها، إيش يترتب عليها؟
0: يعني قصدك أنت حاطط وديعة؟
3: محافظ استثمارية هيك اسمها بالبنك الإسلامي.
0: يعني أنت رابط مبلغ إلى زمن معين صح؟ اشرح لي.
3: ما أنا مش قادر أشرح لك لأنه هو إشي اسمه محافظ استثمارية.
0: لا ما هو بدي أسأل سؤال، يعني أنت أودعت مبلغا ولا هم أعطوك منحوك مبلغ مقابل ربح؟
3: أودعنا مبلغ.
0: أودعت
3: مبلغ.
0: خلص إذا كلامي صح، أنا لما قلت لك إنك أودعت مبلغ عبارة عن الوديعة لكن مربوطة إلى أجل معين، إلى سنة مثلا صح؟
3: نعم.
0: نعم سيدي تجب زكاتها هيك المال، وبتستطيع تكسرها هاي صح؟
3: طبعا
0: بتستطيع تكسر الوديعة بس بتخسر بعض الأرباح.
3: نعم.
0: طيب سأجيبك يا إبراهيم. أشكرك يا سيدي. طيب عودا إلى قضية الكرام، العقيقة، العقيقة هاي من كمال السنة أن تكون عن الذكر شاتان وعن البنت شاة، لكن لو واحد قدم واحد واكتفى بها يجوز، ولو بعد ما بينهما كمان يجوز. أخي بلال تفضل.
4: دكتورنا
0: حياك الله سيدي. أهلا وسهلا بك.
4: حبك في الله دكتور. حبك الله. بالنسبة للحقوق وإعادة الحقوق، كنت مرة اتصلت معك وقلت لك أنا بالزمان يعني أيام ضربت سيارة وتركت الموقع، رحت يعني من يومها كنت خايف.
0: طيب.
4: وقلت لي انه لازم ترجع، فرجعت انا يعني للامان رجعت على نفس الموقع على نفس البيت، فقالوا لي انه الزلمه رحل من زمان. ما بيعرفوا وينه.
0: يعني انت كنت عارف البيت؟
4: كنت عارف البيت ورجعت على نفس المنطقه وسالت. طيب. امام المسجد اللي قباله ورحت على البيت وقال لي امام المسجد انه هذول الجماعه رحلوا زمان.
0: يعني ما استدللت عليهم، ما عرفت وينه،
4: ما قدرت اوصلهم والله.
0: وشو بتقدر الضربه تقريبا للسياره؟
4: يعني ممكن يكون باب مثلا، باب كامل.
0: على كل حال يعني هل فعلت شيء؟ انت صدقت عنهم؟
4: الان لا، للان بحاول اني الاقي الزلمه.
0: على كل حال
4: يعني من 97 تقريبا.
0: من 97.
4: نعم.
0: لا صعب تستدل عليه، صعب. فانا بقترح عليك انك تطلع مبلغ قدره تقدير انت، ولو زاد شوي، وعن صاحبه هذا، وان شاء الله الله يتولى برحمته.
4: وهل هذا يجزي دكتور يوم؟
0: نعم نعم نعم، بعون الله تعالى. استغفر الله وطلعها الصدقة عنه ويستفيد بها هو إن شاء الله تعالى.
4: شكرا يا
0: دكتور. أشكرك يا سيدي. هذا يكرم نقوله استدلالا بفعل عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، لما اشترى شيئا ثم دخل على البيت حتى يأتي بالمبلغ، فإذا صاحب الحاجة قد مضى لا ندري ما السبب. ابن مسعود أخذ السلعة وما دفع المبلغ، فراح يدور عليه فما وجده، فأخذ يفرق ثمن تلك السلعة على من وجده من فقراء المسلمين، وهذا مخرج توفيقي وهو صحيح. المحافظ الاستثماري هي مال يكرم، مال لفلان لكن مودع عند البنك حتى يستفيد، فما دام أنك تستطيع أن تتموله وأن تكسر هذه الوديعة فهذا مالك. الأفضل في ذلك أن هذا يزكى مع الأموال، ومثلها الأسهم تماما. يعني الآن إن عندك المال النقدي اللي في بيتك وفي حسابك أو عندك المحفظة الاستثمارية أو الأسهم، كل هذا بده يتقيم ويضم بعضه إلى بعض، ومنخصم من وعاء الزكاة ما تحتاجه في شهر خراج الزكاة من نفقات ومصاريف وأقساط، والباقي يزكى، لأن هذا أصلا هذا عبارة عن استثمار ويأتي بأرباح. لا لا لازم. طيب كان في سؤال حول قضية التعويض المادي عند إصلاح الضرر. ما في حرج يا جماعة، يعني الإنسان أهم شيء أن لا يكون مدعيا في الضرر بالضرر. إنما الآن فعلا صار ضرر على السيارة، صار أحيانا ضرر معنوي، حتى صار هذه الأيام في المحاكم في ممكن تعويض للضرر المعنوي مش المادي. التعويض عن الضرر المادي هذا ما في خلاف، والفقهاء عندهم في كتاب اسمه الجنايات والجروح وداخل ضمن القصاص اللي هو نظام عقوبات، ولذلك اسمه أرش الجنايات. واحد كسر سن، واحد قطع يد، واحد حتى فيها قضايا خطيرة مثل فقع العين، والله فيها يعني نصف الدية، موضوع ليس سهلا. إنما الآن نتكلم حول إجمال فكرة التعويض عن الضرر مقبولة، وإذا كاد من النظريات هي موجود أساسها ولكن طورت في عصرنا. إنما الآن قضية قضائية إذا لم يتفق عليها الناس، والله أعلم. أخي طارق تفضل. طارق تفضل.
5: السلام عليكم.
0: حياكم السلام، حياكم الله، تفضل سيدي. أهلا وسهلا بك
5: دكتور. أول موضوع قديم جديد لكن مثير يعني الفترة هاي، هو موضوع البنوك الربوية. فاجأ اليوم الأزهر بالدكتور الطيب هي تقريبا أباح الموضوع، يعني ما بعرف السبب أو
0: شو. بس هذا ليس حديث، قصدك شيخ الأزهر؟ بس هذا ليس حديثا، هذا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر يعني أجاز هذه المعاملات. هم مجموعة من الفقهاء الكبار بالتصويت برأي الأغلبية، ولكن عليه ملاحظات، وكثير من أهل العلم ومجامع الفقه الإسلامي اعترضوا على هذه الفتوى، لأن كلامهم بصراحة عليه ملاحظات كثيرة.
5: الأقصد فيه أنه يعني بمستوى انه الازهر او يعني انه افتى هيك مش بيأثر على نسبة كبيرة من المجتمع العربي بشكل عام؟
0: لا لا ليس بالضرورة، لا ليس لا ليس ملزما، الازهر ليس ملزما لاحد ابدا، بدليل ان فقهاء مصريين عارضوا هذه الفتوى كثيرون، وكتب الدكتور القرضاوي، كتب فيها علي السالوس، كتب فيها كثيرون ممن اعترضوا على على على هذه الفتوى، كثيرون من اهل الفقه من اهل الفقه.
5: الاختصار الأخير، هل يجوز
0: الأخذ برأيهم؟ طيب سأجيبك يا أخي طارق بعون الله تعالى. أنا بشكرك يا سيدي، وبدنا ننتبه لشيء الكرام، إنه الفقهاء يختلفون والمذاهب تتنوع، وفي آراء أحيانا بتكون ضعيفة وأحيانا بتكون شاذة، أحيانا بتكون أقوال باطلة. طيب ما الذي جعل مثل إمام الشافعي إمام الدنيا يقول إذا رأيتم كلامي يتعارض مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب بكلام عرض الحائط، تعظيم للنص الشرعي. فالآن لما يكون في نص شرعي في هذه المسألة، أنت لا بدك تقرأ، بدك تبحث، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش بالضرورة كل من قال قولا من أهل الفقه أنك تلتزم بكلامه، قد يكون قول شاذ. كنت أطالع قبل قريب في كتاب عندي اسمه قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وكان يتكلم في هذه المسألة تحديدا في قضية الرخص والأخذ، وأعطى عدة ضوابط فيها، أن لا تكون الفتوى شاذة، وأن لا تكون محاملها ضعيفة. ولذلك شوفوا الربا كم هو خطر في كتاب الله، الأصل ألا يقتحم أبدا إلا في محل الضرورة الملجئة. لكن هل وصل الناس إلى الضرورة؟ ذاك لا أقل ممكن، يعني أقول لك القراءة في هذه المسألة بعمق وموضوعية وبعدين تختار، لكن رأي الأرجح حرمة التعامل مع البنوك الربوية أبدا، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح، وبناء على ذلك ما بصح حدا يأخذ بهذا الرأي، لأنه رأي، واللي بده يتحمل يأخذ بهذا الرأي بده يتحمل أن يكون ذلك أمام الله تعالى، لأنه مصادم للنصوص. لا أقل الإنسان إذا كان صاحب علم يقرأ ويبحث ويعمل باجتهاده، إذا لم يكن صاحب علم يسلمها لمن يثق فيه وأريح للجميع. طيب إذا كان في سؤال حول التعويض، نعم ممكن التعويض. هلا التعويض المادي سهل، التعويض المعنوي هو الصعب، إنه والله إنسان تكلم سب شتم، من ذا الذي يعوضه؟ القضاء هو الذي يعوضه. يا جماعة كثرة التطليق والله ليس افتراض يشهد الله، لكن على الطالع والنازي، إذا بتعمل هيك بتكون طالق، ناقشتيني بتكون طالق. طيب أنت كم مرة بدك تطلق في اليوم؟ موضوع كثير خطير، فحفظوا ألسنتكم رعاكم الله. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: الحياه اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات مع سؤال مهم. متى يفضل توزيع الميراث حسب الشريعة الإسلامية؟ والله وقت انتهاء العزاء. إذا انتهى العزاء وهو 3 أيام لازم توزيع الميراث، إلا إذا كان الأمر صعبا، يعني العقار صعب تقسيم مباشرة، الأمور المشتركة التجارة التجارية مثلا ممكن، عند لا أقل عمل حصر إرث والحق والعدل في هذا، في إيجارات بيت، في إيجارات محل إلى غير ذلك، يوضع ويقسم بالحصة الشرعية، هذا هو الأصح. لا أقل بيان كل إنسان ما الذي له وما الذي عليه. يقول أكرمنا الله تعالى بأن ندفع من أموال الزكاة رسوم دراسة ومصاريف شخصية لطلاب مغتربين، جزاك الله خير، لكن حينما سافر لبلادهم في العطلة الصيفية راودني عقلي إنهم إن كانوا يستطيعون شراء تذاكر السفر فلماذا لا يدفعون للجامعة؟ طيب ما هو كذلك أخي الكريم، يعني هو مضطر يذهب إلى أهله، يعني بدنا نقطع هذا الإنسان من عائلته، يعني هو يعني بجوز يوفر هذا المبلغ للذهاب وللإياب حقه، بعضهم يكونون متزوجين فلا حرج في ذلك، ما دام أن هذا الإنسان طالب علم وظرفه لا يؤهل إلى دفع هذه المبالغ. صحيح عنده إمكانية مثلا يذهب ويجي كل سنة مرة واحدة، لا يمنع من الدراسة، لا يمنع من المال حقيقة. طيب كان هنا في سؤال حول إنسان أخذ قرض ربوي ويتوب إلى الله، ماذا يفعل؟ والله الاستغفار ما في إلا هيك، الآن يستغفر الله تعالى ويحاول إذا تمكن أنه يتحول لقرض إسلامي، أنه يأتي البنك الإسلامي أي مصرف إسلامي يشتري هذا القرض، يعني بيكون أحسن وأوفر. إذا كان غير متيسر احتمال يكون في خسائر كبيرة، يستغفر الله لما مضى. ومع النصيحة الأولى لي ولكم أن لا يقدم الإنسان على مثل هذه المغامرة المالية إلا بعد التحقق من القضايا الشرعية والقضايا القانونية والملاءة المالية، هل عنده قدرة ولا ما عنده قدرة. بعض الناس بعيد عن الربا ممكن يدخل في متاهة شراء شيء لا يقدر عليه وبعدين يورط، فبدك تتحقق من كامل الأمور الشرعية. طيب كان هنا في سؤال، طيب يعني بيت مشترك، يعني لما توفي والدهم كان أخوهم كبيرا وكان يعيلهم بذلك، والآن انفرد بالبيت ويريد البيت لنفسه. لا، هلا إذا قام الأخ الكبير برعاية إخوانه كأنه أبوهم، قل له جزاك الله خير الجزاء وأجرك الله، لكن لا يعني ذلك أن تتغول على إخوانك بالميراث. لذلك هذا تابع للسؤال الأول، إنه ما دام أن هذا الميراث للجميع بده يقسم أو يتم التراضي. إذا الإخوة شعروا والله بعطفك وحنانك قالوا مبروك عليك البيت وإحنا راضيين، طوعا وحبا واختيارا يجوز، أكراه وتخجيل لا يجوز. طيب أبا عمر تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة
0: الله. سلام حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
1: الله يجزيك خير بناجم ذكركم صلاة النبي.
0: اللهم أستاذ حياكم الله.
1: دكتور بنك ربوي،
0: نعم،
1: بصدر بطاقة اللي هي الكريدت،
0: طيب
1: ما بعرف هي اللي هي عبارة عن إنه بطاقة بعطيك إياها فيها مثلاً 1000 دينار تشتري أنت من أي مكان، يعني 1000 دينار وبتقسط 1000 دينار هذول.
0: وفي فترة سماح للدفع صح؟
1: مضبوط.
0: وإذا وصلت بعد فترة السماح بيكون في فائدة.
1: بيكون في غرامة. يعني
0: طبعاً في فائدة اللي هي الغرامة. غرامة التأخير.
1: وهي إلها يعني تقدر تشتريها، فعليها أصلا مبلغ يعني 60 دينار 40 دينار.
0: هلا الإشكال ليس في رسوم الإصدار، بنسميها مش شراء، هي رسوم الإصدار. ليس في هذا الفكرة إنه هل أنت مضطر لهذا، يعني أسألك هل في بديل في البنوك الإسلامية ولا لا؟ أنا بعرف إنه في بديل.
1: والله أنا بصراحة أنا يعني حاولت حتى بنك واحد ربوي هو اللي وافق اني افتح لي حساب، لاني انا من غزه كلهم طلبوا تعقيدات جدا قويه وانا مش قادر اعملها.
0: طب انت محتاج لهذه البطاقه؟
1: بصراحه مش يعني بصراحه بدي اعمل اشتراك نادي، يعني مش يعني مش حياه او موت، لا مش حياه او موت. لا
0: طيب بارك الله فيك يا ابو عمر،
1: هو اشتراك نادي. طيب يعني مبلغ عالي علي ادفعه مره واحده، ما بقدر.
0: طيب بس صارت في بطاقه تقسيط موجوده في بعض المصارف الاسلاميه، بطاقه تقسيط اسمها
1: بدون ما بتحسب، ما بيصير.
0: طيب بارك الله فيك أبو عمر، أنا بشكرك يا سيدي. يعني أولا يا كرام لازم نعرف أنه الأصل في المسلم أن يتعامل بالأمور المباحة الواضحة الصحيحة في كل حياته، وخاصة ابتعد عن الشبهات وعن الريب. الآن إذا اضطر الإنسان وصل للاضطرار بده يعرض أمره بشكل شخصي على من يستفتي في أمر الشرعي وفي أمر القانوني، وعنده يأخذ فتوى خاصة. يعني بعض الناس ممكن غير الأردنيين مثلا بيكون عليه ضبط أنه ما بيسمحوا له إلا في بنك معين، وأحيانا بيفرضوا عليه بعض الشروط. هذا محل الضرورة. وإذا الإنسان بده يستفيد من هذه البطاقة بده يكون متيقن أنه لن يصل إلى دفع فوائد التأخير، غرامات التأخير، لأنه سيقع في الحرام. إذا محل ضرورة وبده يلتزم تماما. طيب اللي عندهم سؤال كأنه حول المشكلة في إدارة الأراضي ممكن يعني لو أخذت الرقم ونتواصل إن شاء الله، ما في حرج إن شاء الله. إذا قضايانا كثيرة يا كرام، لكن أهم قضية أن نتقي الله في اللسان. ماذا نقول اليوم؟ بعض الناس يتكلم، يتكلم ضد الدين، يفسر القرآن بطريقة خاطئة، يفتري على دين، يفتري على رسول الله عليه السلام، يفتري على الله، يفتري على فقهاء الإسلام إلى غير ذلك. هذا كله يكون على فلتات اللسان، وهذا ينبئ أنه في خلل عميق في الإنسان إحنا لا نرى ذلك. وجه الإنسان يكرم ولسانه نعم يظهر عليه ما يخفيه من ضغائن ومن أحقاد، ولذلك هذا من عدم التوفيق. وإلا الإنسان الموفق يحسن استخدام الكلمة لأنه يعلم أن كلامه محسوب. ولما سيدنا معاذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهل سنحاسب عما نتكلم به، قال له ثقلتكم أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان اللسان خاصة أهل العلم هنا يتميزون، والمفكر والسياسي كلما كان لسانه موفقا كلما وصل إلى التوفيق. أما الإنسان اللي بس بده يتكلم فقط للإعجاب، وبعض الناس مشكلته أنه بده يكون دائما يغرد خارج السرب كما يقال، يريد أن يكون معارضة. ليش؟ الشهرة. وهذا يعني سيتلف الكثير من القيم وسيكون وبالا عليه. فالموضوع غاية في الخطورة، فلا تستهينوا في هذا اللسان إطلاقا إطلاقا. طيب كأنه هنا سؤال حول خلع الجربات، مسألة سهلة. هو قضية أنه خلع الجورب هل يعد من النواقض؟ مسألة فيها خلاف، فيها ثلاثة مذاهب. منهم من قال لمن توضأ ومسع الجوربين ثم خلع الخف أو الجورب ممسوح عليه قالوا عليك إعادة الوضوء، ومنهم من قال يجب غسل القدمين. والصواب في هذه المسألة نقول الصواب بناء على الترجيح، أنه هذا لا يعد ناقضا من نواقض الطهارة ما دام أنه متماسك الطهارة. هذا هو الأرجح، وهذا رجحه كثير من أهل العلم. مسألة خلافية لا تضر. الآن ما بيطلع لنا في هذه القضايا الخلافية إنه نتراشق، ولا واحد يطعن في فهم الثاني ولا في كفاءته ولا في أمانته. لا لا، هي قضايا خلافية بخلاف من خرج عن المعلوم من الدين بالضرورة. شوف مثلا اليوم سأل سؤال أخطر من هذا بكثير حول فتوى أزهرية حول البنوك الربوية. وإحنا لا نجرؤ أن نقول والله هم آثمون، ولكن نقول هذه مسألة لا أقل فيها شذوذ من وجهة نظر بعض الناس. وبعض الناس احتمال بعض أهل العلم في مصر هم مطمئنون إلى هذا، حرين المطمئن لفتواهم بدون هوى له أن يأخذ، اللي مش مطمئن لفتواهم لا يأخذ بها. وكل إنسان الآن في عنده رقابة ذاتية وكرام في نفسه بده يتقي الله في هذا. وذلك كما أن الفقهاء يجتهدون والناس يجتهدون، إنه هل هذا الإنسان محل ثقة، هل هذه الفتوى صحيحة، هل فيها أهواء اقتصادية سياسية. الله يعافينا وإياكم من الزلل، ولنحافظ على ألسنتنا. تقبل الله منا ومنكم، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخر، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أول شيء بدي أقول برنامجنا لهذا اليوم الله يسترنا ما نتهاوش مع الضيف. اليوم حلقتنا شوي مختلفة بتفاصيلها، بموضوعها، بآلية طرحها، وباختيار الضيف اللي يكون معنا داخل الاستوديو. اليوم حلقتنا موجهة لما يسمى بحيشة الذهب، اللي تارك شغله وتارك بيته وتارك التزاماته وداير ورا حلم انه في ذهب تحت بيته او في ذهب في مكان معين، وكرس كل حياته في رحلة البحث عن هذا الذهب. في ناس بقول لك هذا طمع، في ناس بقول لك لا تحول لمرض نفسي، في ناس بقول لك لا فلان يا عمي دور ولقى واستفاد. مين الصح ومين الخطأ؟ دخلنا قبل ما نقرر أنه نبدأ في هذه الحلقة، دخلنا على صفحات التواصل الاجتماعي وشفنا حالات المتابعة اللي موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي المرتبطة بموضوع البحث عن الدفائن أو بين قوسين الذهب. لقينا أنه في عدد كبير من الأخوة المواطنين الكرام موجود على هذه الصفحات، إما متابع أو مشترك أو صاحب تعليق. رحنا على صفحات أخرى برضو لقينا، حاولنا نقارن بين المجتمعات اللي موجودة أو المجتمع الموجود عندنا بالأردن وبين المجتمعات اللي حوالينا. للأسف الشديد لقينا المجتمع الأردني كثير متعلق في هذا الموضوع، هذا اللي بتابع بشكل علني، فما بالك اللي بتابع بشكل غير علني. فوجدنا أنه لازم تكون لنا حلقة متخصصة هنا بحياة اف ام حول هذا الموضوع. احترنا مين يكون معنا ضيف، كانوا يقولوا الشباب ممكن يكون جانب امني، ناس يقول لا بدنا جانب توعوي، ناس يقولوا بدنا جانب نفسي. احنا قلنا لا، من نجيب احد اصحاب هاي الصفحات ونفتح معاه حوار على مصراعي ونتحدث عن هاي التفاصيل بين الحقيقة وبين الوهم. فمعنا ابو شهم وهو احد اصحاب الصفحات المتخصصة في هذا المجال. ابو شهم عنده 1.5 مليون متابع بتابعوا هذا المحتوى، نشوف شو سر تعلقهم بهذا المحتوى، وهذا المحتوى شو اللي بيقدمه للناس، والفكر اللي موجود عندنا بالغناء الفاحش والمفاجئ ممكن يكون موجود ولا حكي فاضي. ابو شهم زي ما حبيت نرحب باسمك ابو شهم بدون اسماء اخرى، يسعد مساك يا رب. بجوز غيرك ما بيقبل يطلع،
1: نعم،
0: وما بيقبل انه يكون موجود على كرسي برنامج اسمه على المحك.
1: نعم صحيح.
0: فاحنا اليوم بدنا صراحه، الموضوع مش شخصي بيننا وبينك.
1: نعم.
0: احنا بدنا ناخذ معلومه نقدمها للمتابعين، والمعلومه اللي بتقدمها،
1: نعم،
0: هي على لسانك مش على لسان،
1: نعم،
0: البرنامج.
1: نعم صحيح.
0: اول شيء اهلا وسهلا.
1: كل احترام.
0: غلبناك.
1: كل احترام.
0: قالوا لي في جهات إعلامية كثير بدون ذكر أسماء طبعا تتهاوش عليك الفترة.
1: والله صار لي تقريبا أسبوع أسبوع ونص تقريبا جوز 10 قلوات هكو بي.
0: ليش؟
1: ما بعرف، عشان الموضوع هذا.
0: عشان الموضوع هذا. حسوا موضوع مهم ولا لا؟
1: والله كثير.
0: كثير. قديش عندك الصفحة؟
1: تقريبا على الفيسبوك 1,500,000 غير الصفحات الثانية، مثلا انستغرام 180,000، يوتيوب 380,000.
0: طيب بتقيم حالك أو بتصنف حالك خبير؟ ولا هاوي ولا محترف ولا عاشق لهذه الفيديوهات؟
1: ممكن تشاهد على الفيسبوك انه فينا شخص صياد هاوي صيد،
0: تمام،
1: في شخص هاوي مباريات فطبيل وكذا
0: كرة قدم.
1: نعم
0: تمام.
1: انا ابن الشمال،
0: ونعم
1: ابن الحضارات،
0: نعم،
1: يعني انا تربيت على مناطق في الشمال، في اربد، عروس الشمال كلها اشارات،
0: كلها اشارات،
1: كلها اشارات.
0: طب منين جبت الخبرة هاي؟
1: من الموقع، من البيئة اللي أنا عايش فيها. ثانيا،
0: أيوة،
1: أبي وجدي
0: موجود، والوالد لغاية، نعم، اليوم الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء
1: لكن
0: الله.
1: لكن ليس طمعا، علما.
0: علما،
1: نعم.
0: والدليل على ذلك أنك قلت لي أنك أنت موظف ومهتم، نعم، بشغلك.
1: أنا بشتغل بشركة،
0: بشركة
1: مندوب مبيعات.
0: لا، مندوب مبيعات، لكن هاي هواية. موجودة، نعم، عندك. كيف بدي أفرق بين الفيديو المفبرك، نعم، والفيديو الحقيقي؟ أكلوا روسنا، الرصد قدامك، الجن طلع عليك، هاي المغارة فتحناها طلعنا جرة، كيف أميز بين الفيديو المفبرك والفيديو الحقيقي؟
1: الفيديو الحقيقي اللي بشرح عن موقع حقيقي وأمامك، الرصد مش موجود
0: نهائيا،
1: نهائيا، بسم الله انتهى كل شيء،
0: مش موجود. تمام.
1: فت انت على منطقة عتمة مفروض ان يكون فيها جن بالدين، موجود الجن،
0: نعم،
1: قلت بسم الله شو راح يصير؟ انت كمفهومك كديني،
0: انا مفهوم الدينين وكلمة بسم الله بتحميك من كل شيء،
1: من كل شيء،
0: من كل شيء،
1: نعم، ما دامك تؤمن بالله بسم الله خلاص.
0: طيب اللي قالوا في رصد، ليش قالوا في رصد؟
1: ليش؟ سبب النصب كيف؟ باجي عليك بحكي لك مثلا عشان انت ما تقتلني او ما تمسكني وترفع علي مثلا تقول انت نصبت علي، باجي بحكي لك معلم انت عندك جرتين ذهب، بالموقع الفلاني، والاشاره هاي بتدل في عندك جرتين ذهب وعندك اربع صناديق بغاليه، هاي موجوده.
0: يقول لي كل شو البغاليه؟
1: البغالي الصندوق اللي هالكبر مليان ذهب.
0: هذا مليان ذهب،
1: مليان ذهب. تمام، وانا بطمعك هون.
0: تمام،
1: فانت شو بتقول؟ ما شاء الله صندوقين بغاليات وعندك كمان جرتين، هذول بيغنيني لولد الولد.
0: طيب بس مشان اوضح للمتابعين، لما تقول الصندوق اللي بسموه الصندوق البغالي،
1: نعم،
0: هذا قديش بيكون فيه كيلو ذهب على سبيل المثال؟
1: يعني تقريبا البغالي بدك تقول بين ال 100 من 50 ل 100 كيلو
0: ذهب.
1: ذهب صافي،
0: ميزانيه الدوله،
1: حرثين اسحالي،
0: ميزانيه الدوله،
1: يسعد قلبك،
0: ميزانيه الدوله. تمام،
1: المهم بيجي عليك بقول لك يا عمي يلا احفر مترين، حفرك مترين. ايوه وعمي الرصد. طب هو قال انت اتفقت انت وياه مترين راح تلاقي الصندوقين صح؟
0: تمام،
1: اتفقت انت وياه
0: متفقين. نعم،
1: طب انت بعد المتر ما لقيتش الرصد، ما لقيتش الصندوقين، طب وين الذهب يا عمي؟ تعال وين الذهب؟ انا حفرت مترين يا عم، الرصد سحبهن اخفاهن. المهم نحل الموضوع كيف؟ بدنا نجيب بخور. من وين؟ من المغرب. بيكون هذا الشخص اللي من بلدنا متفق مع شخص مغربي.
0: تمام،
1: الاثنين نصابين. الو مرحبا، حفرنا المترين واختفى الصندوقين مش ملاقيينهم. والله يا صديقي صعب. صعب شو اللي صعب؟ مبلغ حق البخور الغرام ب 2500 دولار.
0: نعم، هو منين بيجيبه بالاخر؟
1: عند العطار من سوق البلد، من وسط البلد.
0: من وسط البلد بخور
1: مثلا، مثلا بعمان. بس وسط البلد معروفين
0: بخور عادي اللي بنشتريه من جنب الطريق. يا سلام. تمام،
1: كل متفق. طبعا المغرب ما بيقدر يزعله، مو بيحول له اللي من هون بيحول له. طيب بعدين بروح بشتري البخور ب 2500 دولار، بعطيهم، بروح بشتري بخور ابو الليرة ونص، وباخذ الباقي بقشه على النص بحطه بهالجيبه. يلا احفر، بيجي بيمسك البخور وبقعد يلفلف حوالين هالجوره.
0: تمام.
1: والله الرصد طلع اقوى من هيك،
0: بده اكثر.
1: برن على المغربي بصير يترمس له، اسمع ترى الرصد والله العظيم غير يفقر الدار
0: واللي فيها
1: اذا ما لقوش الذهب، واذا لقوا الذهب راح يتحول لتراب. بدنا 5000 دولار ضروري الان، دبروهن باي طريقه ولا راح تدمر. انا صارت اسمع بحكي لك عن قصص انا بتواصلوا معي المتابعين الي يعني.
0: ومعك خبرها
1: سامعها. اذا في دور انهدت،
0: دور انهدت،
1: ايوه،
0: بحشوا تحتيها.
1: عن طريق المغاربة.
0: طب هلا ليش كل أردني أو كل بيت أردني يعتقد إنه في تحت داره ذهب؟
1: لأنه أحمد العلي عمر قصر.
0: أي تمام، اسم وهمي طبعا.
1: اسم أيوه. وهم مثلا أحمد العلي لقى معمر قصر وعنده ما شاء الله سيارتين فجأة. طب أحمد العلي أنت عارف إنه هو بتاجر بالسيارات؟ لا والله ما بعرف. طب ليش هو مخبي؟ هو ماشي على سنة رسول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أخذ حوائجكم بالسر والكتمة.
0: تمام، بيشتغل الزلمه وجا فلوس. تمام،
1: برماني بالعقل.
0: تمام،
1: عمر قصر لا ضروري لقى ذهب،
0: فمباشره بتروح الاشاعه
1: بقول لك ذهب. فهسه في ناس بتسال ليش انت يا ابو شاهين بتصور مثلا، ليش انت بتحلل؟ انا يا عمي عمري اخذت، انا بالنسبه لي اسمع انا راح احكيها كلمه، بتحدى اي متابع بالاردن عمره رن علي وحللت له او اخذت منه مقابل.
0: طب انت شو بتحلل له؟
1: انا ما بحلل. انا بصور.
0: ماشي ماشي، لما يسألك ما بتحلل له؟
1: ما بحلل.
0: حتى لو شفت انه في حضارة معينة
1: ما بحلل.
0: ما لك علاقة.
1: بتحدى يا زلمة، انا امام اتحاسب امام القانون. انا بصور حضارة.
0: بصور حضارة.
1: انا بالنسبة لمحب الحضارة افهمني، في شغلة ثانية ابوي قال لي اياها، اسحب الناس من المجموعات هاي لعندك وعيهم.
0: طيب الفيديوهات اللي قاعدة بتنشرها فيديوهات لحضارات، وفي مقابر رومانية،
1: نعم،
0: وفي مقابر،
1: نعم، نعم،
0: بيزنطية، نعم، أتوقع، نعم، بتبلغ فيها دارة الأثار إنه إحنا في بالمكان الفلاني مقبرة كذا أو مقبرة كذا؟
1: ليش أبلغهم هم دارة أثار أشطر
0: منهم؟ ماشي، بلكي إنه ما وصلوا لها أو ما لقوها أو ما جاوا.
1: أنا بصور أماكن مفتوحة.
0: أماكن مفتوحة.
1: مفتوحة. أعطيني أنا مسكت يوم بيدي فاس وحفرت، ما بحفر. مثلا بقول لك مثلا.
0: ماشي ماشي، انت ما بتحفر.
1: ما بحفر،
0: بس لا في لك فيديو حافر برا الاردن
1: بسوريا.
0: بسوريا
1: حافر على سوريا. بيركزوا معي انه انا على جواز سفر، انا طالع على سوريا.
0: تمام،
1: انا عمي
0: شو سويت وغاد؟
1: عمي صلى على النبي اشتغلنا. مسموع غاد، التنقيب بسوريا مسموح.
0: مسموح،
1: والاجهزه مسموحه في وتبع. محلات تبيع اجهزه بسوريا.
0: تمام،
1: انا في الاردن لا، سياده قانون ما بقدرش اتعدى على القانون.
0: تمام،
1: انا قلت بتحدى اي واحد يثبت انه انا ماخذ منه مقابل او محلل له بشلن.
0: بحشت غاد؟
1: بحشت.
0: شو لقيته؟
1: ابدعت.
0: شو لقيته؟
1: ابدعت.
0: طب قول لي شو لقيت؟
1: ادلب اشتغلت.
0: شو لقيت؟
1: فتنا مدافن رومانيه وبيزنطيه ويونانيه.
0: تمام،
1: عثرنا على ذهب مثلا أصفر ذهب. لا الروماني ما في أصفر، عبارة عن قطع أثرية. افهم مني، أنا بحكي لك بسوريا.
0: تمام.
1: قطع أثرية برونزية وقطع فخار، ما فخار بس، أما ذهب ما في ذهب.
0: طيب بالفيديوهات اللي موجودة بتلاقي ملامح وإشارات وبتقول هاي بتدل على مدفن وبتدل على كذا وبتدل على كذا. معقول ما أخذك الفضول على أنك تجرب تفتح هذا المدخل أو تدخل إله أو تشوف شو الموجود بالداخل؟ أعطيني الصحيح.
1: هون بالأردن؟
0: آه.
1: والله ما حفرت،
0: حتى لو كان الموضوع مغري وحتى لو كانت الإشارة مغرية.
1: لأني عارف أنه ما فيش ذهب.
0: لأنك عارف أنه ما في ذهب.
1: لأنه إذا فتحت راح ألاقي برونز، برونز ما له سعر.
0: ولا صار عندك.
1: لأنه حضارات برونزية كان.
0: ولا هلا شو الحضارات الموجودة بالشمال؟
1: بالشمال بإربد.
0: آه.
1: روماني وبيزنطي ويوناني.
0: روماني وبيزنطي ويومان.
1: يوناني.
0: ويوناني.
1: وفي تركي. التركي اللي هو بالشلالة، اللي هو العثماني.
0: تمام.
1: اللي في مطحن العثماني وكذا. مروا العثمانيين منه.
0: يعني هذا الكلام على لسانك.
1: نعم.
0: بحيشة الذهب الموجودين عندنا بالأردن.
1: نعم.
0: عمرهم ما لقوا ذهب.
1: بتحداك. بتحداك. أما التركي طلع راح.
0: تمام.
1: التركي فيه. راح.
0: أما بحيشة الذهب الحاليين ما في.
1: ما في.
0: ما في. طيب بحيشة الذهب أو اللي ببحث ذهب.
1: نعم.
0: ليش من عرفناه لما ماتوا هو فقري؟
1: ليش؟ عرفت انه فقري؟
0: فقري، ما عمر سمعنا عن واحد مدمن
1: على لانه بركن رزقته على الذهب، والذهب وهم. وهم. لانه ما بركن انه انا ابدع، اذا انا حداد اروح ابدع بالحداده. انا نجار اروح ابدع بالنجار، طب انا مندوب مبيعات
0: شركه
1: موظف، ابو شاهم بذاته، ابو شاهم بذاته الناس متابعيتني بتعرف انه انا زلمي تحليلي صح وانا زلمي صادق بشغلي ماشي. أنا موظف شركة وبيعرف بالصورة، أنا بالديانة، أنا سايق ديانة ترى،
0: سايق ديانة،
1: سايق مندوب مبيعات
0: يا إخوان. لو لقى ذهب ترى ما بعده سايق ديانة ولا
1: هم بشوفوني. طب هم أي اليوم نزل فيديو كمان توعية وأنا بالديانة.
0: شفتوا الفيديو شو قصته هذا؟

0: بيجي الشخص المغربي نفسه بقول له
1: خلص بدون شو رأيك بدون أسماء دول بيجي الشخص اللي من برا
0: مثلا يجي بقول له الشيخ هذا معلم أنت صعب صعب صعب صعب شو اللي صعب عشان يتقر هذاك فهمني شو اللي بدي خليه يسوي بدي خليه يقتل طفلي ليش عشان نفسه هو
1: يتقرب إيش
0: يقتل الطفلة عشان يتقرب للجن أكثر هو الجن بطلب منه طلب
1: دي يعيد ليها شو يسوي
0: الشيخ هذا
1: يقتل
0: يخلي هذا البحيش يقتل الطفلة عشان نفسه هذا الشيخ طلب منه الجن اللي هو الشيطان هذا غير مسلم يترفع عنده درجة قال له قول للشاب اللي من سوريا
1: شو من عقلك
0: فهم إذا ما هي القصة صارت
1: أيوة
0: اقتل الطفلة عشان يطلع الرصد هو عارف انه ما في رصد هو الشيخ نفسه بس بدي خليه يقتل الطفلة عشان ترفع درجة عند الشيطان تبعه قتل الطفلة خنقا
1: مش بالأردن طبعا دولة ثانية دولة ثانية
0: ماشي
1: تمام.
0: صارت القصة مو بيعرفوا ما هي السوشيال ميديا منتشرة معروفة صح انا بحكي لك اشي موثوق خنق الطفلة واستجرجت الطفلة عن طريق مرأة جابتها لزوجها خنقها ماشي وين الرصد طب وين الذهب رن على المغربي قال له لا يمكن الاتصال به رن عليه حاضر
1: وراحت
0: هذاك ترفع عند الجن فهم مني ترفع درجة عند الجن لأنه سبب بقتل طفلة مسلمة
1: وهذا الحكي صار
0: صار
1: طيب اللي انهدت داره كيف انهدت هاي
0: بعرف قصة واحد عندنا من الأردن حاكي مع محلل هو أنا حاكي على صفحة الناس رحت شاهد بديش أذكر دولة مع شيخ بقول له معلم في عندك سرداب طبعا أخذ منه مقابل تقريبا $4,500 قال له في عندك سرداب والسرداب بفوتك على مقبرة ملكية والمقبرة الملكية مليئة بالذهب والذهب عبارة عن تماسيح ذهبية وتماثيل وصلبان ذهبية راح تلاقيهن بوجهك
1: أكثر مصفطات أكثر من اللي عند توت عنخ آمون
0: طلع كيف تصور له إياها مصفطات تلاقيهن بوجهك وبالمعن فجأة بطلع بوجهك ضوء تخيل انت فقير ويجي واحد يقول لك هذا الحلم
1: اذا مش لو فقير لو معك 100 مليون وواحد يقول لك هذا الحكي بدك تصدق
0: نعم
1: تمام
0: او بدك تعلم هذا بفوت بسرداب تحت الدار بقول له فوت شمال فات شمال هو تحت الاساسات قال له فوت يمين فوت يمين فوت غرب فوت شرق
1: وقعت الدار
0: وشو اللي صار انا معمر على تراب ولا حد داري عنه خاف روح يبلغ الدولة انه انا في نصب علي والنصب عليه مش من هون مش راح يتحاسب لانه النصب عليه من برا الدولة
1: طيب
0: وفي عندنا هون بالاردن فحيصة نصاب فهم مني وهسه انا زلمي بدواعي
1: طب ماشي ما انا كيف بدي اعرف النصاب من
0: بالاردن هون بالاردن انا بدي اقول لك شغله في فحيصة قمر صناعي في فحيص جهاز في فحيصة سياخ
1: خليني القمر الصناعي هذا فيه له فقرة لحاله بالبرنامج
0: تمام
1: تمام
0: في فحيص قلت لك قمر صناعي سياخ جهاز
1: تمام
0: شو بدك احكي لك عن مين
1: لا بدي تبع السياخ
0: تبع السياخ
1: اللي قاضب لي حديدتين
0: ماشي
1: وطول نهار
0: يسولف علميا انا بدي احكي لك علميا فحص السياخ ماشي بفحص فراغ مي هذا علميا ما بتقدر تنكر ولا
1: انا
0: بنكر
1: انا مش منكره انا ماليش علاقه
0: ما عدل لا
1: تمام
0: افهم هذا علميا انا بحكي لك بحكي معك بعلم
1: تمام
0: بس انه انا اجي افحص لك واخذ منك 250 دينار وانت ما طلعت لي شيء وبسحب حاله بروح طيب. افهم مني
1: طب ما انت انت اللي فهم مني انت دور بتقول لي ما في ذهب ودور بتقول لي ما طلعت
0: افحص فراغ انا بقول لك فراغ. ما ذكرت لك معلا
1: يعني ما مشان تضح الصوره
0: فراغ
1: فراغ
0: انا شوف شو يعني فراغ
1: تمام فراغ شو. مغاره تمام
0: باجي انا افحص لك بقول لك باكس هون في فراغ بسحب حالي وبروح باخذ منك 250 دينار اذا انا طلعت وما لقيتش عندك فراغ هو كذاب راح يقول لك ما عندك كاش فراغ اعطيني 250 انا متفق انا وياك اعطيني 250 اما اذا كان قلبه قوي بقول لك لا عندك فراغ اضرب هون يلا احفر هون بجيب هالليلتي وبجيب هالبنزينات وهالشغيل وهالكذا وهالكذا بدفع بدفع اخر شي بصفون بحاله برن على الزلمه يا عمي انت قلت لك في عندك انا احفر اخر شي بعمل له حضر وهذا الشيء موجود نفس الشاب اللي استعان بهذا النصاب ما بقدر يروح يشتكي عليه ليش سو جاوبني
1: لانه الموضوع كله مخالف للقانون اصلا الموضوع كله مخالف
0: لانه راح ينحبسوا الاثنين
1: طيب الآن أنتوا دائما بتقولوا كلمة
0: مش أنتوا افهمني أنت قاعد بتقول أنتوا
1: تمام
0: أنا زلمي قلت لك أنا ما بحللش
1: أنا ما بسولف
0: أنا مصور
1: أنا ما بسولف عنك أنت
0: كشخص أنا زلمي موعي
1: اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا بفيديوهات
0: اللي بيستغلوا الناس بالأموال عمري ما استغلت شخص تمام. أنا مصور
1: أنا بدي أسألك طب اصبر علي
0: كل الاحترام
1: هسه أنتوا اللي بتطلعوا على السوشيال ميديا تحكوا عن هذا الموضوع
0: نعم.
1: بغض النظر بتحلل ما بتحلل بتنشر صور
0: ولا تجمعني مع ناس اسمع
1: فهمني فهمني هلا أنا بجمعك بالمنطق اللي هو انه

0: كلكم بتطلعوا على السوشيال ميديا. هلا انت بتطلع توعي وهو بيطلع يحلل مش موضوعي.
1: نعم.
0: الان دائما بتستخدموا كلمه ذكاء القدماء.
1: نعم.
0: وبتقولوا للناس انه في شيء
1: اكيد هذا علم.
0: طيب ماشي خليني اكمل لك السؤال بس طول لي بالك. بتقولوا انه في شيء اسمه وسائط. نعم. وممكن تشكل خطوره على الناس.
1: نعم. موجودة.
0: شايف لو صبرت علي كمل سؤالي.
1: حقك على راسي.
0: تفضل. يعني قل لي.
1: المصائد موجودة.
0: نعم.
1: اللي هي عبارة هاي باب مثلا باب مدفن. مدفن شو؟ هسه في ناس تطمع بقول شو المدفن؟ فيه ذهب؟ لا، مدفن اللي هو إيش؟ أشخاص اندفنوا مهمين بالحضارات القديمة اندفنوا بهاي المكان. هذا الباب، الباب بيكون مربوط مع السقف، السقف في فوقي بيكون حجارة، بس ترفع الباب هذا بيكون مشبوك مع الحجارة. كيف بيشبكوه؟ هذا الباب نحتوه فوق بيعملوا جورة، بيشبكوا الحجر اللي سكروا فيه الباب مع السقف، بس تسحب الباب بكبس عليك. وصارت عندنا قصة بسوم الشناق بإربد، مات شاب عمره تقريبا من 19 ل 21 سنة، وهذا إشي موجود وعلى السوشيال ميديا،
0: وكان بده يدخل على مدخل.
1: نعم.
0: مدفن.
1: نعم. وكبست عليه صخرة وتوفى.
0: طيب صار مسموح التنقيب عن الدفائن عندنا بالأردن.
1: نعم.
0: في ناس راح يستفيد ولا لا؟
1: لا، روماني بيزنطي يوناني ما فيه.
0: طيب معنا فاصل، يلا نروح على فاصل ونرجع.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة اف ام.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوانك.

0: يسعد مساكو يا رب. طبعا رجعنا من الفاصل. طبعا زميلنا عدي القاضي والله بمحض الصدفة تفاجأنا أنه مجهز تقرير كثير جميل عن منطقة، لا والله مش جميل التقرير لأنه اللي فيه بغث الخاطر، منطقة حرجية الناس كانت تقصدها للتنزه، حولوها بحيشة الذهب لمص يده للأطفال اللي الآن بطلوا يقدروا يلعبوا فيها. بالله يشوفوا شو مسويين،
1: حفرة جواها كمان زي المغارة. عداك عن الحشرات، عداك
2: طبعا ممكن تكون فيها فاعي، ممكن تكون فيها عقارب.
1: هاي من جوا الحفرة، واحدة من الحفرات يعني مثل ما انتم شايفين بالخلف فاتحين بين الصخور.
3: هذه الحفرة تقريبا لها سنة ونص سنتين، يعني شوي قديمة لذلك حتى كانت أعمق من هيك.
1: أيوة.
3: بس مع الزمن تعرف والمطر وعوامل تجوية وكذا اندملت شوي ولا كانت أعمق. شايف هاي هاي الأشياء أنا خرافات، أنا طبعا ما بأمن فيك، بقول لك هاي حرس ومش عارف إيش وجن وما جن. كل الخزعبلات هاي اللي بطلعوها العاطين عن العمل والنصابين طبعا استغلوا هذول فيها.
1: نعم
3: شايف هذه كلها اي شيء محفور هيك بشكل حتى يمكن يكون من عوامل التجول والتعريف، بس خلاص هو مستغل. بقول لك هو هذه حيه معناته هذه فيها انا فلوس، انا في جره هي عاد علامات انا متاكد كل واحد اصلا تخصصه علوم كان، فهي كلها عوامل تجول وتعريف ما لها اصل.
4: اللي خلاني اتواصل معكم انه صراحه هذه الحفره بالذات جديده وعميقة جدا يعني تخيل، تعرف الأطفال عندهم حب استكشاف، يعني لو واجه ولد وقف هيك زحلك بروح انتهى انتهى انتهى، خطر جدا حتى والله ما هو على الأطفال تمام. بالإضافة لأنه قبل قلت لك قبل فترة بنت أختي الصغيرة، بس صراحة مش بالعمق هذا، عمق أقل بكثير.
3: خلاص وين ما في آثار سكن حفر ودور وبحشوا
5: المعنيين وزارة الآثار
3: بالضبط،
5: أمانة عمان
3: أكيد
5: البيئة
3: كلها بالضبط. شوف هذا اثار مش حرام، مش حرام، هاي اثار لها 2000 3000 4000 سنه خربوها كلها. في زي هناك برضه زي معصر الزيتون.
6: اول شيء احنا جيران لهالحرش الشاضة ان 33 سنه، وهالحرش الشاضة ما شاء الله الناس بتجي من الخربه من الطيبه من كل انحاء من كل مكان، فالمجيب بيجيبوا عيالهم بيجيبوا اكلهم بيجيبوا يقعدوا فيه. هالحين الله بلانا في ايش؟ في اللي بدور على الذهب يا ابني، في بيجوا هالشباب يعني مش علاقينهم شغلة بصير يحفر كل صخرة فيها بير تحتيها بير، كل صخرة بيحفر تحتيها ونق بنق. شو بيسوي أول بدور على الذهب؟ يوم يشوف نطحة اطلع من هان أول ما يجرب يقول لك هذا مش حرشة، هذا حرشة حكومة، إيش دخلك أنت؟ وإحنا الحين انحرمنا نطلع فيه. الحين أي ولد بيطيح بروح مع أولاده بقصف لقبته. أنا الحج والله ما نسجل أطيح، أقسم بالله من هناك في طريق فيها جورة، طريق السهلة فيها جورة حفروها، وإحنا نقول والله يا عمي ما في إشي، والله ما في ذهب يا جماعة الخير، وإحنا بنعاني يا عمي مشان الله يعني يودوا لهم إشي، بس يشوفوا الحور الشاضي يودوا ناس بس يخافوا يعني بس أساس ما يجوا خربوا علينا هالحروش. بيجوا الناس بيقعدوا فيه في الربيع، بيجوا في الصيف، بيجوا سياراتهم وبوكلوا وبيشربوا، واحنا يا ابني ما بيطلع بدينا ايش. اول بقول هذا مش الكم مش حرشه.
5: قلت لنا في حدا وقع بالحرشه؟
6: والله العظيم بنتي وقعت في الحرشه اسمن تطمت البته.
7: زمان كنا ننزل ونلعب ونعمل شاي، بس هسه صاروا اهالينا يخافوا علينا واحنا كنا نخاف من الحفر لانها عميقه.
3: يعني في الاول والاخير صراحه بشكر حياه اف ام جدا جدا سرعه الاستجابه، يا دوب ارسلنا لهم وصلنا لهم الرساله مباشره، بادروا جدا بالتواصل معنا وتحديد المكان، حتى قلت لهم استنوا شويه نرتب حالنا وكذا، قال لا على طول احنا جايينكم. فهذا شيء ان شاء الله انا متامل خير انه من خلالكم توصل المسؤولين وزاره الاثار وزاره كل الوزارات المعنية داخلية، لأنه هاي أمور صراحة خطيرة يعني.
0: طيب احنا بجوز قبل شوي تفاجأنا لما قلنا انه في احد الدول القريبة احد الاشخاص ذبح طفلة على طب هذا اللي خلى حفرة زي هاي وقعت فيها طفلة وماتت مش نفس الشيء؟
8: شو ذنبها؟
0: مش نفس الشيء؟
8: شو ذنب
0: الطفل؟ هذا قاتل وهذا قاتل.
8: طب انت مثلا على سبيل المثال انت حفرت وما حدا شافك، نملها
0: على الاقل
8: على الاقل.
0: طبعا انا السؤال اللي بدي اساله، حفره بهذا الحجم بالهيلتي بجوز حفري بتقول لي هيلتي
8: هذا مش هذا مش
0: هذا لو راح اشتغلها بير عند ناس قديش بيعطوا عليها مصاري؟
8: 2500 سبخذوا
0: مش احسن له من الشغل هذا اللي على الفاضي؟
8: هو مشى ما ورا الشيخ،
0: مشى ورا الشيخ. هسه قول لي اللي بشوف القواطع هاي واللي بصير يتوهم انه هون في حي وهون في كذا وهون في كذا وهون
8: في
0: كذا،
8: اسمه عقل باطني.
0: اللي هو
8: عقل الباطني انه انا زلمه صار عندي وسواس بالبحث عن الذهب.
0: تمام. بتعرفوهم هذول او بتلاقوهم؟
8: ايش هم
0: اللي عندهم وسواس قهري صاروا؟
8: تقريبا 3 مليون عندنا في الاردن عندهم وسواس قهري
0: ذهب.
8: بتحداك انا عندي 1,400,000. في ناس تبعث لي عدم مؤاخذة قسما بالله، واحد بعث لي بير مكسور بسمنت حديث، بقول لي اخي انا شايف وجه، واليوم تواصل معي واحد
0: مكسور بسمنت
8: بقول لي انا شايف وجه، واليوم واحد تواصل معي قسما بالله قبل ما اجيك لهون على القناة قسما بالله بقول لي ابو شاهم، قلت له كان انا حلمت انه ضربتني جنية وثاني يوم طلع على ظهري صليب، عشو بدي لها الاشارة؟
0: طب شفت الصليب؟
8: سمع ظهره وطلع صليب.
0: لا حول ولا قوة.
8: فهم مني شو بحكي أنا.
0: طيب معي الدكتورة شروق أبو طالب.
8: كل الاحترام.
0: ودكتورة شروق أبو حمور عفوا. دكتورة شروق أبو حمور هي خبيرة اجتماعية.
8: كل الاحترام.
0: بسألها تحت الهواء قبل شوية، بقولها إنه ممكن يصير وسواس قهري للناس اللي بتشتغل في مجال البحث عن الدفان، بتقول لي أكيد.
8: أكيد.
0: خلينا نسمع منها. دكتورة شروق يسعد مساك يا رب.
9: هلا أهلا وسهلا.
0: طمنين عليكي.
9: أهلا وسهلا.
0: الله يخليكي. ممكن يصير وسواس قهري عند الباحثين عن الدفائن؟
9: طبعا. وممكن يصير كمان، وبالتأكيد رح يصير سلوك إدماني.
0: إدماني.
9: إنه علميا ونفسيا هوس البحث عن الذهب أو ما يعرف شعبيا بجنون الذهب يعني يصنف ضمن الإدمان السلوكي تماما، مثل إدمان القمار والمضاربة المالية أو حتى مثل ألعاب الفيديو. هو مش مجرد هواية أو رغبة عابرة في الثراء والحصول على الكنز والانتقال من طبقة لطبقة أو تحويل وضع معيشي، هو بيصير سلوك قهري وإدمان على البحث بكل مرة الشخص بيحاول إنه بده يبحث وبده يلاقي، ولأنه أصلاً الدوبامين اللي معروف بدماغنا بدوبامين الترقب، الدماغ ما بيفرزه بس هرمون السعادة اللي مرتبط فيه بس عند إيجاد الذهب، هو البروسيجر والإجراءات اللي مرتبطة بفكرة إنه يلا هسا منلاقي كمان شوي منلاقي هاي الحفرة، هاي المكان، هذا المكان الثاني، يمكن الحفرة الجاي نلاقي فيها الكنز، وبكل مرة بصير في أمل وبحث وتحفيز أكثر، بخلي الشخص دائما مأسور، وهو نفس مبدأ اللي بيعتمد عليه القمار أو أي لعبة فيها سلوك قهري وتعود وبحاجة لعلاج. وهو فكرة على فكرة يعني بيروح الشخص لفكرة إشباع الوهم والأمل الزائف يلي موجود عنده، غالبا بيرتبط هذا السلوك بحالة من الهروب من الضغوط الاقتصادية، فكيف إنه بده يضل مرتبط الأمل بإنه الضغوط الاقتصادية أنا ممكن إني أتخلص منها، بيرتبط عن طريق الإدمان للسلوك نفسه.
0: طيب دكتورة شروق، أنا بعد شوي راح يكون معنا طبيب نفسي وراح يحكي لنا إذا هذا الموضوع ممكن يتحول لمرض نفسي، لكن أنت كخبيرة اجتماعية بدي أكون معك بنقطة كثير غريبة بجوز تنطرح لأول مرة، هل ممكن هذا السلوك ينتقل بالوراثة إلى الأبناء لما يشاهدوا أبوهم؟
9: التقليد والنمذجة أكيد طبعا شيء أكيد وارد بكل الأسر، إنه لما بيشوفوا وهو ترى مش بس على سلوك الإدمان. خليني أسألك أنا هلأ الآن السؤال، قدي مثلا بيكون في عنا نماذج للمشعوذين بيطلعوا منلاقي الإبن والبنت، أو متسولين منلاقي الإبن والبنت، فمثل ما إنه النماذج هاي اللي موجودة زي كأنها بتصير مهنة أو احتراف بتوارثها الأبناء عن آبائهم، فإشي طبيعي إنه لما الابن بده يشوف أبوه كل شوي بحفرة ورايح بمكان ويلا رافقني، فإنه زي كأنه بده يعلمه إنه بده يصير بده يقلده، وبيكون النمذجة أو المودرن النموذج اللي هو نموذج الأب هو المحفز والمؤكد على فكرة كيف مثلا واحد يعلم واحد عقمار. نفس الشيء إنه الأب بيعلم ابنه على فكرة الدفائن ويلا وامشي معاي، وبصيروا بتوارثوها من شخص لشخص داخل الإطار العيلة، وبيكونوا معروفين هاي العيلة بنبشوا ذهب، هاي العيلة طول نهارهم دوارين ورا مواضيع محددة. فآه نعم صحيح.
0: موجودة يعني ممكن إنه هذا الشيء
9: نعم.
0: الورث والأبلة
9: نعم نعم نعم
0: يعني
9: نعم.
0: دكتورة دائما بتمر علينا مرور جميل في كل برامجنا. أول شيء أنا بدي أشكرك جدا على كم المعلومات اللي بتقدمي، وبدي أشكرك جدا على حرصك إنك تكوني بالجانب التوعوي سواء هنا ولا في كل وسائل الإعلام، فلك منا كل الشكر والتقدير يا دكتورة.
9: أهلا وسهلا،
0: الله يخليك،
9: شرفت بكم،
0: الله
9: شكرا جزيلا. أهلا
0: أبو شهم، بتقولي أنت خبير أبا عن جد، طب في بحيش أبا عن جد؟
8: أكيد موجودة.
0: كيف تنتقل هاي؟
8: عن طريق الأب والجد زي ما حكت الدكتورة، يعني بدأ
0: بكون بصير يأخذ أولاده معه.
8: أيوة. وفي شغلة ثانية،
0: هات،
8: في عندك 255,000 مجموعة تحليل إشارات على الفيسبوك.
0: عادهن ما شاء الله عليك، 255,000 بالعالم،
8: كل مجموعة، في مجموعات توصل 3 مليون مشترك في هذه المجموعة،
0: مشترك يعني في هذه المجموعة.
8: بدك تحاول تحارب، ما راح تقدر. ليش؟
0: في
8: أكثر من زاوية، فأنت بدك توعي.
0: بتوعي، احنا ما لنا علاقه اصلا. شوف الاعلام،
8: فاهم
0: ما له علاقه الا في جانب التوعي.
8: فاهم عليك، احنا بدنا نوعي.
0: تمام، سولف لي للناس اغرب حالات النصب اللي سمعت فيها.
8: والله صارت حاله نصب خطيره جدا.
0: هات.
8: بيجوا 3 اشخاص.
0: تمام.
8: بيجيبوا شخص اسمر قصير.
0: تمام.
8: تقريبا طوله متر، والشخص هذا عمره 34 سنه.
0: تمام.
8: اسمر.
0: تمام.
8: يعني عبارة عن سمار، مش عيب، أنا أشقر على أسمر،
0: مش عيب، إحنا
8: أسمر،
0: لكن هم تعمدوا مشان غاية معينة.
8: أيوة.
0: تمام.
8: بيجوا بكحلوه باللون الأبيض، حواجبه من هون أبيض دهان، بلف على وجهه كله دهان أبيض. والناس مين هم اللي جايين؟ من الخليج.
0: تمام، علي لي صوتك شوية.
8: من دول الخليج.
0: تمام.
8: الأشخاص
0: من دولة عربية. تمام.
8: من دولة عربية.
0: تمام.
8: بيجوا الأشخاص هذول، معلم، بيجيبوا هذا الشخص الأسمر، بحطوه بالمغارة، بحطوه بزاوية.
0: تمام.
8: المهم بحطوا له بعيد عنك قرن الخروف، بحطوا له واحد من هون واحد من هون، بلونوا عيونه، بحطوا بعينه اللي هي القطرة عشان يصير عيونه حمر، بجلس هذا الشخص وين بالزاوية.
0: إذا مدنا على الوصف خفت.
8: فهم مني.
0: أيوة.
8: بيجوا هذول الأشخاص العرب من دولة أخرى، بيجي عند الزلمة بقول له يا عم عندي مدفن، وأنا تواصلت معكو والذهب موجود. بيجي هذا الشخص معلم، بيجيب قطع بدهنها بلون الذهب وبحطها بالزاوية.
0: تمام.
8: وهذاكني بس مش كل ما أوصل لغاية بطلع لي واحد زي ما لقيت طوله. سمعت القصة الأخرى، هي مضحكة، هي حقيقية بس مضحكة.
0: تمام.
8: هذاك الشخص طبعا يعني بديش أقول لك شو لابس، انسى، مش لابس شيء، بيجي أفهم مني جانب أحكي لك والله العظيم هي قصة حقيقية.
0: معك معك.
8: بيجي معلم الخلايج، بديش احكي مين، الناس من
0: دولة عربية،
8: يفوتوا داخل المغارة، معلم بدي طوله هالذهبات. بيجي هذا بيطلع بخوفهم بصوت، هذول معلم بيطلعوا لفوق، انه ايش معلم، طلعوا مسلحين. والشاب القصير هذا ليش ده ضحكك، بقرط ما بيعرف يعني، ما بيحكي، ما بيلكن الحرف
0: 100%.
8: هذولاك معلم طلعوا مسلحين، بسحبوا سلاحه وبطخوا عليه، شو بطلع برا بقول انا حتيتي،
0: انا حتيتي
8: وبركض. فاهم علي؟ هذولاك من خوفه مش قادرين يضغط على الزند، بيطخ طخ بالهواء وفله.
0: طب لو قتلوا المسكين هذا؟
8: طبعا بقول لك هذا الشخص، اسمع، اذا بدي حاب اطلعك حلقه بطلعك معه حلقه، وصارت معه، وهذا الشخص فقير ويتيم اللي عمره،
0: ضحكوا عليه،
8: هسه عمره 45 سنه،
0: ضحكوا عليه،
8: ضحكوا عليه.
0: ولو ولو لو لو قتل راحته،
8: شو بقول، بقول لي هيك، بقول لي، بقول لي ابو تهم، هيك بقول ابو تهم، والله العظيم طلب دجاج بفدراتي. اسمع، هلقد طول هلقد.
0: طيب ابو شهم، اللي بفوت عندكم على الصفحه وبودي لك صوره جره او صوره ما بعرف ايش.
8: نعم.
0: او صوره ما بعرف ايش.
8: نعم.
0: مهما كان حتى لو بالمجان، ما بتعطيه معلومه؟
8: بعطيه معلومه، بوعي.
0: شو بتعطيه معلومه؟
8: بقول له يا حجي والله ما عندك شيء.
0: طب بلكي انه عنده شيء.
8: ما هو شو بيطالب مني؟ هل بتدل على ذهب؟ بقول يا عم ما بدلك، ما بد، اسمع، لو حفرت راح تلاقي عظام.
0: غير عظام ما في.
8: عمي انا بحكي معك بعلم، تعال جيب لي خبير اثار وقول له شو راح يلاقي جوا المدفن غير العظام.
0: بس
8: انا بصارح بقول له راح تلاقي مدفن وفيه عظام. طب انت نبشت قبر، هل بالدين يسمح لك انك تنبش القبور؟ بقول لي لا. بقول له بس انهي
0: انت هنا.
8: بس ما بصدق،
0: بدور على غيرك.
8: بحبوش الصادق، بحبوا مين؟ الكذاب
0: اللي بده مصاري،
8: اللي بطمعهم. انا شو قلت لك، وهي انا على البث مباشر صح
0: تمام.
8: بتحدى 1,400,000 اذا يوم من الايام اخذت من واحد مقابل
0: هاي هم مو مسامعينك يا اخوان اللي متواصل مع ابو شهم ومعطي اي معلومه مقابل ثمن يكتب لي
8: بس
0: خلاص اكثر بس وانا تحديت معك تمام
8: عشان الناس تعرف مين ابو شهم اسمع تمام. اسمع ان شاء الله انا اكون انا مصدر توعي للناس
0: تمام طيب ابو شهم هلا الباحثين عن موضوع او ما يسمى بالزئبق الاحمر او البان الذكر او بعض الاشياء
8: وهم.
0: اللي بنستحي نحكيها على الهواء
8: وهم ونصب واحتيال
0: طب واللي بصور لك فيديو ماده حمراء بتتحول
8: بامكاني اقنعك مثلا هاي القداحه
0: تمام
8: هاي القداحه بامكاني اقنعك اللي بيلاقي هاي القداحه ماشي وعليها عين له $1,000,000 مره طلعوا قصه خفاش اللي بيجيب لي عش الخفاش
0: تمام شو كانوا بدهم منه
8: قسما بالله عندنا في القريه عندي في القريه في اربد كله صار تدور عشوش خفاش لقوا له عشوش ما عرفوا شو يبيعون
0: مثل ماكينه الخياطه اللي مره
8: طلعوا طلع من زعب
0: ذكروا طيب هسه شو بدي يقنعه اني اكمل السؤال مش معك انت شاب معك هون بالهذا بالله اشير له اني اكمل السؤال للاخر
8: حاضر.
0: بس اكمل
8: حاضر.
0: السؤال
8: حاضر
0: نمت اليوم وصحيت الصبح قررت تصير نصاب شو أسهل طريقة ممكن تنصب على الناس فيها في هذا الاتجاه
8: عندك جرة عندك صندوق عندك ذهب
0: كيف بدي بلش السيناريو
8: شو عندك إشارة
0: تمام شو ما كانت الإشارة
8: أوعك تحكي لحدا عنها
0: خبيها
8: ممنوع تواصل مع أي محلل أوعك والله لا يبلغوا عنك دير بالك عندك إشي ثري أنا وياك على النص
0: تمام
8: بعدين بصير تدريجي
0: بتروح معاه على موضوع البخور ولا يعني موضوع
8: الرصد اهم شيء الرصد
0: بدك تنصب بدك تقول رصد
8: اذا قديش ببعثوا لي ابو شهم في رصد بقول يا رجل ما فيش رصد قديش ما هو متواصل مع نصابين هذا اسمع يوميا بيجيني تقريبا 1,500-1,600 مسج على الواتساب
0: على موضوع الرصد
8: يوميا بتحداك اذا في صفحه بالعالم بتجيب 1,500 رساله انا يوميا بيجيني 1,500 رساله
0: عن ايش بيسالوا
8: هل في رصد
0: بس
8: لانه بده يدفع مقابل عشان يفك الرصد افهم مني
0: هذا اهم سؤال
8: وبالاردن وفي ناس هون بالاردن بتفك رصد بيعملوا حالهم بفك رصد والرصد مش موجود طريقه طيب. احتيال
0: في عندي سؤال كثير مهم على موضوع الاحتيال من خلال الاقمار الصناعيه بس بعد الفاصل تمام
8: مصيبة.
0: خلينا ناخذ الفاصل هاي مصيبة. يلا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصلاة.

0: كل دار.
1: حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
2: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM، إعلانك

0: يسعد مساكو يا رب. طبعا ابو شهم هاي اللي بدي اغطي هيك بعد اذنك عادي. وبدي الاسم حتى ما بدي يبين يعني. بورجيني رساله على هاتفه النقال بقول لك السلام عليكم، انا فلان الفلاني سكان كذا، وانا بشتغل على قمر صناعي، بتحب نتعاون مع بعض، بلكي الله يرزقنا ويرزقك. طبعا بديش اقرا رد ابو شهم، ربنا الله نفس الرد اللي ردنا عليه، قايل له انت واحد نصاب او ما شابه، فهذاك زعلان وقصه. وبجوز في رسائل كلها بنفس هذا الاطار. اول شيء شكرا انك اعطيتنا تلفونك
1: حبيبي.
0: وكيف بدنا نشتغل على القمر الصناعي؟
1: ما في قمر صناعي.
0: كيف
1: ما في؟ كذب ونصب.
0: واللي بعرض لك فيديو
1: انا بقول لك كيف.
0: للكاميرا للكاميرا قول لي.
1: برنامج هون. أيوه. عباره عن برنامج بتنزله انت، هو برنامج نفسه عن قمر صناعي، بفحص لك شو في بالارض. هو ما بفحص، هو شو بيعمل لك برنامج، انت زي الذكاء الاصطناعي، قل له يا عمي انا اعطيتك قطعه الارض هاي، شو بتحكي له انت؟ لو سمحت حط لي هون صندوقين باللون الاحمر وعلى اليسار صندوقين باللون الاصفر، تمام، وبدي اياه كانه حقيقي. بيجي الذكاء الاصطناعي نفسه القمر الصناعي بيعطيك انه هون في عندك نقطتين وهون عندك نقطتين، شو بتسوي انت؟ سكرين شوت، هذا انت هيك بدك تحلله، اخذت مقابل وتبعث له الصوره، بتقول له يا عمي هاي في عندك هون صندوقين وهون عندك جرتين، تمام، بس اذا بدك تطلعهم انا بعطيك المدخل، المدخل بدك تدفع لي كمان $150 لانه البرنامج هذا مش الي، هو اله،
0: تمام،
1: برنامج للزلمه عشان يضرب صيت واحد ثاني عشان يحسس انه طبعا انت، انا بديش اتضارب انا وياك، بدك تتضارب بصير في غسيل دماغ، شو بصير معلم؟ الضربه قاسيه، تعال ادفع لي $150
0: وبجمع من هذا 150 ومن هذا 150 ومن هذا.
1: يوميته قديش؟ فوق $10,000 وبتحداك
0: انه هذا الحكي كله فاضي.
1: ما في، هو مش برنامج، هو برنامج ذكاء اصطناعي بتنزله عن طريق الجوجل ماب.
0: يعني سهل جدا هسه ننزله ونشتغل عليه،
1: او بتنزله على الايباد، ماشي، بتقول له لو سمحت انا اعطيتك قطعه الارض، نفس قطعه الارض، كيف لما واحد مثلا بدي يعدل على السرعه الذكاء الاصطناعي، حط لي هون فطبول وحط لي كذا، نفس النظام، وبحط لك هون جرتين وبحط لك هون كذا، ايه والله طلع معه لون احمر، والله هي الجره مبينه، احفر يا معلم
0: وببلش يضحك على الناس،
1: شو بيسوي له؟ بس يخلص منه، ياخذ من المصاري. حاضر.
0: طبعا الوهم او عمليه النصب انه بورجي صوره الذهب بس ما بورجي المدخل.
1: ايوه،
0: فبصير اللعب على موضوع المدخل.
1: المدخل بدك اعطيني المدخل، ما بقدرش، صاحب البرنامج مش راضي الا لما تدفع لي الان المبلغ اللي انا بدي اياه، مش شرط $125، اذا شافك مقتدر بقول لك $2,000.
0: طيب ابو شهم، هاي الدكتور جاهز معنا، بس عندي سؤال جاوبني عليه قبل ما نروح على الدكتور.
1: تمام.
0: هسا ما بديش تقول لي جمعني، هسا انتوا اللي على السوشيال ميديا، سواء اللي صح ولا اللي غلط، الزحمه هاي الموجوده، فلان عنده جهاز طبقي، فلان عنده جهاز خف، فلان عنده جهاز بجيب 20 متر، فلان عنده جهاز ما بدري زي تبع فحص الحوامل، شو العجقه هاي؟
1: كله كذب. اللي باعك الجهاز هو اللي مسك الذهب.
0: اللي باعك الجهاز
1: هو اللي مسك الذهب.
0: كيف؟ هو اللي كسب منه.
1: هو اللي كسب.
0: تمام.
1: عدم مؤاخذه، جهاز الكتروني كله بلاستيك وجواته شريحه صغيره بتكلفش $5، بتكلفش $5، قاعد بقول لك عدم مؤاخذه، الساعه حقها $5 او اقول لك حقها نص ليره، بتزمر.
0: تمام، بتزمر.
1: بتزمر صح ولا لا؟ حقها نعم. $5 بجيب لك انا البلاستيك كله، بكلفنيش انا كله $5 بالمصنع، بجيب لك الشريحه وبضع لك اياها انها تزمر على اي شيء، انا مبرمجها انها تزمر على اي شيء، تمام، وببيعك اياها $8,000. وفي اجهزه، فوت على جوجل، فوت على الاجهزه، في قنوات من دول بلاد الشام لحد الان بيعلنوا عن الاجهزه حقه $12,000، وفاتن عنا على الاردن
0: وحكي فاضي،
1: وفاتن عنا على الاردن $12,000
0: وحكي فاضي،
1: قسما بالله شلن ملاقو، شلن
0: ملاقو. طيب معنا الدكتور عبد الله ابو دنون، وهو طبيب نفسي من الناس اللي كثير بنحترمه ومنقدره، ايضا موجود معنا على الهواء. دكتور عبد الله، الله يسعد مساك يا رب.
2: حياك الله يا سيدي، يسعد مثل المستمعين
0: جميع. الله يرضى عليك. اول شيء احنا فاجأناك بطلب المداخله، بجوز ما كان في ترتيب سابق بيننا وبينك، لكن احنا نعلم الكم الكبير من المعلومات اللي لديك في هذا المجال، فحبينا انك تشاطرنا ولو باجابه على سؤال واحد، وهو هل يمكن تحول البحث عن الدفائن الى مرض نفسي حقيقي يحتاج الى علاج نفسي، بنعم او بلا، واعطيني التفاصيل.
2: الآن بداية احنا يعني نتحدث في هذا الموضوع عن صنف أو نوع من أنواع الأمراض وهو الإدمان.
0: نعم.
2: إذا كان السؤال هل يمكن للباحثين عن الذهب أو الدفائن أن يصبح هذا السلوك لديهم سلوكا إدمانيا، فنعم هذا جواب السؤال نعم. نعم. وهذا في الحقيقة له أساس نفسي وتفسيرات نفسية عديدة. الآن يعني إذا سأل السائل يعني طب أنا كيف يعني ممكن أنا أصبح مدمنا وش هو السبب؟ الآن الإدمان يا سيدي الكريم لا يقتصر على المواد الكيميائية مثل الكحول والمخدرات والحشيش والكريستال وإلى آخره من المواد المدمنة.
0: نعم.
2: وهناك ما يسمى في الطب النفسي وعلم الإدمان الإدمان السلوكي اللي هو behavioral addiction، وهذا طبعا متنوع جدا. مثلا هناك من يدمن على العادة السرية.
0: نعم.
2: هناك من يدمن على السرقة، هناك من يدمن على الكذب، هناك فبالتالي الإدمان السلوكي هو جزء لا يتجزأ من الحالات التي يتعرض لها الشخص. الآن نعم. هو معترف هذا الـ behavioral addiction أو الإدمان السلوكي معترف فيه في التصنيفات الحديثة اللي هو DSM-5، المعايير اللي هو يعني المعايير الطبية التشخيصية الجيل الخامس للطب النفسي.
0: نعم.
2: فبالتالي يعني البحث عن الذهب وعن الدفائن يحمل كل الخصائص التي تجعل هذا السلوك إدمانيا. فبالتالي شو سبب من ناحية التحليل النفسي؟ في عنا نظرية بسموها variable ratio reinforcements، وهذه هي النظرية اللي بيستخدموها الشركات حتى يخلوا مندوب الأدوية يحاول يبيع أكبر كمية من المواد، وهي التعزيز المتقطع غير المنتظم.
0: نعم.
2: فهو ما بيعرف
0: متقطع غير المنتظم، مثل لما يقطعوا شيء معين من البلد ويردوا رجعوا مرة ثانية.
2: لا، هي الفكرة وين؟ إنه هلا هو مثلاً المندوب المبيعات بيظل إيش يبيع يبيع يبيع، وبيقولوا له حسب أرباحك خلال 3 شهور ممكن أنا يجيك زيادة. تمام. ممكن لا، فهو بيظل يشتغل على أمل هذه الزيادة، فهو ما بيعرف متى. تبع الذهب نفس الفكرة، ما بيعرف متى رح يجد شيء، فهذا النبط من المكافآت غير المتوقع هو الأقوى على الإطلاق في خلق الإدمان. نفس آلية القمار، يظل يلعب قمار ما بيعرف متى ممكن يربح. تمام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه لما يسوي الإنسان هذه الأمور مثل إدمان القمار أو التنقيب عن ذهب أو إلى آخره، يفرز الدوبامين بكميات عالية داخل الدماغ.
0: نعم.
2: فبالتالي هذا الإفراز اللي هو زي التشوق، وخصوصا إذا مثلا كان معاه جهاز زمر الجهاز أو والله لقى حية ولا ما بعرف إيش، بيصير يعتقد إنه هذا موجود هون، فبينفرز عنده الأدرينالين، فبالتالي هذا الترقب النفسي بيصير إشي ممتع بالنسبة له ويسبب له انجذابا متكررا.
0: نعم.
2: وبعد ذلك بيصير عندنا جزء في الدماغ بيسموه الريورد سيستم اللي هو جهاز المكافأة، بيصير يحاول يطلب من الإنسان نفس الكمية من السعادة والشعور بالمتعة، مشان هيك بيظل يحاول هو يروح يدور على ذهب.
0: نعم.
2: الآن في عنا كمان نظرية اللي هي التشيزينج لوكسس، اللي هو الاستمرار السلوك رغم الخسارة، هذا بيضا موجود في
0: استمرار السلوك رغم الخسارة. تمام.
2: نعم. الآن كثير من الباحثين بيظل يبحث عن الذهب ويحفر وبينفق أموال بيخسر ولكن يستمر، هذه النظرية موجودة، بالتالي إنه بحجة إنه المرة القادمة سأجد أنا ذهب.
0: طيب دكتور لو سمحت، احنا المشكلة الوقت قاعد بخنقنا بشكل مش طبيعي، عندي سؤال مهم جدا لازم تجاوبني عليه، بس طل معانا دقيقة. سؤالي كالتالي يا دكتور، الباحث عن الذهب يصل إلى مرحلة يعلم علم اليقين أنه مخطئ وأنه لن يجد شيء، ومع ذلك إذا جيت تنصح وتقول له توقف بزعل منك، ليش؟
2: نعم، لأنه النظريات اللي حكيناها هي السبب الأول اللي هو الجسم نفسه بيصير يطلب هذا السلوك بسبب المشاعر الداخلية. 2، قد يكون في ببلش عند الإنسان بيصير في عنده أخطاء معرفية، بيصير في عنده زي التفكير مبالغة في احتمالية النجاح، التوقعات، بيصير ينحاز نحو التأكد بأنه هذا الإشي رح ينجح ورغم سماع كثير من القصص. وأيضا في بيصير في عنا انفعالية زائفة، بيصير في أمل زائف، هذا الأمل الزائف مستمر كوسيلة للهروب من الواقع الصعب، بيصير في عنده قلق وتوتر أثناء الحفر، فبالتالي هذا الإشي بيصير يشعر في إحباط، فإذا وجد إحباط من الخارج بيصير يشعر نفسه هو الخطأ والناس الثانيين صح، فبالتالي بيصير دفاعي بيصير يدافع عن حاله.
0: شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور لوجودك معنا، تقبل تحياتي.
2: حياك
0: الله يحييك. شكرا يا دكتور. ابو شهم الوقت بداهمنا وفي عندي موضوع كثير مهم. بعض الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا، طفل عمره سنتين ما بصدقها، نار مولعة من مغارة والرصد هي وقاعد قبالي وفلان جيب كذا اللي مصدق، وبتلاقي في متابعين للصفحة هاي وبتلاقي في ناس مصدق. شو اللي بيخليه يصدق؟
1: هل انت انت كمسلم او كتعلمت بالدين،
0: نعم،
1: انت بتشوف الجن؟
0: المفروض انه لا.
1: بتشوفه عن طريق كمان التليفون؟
0: المفروض لا. خلاص تمام
1: انتهت.
0: انا سؤالي كيف الناس مصدقيتهم؟
1: كيف مصدقيتهم؟
0: عدم
1: المؤاخذة، انا بالنسبة لي اذا بنزل فيديو توعي كله بسب علي. شو بدي اجاوب؟
0: لانه توعية.
1: توعية سبوا علي، راجع قول. اذا بقولش في، اذا هسه بقول لك هسه فيش ذهب، فيش اصفر بالعربي، اسمع
0: المصطلح العامي،
1: فيش اصفر. شوف هسه كم رد.
0: هيك لابس اصفر اليوم.
1: مو انا لابس اصفر بالعمدان، هاي يسر عبد والله العظيم لابس اصفر بالعمدان. ما فيش اصفر، ها ذهب اصفر ما راح تلاقوه. شوف كم
0: كلها راح تزعل،
1: ولا واحد مستحيل تلاقي تعليق ايجابي غير اللي اقول لك كم واحد بين طيب. الالف
0: ذهب اصفر ما فيه،
1: ما فيه
0: زئبق،
1: ما فيه
0: الاشياء،
1: قمر صناعي ما فيه،
0: ما فيه
1: جهاز الكتروني ما فيه،
0: ما فيه ولا الخف هذا اللي بفحص معدن،
1: خف المعدن للبحر، اشتغل صنعوا الاجانب للبحر يلاقوا السلاسل ومسلاسل
0: وموجود للبحر،
1: موجود بجيب لك 3 سم 4 سم 10 سم بجيب لك شو المعادن المخفيه
0: غير هيك.
1: لما تقول لي طبق تنزل 20 متر تخرب دار وتحفر 30 متر ويجي ولد صغير يقعد بجوره، هذا مزبوط.
0: طيب من خلال تجوالك في إربد، انت متخصص اكثر شيء في الشمال،
1: شمال مملكه الحضارات.
0: تمام. المدافن الرومانيه اللي نشرتوا صورها،
1: نعم،
0: بحاجه لاهتمام ولا هي مدافن لا تستحق انه
1: لا تستحق؟
0: تستحق،
1: كل اشاره تستحق بالنسبه لي انا انا فوت على صفحتي، نحن لا ننقب ولا نعبث في تراث بلدنا الحبيب، مكتوبه من 6 سنوات.
0: تمام.
1: انا زلمه محب الاشارات هاي.
0: طب صحيح هذا المدفن اللي طلعتوه على السوشيال ميديا اللي فيه اكثر من 40 قبر روماني؟
1: نعم.
0: وين هذا؟
1: نعم بربد.
0: وين؟
1: مكسر مفجر.
0: 40 قبر فيه ولا اكثر؟
1: في عندي تقريبا نفس هذا اللي انت شفته المدفن فوق ال 500.
0: 500 ايش؟
1: مكسر.
0: 500 ايش؟
1: 500 غرفة
0: داخل مدفن.
1: نعم.
0: 500
1: غرفة
0: ومحطمات.
1: حطمات من البحيش وما في عليهم ولا مراقب.
0: ولا مراقب.
1: اسمع انا بتحدى، انا اسمع زلمه دغري
0: قول،
1: بتحدى اذا في واحد يوم من الايام مسك علي ماسك فاس بحفر، اذا بدي احفر طلع علي. جزء مسكت فاس قبل كم يوم طلع فيديو 6 مليون عند الشارت الحيه.
0: تمام.
1: هاي مصورها لما طلعت على سوريا، حجر صغير مش اثار، حجر صغير مرسوم عليه شارت حيه وصرت احفر حواليه.
0: مع انه اتهموه قالوا هاي الفيديو مفبرك، الحيه واضحه زياده عن اللزوم.
1: ماليش فيها انا اسمع مسبات انسى، اذا بنصح الناس بسبوا علي.
0: ما بتزعل؟
1: اسمع بزعلش. اذا بنص اسمع، اذا ما كان لك اعداء انت مش ناجح.
0: حلو،
1: هذا اللي بعرفه.
0: انت شو دارس ابو شام؟
1: انا دارس اول ثانوي.
0: اول ثانوي.
1: نعم.
0: وبتشتغل بشركه
1: مبيع، بعدين رقم واحد بالشركه
0: بالمبيعات. وسيارتك ديانه؟
1: ديانه.
0: ديانه يعني اللي بفكر
1: وراعي حلال،
0: الله يطرح لك البركه، اجمل مهنه بالعالم.
1: نعم.
0: اذا رسالتنا قبل ما ننهي برنامجنا، زي ما هو موجود بإربد،
1: نعم،
0: حضارات ومدافن
1: ما حدا مهتم فيها،
0: بجوز شفنا على الفيديوهات بعض المدافن اللي فيها 40 و50، وبتقول لي 500.
1: عندي 1600 فيديو كله مواقع مفتوحة، مش مين أبو الشام يفتح هاي، بس مفتوحة ومعروفة، أهل المنطقة بيشهدوا أنهم مفتوحة من زمان، ماشي، ولا حدا مهتم فيها ولا حدا داري عنها.
0: طيب بتعرف مدافن مش مفتوحة؟
1: بعرف
0: بإربد. بلغت عنها؟ قلت لهم يا اخوان تعالوا في هون مدفن تعالوا نقبوا.
1: طب ليش اروح انا ابلغ؟
0: طب بلكي كمواطن وعندك حرص على
1: روح تاخذ اذن عشان اصور بالمواقع الاثريه واشرح للعالم. كانوا يجوني خلايجي من الخليج، يجي ضيوف عندي على البيت يقول اذا نفسي اروح على المواقع بتصورها. والله العظيم اجى علي فوق ال 2500 واحد من الخليج.
0: نعم
1: والله. شيل اسمع انا لا ادفع، انا اسمع
0: اقل فعلك ما عندنا مشكله. كرم الاردني،
1: كرم الاردني بقول لك عليه. مش انه في ناس راح يقولوا ايش انه ابراهيم شام بيستغلهم، لا ما استغليتش وفيش اثبات. فبقول لك انا زلمه رحت اخذ اذن من الاثار بإربد، مدير اثار بقول لي ابعث فاكس لعمان عشان يوافقوا عليك
0: انك تصور.
1: انا عندي 1000 مرجيته، قلت له انا ابو شام عندي 1,400,000 وانا بصور، ورحت اصور بقويلبه طلع علي واحد ماشي هو حارس، يعني كيف بدي اقول لك حارس مؤقت، اذا فضحني انت شو جاي تصور؟ قلت له جاي اصور. وانا بقول لي لا ممنوع. قلت طب والبحيش اللي بتبحش هون؟
0: طيب هلا اللي بتصوره لمواقع اثريه قاعد بيستقطب ضيوف من خارج الاردن طيب ليش يا اخوان؟ يعني هو هي اولى بالنهايه من من تدعون انهم مؤثرين وقاعدين بيحاولوا يروجوا الاردن سياحيا. واتوقع انه طالما عندنا صفحات فيها هذا العدد يا اخي اعطيهم فرصه، شوف طيبهم من رداهم، شوف شو ممكن يقدموا لك، شوف شو ممكن يعطوك، وبعديها قيم تجربتهم. انتهى البرنامج، شو بدك تقول لبحيشه الذهب؟
1: والله دير بالكم على حالكم يا شباب، ولا تردوا على ابو راسم رب، بعدين بقول لهم اياه ابو راسم رب مين هو؟ اللي هو النصاب ابو قمر صناعي وابو جهاز طبقي وفحيص السياخ اللي بيجي عليك وبقول لك هاي في هون شغل وباخذ منك 250 دينار وانا بعرف مين هو، بديش اذكر اسمه، وهم 10 20 30 الف ببدوا عدد كوشيهم قسما بالله. بالاردن هون فوق الألف واحد بفحصوا وباخذوا مصاري وبيعمل حالهم روحانيين وشيوخ ماشي، واذا انت النصب عليك بلغ عنه.
0: الله يبيض وجهك، شكرا مشاهم
1: كل الحضور. احترام
0: الله يرضى عليك. اذا احبائي المتابعين احبائي المشاهدين،
1: بس بدي اقدم رساله بسرعه لصديقي بالله عليه،
0: قول
1: حبيبي هو فزعتي هو اللي اقول لك دائما ابو علي السردي،
0: ان شاء الله انها تكون واصليته يا رب، وتحياتنا لك وله وشكرا لوجودك يا ابو
1: كل احترام
0: شهم. اذا احبائي المتابعين حبينا حلقتنا تكون مختلفه في تفاصيلها اليوم بحيشه الذهب، ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا الصح من الخطا، واحنا والله لا نتمنى الا الرزق للجميع من اوسع الابواب، وان شاء الله ربنا يغني الجميع حتى اكثر من الذهب اللي بدكم تلاقوا. لكن زي ما سمعنا موضوع الذهب، واللي بيجي بقول لك انا لقيت، قل له اثبت لي لو 1% انك لقيت ذهب وخذ اللي بدك اياه. يا اخوان انا لا اقتنع باي شكل من الاشكال انه القديم والجديد ولا الروماني ولا البيزنطي جايب لك شوالات ذهب وصناديق ذهب وحط لك اياها تحت التراب. طب شو السبب انه خباها تحت التراب وليش ظلت كل هاي السنين موجوده تحت التراب؟ اللي بنشوفه على دول عربيه اخرى وخصوصا الجمهوريه العربيه المصريه لقبور وجد فيها ذهب هي طقوس جنائزية موجودة عند الفراعنة، وبجوز كلها نهبت إلا قبر واحد اللي هو توت عنخ آمون ونهبت أيام الفراعنة نفسهم. إذا موضوع صناديق الذهب والبغالي، وإذا بتسمع عن صندوق ذهب فيه 100 كيلو 200 كيلو ترى يا إخوان هاي ميزانية الدول لا يمكن تكون تحت التراب. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الفعوري في أمان الله.
3: على المحك مع أحمد الفعوري.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرحلتنا مع القرآن في أنوار القرآن، في أضواء القرآن، في روح وريحان حين نتلو القرآن والله وإذ الآية 126 قبلها وإذ وقبل تلك وإذ، إذن ثلاثة من هذه الآيات في هذه الصفحة مفتتحة بالظرف المكرور والمفضل في القرآن وإذ. طبعا واذكر وقت إذ، يعني هذا تقدير الكلام، لكن لغتنا العربية المضمرة تختصر، بدأنا يقول واذكر إذ أعطانا وإذ، لكن ضمنا الذهن يستحضرها مباشرة. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم رسل الله بعد محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم أبو الأنبياء، هذا خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وخيرة الرسل وإمام النبيين، لا خلاف على هذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يطلب الأمن لمكة لهذا البلد، ولاحظوا هنا بدأها منكرة، رب اجعل هذا القفر بلدا، هكذا تقدير الكلام. بعد أن صار بلدا، ربنا تعالى ألهم إبراهيم أن يقول رب اجعل هذا البلد، أصبح بلدا، ما عادش يقول رب اجعل هذا بلدا، وقال رب اجعل هذا بلدا لما كان قفرا، فصار بلدا بدعاء إبراهيم واستجابة الإله العظيم لدعوة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، يعني أصبحت المنطقة معمورة فصارت بلدا بالبيت، إذن كان البيت هو عمارة مكة وإحياء مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن مهم جدا للأمم جميعا والأقوام جميعا. طبعا مفهوم الأمن يتراوح ما بين حضارة وحضارة، بلد وبلد، دولة ودولة، مش موضوعنا الآن التفصيل، لكن كل العالم يشترك في ضرورة الأمن، أن يكون البلد آمنا من السرقة، آمنا من الجريمة، آمنا من المخدرات، آمنا من كل أنواع العنف مطلقة، رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن. يا سلام، لاحظوا لي ملاحظة، وارزق أهله من الثمرات، جعل الأمن مقدما على الطعام، لأنه كيف يأتيك الرزق والطعام والبلد غير آمن؟ إذن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يدعو دعاء مخصوصا إن رب العالمين نزل الرزق لمن وعلى من آمن منهم من أهل البلد بالله واليوم الآخر. فماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى ربنا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني لن أحرم الكافر من الطعام. أبو جهل، أبو لهب، غيره، أكانوا مرزوقين أم لا؟ نعم كانوا مرزوقين، هذا الإله العظيم الحليم الكريم ما بيمنع أحد من يعني أسباب حياته لأنه حسابه جاي، لكن أمنعه من الرزق، أمنعه من الماء أن يشرب؟ لا، يتمتع بالصحة والعافية، بيأكل وبيشرب، وحسابه فيما بعد، ليست الدنيا دار حساب ولا دار جزاء، كله حب وارد على الطاحون يوم القيامة، لكن لن أمنع رفدي ورزقي عن الجميع. قد يكون الفاجر الكافر غنيا، وقد يكون المؤمن فقيرا، مش مشكلة، مش قضية، ليس بالضرورة طبعا. إذن مولانا رد على دعوة إبراهيم، قال ومن كفر، أي سأعطي وأطعم وأرزق حتى من كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. انتقل من السياق إلى الآخرة، وبئس المصير. المهم المآلات، والمهم النهايات، والمهم العواقب، ليس مهم أن يكون فرفشني النهاردة وموتني بكرة، هذا كلام فالصو، كلام تعبان، يحيني النهاردة وموتني، لا، بدك تحسب يومك وغدك، مش الغد السنة الجاية والسنة البعدية فقط، لا، وآخرتك بقى يوم القيامة، احسب هذا الحساب. ولكن المؤمن بعيد النظر، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 22 بعد 100.
1: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. الحديث 1318. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. باب كتابة الإمام الناس. الحديث 1319. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا: نخاف ونحن 1500؟ فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم 3. الحديث 1320. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. الحديث 1321. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الحديث 1322. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. الحديث 1323. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها،

0: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الحديث 1324. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. باب القليل من الغلول. الحديث 1325. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. باب استقبال الغزاة. الحديث 1326. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. الحديث 1327. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. الحديث 1328. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله اجعلني فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا، فاكتنفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. الحديث 1329. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-7-49-8000.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. بعد نحو 2 من عمر الحكومة يعود الحديث مجددا عن تعديل وزاري قد يكون الأهم في مسار حكومة جعفر حسان، لكن السؤال اليوم لا يتعلق بمن سيغادر ومن سيبقى، بل لماذا الآن وما الرسالة التي يريد رئيس الوزراء إيصالها؟ هذا التعديل اعتراف بأن بعض الملفات لم تحقق التقدم المطلوب، أم أنه انتقال إلى مرحلة جديدة تتطلب فريقا مختلفا قادرا على تنفيذ ما تبقى من البرنامج التنفيذي للحكومة؟ الأردنيون لا ينتظرون تبديل الحقائب بقدر ما ينتظرون نتائج ملموثة: وظائف، فرص استثمار، خدمات أفضل، تعليم وصحة أكثر كفاءة، وإدارة حكومية تستطيع تحويل الخطط إلى إنجازات يشعر بها المواطن. فهل يكون التعديل محطة لإعادة بناء الثقة أم مجرد تغيير في الوجوه دون تغيير في الأداء؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل. البداية مع أمين عام حزب التغيير دكتور فوزان البقور. مرحبا بك دكتور فوزان. عاد الحديث عن تعديل وزاري جديد، والسؤال: هل التعديل استحقاق طبيعي في عمر الحكومات أم أنه يجب أن يكون لوجود حاجة فعلية لإعادة ترتيب الأوراق؟
1: أسعد الله مساءك أستاذ محمد ومساء مستمعين جميعا عبر إذاعتكم الموقرة. يعني بداية باعتقادي، لأنه لا يمكن الاختلاف على أن الحاجة إلى وجود تعديل وزاري هو يرتكز على عدة نقاط أو عدة يعني مرتكزات. السؤال الأكثر أهمية اللي بتطرح نفسها هون، هل هذه المرتكزات هي مشكلة وجود بعض الوزراء أم في نهج الحكومة نفسه؟ يعني من وجهة نظري أنا أعتقد بأن الأردن لم يعد بهذه الفترة بالذات بحاجة إلى تعديل وزاري أو تعديلات وزارية معدودة، إنما إلى مراجعة حقيقية يعني ترتكز على الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، على آلية إدارة الحكومة لهذه المرحلة. وبالتالي نحن ننتظر من هذه الحكومة اليوم إيجاد حلول للأزمات التي وضعت نفسها فيها. نجد أن الحكومة تعرضت خلال الفترة الماضية بصراحة أستاذ محمد لي يعني سلسلة من الأزمات السياسية والإدارية، بدءا من قضية وزير العمل السابق وما رافقها من جدل حول تضارب المصالح والملفات اللي أثيرت حول أداء يعني عدد كبير من الوزراء. وإضافة إلى ذلك القضايا اللي أشغلت الرأي العام، قضايا عديدة من قضايا فساد إلى قضايا يعني تتعلق في إدارة المؤسسات والوزارات الحكومية، كل هذه كشفت أن الحكومة حقيقة تعاني من ضعف واضح في الانسجام وتفتقد إلى وجود فعلا تجانس بين الفريق الوزاري.
0: إذا ما المطلوب دكتور فوزان اليوم من رئيس الوزراء؟ تغيير أشخاص أم تغيير طريقة إدارة الحكومة؟
1: بالتأكيد سيد، يعني أي تعديل وزاري إذا لم يترافق مع إعادة الاعتبار للحكومة بصراحة ولتجانسها وأن يكون هنالك إصلاح حقيقي يبدأ من اختيار الكفاءة المحاصصة، تعزيز الشفافية سيدي، أيضا يعني إدارة الأزمات إعلاميا بصراحة هنالك غياب إعلام أيضا للحكومة، هنالك صمت عن كثير من القضايا، هذا أضعف اليوم يعني بصراحة الكينونة الحكومة وأدى إلى فقدان الثقة ما بينها وبين الشارع السياسي والشارع الحزبي. الأردنيين اليوم سيدي ما بنتظروا يعني إعلان أسماء جديدة في التشكيلة الحكومية، هذا اليوم أصبح يعني سيناريو مكرر. اليوم تنتظر أو ينتظر الشارع حكومة تمتلك رؤية حقيقية اقتصادية إدارية وسياسية واضحة وتتحمل المسؤولية الكاملة أمام الشعب وأمام ممثلي الشعب. نعم. اللي اليوم كمان يعني بدي أضيف نقطة أستاذ محمد أيضا ضرورية ومهمة، أعتقد أنه الحكومة الحالية حتى يعني استولت على بصراحة يعني على يعني صلاحيات السلطات، وصادرت صلاحية السلطة التشريعية في كثير من القوانين. وبالتالي نحن اليوم يعني ندعو الحكومة إلى أن تعيد النظر في موضوع التعديل، وأن يكون هنالك إذا كان لابد من تعديل أن يكون هنالك تعديل على نكهة التغيير يعيد الثقة ويعيد
0: ويبني. إذا من وجهة نظرك دكتور فوزان، أو من بحكم خبرتك وأيضا النظرة التي من المفترض أن تكون، ما المؤشرات التي يجب أن يعتمدها الرئيس في تقييم أداء الوزراء؟
1: يعني اليوم بمنتهى الصراحة، اليوم يعني هنالك غياب كبير جدا لتجانس الفريق الوزاري، يعني إلا ما رحم ربي هنالك بعض الحقائب اللي اليوم احنا يعني لا يخفى على أردني، بأنه يعني المسؤول أو الوزير في هذه الحقيبة يقوم بواجبه، ولن أضرب أمثلة حتى يعني لا أنحاز لطرف دون الآخر، ولكن يعني التقييم يعتمد على ما أنجز من ملفات خلال استلام الوزير في حقيبته الوزارية. اليوم كل وزير قدم خطة عمل، هذا المفروض سيد محمد. يعني سيد محمد ما إحنا اليوم بعد التشكيل الحكومي الأول والتعديل الذي لحقه تعديل بسيط، الآن بهذا التوقيت اليوم كيف يقيم؟ يقيم من خلال أداء الوزير، من خلال الخطة التي قدمها عند تولي وزارته، من خلال تعاطي مع مكونات العملية السياسية في الدولة، سواء مجلس النواب، سواء السلطة القضائية، سواء هيئة مكافحة الفساد. العدد القضايا اللي تم تحويلها هذا كمان مؤشر كثير مهم. احنا اليوم عمالنا نحكي عن مؤشر قياس النزاهة ومكافحة الفساد، وفي ظل اليوم بصراحة يعني عدة قضايا طفت على على على على يعني سطح هذا هذا هذا الشأن، أعتقد بأنه يجب أن يكون أيضا من مؤشرات قياس الأداء لدى رئيس الحكومة هذه القضية مكافحة الفساد. هل الوزير قادر على أن يكون صاحب قرار؟ هل الوزير قادر على أن يحول قضايا فساد؟ ولا تقول إنه ما في، يعني إحنا كلنا اليوم شهدنا أستاذ محمد بأن هنالك يعني بصراحة يعني تلك لا بأس فيها من قضايا الفساد اللي موجودة لدى عدد كبير من مؤسساتنا. وبالتالي نحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تغيير في النهج، وليس في الشخوص. أنا اليوم ما بدي تجيب لي وزير تجرب قبل 3-4 حكومات مرة ومرتين وثلاث وتيجي تقول لي هذا تغيير، أنا والله إني غيرت لك وعدلت لك الحكومة. مش هذا التعديل اللي مطلوب، التعديل اللي مطلوب في نهج وخطة إدارة وقيادة الحكومة لهذه المرحلة الخطيرة.
0: لكن الإشكالية دكتور فوزان، يعني وأنا أستمع إلى حديثك الآن، إنه هذه إشكاليات متراكمة متكررة ربما إن صح التعبير، وليست المرة الأولى التي نتحدث بها، ربما هناك تفاوت ما بين الحكومات. هل ضخ دماء جديدة اليوم يحمل مخاطرة أم فرصة؟
1: والله أنا أعتقد من وجهة نظري أنه يحمل مخاطرة كبيرة. المرحلة الحالية
0: ما هو شكل هذه المخاطرة؟
1: أنا أقول لك سيدي، يعني اليوم المرحلة الحالية تحتاج منا إلى حكومة تمتلك جرأة في اتخاذ القرار وليس تغيير في الشخوص. يعني اليوم نحن بحاجة إلى حكومات شجاعة. هو إحنا ليش سيدي يعني الأخطاء عمالها بتتراكم اليوم؟ ليش إحنا في عنا مشاكل اليوم تزيد وتتفاقم ولا يمكن حلها؟ لأنه ما في حكومة اليوم عم بتشخص الحالة الحقيقية. يعني لما نيجي ناخذ اي كيس ستدي
0: يعني دكتور اليوم المرحلة الحالية حتى نشخص تحديدا تحتاج الى وزراء من اصحاب الخبرة السياسية ام تكنوقراط؟
1: لا والله ما اعتقد الان بمس الحاجة الى ان تكون حكومة تكنوقراط الان بمس الحاجة، وان يكون هنالك تركيز اكبر على التخصصية، مع يعني وهذه نقطة كثير مهمة اليوم، مع يعني اختيار الشخوص القادرة على إدارة المرحلة على إدارة المرحلة. يعني باعتقادي الحكومة يجب أن لا تراجع أدائها فقط، ولكن أن أيضا أن تتواصل مع المواطنين. اليوم الحكومة بصراحة بأضعف حالاتها، وأنا أعتقد بأنها معزولة عن الشارع مهما حاولت تحسين صورتها عبر تعديل بسيط أو تغيير هنا وهناك، لن يحسن ولن يجود من الحالة الحكومية. نحن بحاجة اليوم إلى خطة واضحة المعالم تترافق مع تغيير شامل أو تعديل شامل. ما بدي أقول تغيير حتى ما ينفهم الحديث حول شخص الرئيس، لا، وإحنا بحاجة إلى تعديل شامل. احنا مشكلتنا مش في شخص الرئيس، بالعكس انا اعتقد ان الدكتور جعفر حسان خلال الفتره الماضيه حاول تقديم جهود اضافيه مضاعفه مكونات الفريق الحكومي، وانا باعتقادي انه المرحله الاولى كانت منطلقه بطريقه جيده، كان هنالك قياده حقيقيه للفريق الحكومي وهنالك عمل منظم، لكن ما ان لبثت ان دخلنا في تفصيلات، في تفصيلات العمل الوزاري، تفصيلات الحقائب الوزارية كل وزارة لوحدها بدأت تطفو على سطح الحكومة عدد كبير من التحديات وعدد كبير أيضا من الإشكاليات التي أدت إلى وجود حواجز ما بين الوزراء نفسهم وبين حتى قيادة هذه الحكومة، وباعتقادي هذا كان واضح تماما سيدي. إحنا عنا يعني عنا عدة حالات، وكان أخيرا حالة يعني حالة استقالة وزير العمل. يعني خليني أحكي بمنتهى الصراحة، يعني اليوم لا يعلم أي مواطن أردني كيف فتح هذا الملف ولماذا أغلق وبماذا خرجنا. أنت بتعرف أستاذ محمد؟
0: لا.
1: بالتالي هذا السؤال، هذه علامة الاستفهام الكبيرة على أحد، على جزء رئيس وأساس من الفريق الحكومي. طبعا هذا التساؤل اليوم ينطرح على عدة حقائب وأنا ما بدي أذكرها، لكن كل الشارع الأردني يعلم بأن هنالك حقائب عليها علامات استفهام كبيرة جدا، ليس على الشخوص بقدر ما هو على أداء الوزراء. بالتالي هذا التساؤل البريء ينتظر إجابات واضحة ولا ينتظر صمت. يعني حتى إحنا اليوم بصراحة يعني نأخذ مأخذ كبير على الحكومة، صمتها المطبق منذ قضية استقالة وزير العمل إلى اليوم، لا يعلم الشارع الأردني ما هي يعني الإشكالية بالضبط. هل وجود الشفافية أصبح يضعف الحكومة؟ أنا بوجهة نظري بالعكس، اليوم وجود شفافية وجسور ثقة وبناء الثقة ما بين الحكومة وبين الشارع، يمكن هذه بتفيد لتنفيذ برامج الحكومة بشكل أكبر، لأنه الرافد الرئيس والأساس والرافع لإنجاح أي حكومة هو الشارع.
0: وهذا هو الأهم ربما. شكرا لك أمين عام حزب التغيير الدكتور فوزان البقور. أتحول أيضا إلى النائب السابق والسياسي دكتور هايل ودعان الدعجة. مرحبا بك دكتور هايل. إذا كان الأداء الحكومي يسير وفق الخطة التي وضعها جعفر حسان، لماذا الحديث عن تعديل وزاري جديد؟
2: مساء الخير لك أستاذ محمد وللسادة المستمعين. بطبيعة الحال الإجابة السريعة هي بالأدوات. الخلل بده يكون في الأدوات. نعم في هنالك خطة، في هناك حتى بيان وزاري أستاذ محمد تقدمت على أساس هذه الحكومة وحصلت على أساسه على الثقة، وهون أنا بقول وين مجلس النواب. الأصل أنت منحت حكومة ثقة بناء على بيان وزاري مكون من 1 2 3 4، هل هناك محاسبة على سبيل المثال؟ هل إحنا استخدمنا مثلا اللجان المجلس وعدد 20 مثلا، كل لجنة في ضمن اختصاص في تتبع هذا البيان وإلى أين وصل؟ وإنت تلاحظ يا أستاذ محمد إنه اللي بيقوم مثلا باكتشاف حالات خلينا نسميها بين قوسين يعني غير مواتية مع برنامج الحكومة، الحكومة نفسها الرئيس نفسه وليست الجهات الرقابية ممثلة بمجلس النواب، بما فيهم حالة فنقدر نقول وزير العمل. الآن هذا الجهد هو جهد حكومي، لاحظ اللي أنا بدي أقوله، بالتالي كأنك تشعر أنه ما في رقابة، بحيث أنه هذه الرقابة بالفعل هي من يضع أصبعها على الجرح ويشير ويؤكد لدولة الرئيس أنه في هناك خلل إلى آخره. ولكن إحنا قاعدين بنلاحظ في حالات من الغير راضي عنها شرعنا الأردني يتم اكتشافها، أو من يبادر إلى اكتشافها هو رئيس الحكومة نفسه. إذن إحنا مرة أخرى كل ذلك يعيدنا لمسألة التعديل الوزاري. التعديل الوزاري هو خلل في النهج.
0: يعني هل أصبح وسيلة لمعالجة خلل أم إعادة ترتيب المقاعد؟
2: هو يفترض ذلك، وهذا بيقودنا للسؤال الأهم، على أي أساس طيب أنا اخترت تشكيل الحكومة أصلا؟ وإذا أنا بدي أقعد أنا أعدل وأشكل خلال أداء الحكومة، طيب أنا اليوم أنا وزير، إجابة عدل الأستاذ محمد، طب إذا في خطة معينة إحنا ما نقدر يعني خلينا نقول نقودها إلى خط النهاية، لأنه أفكار الوزير الجديد تختلف عن أفكار الوزير اللي تم تعديله وما إلى ذلك. إذن هاي إلها قضية كثيرة، أو قد تكون وسيلة لبعض الحكومات لإطالة عمر هذه الحكومة، وبالتالي يؤدي إلى تأخير وتعطيل البرامج والأعمال وإلى آخره، لأنه أنت تنتقل

0: من وزير إلى وزير، من فكر إلى فكر، من إلى آخره، هذا بالضرورة سوف ينعكس على برامج الحكومة وما إلى ذلك. وبالتالي وين القضية أستاذ محمد؟ إحنا الآن مع كل أسف قاعدين نتحدث، يعني وين هذا الإشي قاعد يحدث وإحنا بنعيش مخرجات منظومة التحديث حقيقة الأمر؟ وإلى الأصل أنه تبعث إن إشارات إنه إحنا بنصير بالاتجاه الصحيح، لكن ما زلنا نعاني من نفس الخلل قبل المنظومة وخلال المنظومة. وبالتالي أنا مشكلتي قلت لك إني أنا كيف بختار هذا الوزير؟ مين اختاره أصلا؟ وبالتالي هل يعقل إنه مطرح القرار الأردني مش عارف إنه هذا الوزير يصلح أو لا يصلح؟ هل يعقل إن المواطن الأردني تفكيره متقدم على تفكير صانع القرار؟
1: دكتور هايل، هذه الإشكالية كما يقول الخبراء يعني ليست وليدة اللحظة، هي إشكالية متوارثة عبر الحكومات. لا نعلم لماذا جاء هذا الوزير ولا لماذا ذهب هذا الوزير.
0: صحيح.
1: اليوم يعني اسمح لي أسألك هذا السؤال، اليوم لو كنت مكان رئيس الوزراء كم وزير ستبقي في موقعه؟
0: شوف، حتى نكون منصفين، لدينا عدد لا يستهان به من الوزراء اللي هم حقيقة على درجة عالية من الأهلية. إحنا بلاش إحنا نظل تغطي الصورة السوداوية والسلبية على المشهد ككل. هي بالحكومة منهم في الجانب الاقتصادي وأنهم بالحكومات الفنية أنا باعتقادي على درجة عالية من الأهلية، وفعلا أنت تشعر أن هؤلاء الناس بيعملوا. لكن أنا بظل أحكي بشعر أنه كأنه في هناك وزراء يزج بهم لناحية ترضية قد تكون لعلاقات شخصية لا إلى آخره. هؤلاء هم اللي بيتعبوا رئيس الوزراء. والأستاذ محمد بيجوز يعرف أنه إحنا الآن مثلا عندنا حوالي 5 حقائب هي وزراء دولة. هل إحنا فعليا بحاجة إلهم ولا لغايات تمثيلية فقط؟ فبالتالي هذا التكدس أنا باعتقادي أنه كثير رمى بنفسه على هذه الحكومة. أنت إذا بتلاحظ بعدين في لحظة من لحظات صار في عنا إحنا نوع من كيف فينا نميز ما بين أداء رئيس الوزراء منفردا وبقية الجسم والفريق الوزاري. يعني أنا باعتقادي أنه رئيس الوزراء على جهده وعلى الأعمال واضح الرجل جاي يشتغل، واضح جدا حقيقة الأمر. لا وبل هذا الإنسان كان قريب جدا من جلالة الملك حقيقة الأمر، ولديه الكثير من الإشارات والرسائل التي يسعى إلى أن يطبقها. ولكن السؤال، هل يمتلك الأدوات، وهنا أنا أقصد الفريق الوزاري وأدوات الحكومة المختلفة، في ترجمة كل ذلك إلى واقع؟ بالتالي أنا بتوقع هذا الشيء سوف يتعبه هو نفسه، فمن باب أولى أنه أنا أختار الصح.
1: نعم.
0: أنت اليوم لما تيجي بدك تكلف رئيس حكومة يا سارب عليك بالكثير 3-4 أيام بكون مشكلها. هل تعتقد أن هاي مدة كافية؟ هل نعتقد أنه هاي؟ طيب إحنا الآن يفترض أنه نبدأ بالفعل نبدأ نقود بلدنا إلى أداء مؤسسي برامجي حزبي نطبق هذا الشيء على أرض الواقع. بالتالي اليوم أنت بتلاحظ، هي أنا وياك بنشكل عن تعديل على التليفون، لكن في عنا شيء ثابت أنه في عنا تعديل. بس تسريبات إشاعات حكي وإلى آخره، وبالتالي هون تغيب الشفافية.
1: نعم.
0: إذا جاز للتعبير، أنا بطلع كرئيس وزراء بقول ما عندي تعديل، بطلع كرئيس وزراء بقول أنا عندي تعديل، لأنه هذا بربك المشهد. لا بل الوزير نفسه لما بيجي بيشعر إنه في تعديل ممكن هو في لحظة يشعر إنه هذا ممكن يمسه أو ممكن إن يكون هو مشمول فيه.
1: يعني دكتور هايل أنا انتهى وقتي، لكن ربما هذه الإشكالية يعني تتكرر دائما مع كل الحكومات، ونتحدث ربما دائما عن ذات الإشكاليات، ومع الأسف الشديد ربما تأتي يعني الحكومة التي تليها وتقع في ذات الأخطاء. شكرا لك النائب السابق والسياسي الدكتور هايل ودعان الدعجة، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخره، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لأثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي، فانتصب وسطه كالطود العظيم وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: إلى النور مع الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا. وحياك الله مهندس نضال، تحية لك، ربي يحفظك ويرعاك. وسبحان الله، ما زلنا نتحدث معك بفتن آخر الزمان، ونبدأ من حيث انتهينا في آخر لقاء. بسم الله،
2: كرامكم الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد تحدثنا في فتن آخر الزمان، وتحدثنا عن فتنة الأحلاس، وذكرنا فيها فتنة مقتل عثمان رضي الله عن عثمان، وفتنة علي مع عائشة والزبير وطلحة، وذكرنا فتنة بني أمية على رأسهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، مع الخلافة الراشدة وانتقالها إلى الحكم العاض، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينقض من الإسلام الحكم. وكنا قد فصلنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأمة خبط عشواء في هذه الفتن، بل أتت هذه الأحاديث النبوية لتكون موجه، لتكون مصحح للمسار، لتكون مستقبل الأمة واضح. لعل من أظهر هذه الأمور ما حدثنا عنه علي رضي الله عنه، قال: أسر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنه سيكون بيني وبين عائشة أمر. يقول سيدنا علي، قال: سيكون بينك وبين عائشة أمر. طيب ماذا أفعل يا رسول الله؟ إذن أهلك، هذه أمي. قال له: لا، ما بتهلك، إذا أتى هذا الأمر أنت على خير، أنت لن تهلك. قال له: إذن أهلك رسول الله. قال له: لا، ما حتهلك. طب ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال له: ارفق بها.
1: الله أكبر.
2: ثم أبلغها مأمنها. فرأينا سيدنا علي كما تحدثنا مع حضراتكم كيف رفق بعائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وكيف أبلغها مأمنها حيث أرسل لها محمد ابن أبي بكر الصديق وعبد الله ابن بديل ابن ورقاء، وأبلغوها مأمنها ورفق بها. أيضا عائشة تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة شاردة ولا واردة إلا حدثنا عنها، فكان يوما حدث نساءه قال: أيكن صاحبة الجمل الأدبب اللي له ريش زي ريش الدب، أيكن، يحدث نساءه، واحدة منكم يعني يوم من الأيام حتكون راكبة على جمل أدبب له ريش له صوف، تنبحها كلاب الحدأب، منطقة عند نبع ماء نزلت عندها عائشة، فكانت تركب على ذلك الجمل، وسمعت نبيح كلاب، قالت: ما هذه المنطقة؟ قالوا: ولما تسألين يا أمه؟
1: يا الله.
2: قالوا: هذه منطقة الحدأب. قال: حدثني رسول الله
1: يا الله اللهم
2: صلى الله عليه وسلم، وكنت أنا راكب على ذلك الجمل، تنبحها كلاب الحدأب، يقتل حولها يقتل حولها رجال كثير عن يمينها وشمالها. قالت: ورأيت ذلك بأم عيني في موقعة الجمل.
1: موقعة الجمل،
2: نعم، هي كانت في الطريق رضي الله عنها وأرضها. إذن وظيفة الأحاديث أنها تصوب المسار حال الفتن. لا يستطيع الإنسان أن يعرف هو في الفتنة أم خرج من الفتنة إلا حين وقوعها، وبعدين مش أي واحد، قد يتأول الفتنة كثير من الناس. وحدث ذلك مع معاوية رضي الله عن معاوية، كما يعني ذكرنا آنفا أن معاوية رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتله الفئة الباغية، الفئة، ويتحدث عن الفئة ولا يتحدث عن شخص. فقيل لمعاوية، وكان على جمع من الناس، وكان الحرب يعني قد اشتد بينه وبين علي، فنظر سيدنا معاوية، معاوية من دهات العرب،
1: اللهم ارضى عنهم جميعا،
2: قال: الذي قتله
1: الذي أتى به أخرجه، نعم،
2: احنا والله ما قتلنا،
1: هم اللي جابوه اللي قتلوا،
2: اخرجه على سيوفنا. فتأولها سيدنا معاوية رضي الله عنه. إذن
1: لا أصاب ولا أخطأ، مش احنا اللي
2: مش احنا يعني دخل
1: عند الله الموضوع،
2: نعم، المقصود أن أحاديث الفتن تصوب المسار، توضح المستقبل. كانت مما حدثتنا عنه أحاديث الفتن، قد طوينا هذا كله، أحاديث آخر الزمان بعد انتهاء الملك الجبري هناك مرحلة انتقالية عصيبة، مرحلة الدهيماء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ما بين الدهيماء وخلافة على منهاج النبوة هناك معركة حامية الوطيس مع اليهود،
1: نعم.
2: وهذه المعركة حدد لنا الإسلام أطرها، وحدد لنا القرآن عناوينها، وحدد لنا القرآن مساراتها. والغريب يا دكتور محمد أنك حينما تحدث الناس عن هذه المعركة قل لك يا شيخ بدي إشي عملي، والله إني أنا بزعل بالضايق.
1: يا الله،
2: هل هناك شيء عملي أكثر من القرآن؟
1: لا إله إلا الله.
2: يا أخي القرآن حدد لك كل المسارات،
1: نعم.
2: لا تجد والله شاردة ولا واردة في هذه المعركة مع هؤلاء القوم إلا فصلها القرآن وبينها وقال لك أن هذا القرآن يعني في البداية هو يهدي، هو هادي لك في طريقك، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر، سيهديك ويبشرك. قالت لك هذه السورة أنك بوحدك بمفردك ستكون في مجابهة منظومة عالمية.
1: تحدث عن سورة الإسراء،
2: واحدة من هذه السور التي حدثتنا عن آخر الزمان، ولكنها سورة الإسراء بالذات التي تحدثنا عن معركتنا مع اليهود.
1: نعم.
2: هناك سورة الروم سنكمل فيها تحدثنا عن معركة الروم في آخر الزمان،
1: نعم.
2: يكون اقتتال كبير بيننا وبين الروم، كما سيكون هناك معركة، انظر ماذا قلت أنا، يكون بيننا وبين الروم اقتتال كبير،
1: اقتتال كبير،
2: ولكن تكون بيننا وبين اليهود معركة كما كانت في أول الزمان، وليدخلوا المسجد
1: كما
2: دخلوه أول مرة. أول مرة دخل عمر رضي الله عنه بالمرقع على المسجد
1: بدون قتال،
2: ما في قتال، سبق ذلك معارك، نعم، سبق ذلك فتح للشام،
1: نعم.
2: وسنأتي إن شاء الله على بوابات فتح بيت المقدس،
1: مع
2: يعني عنوان حلقة علنا نوفق به اسمه بوابات فتح المقدس عبر التاريخ،
1: نعم.
2: لعل من هذه البوابات عسقلان، ولعل من هذه البوابات
1: دمشق،
2: ولعل من هذه البوابات الغوطة، حديث الغوطة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بوابات، يعني ولعل من هذه البوابات أرض البلقاء، أرض الأردن، فهناك بوابات إذا اجتمعت هذه البوابات فتح بيت المقدس. حدثتنا عن تلك الحقبة من الزمن سورة الإسراء. سورة الإسراء حدثتنا ابتداء قبل أن ندخل إليها، حدثتنا عن رجل بأمة، إن إبراهيم كان أمة،
1: نعم.
2: فأنت يا أيها الإنسان قبل أن تدخل في هذه السورة كان لزاما عليك أن تعي أنك بأمة، الآن أنت ستقاتل وحدك،
1: نعم.
2: وفي السورة تكرار لهذه المنظومة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيها اتصال ببداية الوحي، اقرأ، كلمة اقرأ في القرآن ثلاث مرات، مرتين في أول ما نزل من الوحي حينما كانت الدعوة سرية، ومرة في سورة الإسراء كأنها إشارة إلى أن العمل الذي سيكون ضد هذا العدو المجرم ينبغي أن يكون سرا كما كانت تلك الحملة، لأن كلمة اقرأ في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين في الدعوة السرية اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، هنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، هنا المعركة ينبغي أن تدار بالسر،
1: يا الله،
2: ينبغي أن تدار كما ديرت تلك المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نادي قريش. إذا قلت لك مجموعة من السور تحدد مساراتنا في آخر الزمان، سورة قريش وسورة الروم وسورة الإسراء، سورة الإسراء حددت لنا المسار العام الذي ليس فيه قتال، ولا آية في سورة الإسراء تحدثنا عن القتال، هناك موجهات أنك ستحارب الشيطان، وأن الإنس سيجتمع مع الجن ليحارب منظومة القرآن، والقرآن يحدثنا عن ذلك، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والله لا تجد مسار من مسارات التاريخ أعقد في اتصاله بين الجن والإنس من هذا المسار الذي نعيش. وانظر إلى ما ورد اليوم في المنظومة الغربية التي لا نتقاطع معها بحال من الأحوال، لا نتقاطع مع هذه المنظومة بأي حال من الأحوال. هذه المنظومة كما في كتبهم بدأت بالاتحاد والازدواجية بين اليهود والروم، البروستنت حينما صنعوا كتاب العهد القديم،
1: نعم.
2: والعهد الجديد، واليوم يحاول الشيطان أن يصنع دينا واحدا في الأرض ليضم له القرآن في العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم فيما يعرف عندهم بالدين الإبراهيمي، نعم. وأنى لهم ذلك. إذن منظومة الشيطان تحاول أن تغير القرآن، تيجي السورة بتقول لك لابد أن تستمسك بالقرآن، لابد أن يكون القرآن هو الموجه لك. هذه الأمة مريضة، تسأل أنت كيف الشفاء لهذه الأمة، كيف تتعافى وتتعافى هذه الأمة، تأتيك سورة الإسراء لتقول لك وننزل من القرآن
1: ما
2: هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تأتي جميل. لتحدثك عن التصورات عن بناء جميل. المشاريع.
1: يعني إذا أذنت أنا بعتذر عن المقاطعة، بس مقاطعتك من أول ما بلشت، الله يكتب أجرك ويبارك لك. لكن فعلا اللي بيطلع المشهد، أنت قلت لي إحنا ما بنقدر نسقط وقائع آخر الزمان على واقعنا الحالي أو على الزمن اللي بنعيش فيه إلا إذا كنا من أهل العلم أو إلا إذا كان أهل العلم. يعني بدي أعود لفكرة إنه نقاتل اليهود، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. طبعا موضوع أنتم شرقيين النهر وهم غربيون،
2: زيادة في الحديث،
1: هذه زيادة في الحديث
2: نعم.
1: وفيها ضعف قد ذكرت مرة
2: زيادة نعم.
1: حتى يقول الشجر والحجر هي موجودة،
2: موجودة
1: يا
2: نعم.
1: مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يرى البعض أنه هذا الموضوع مطول، هذا أولا، فبدي تعقيب على موضوع أنه مطول ولا مش مطول. الأمر الثاني، هل فعلا ما كان في السابع من ذاك اليوم المبارك كان باكورة لهذه الحرب أو هذا الصراع المحتدم اللي راح يوصل لمرحلة يعني نقضي فيها على بني صهيون؟ أو يعني جلينا المسألة،
2: بدايتنا مطول مش مطول، هو أحد أهداف سورة الإسراء أن تستشرف المستقبل. حادثة الإسراء نتيجتها لنريه من آياتنا الكبرى.
1: يا سلام،
2: شو لماذا كان الإسراء؟ لنريه، لام هنا لام العاقبة ولام التعليل في هذا الحدث العظيم. طب وظيفة سورة الإسراء، الله عز وجل في آخر السورة قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم علماء. هنا خلينا نوقف، هذه الهاء من قبله، هل الهاء تعود على القرآن؟ طب من هم الذين أوتوا العلم قبل القرآن؟ لا يستقيم المعنى،
1: نعم
2: مستقيمش
1: نعم.
2: احنا ما عندنا قبل القرآن يعلم
1: نعم.
2: قبل القرآن ما كناش ولا تعريف
1: صحيح.
2: طب وين ما نوديها؟ نوديها اللي بعدها الآية أظن 104، الوعد الآخر، إن الذين أوتوا العلم من قبله، من قبل ما يأتي الوعد الآخر. إذن أول علم بدنا نشوفه الهاء هذه يعود عليها علماء، أنا بقول القرآن لا يستقيم المعنى
1: نعم.
2: ما بزبطش، يعني ما لناش قبل القرآن يعلم، ما عندنا، ما عندنا قبل القرآن
1: نعم.
2: فبدها تروح على، وهو الصحيح فيما أرى، أنها بتروح الهاء على الوعد الآخر
1: نعم.
2: طب ما دامها راحت على الوعد الآخر معناته في ناس كان وظيفتهم أنهم يستشرفوا، وهذول الناس اللي وظيفتهم أنهم يستشرفوا المستقبل في ضوء القرآن والسنة وفي ضوء السنن الإلهية، الله عز وجل أعد لهم ثواب الجنة. من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟
1: يا الله،
2: حذيفة، سيدنا حذيفة، معركة الأحزاب
1: نعم.
2: مش إحنا من حارب اليهود
1: نعم.
2: كانوا جزء
1: نعم.
2: والعرب كانوا جزء محاصريننا
1: نعم.
2: مع اليهود
1: نعم.
2: وقصتنا قصة
1: قياسا أنت
2: بالضبط. الذي يستشرف الأحداث في ذلك الوقت، النبي قال من يأتيني بخبر القوم؟ شو الخبر؟ علم المستقبل
1: نعم.
2: طب من وين راح يجيبه؟ وكان في أبو سفيان راح سمع منه
1: نعم.
2: طب إحنا اليوم فيش أبو سفيان،
1: درس تقرير القرآن،
2: يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوم من الأيام يجلس معهم، قال وددت ولو أني أرى إخواني، قالوا لسنا إخوانك يا رسول، قال لا أنتم أصحابي إخواني، قوم أتوا من بعدي لم يروني، لكن يعني عاملوا وأحبوا هذا الأمر واجتهدوا عليه. طب يا رسول الله أجر العامل منا 50 منا ولا منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا، أنا موجود بينكم، القرآن بتنزل بصوب المسار، ولا يجدون هناك ما في شيء. لأنه في سورة الإسراء بتقول لي عن عن عن هذا البني آدم إنه لابد أن يجعل من القرآن قائدا له
1: نعم.
2: لن يكون هناك قائد يحكم إلا القرآن، فأنت بدك تستخلص من القرآن قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
1: جميل.
2: إن الذين أوتوا العلم من قبله
1: نعم.
2: يعني كانوا عندهم علم من قبله، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في مرحلة الفتن لابد أن نعود إلى أولي العلم. شوف هون في السورة هذه

0: ولام التحقيق الإلهي، يعني الأمر عند المولى العظيم محقق. لعلمه، يعني سيعلمه أناس في كل عصر ومصر يستنبطونها من القرآن، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، ويا إما أنت مع هذا الطريق يا طريق الشيطان، لأن المعركة واضحة.
1: جميل، يعني أنا بدي أكمل معك في جزئية أنه طب نستبشر بأنه فعلا كانت هي الباكورة في ذاك التاريخ المبارك، ولا بدري ولا مش بدري بهذا السياق إذا أذنت لي، لكن بعد هذا الفاصل نواصل بحول الله. فابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور، وما زلنا معكم نتحدث بفتن اخر الزمان وتحديدا في لقائنا مع العدو. من أي عدو؟ الصهيوني تحديدا، اليهود في آخر الزمان، ذاك الوعد الذي وعده الله سبحانه وتعالى وتكفل بنهايته. حياكم الله شيخ نضال مجددا. يعني كنا نقول أنه في آخر الزمان هناك حرب سنقاتل فيها اليهود، وهذه الحرب هي من علامات الساعة لا شك في ذلك، لكن موضوع متى هذا الأمر الأول، وكنا نقول هل بعض السبب تأخر مطولة مش مطولة، ومدى ارتباط هذا الأمر بما حصل في ذاك التاريخ المبارك في 7 من أكتوبر؟ هل فعلا هناك ارتباط؟ قد تكون هذه هي الباكورة. وإذا شئت لي أن أضيف يعني هيك جزئية أخرى، بعض الناس أخذوا من كلام ذاك الشيخ رحمه الله اللي قال بال27 ما راح يكون في إسرائيل، كذلك دكتورنا الله يا رب يكتب أجره ويبارك للدكتور أحمد نوفل أيضا في جانب معين. وهل نستبشر ولا يعني نتأمل خير ولا نحط رأسنا وننام ولا؟ تفضل سيدي.
1: كرمك الله.
0: هذول 13 سؤال مع بعض.
1: كرمك الله. بداية، أي حركة إسلامية تجاه هذا العدو ينبغي أن تقاس ضمن معيارية القرآن، ضمن وزنة القرآن.
0: جميل.
1: فالآن هل هذه الحركة قائمة على

0: مرجعية القرآن أي حركة
1: أي تحرك
0: تريد أن تجابه هذا العدو المجرم نقيس حركتها على وزنة القرآن معيارية القرآن، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأنزل معه الميزان.
1: جميل.
0: ليقوم الناس بالقسط. واحدة من السور المسبحة سورة الحديد،
1: حديد.
0: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان اللي بيصوب مسار الحياة ليقوم الناس بالقسط. فالآن بدنا نوزن العمل، هل هؤلاء الإخوة الذين يحاربون العدو اليوم يحاربون العدو على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل القرآن عندهم حاضر في حياتهم؟ تطبيق القرآن حاضر في حياتهم؟ ولا هم والله بيصارعوا هذا العدو مشان أمر دنيا؟ فكرتهم الأقصى واضحة أمامهم، مسرى نبيهم واضح في اتجاهاتهم، تربيتهم على القرآن واضحة. بنقول والله إذا كانت اجتمعت فيهم تلك الأركان مع بنود سورة الإسراء، بنود عظيمة جدا، طلع مثلا هذول الناس اللي هم عبادا لنا، هذول عبادا لنا العالم كله مش حينصرهم، ومع ذلك الله عز وجل يأمرهم أن يقولوا الأحسن، وقل لعبادي نسبهم إليه يقولوا التي هي أحسن.
1: يا
0: ليش
1: الله.
0: حتى ما يغيروا صدور إخوانهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فشوف هذول الناس، هل تنطبق عليهم هذه الصفة؟ هل تنطبق عليهم صفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ هل هذا الجيش الذي يحارب هذا العدو من أهل الليل، من أهل القرآن، من أهل الصلاة، من أهل الصلاح، هل ذلك الجيش ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ والله أنا أرى
1: يعني الموضوع في ميدا نرى في هذا الموضوع،
0: أنا أرى حقيقة أن التحركات اليوم التي تجري هي باكورة تحرير بيت المقدس. بط ولكن لا أحب الجزم بتواريخ معينة. ليش؟ لأن الناس سيركنوا. بطبيعة الناس سيركنوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من منهجه أن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يستشرف المستقبل، ولكن كان يقول لهم أعطهم أبعد الآجال.
1: سيدنا أبو بكر الصديق،
0: سيدنا أبو بكر الصديق لما
1: أحد الروم
0: تمام قال لهم أعطهم أبعد الأجلين، ووافق على الرهان الذي كان بينه وبين قريش، وكان الرهان لم يحرم فيه بعد، نحن بنحكي عن 4-5 للبعثة. فتجد أنه المبدأ مشروع في الإسلام، هو مشروع أنك أنت تحدد، لكن تحدد للمستقبل، ومين هم الناس اللي بتحدده، وشو بنى على ذلك التحديد في حركة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طب إحنا اليوم في بنود سورة الإسراء، وإحنا اليوم دكتور محمد إذا اليوم بدنا نوصل لهذا التاريخ وإحنا ما تعاملنا مع سورة الإسراء بتنزيلها على الواقع، أنا بحب أبشر كل إنسان ما تعامل معها، أنت لست من الخواص الذين اختارهم الله وانت خبهم في آخر الزمان.
1: لا،
0: في خواص هذول بدهم يسقطوا ويستنزلوا سورة الإسراء على حياتهم ويمشوا. إذا لليوم إحنا أنت لساتك مش من الخواص، حاب تنضم لمجموعة الخواص، اتفضل ادخل على مشروع سورة الإسراء. مشروع سورة الإسراء في البناء الفردي، في البناء المجتمعي، في البناء الفكري، في البناء الاقتصادي. تجد أن السورة بنت كل مكونات الحياة، بنت المنظومة الاقتصادية. أتى إليك أيها الإنسان وقال لك سيحاربك هذا النظام اليهودي المجرم الصهيوني، سيحاربك في الأبناء، وحيقول لك حدد النسل وعدد النسل، وولد واحد بكفيك واثنين بكفيك. بيجي بيقول لك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وبدأ برزقهم قبل رزقك، قال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أنت اليوم بدك تحاربهم بالأبناء اللي بدك تنشئهم على طريق الله عز وجل وعلى نهج النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 2، بتيجي السورة بتقول لك أنه هذول الناس سيحاولوا أنه يحبسوا خيرات الله عن البشر. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة. تجد أنه اليوم هاي المنظومة تقول لك المليار الذهبي، وعندهم ترى منظومة واضحة من 93 اشتغلوا لها خطط وبرامج ودراسات من 93 واضحة أنه احنا بدنا مليار الأرض بكفيها 1 مليار وخلصنا، باقي كله ما له داعي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. تأتي السورة لتقول لي أن المنظومة الاقتصادية عندهم ستكون مرتفعة جدا، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. في وضوح في المشهد الاقتصادي، في وضوح في المشهد التعبدي، تجد أن السورة أكثر سورة في القرآن الكريم ذكرت لنا الليل ليس لها نظير في القرآن الكريم في تعداد كلمة الليل إلا سورة البقرة التي هي صنوها في حديثها عن بني إسرائيل. فتجد هنا خمس مرات وهنا خمس مرات ليس لها نظير في القرآن الكريم. حدثتنا عن الليل لأن علاقة هذه الأمة في بناء منظومة عبادة لنا ينبغي أن تبنى في الليل. وأيضا لما أراد، وهذه لفتة عظيمة حدثنا عن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، لما أراد أن يمتدح نبيه إذ أسري به لم يمتدحه بصفته نبي، ولكنه امتدحه بصفة أرادها لمن يحررون بيت المقدس، فنعته بعبد، سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل بنبيه. كأن الكلام يعني سبحان الله لي هذا الآن انتهى كلام الشيخ الشعراوي، كأن الله عز وجل يريد أن يجعل مقام، طبعا باللفظ وليس بمقام، مقام أولئك البشر الصفوة الخلاصة الذين ينهضون لتحرير بيت المقدس، يريد أن يجعلهم باللفظ في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله الله عبادا لنا، عبادا يعني لنا. هنا هذا يعني التأكيد على جزئية هذه الوصفة، وصفة عبادة لنا ذكرناها سابقا في سورة الإسراء. سنقاتل اليهود، لكن من سيقاتل؟ هل هناك راية واحدة ولا عدة رايات؟ هل خليني أحكي من هم في شرق العالم العربي سيكونوا معنا ولا ضدنا؟ أحيانا بعض الناس بيحبوا يستشرفوا هاي الأمور يفهموها. هل فعلا مثلا أحكي ولا فيش داعي؟ يعني هل مثلا بيكونوا معنا إيران ولا ضدنا إيران في ذاك الزمن؟ كانهم بالذات بيظلوا يتحدث عن هذا الموضوع، ولا لا الموضوع مختلف، الراية مختلفة، الحديث مختلف؟ تفضل.
0: يهيئ الله عز وجل من الأمور المحيطة حينما يريد استقرار النظام لخلافة إسلامية، يهيئ الله منظومات دولية لتكون طوع أمريكا. أضرب مثالا، ما الذي هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خلافته في جزيرة العرب محكومة؟ هناك أحداث كبرى تجري في اليمن تخدم خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحداث كبرى تجري بين فارس والروم، هناك أحداث كبرى تجري في مصر، هناك أحداث كبرى تجري في الجزيرة العربية قبل ميلاد النبي. الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسباب. الله يريد ذلك الأمر، كيف تهيئ تلك الأسباب؟ هل سيكون هذا اللون أو ذلك الفريق معنا أو ضدنا؟ بالمطلق. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة،
1: كيف دخلناه
0: أول مرة؟ لن يكون مع راية الإسلام أي راية، لا حلف مع روسيا ولا حلف مع الصين ولا حلف مع أمريكا ولا حلف مع الشيطان ولا إيران ولا غيره. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. دخلنا المسجد أول مرة براية خالصة لله، راية موحدة. دخلنا المسجد بدون قتال، سيكون الدخول كما دخلوه أول مرة. هذه كلها الأسباب المحيطة تهيأ على الله عز وجل أن يجعلها من المسرعات، وهي كذلك. ولكن هذا النظام العالمي يعني ينقلب. حديث آخر الزمان، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، دخان ملأ الأرض أكثر من 6 أشهر. دخان يملأ الأرض أكثر من 6 أشهر. من علامات آخر الزمان الدخان. بعض علماء الأحياء المحدثين هم مصطفى محمود رحمة الله عليه، يقول هذه حرب نووية ستأتي على العالم، ويكون مستقبلها خير كما كانت تلك الغمامة السوداء إذانا بميلاد رسول الله. سيكون ميلاد الأمة الثاني بعد هذه الحرب النووية والغمامة السوداء. هل سيكون هذا؟ مش سيكون مع أو ضد، ما بعرف، لكن يهيئ الله الأسباب. كيف؟ مش شغلنا. وين ربنا حيحاسبني؟ كنت أنا ضمن هالسفينة هذه اللي بدها تنجو يا بني اركب معنا، ولا أنا برا السفينة؟ مشكلة أنه تيجي السفينة وتروح وأنا برا. مش المشكلة نوصل. الله عز وجل أخبر سيدنا رسول الله قال فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو لكن الوصول كما تفضلت هو وعد الله عز وجل. قال إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدره. مشكلة أنا أكون أو ما أكون، هي المشكلة الكبيرة.
1: جميل، يعني هنا التحدي بالنسبة لكل من يتابعنا، كيف سأكون؟ يعني اليوم إحنا في ظل الظروف اللي نعيشها، كيف بدي أجهز حالي بحيث أني أكون من ضمن هذه الفئة التي
0: يعني بداية السورة سورة الإسراء ذكرت 17 مكون رئيس.
1: نعم.
0: علنا نأتي عليها. أول مكون، مكون التصور السليم. أي إنسان لا يملك تصور سليم لا يملك حركة سليمة.
1: يا الله.
0: الحركة تبنى على التصور. أنا بدي أروح العقبة، العقبة جنوب، ما حتحرك شمال. رحت مشي، رحت بالطيارة، رحت بالسيارة، رحت بالبسكليت، كيف ما رحت أهم شيء اتجاه كون جنوب.
1: نعم.
0: أنت في عمان طبعا.
1: نعم.
0: مش السعودية، أنت في عمان بدك تروح جنوب. رحت شمال، كيف الآلية اللي ركبت فيها ما حتوصل. لذلك أول شيء ينبغي أن يكون عندنا تصور سليم عن حقيقة صراعنا مع هذا العدو المجرم. رقم اثنين، ينبغي أن أعلم يقينا أن الله عز وجل في صراعي مع بني إسرائيل أوكلني بنفسي.
1: يا الله.
0: قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
1: نعم.
0: رقم ثلاث، جعل الله لي القرآن هاديا ودليلا. ليس لنا طريق، ما إلنا حل.
1: نعم.
0: ما إلنا خيار إلا أن يكون القرآن أمامنا. ما إلنا أي منهج، ما إلنا أي قائد إلا أنه يكون القرآن أمامنا. رقم أربعة، الله عز وجل جعل لي منظومة من المكونات الدقيقة التي تبني عليها يا أيها المستبصر بنور الله نفسك وغيرك. مكونات دقيقة ما بدي أخلفها في علاقتك الاجتماعية، ولا تقل لهما أف للوالدين.
1: يا الله.
0: وآتي ذا القربى حقه والمسكين ولا تبذر تبذيرا. وبعدين طبعا في علاقتك مع المال دائما يجيب لك صنفين، وبعدين قال لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
1: نعم.
0: وبعدين قال لك ولا لا تجعل يدك مغرولة إلى عنقك.
1: نعم.
0: ولا تبسطها كل البسط.
1: نعم. نعم.
0: فتجد أنه المعايير دقيقة جدا. تجد أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المكونات القليلة في سورة الإسراء في بناء الشخص، في البناء الاقتصادي، في بناء الأمة
1: حاضرة،
0: وقائد الأمة المتمثلة برسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في الصبر، وبعد الالتزام بالمكونات الدقيقة قال ثم لا يلبثون خلافك إلا قليلا.
1: يا الله.
0: إن كنت تشك في ذلك سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فأتى الإسلام ليبني الفرد بهذه المكونات الدقيقة، الاقتصاد، المجتمع. أتى ليعطيك تصورات عن نفسك وعن عدوك.
1: واضح، بس إلزم هذه الخطة،
0: بس التزم
1: بس. الله يعيننا على ذلك. إذا أنت لي بفاصل نكمل بعده حديثنا معك في هذه الفتن في آخر الزمن، كيف سيكون المشهد في القتال، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقى بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM في هذا اللقاء المبارك من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال.
1: سلامكم الله دكتور.
0: وقعت المعركة، لكن مش معركة، قلت لي كما حصل معنا في ذاك الزمن، مش هيك؟
1: نعم.
0: لندخل المسجد كما دخلناه أول مرة،
1: كما دخله أول
0: الدخول مرة. أول مرة مع في عهد عمر بن الخطاب لم يكن بقتال.
1: صحيح.
0: إذن القتال سيسبق ذاك الدخول.
1: نعم صحيح.
0: سيكون هناك لقاء مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تقوم الساعة. نعم. حتى تقاتل اليهود.
1: نعم.
0: الآن صار معركة ثم صار دخول المسجد الأقصى.
1: كانت معركة.
0: نعم.
1: وكانت تحالفات، وكانت خطة واضحة، وكانت راية واضحة، وكانت قيادة للمشهد واضح، وكانت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موجهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خطة التحرك. تجد أن أصحاب النبي لم يتحركوا خط عشواء.
0: نعم.
1: هم حرروا بيت المقدس، نعم، هم يعلمون تماما أن الثمن الذي سيدفع مقابل تحرير بيت المقدس ثمن كبير جدا. تجد أن عمر قبيل تحرير بيت المقدس يقال له يا أمير المؤمنين في جيش فيه 8,000 صحابي، قالوا قتل 1,000 من أصحاب رسول الله، نكمل؟ قال أكملوا. 2,000 قال أكملوا.
0: 3 صحابة.
1: صحابي قال أكملوا. 4 أكملوا. 5 أكملوا. قال والله لو لم يبقى من أصحاب رسول الله إلا عمر لقاتلهم عمر حتى يفتح بيت المقدس.
0: يا الله.
1: فالمشهد المشهد عندهم واضح. تحركات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن أبا بكر مساره واضح في التحرير. تجد أن مثلا اليوم من المكاتبات التي كاتب بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مكاتبات أهل أذرح، أهل أذرح أهل معان، وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كاتبهم على أن يستضيفوا الجيش الإسلامي وأن يستضيفوا وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أهل أذرح إلى اليوم ملتزمون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي عهود، في خطة واضحة. تجد أن أول بعث أبي بكر الصديق لتحرير بيت المقدس كان آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، بعث داثن. داثن المغازي إلى غزة، آخر بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه، ائت أرض البلقاء وأرض الداروم.
0: نعم.
1: أرض غزة.
0: نعم.
1: وتجد أن أبو بكر يتحرك باتجاه غزة، تجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحرك في تحرير بيت المقدس بنقل القوة العسكرية من العراق إلى الشام في خطة واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك قد أشار إلى ذلك ورسم الخطة ووضع الخطة.
0: نعم.
1: وأتى إلى تميم الداري رضي الله عنه وأوقف له أرضا في الخليل، الوقف التميمي.
0: نعم.
1: وهذا الوقف له مستند وله محل سيكون في باكورة تحرير بيت المقدس. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم الخطة، رسم الخطة الاقتصادية، رسم خطة الإمداد، رسم خطة بناء ذلك الجيش، رسم خطة الدخول إلى المسجد الأقصى، وقف عليه الصلاة والسلام لكي يحدد المسارات بعد المسجد الأقصى، كيف ستكون الحرب، كيف سيكون شكل السلم، كيف سيكون القتال، كيف ستكون المعاهدات، كلها قد رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب أكثر من 72 وثيقة موجودة ومؤرشفة ومؤرخة ومعتبرة الآن بين أيدينا وهي صحيحة، كلها كتابات كتب إلى أهل آيلة العقبة اليوم.
0: نعم.
1: وآتاهم يعني نصف الغنائم في معركة من المعارك إنهم ساندوا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين سيكونون في واقعة معينة وفي حدث معين، وكان ذلك. وكتب إلى أهل الشام وقال لأهل الشام، قال إن استطعت أن حين ينفض الناس إلى كتائب في العراق وكتائب في اليمن وكتائب في الجزيرة العربية وكتائب في الشام، قال يا رسول الله خر لي، قال فعليك بجند الشام. وذكر عليه الصلاة والسلام أن مقدمة تحرير بيت المقدس.
0: جميل.
1: ينبغي أن تكون في الشام.
0: جميل. هذا يعني المقدمة في ذاك الزمن. طب اليوم في هذا الزمن
1: هل يدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة؟ هنا الكاف تفيد المثلية.
0: نعم. طيب قتلنا اليهود، دخلنا المسجد، ماذا بعد ذلك؟
1: بعد ذلك الذي يسيطر على المسجد يسيطر على الأرض عبر التاريخ، الذي يسيطر على المسجد الأقصى له الخلافة في الأرض. بداية
0: يعني ترجع الخلافة الإسلامية
1: بمجرد ما ينادى أن المسلمين قد تحكموا ببيت المقدس ينادى بالخلافة على منهاج النبوة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغيب الشمس في ذلك اليوم، يوم تحرير بيت المقدس، حتى ينادى في الأمصار أن الخليفة فلان فيبايعه أهل المشرق والمغرب، ثم يذهب يكون في حركة عسكرية سنأتي عليها في المستقبل القريب طبعا، في حركة عسكرية تكون في جزيرة العرب، فيرسل من جزيرة العرب جيش ليحارب ذلك الخليفة الراشد المهدي.
0: يا الله،
1: فقال عليه
0: من الجزيرة العربية،
1: من جزيرة العرب، قال ما هو في معلومات، وهذا من علامات آخر الزمان.
0: طب ما هو إحنا عندنا الجزيرة العرب فيها المسجد النبوي والمسجد الحرام.
1: ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محمد يحدثنا أن يخرج من نجد قرن الشيطان كذا، ورجل كورك على ضلع اللي تحدثنا نعم. فيه ليست كل سكان تلك المنطقة المباركة، مع أنها قدسية
0: هيك. الترتيب اختلف علينا هيك.
1: اللي هو
0: إحنا قلنا هذه الفتنة يعني هذا الزمان اللي هو بعد الدهيماء.
1: بعد الدهيمة.
0: طيب احنا الان احنا خلصنا الان بعد الدهيمة، دخلنا في
1: بمجرد الخلافة الراشدة انتهت الخلافة الراشدة، انتهت الدهيمة، نهاية الدهيمة
0: خلافة راشدة،
1: خلافة راشدة على طيب. من النبوة،
0: لان هذه ما رجعش واحد كوركن على ضلع قبله،
1: لا هذا انتهى كوركن على ضلع الان في الدهيمة
0: بعد الدهيمة
1: السراء في السراء
0: في السراء تمام.
1: طيب الان دهيمة خلافة راشدة، الان احنا نتكلم عن علامات الساعة الكبرى.
0: بعد الخلافة الراشدة مباشرة للعلامات الكبرى،
1: علامات الساعة الكبرى
0: نعم.
1: لأن إحنا ما هو خسف في المشرق
0: نعم.
1: وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. أي خسف ذلك في جزيرة العرب؟ يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حين استقراء الأحاديث أن جيشا يغزو الكعبة نعم. في جيش يغزو الكعبة،
0: هذا بعد الخلافة،
1: بعد الخلافة بعد ما ينادى، قال فيخسف بأولهم وآخرهم ويبعث كل إنسان على نيته. هل هذا هو الجيش الذي سيقاتل ذلك الخليفة الذي لا تغيب شمس؟
0: يعني الخلافة ما هتكون في مكة،
1: لا الخلافة ستكون في بيت المقدس،
0: في بيت المقدس،
1: في بيت المقدس، آخر الأمصار. إن الدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال رأيت عمود الإسلام ينزع من تحت وسادتي، فقلت هلكت أمتي، ورأيته يأرز إلى بيت المقدس.
0: يا الله،
1: قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟
0: الله عليه وسلم.
1: قال عاصمة الخلافة، عاصمة الخلافة في بداية الزمان، وانظر إلى عاصمة الخلافة كيف تحولت. المدينة المنورة حكمها النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم صلى الله عليه وسلم،
1: أبو بكر الصديق، عمر،
0: نعم
1: عثمان،
0: وعلي الله مرضى من أجمعين،
1: ولكن
0: علي لم يحكمها،
1: نقل الخلافة إلى الكوفة. وكانت هنا بداية الفتنة. بدأت عاصمة الخلافة الآن تنزع
0: نعم.
1: في آخر الزمان أين ستستقر؟ ستستقر عاصمة الخلافة في بيت المقدس. فالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رأيت عمودا الإسلام ينزع من تحت وسادتي
0: نعم.
1: ويأرز إلى بيت المقدس، هو كناية عن أن الخلافة في آخر الزمان ستكون في بيت المقدس.
0: يا الله. طيب في ذاك إحنا الآن انتهينا من حربنا مع اليهود، أو يعني دخول المسجد الأقصى خلافة إسلامية، ثم يخرج بعد ذلك جيش من الجزيرة، جزيرة العرب، ليقاتل الخليفة. ماذا بعد ذلك؟
1: هنا المشهد لا يكون خليفة واحد في آخر الزمان، بل سيكون مجموعة من الخلفاء
0: في فترة زمنية.
1: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أنت حينما تستقرئ كل الأحاديث تربط مع بعضها البعض، ما في حديث تقرأ لحاله. إذن خلفاء راشدين مهديين، طب كم عددهم؟ بيجي سيدنا النبي بيقول تكون الخلافة فيكم في قريش 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم تجمع عليهم الأمة.
0: يا الله،
1: دقق.
0: طب علي أجمعت عليه الأمة.
1: نعم،
0: اللهم ارضى عنه.
1: نعم، علي وعثمان. لم ينازعه في الحكم أحد، وعثمان
0: اللهم
1: لم ينازعه في الحكم أحد، حتى المنافقين ما نازعوا عثمان الملك.
0: نعم،
1: ولكن عندهم قضايا سياسية. اللي نازعوا علي حتى معاوية، أتى يزيد بن معاوية يسأل أباه قال أنت أحق بالخلافة أم علي؟ قال بل علي. قال فماذا تنقم عليه يا أبتي؟
0: يا الله.
1: قال والله لا أنقم عليه إلا أنه فرط في دم عثمان، والله لو أنه قاتل قاتلي عثمان لأذعنت له بالطاعة، لأنه علي أول ما استلم عزل كل الولاة من بني أمية.
0: يا الله،
1: فتنة.
0: أسأل الله
1: لأمر شوف لو ما دارت هذه الفتنة كانت نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام غلط.
0: سبحان الله، لا صدق رسول الله
1: يعني
0: طبعا
1: تمام يعني بعض الشباب بيجوا بيقولوا
0: يا ريت ما سأقول عضو بالله
1: بزبطش يعني شوف أول شيء الصحابة أكمل الناس نعم. وأعدل الناس وأوعى الناس نعم. طب لو أنه كتب لمعاوية كتاب سيدنا علي لو أنه كتب له كتاب طب يجيب الجيش ترى الصحابة أذكى الناس
0: سبحان
1: بس
0: الله.
1: أنت الآن تحكي بعد 14 قرن
0: صحيح
1: ثم طب دائما هذا كلام أنا ما بحب أحكيه
0: طب مش ذكي مش دعني أنا أخشى أنه الناس تعتقد أنه إحنا بنتناول هذه الفتن حتى لا قدر الله نجول ونصول فيها أعوذ بالله إحنا يا جماعة الهدف من أن نأخذ ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يا جماعة اللي حصل في ذاك الزمن هو مسارنا في آخر الزمن يعني بعرف شكون بحتاجي شغله بديش أكون أنا لا سمح الله منعت الناس من العلم
1: لا لا هو الله يكرمك هو إحنا سبحان الله يعني حينما نوزن أعمال الصحابة الصحابة ليسوا معصومين
0: ليسوا معصومين بشرا
1: فلما تيجي تقول أنه صحابي هنا خالف الأولى عادي من أنك تيجي تقول أخطأ رسول الله
0: أعوذ بالله
1: بزبطش
0: نعم نعم
1: صح
0: صحيح
1: فهو سيدنا النبي حدثنا عن أحاديث مفصلية في آخر الزمان
0: نعم
1: بدها تتحقق
0: يا الله
1: بدها تتحقق في
0: اللهم
1: عائشة
0: اللهم ارضى عن صحابة
1: بدها تتحقق في معاوية بدها تتحقق في عثمان نعم. عثمان أجا يا رسول الله ماذا أفعل قال إن الله ملبسك قميصا وإن المنافقين هون بعض الإشكاليات بتحدث عند الناس وإن المنافقين يريدوا أن ينزعوه منك فلا تفعل طب هذول كانوا منافقين نفسهم اللي على أيام سيدنا علي سميناهم خوارج
0: نعم.
1: طب هم خوارج ولا منافقين وانتوا بعدين والأحاديث صحيحة معناته في تضارب بنقول للسائل أو للمتكلم أو للشابه هذا اللي بيطلع نعم. الشبهة قلوا أنت ما بتعرف كيف مدخلات الأحاديث ومخرجاتها ومدخلات القرآن ومخرجاتها دائما المدخل يأتي يقيم العمل الواقع وليس العمل المتوقع فإذا انتقلنا من العمل الواقع إلى العمل المتوقع اختلف الوصف وضربنا على ذلك بين يدي حضرتك كثيرا من الأمثلة ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة سورة القتال سماهم الذين آمنوا بعد شوي بسميهم أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم
0: كانوا مؤمنين
1: الآن كانوا آمنوا
0: لكن الآن ارتدوا
1: بعد شوي بزدادوا يعني بالإثم حسب معيارية العمل اللي هم عملوه فالقرآن يأتي يقيم الواقع مش المتوقع
0: نعم الله يكتب أجرك الوصية في 30 ثانية في ظل هذه المشاهد
1: أن نركب في سفينة سورة الإسراء وأن نحاول استنزال هذه السورة على واقعنا وعلى أبنائنا حتى لا يفوتنا القطار
0: أنا لسه ما شبعت من موضوع الفتن فإحنا إن شاء الله حنكمل في اللقاء المقبل بإذن الله جزاك الله كل خير أسأل الله أن يفتح عليكم فتوح العارفين وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه أسأل أن يجزل عليك العطايا ويكتب أجرك شيخ نضال والمستمعين كذلك أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يكتب لنا ولأهل غزة نصرا عزيزا مؤزرا وأن يعيننا على نصرتهم اللهم آمين هذه دعوتي لكم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.

لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 27 إلى الآية 81 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد. كان الراعي النميري شاعرا مفلقا محكما، فقدم الفرزدق على جرير وانحاز إليه، بل هجا جريرا وأخرى، إلا أن حكومته تلك لم تكن لتمر مرورا هينا. حبس جرير غيظه وترصد الراعي حتى لقيه في سوق المربد، فحاول استمالته باللين، لكن الراعي شتمه وأغلظ له في القول، وتدخل ابنه ودفع جريرا فأسقطه أرضا. فقال له جرير: والله لا أثقلن رواحلك. عاد جرير إلى منزله والغضب يغلي في صدره كالمرجل، فأمر راويته أن يزيد في زيت السراج، وظل طوال ليله يئن ويبحث عن القافية، إلى أن جاءت لحظة الإلهام فأملى الدامغة دفعة واحدة. في اليوم التالي قصد جرير السوق وهو لا يلوي على شيء، حتى وقف على مجلس الراعي فانتصب وسطه كالطود العظيم، وتهيأ للإنشاد والراعي يرمقه، فأخذ ينشد قصيدته التي مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، إلى أن وصل إلى أبيات مزلزلة قال فيها: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت ذبابا. سقطت الكلمات على الرأس الراعي كالصاعقة، فنكس رأسه وغادر المجلس من فوره، وقال مخاطبا نفسه: أخزاك الله، لقد أهلكت قومك. سارت الأبيات مع الركبان حتى وصلت ديار نمير قبله. وبعد ذلك اليوم كان الرجل منهم إذا سئل: ممن أنت؟ يهمس بصوت خافت: من عامر، وهو الأصل الأبعد للقبيلة. وبذا تكون هذه الحكاية مطابقة قول الحكيم زهير: ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتمي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي بالتأكيد. الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، بيراجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد رح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخواننا من تتابعوننا، أخواتنا من تتابعننا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فرحلتنا مع القرآن في أنوار القرآن، في أضواء القرآن، في روح وريحان حين نتلو القرآن. والله وإذ الآية 126 قبلها وإذ وقبل تلك وإذ، إذن ثلاثة من هذه الآيات في هذه الصفحة مفتتحة بالظرف المكرور والمفضل في القرآن وإذ. طبعا واذكر وقت إذ، يعني هذا تقدير الكلام، لكن لغتنا العربية المضمرة تختصر، بدل ما يقول واذكر إذ أعطانا وإذ، لكن ضمنا الذهن يستحضرها مباشرة. وإذ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا أعظم رسل الله بعد محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم أبو الأنبياء، هذا خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم صفوة الخلق وخيرة الرسل وإمام النبيين، لا خلاف على هذا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يطلب الأمن لمكة لهذا البلد، ولاحظوا هنا بدأها منكرة، رب اجعل هذا القفر بلدا، هكذا تقدير الكلام، بعد أن صار بلدا ربنا تعالى ألهم إبراهيم أن يقول رب اجعل هذا البلد، أصبح بلدا، ما عادش يقول رب اجعل هذا بلدا، وقال رب اجعل هذا بلدا لما كان قفرا، فصار بلدا بدعاء إبراهيم واستجابة الإله العظيم لدعوة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، يعني أصبحت المنطقة معمورة فصارت بلدا بالبيت، إذن كان البيت هو عمارة مكة وإحياء مكة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن مهم جدا للأمم جميعا والأقوام جميعا، طبعا مفهوم الأمن يتراوح ما بين حضارة وحضارة، بلد وبلد، دولة ودولة، مش موضوعنا الآن التفصيل، لكن كل العالم يشترك في ضرورة الأمن، أن يكون البلد آمنا من السرقة، آمنا من الجريمة، آمنا من المخدرات، آمنا من كل أنواع العنف مطلقة، رب اجعل هذا بلدا آمنا، الأمن. يا سلام، لاحظوا لي ملاحظة، وارزق أهله من الثمرات، جعل الأمن مقدما على الطعام، لأنه كيف يأتيك الرزق والطعام والبلد غير آمن؟ إذن رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم يدعو دعاء مخصوصا إن رب العالمين نزل الرزق لمن وعلى من آمن منهم من أهل البلد بالله واليوم الآخر. فماذا كان جواب الله سبحانه وتعالى ربنا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني لن أحرم الكافر من الطعام. أبو جهل، أبو لهب، غيره، أكانوا مرزوقين أم لا؟ نعم كانوا مرزوقين، هذا الإله العظيم الحليم الكريم ما بيمنع أحد من يعني أسباب حياته لأنه حسابه جاي، لكن أمنعه من الرزق، أمنعه من الماء أن يشرب؟ لا، يتمتع بالصحة والعافية، بيأكل وبيشرب، وحسابه فيما بعد، ليست الدنيا دار حساب ولا دار جزاء، كله حب وارد على الطاحون يوم القيامة، لكن لن أمنع رفدي ورزقي عن الجميع. قد يكون الفاجر الكافر غنيا، وقد يكون المؤمن فقيرا، مش مشكلة، مش قضية، ليس بالضرورة طبعا. إذن مولانا رد على دعوة إبراهيم، قال ومن كفر، أي سأعطي وأطعم وأرزق حتى من كفر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. انتقل من السياق إلى الآخرة وبئس المصير. المهم المآلات، والمهم النهايات، والمهم العواقب، ليس مهم أن يكون فرفشني النهاردة وموتني بكرة، هذا كلام فلسو، كلام تعبان، يحيني النهاردة وموتني، لا، بدك تحسب يومك وغدك، مش الغد السنة الجاية والسنة البعدية فقط، لا، وآخرتك بقى يوم القيامة، احسب هذا الحساب. وذلك المؤمن بعيد النظر، نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله. حياكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، ما تيسر من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن تعلموا أن الزكاة فرض، ومن لا يؤدي الزكاة يعرض ماله للدمار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حصنوا أموالكم بالزكاة، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، ولكنك ترقى أضعاف ما ترقى بالزكاة حينما تدفع زيادة على الزكاة من أموال الصدقة. لذلك في بعض الآيات: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية، ثم يقول الله عز وجل: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء، وآتى المال على حبه شيء آخر. هذا تطوع، هذا إنفاق اختياري، هذا إنفاق أساسه المحبة. فيا أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تؤكد صدقهم. أنت ترقى حينما تنفق من مالك، أنت ترقى حينما تغض بصرك، أنت ترقى حينما تضبط لسانك، أنت ترقى حينما تنهض من الفراش والفراش يدعوك إلى متابعة النوم، أنت حينما تخالف هواك وتخالف مزاجك وتخالف رغباتك ترقى إلى الله عز وجل. خذ من أموالهم صدقة. ماذا تفعل الزكاة؟ تطهرهم، تطهير حقيقي، تطهر الغني من الشح. كيف أننا في الحياة الدنيا عندنا أمراض وبيلة كالسرطان مثلاً؟ الشح مرض يشبه السرطان لكن يصيب النفس، لقول الله عز وجل: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شح النفس مرض، البخل مرض، الحرص مرض، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لذلك الزكاة تطهر الغنية من الشح، وتطهر الفقير من الحقد. الفقير إذا أديت له الزكاة ونعم بمال الغني وانتفع به وأكل طعاماً يقويه واشترى ثياباً تستره وأقام في مأوى، يشكر لهذا الغني الذي دفع له زكاة ماله، انتهى الحقد. ماذا يعاني العالم اليوم؟ يعاني أن 90% من ثروات الأرض يملكها 10% من سكان الأرض، وأن 90% من سكان الأرض لا يتاح لهم إلا 10% من موارد الأرض. لذلك في بالأرض مفارقة، يقولون مثلاً دول الشمال ودول الجنوب، الدول الغنية والفقيرة. هذه المفارقة الحادة بين الأغنياء والفقراء تولد الأحقاد، تولد أعمال العنف. أكاد أقول إن معظم ما تعانيه البشرية اليوم

على المبذر، حقد المحروم على المترف. الزكاة تشفي الفقير من الحقد، وتشفي الغني من الشح، وتطهر المال من تعلق حق الغير به، تطهر المال من تعلق حق الفقير به، أي تطهر المال من أسباب إتلافه، تطهر المال من أسباب تدميره، تطهر المال من أسباب محقه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الزكاة شيء آخر، الزكاة نمو. فالإنسان إذا كان له عمل طيب يشعر بنمو، يشعر بأهميته في المجتمع، يشعر بأنه في قلوب المئات، يشعر أنه يعمل أعمالاً طيبة، يشعر أنه في قلوب من يحبه، هذا اسمه نمو. كيف أن تقول إنسان واحد وإنسان في أمة، المحسنون أعمالهم الخيرة في قلوب من حولهم، لذلك قلوب من حولهم تهفو إليهم بالمودة والمحبة، لذلك يشعرون بامتداد. الإنسان إذا عمل عملاً إنسانياً يشعر بسمو، والإنسان إذا عمل لمصالحه يشعر بالدنو. هؤلاء الذين يعيشون للناس ولا يعيش الناس لهم، الأنبياء عاشوا للناس والطغاة عاش الناس لهم، هؤلاء الذين يعيشون للناس، هؤلاء الذين يحملون هم الناس، هؤلاء الذين يخففون أعباء الحياة عن الناس، هؤلاء الذين يسعدهم أن يعطوا لا أن يأخذوا، هؤلاء هم أسعد الناس. لذلك إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. لذلك الغني الذي يؤدي زكاة ماله في من يعرفه يشعر بامتداد، يشعر بنمو، يشعر براحة، يشعر بسعادة. كنت في بلد لفت نظري أن إعلانات فخمة جداً وضعت في أطراف المدينة تبين وجهاً مشرقاً متألقاً سعيداً فرحاً قال أديت زكاة مالي. إعلان رائع، إنسان في أعلى درجة من الغبطة والسرور والتألق، كتبوا تحت هذه الصورة لقد أديت زكاة مالي. فيا أيها الإخوة الكرام، الزكاة فضلاً عن أنها تطهر من الحقد، وتطهر من الشح، وتطهر من أسباب دمار المال، تنمي نفس الغني، يشعر بعمله الصالح. كان عليه الصلاة والسلام انطلاقاً من أمر الله عز وجل يصلي على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم. لذلك هذا الذي يقدم ماله، هذا الذي يؤدي زكاة ماله ليحل بهذا المال مشكلات المسلمين، هذا قريب من الله عز وجل، وينبغي أن تثني عليه، وينبغي أن تريه عمله، ينبغي أن تريه نتائج عمله. هذا من تنفيذ الآية الكريمة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، الغني نمت نفسه، ما بال الفقير؟ الفقير أيضاً حينما تأتيه زكاة الغني يشعر أنه ليس منسياً ولا مهملاً ولا مهمشاً، هناك من يهتم به، هناك من يحرص على سعادته، هناك من يعنيه أمره، هناك من يسعى لتأمين حاجاته، يشعر بامتداد أيضاً. فالزكاة تنمي نفس الغني وتنمي نفس الفقير، بل إن هؤلاء الأغنياء الذين يخافون السرقة ويحرصون على وضع إجراءات أمنية مشددة على أموالهم، لو أنهم أدوا زكاة مالهم لكان الفقير حارساً لهم، لكان هذا الذي أعطوه الزكاة في خدمتهم. لأن الأثر القدسي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فأداء الزكاة ينمي نفس الغني وينمي نفس الفقير. بقي موضوع ثالث، أن أداء الزكاة ينمي المال نفسه بطريقتين.
بطريقة يعرفها علماء الاقتصاد.

أن هذا الفقير حينما أعطيته المال صار بيده قوة شرائية، ماذا يفعل بهذه الأوراق؟ لا معنى لها إلا أن تنقلب إلى طعام، إلى ألبسة، إلى حاجات، إلى مقتنيات، فإذا به بعد أن يأخذ زكاة مالك يتوجه إلى الأسواق ليشتري. هذه الكتلة النقدية التي دفعت للفقراء سوف تسهم في ترويج البيع والشراء، هذا بالقوانين الأرضية. وهذا القانون كشفه بعض الدول حينما يقدمون مساعدات للدول النامية بقصد ترويج معاملهم، هذه الدول حينما تأتيها هذه المساعدات تشتري من تلك الدول أكثر الحاجات، لذلك النماء يصيب المال نفسه، هذا في القوانين المعروفة، ولكن النماء يصيب المال بطريقة العناية الإلهية. يعني أنت حينما تنفق مالك في سبيل الله بطريقة لا تعلمها أنت، بإلهام من الله، بطريقة تؤكد لك أن الله سوف يخلف عليك كلما أنفقته أضعافاً مضاعفة، هذا يقين المؤمن. ما نقص مال من صدقة، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هم وحدهم يتذوقون معنى هذه النصوص، أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ما نقص مال من صدقة. والإنسان أحياناً يرى من فضل الله عليه إذا أنفق إلى درجة يصبح محباً للإنفاق، هذا سماه العرب الأريحي، يرتاح للعطاء، سعادته بالعطاء، سعادته أن يكون حوله في كفاية وفي بحبوحة. أيها الإخوة الكرام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني ماذا أقول للإخوة الذين عرفوا الله وأتاهم الله بعض الأموال؟ هل تصدق أن داعية أو عالما أمضى حياته في طلب العلم وفي قراءة الكتب وفي متابعة الأبحاث، بذل جهد يفوق حد الخيال حتى استطاع أن يتكلم كلاما مقبولا متوازنا معللا مدللا مؤثرا؟ هذا الكلام الذي يقوله الإنسان حينما يحصل العلم وراءه جهد لا يعلمه إلا الله، يأتي غني مؤمن فينفق من ماله مخلصاً فيرتقي لمستوى هذا الداعي والعالم. الدليل: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علماً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. ما هذا الإغراء لأصحاب الأموال؟ أنك أيها الغني المؤمن إذا أنفقت فأنت على حدي سواء مع هذا الذي أنفق علمه. إنفاق المال لا يقل عن إنفاق العلم، لأن المال شقيق الروح. والله مرة كنت في حفل تخريج دفعة من حفظة كتاب الله، فالذي ألقى كلمة، قصة قديمة، قال بالحرف الواحد: قال: أنا أشكر هؤلاء الطلاب الصغار الذين أقبلوا على حفظ كتاب الله، كلام طيب، ثم إنني أشكر هؤلاء المعلمين الذين علموهم هذا القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم قال: وأنا أشكر أيضاً هؤلاء العلماء الذين حكموا في هذه المسابقة، كانوا حكاماً في هذه المسابقة. بقي صنف الرابع، قال: وإنني أشكر هؤلاء الأغنياء الذين بذلوا أموالهم مكافآت لهؤلاء الصغار، لأن المال شقيق الروح. فأنت أيها الغني حينما تنفق مالك لا تصدق كم لك من مقام عند الله، لأن المال قوام الحياة. إنك حينما تزوج شاباً، إنك حينما تعالج مريضاً، إنك حينما تدعم أسرة ذات دخل محدود، فتعم الفرحة في هذه الأسرة. أنت ماذا فعلت؟ أنت حققت مصلحة راجحة في الحياة الدنيا، المال قوام الحياة. أيها الإخوة،
والله الذي لا إله إلا هو، لو يعلم أغنياء الأمة ماذا ينتظرهم عند الله من مكافآت ومن حفظ ومن توفيق ومن تأييد ومن رعاية لذابوا محبة لله عز وجل. إخوتنا الكرام، المال الذي كسبته محاسب عليه كيف كسبته. الرزق هو الذي تستهلكه فقط، الرزق هو هذه الثياب التي على جسمك، وهذا السرير الذي تنام عليه، وهذا الطبق الذي تأكل منه فقط، وهذا البيت الذي تسكنه فقط. الرزق ما انتفعت به، ولكن الكسب ما حصلته ولم تنتفع به. المشكلة أن الكسب تحاسب عليه ولا تنتفع به. تصور إنسان في عليه دين 1,000,000 ليرة فاستقرضها وضاعت منه، عليه أن يسددها ولم ينتفع به. فالكسب هو المال الذي تحصله ولا تنتفع به، محاسب عليه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، الحديث دقيق جدا، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني لك الذي أنفقته في سبيل الله فقط، حتى الذي استهلكته استهلكته وليس لك، حتى الذي لبسته ليس لك. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لذلك من روائع الحكم السريعة أن سيدنا عمر رضي الله عنه أمسك بتفاحة فقال أكلتها ذهبت أطعمتها بقي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يوزع شاتاً لم يبقي منها شيئاً. السيدة عائشة يبدو أنها جائعة قالت له لم تبقي شيئاً، ذهبت كلها. فقال عليه الصلاة والسلام مبتسماً، بل بقيت كلها إلا كتفها. هي قالت لم يبق إلا كتفها، قال بل بقيت كلها إلا كتفها. فعبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، وما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كل حرف في هذه الآية يعني حكماً شرعياً. خذ تعني شيئاً، ومن للتبعيض تعني شيئاً. ما قال خذ من مالهم، خذ من أموالهم، وجمع كلمة مال تعني شيئاً. وما قال خذ من أمواله، من أموالهم صدقة هي زكاة، لكنها سميت هنا صدقة لأن علاقة أداء الزكاة بالصدق واضحة جداً. تطهرهم، تطهر الفقير والغني والمال، وتزكيهم، تزكي الغني والفقير والمال، وصلي عليهم، أثني عليهم، إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، الذي يذوق طعم الإنفاق هو المنفق، لكن كأن الله أرادنا في رمضان أن نذوق طعم الإنفاق قسراً. لذلك كلف الفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم، كلفهم بدفع صدقة الفطر. تجب على من يملك قوت يومه، يعني وجبة طعام واحدة، إنسان لا يملك من الدنيا إلا وجبة طعام واحدة، تجب عليه زكاة الفطر. لماذا؟ ليذوق الفقير طعم الإنفاق مرة في العام. الإنفاق مسعد. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة يوسف.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إن

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. دارت أحداث حكايتنا في قصر الخلافة ببغداد، حيث كان للعربية وزنها في مجلس الخليفة، وكان الخليفة آنئذ المأمون. وقف ابنه بين يديه يتحدث، وهو سليل بيت قرشي من أرباب الفصاحة، فزل لسانه بلحن خدش وقار المجلس وكدر صفو الأذهان والأسماع. ساد صمت ثقيل، والتفت المأمون إلى ولده وفي عينيه مزيج من العتب الأبوي وهيبة السلطان، وقال له ولإخوته: يا بني، ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده ويزين بها مشهده ويفل بها حجج خصمه بمسكتات حكمه ويملك مجلس سلطانه بظاهر بيانه. ثم اقترب من ابنه وأكمل: أو يسر أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده أو أمته؟ فلا يزال الدهر أسير كلمته، لله در القائل: ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه؟ إذا هو أبدى ما يقول من الفم، وكائن ترى من صاحب لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. كانت تلك الكلمات محددة مكانة هذه اللغة الشريفة في نفوس أبنائها، فالأمير ليس من ملك العبيد، بل من ملك ناصية اللغة، فإذا أخطأ الأمير في لغته صار في ميزان العقول كخادمه. ومنذ ذلك اليوم أدرك من في المجلس وأدركنا معهم أن اللغة ميزان بين الناس، بل إنها أهم أسباب السيادة، وباللحن يظل المرء أسيراً مهما علا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله. إخواننا وأخواتنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الآية 27 بعد 100 من سورة البقرة، فسطاط القرآن، الخيمة العظيمة في القرآن سورة البقرة، يعني هذه كنز من كنوز هذا الكتاب العظيم. للمرة الرابعة تفتتح الآية أو تفتتح الآية بقوله تعالى وإذ، مثل ما قلنا لكم أداة العطف المفضلة، حرفان إذ وواو العطف، واذكر إذ أي واذكر وقت أن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. أليس إبراهيم قد طلب في الآية السابقة أن يجعل الله هذا القفر بلدا آمنا؟ بلى. كيف يكون آمنا؟ بمعجزات؟ لا، بدك تأخذ أسباب. إذن أول الأسباب أن تبني بيتا لله يعبد الإله العظيم فيه، ثم تأتي من بعد الناس لتعبد الله عز وجل. يعني الآن الكعبة من فضل الله يعمرها على الأقل من 100 دولة أناس، سبحانك ربي، وكل آت بمصروفه، فتنتعش البلاد التي فيها الكعبة اقتصاديا وتنتعش اجتماعيا وتنتعش من كل أنواع الانتعاش. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، إسماعيل فتى يساعد أباه، لكن اللي عم بيرفع القواعد إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. إسماعيل بيناول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يا سلام. يعني بيقوم بعمل وأعظم ما يمكن، بناء البيت، بناء الكعبة. طب ما كانش في ونشات ترفع، ولا كانش في خلاطات تخلط الإسمنت، ولا كانش يعني عمل بدائي، طين وحجر، حجر وطين. ومناولة من هذا الفتى يناول أباه، والأب يبني عليهما الصلاة والسلام، أبونا إسماعيل وجدنا إبراهيم. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إذا نسب بناء البيت إلى الاثنين، إذا أبونا إسماعيل مشمول بهذا الشرف العظيم. يدعوان، يقولان ربنا تقبل منا، يا سلام، التواضع لجلال الله. عم بيبني بيت الله، عم بيبني كعبة الله، أعظم ما في الدنيا من البناء هذا البيت، متواضع صحيح صحيح، لكنه في نظر الإله العظيم هذا أعظم مكان في هذه الدنيا، في هذه الأرض، أشرف وأطهر وأعظم وأقدس مكان هذا المكان، هذا البيت. ربنا تقبل منا، يبنيان ويدعوان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، السميع للدعاء، العليم بالحال سبحانه. إذن يبنيان ويدعوان، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف مد البصر، شوف بعد النظر. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني اجعلنا يا ربي مستسلمين لأمرك، خاضعين لأوامرك، لشريعتك، لما تطلب منا من عبادة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، عينهم على القادم والآتي والمستقبل من الأجيال، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لذا ينبغي أن نخطط للأجيال القادمة، generations to come عراي الإنجليز، يعني الأجيال القادمة نعمل حسابهم بمناهج الدراسة، كيف نربيهم، كيف نعلمهم، صحتهم كيف تكون، معيشتهم كيف تكون، ماذا نوفر لهم من أسباب الأمن والمعيشة. نفكر بالأجيال القادمة مثل ما فكر أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. أمة مسلمة لك، يعني اجعل يا ربي من هذه الذرية أمة مسلمة، مؤمنة، مسلمة أمورها إليك، تشريعها، حياتها، قوانينها، نظمها، أخلاقها، مناهجها، كله منبثق من دينك يا ربي. يا سلام، نخسر إيه لو التزمنا هذا المنهج؟ لا والله، نكسب الدنيا والآخرة. وأرنا مناسكنا، يعني علمنا كيف نعبدك. مين علمنا الطواف؟ الله. يكون أنزل ملك مثلا، فأرى إبراهيم ماذا يطوف وماذا يقول. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا، عم بيبنوا البيت، طبعا حاشا أن يصدر منهم أي ذنب أو معصية، لكن التواضع لجلال الله يقتضي أن يطلب التوبة. قد يكون في داخلي إعجاب نفسي، قد أتكلم عن البشر العادي، لكن أسيادنا إبراهيم وإسماعيل ليسوا كذلك، لكن مع هذا تحوطا يدعوان ربهما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يختمان بهذين الإسمين الكريمين، بنكون توقفنا عند الآية 29 بعد 100. إلى الملتقى بكم ودائما إخواننا أعزائنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية،
4: مدارس الاتفاق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام را

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن مشاعر إنسانية صادقة، بس لو ربطت شغلك فيها بتتحول لعبء بوجعك. الشكر والتقدير في العمل اطلبه لنفسك كقيمة، بس لا تستناه من غيرك كشرط. خليني أكون صريح، الشكر والمدح حاجة إنسانية طبيعية، كلنا بنحب نسمع يعطيك العافية، شغل ممتاز، أحسنت،

0: هذا إشي جميل ومطلوب، بس المشكلة بتبدأ لما تخلي عطائك معلق على هاي الكلمة، لما تشتغل وعينك على التصفيق مش على الإنجاز. لأنه شو بصير لما ما يجي الشكر؟ بتفتر، بتزعل، وبتصير تحكي ما حدا بيقدر، وبتبدأ تعطي أقل، وهيك صار مزاجك بإيد غيرك. بحلقة سابقة حكينا أنه القيمة الحقيقية ما بتنطلب، بتنشاف. واليوم بنكمل. عطائك لازم يكون نابع منك، لأنك بتبني نفسك مش لأنك بتستنى اعتراف من حدا. الموظف العادي بيشتغل وبيستنى المديح، وإذا ما أجا بنكسر وبيقلل عطائه، فصار أداؤه مربوط بمزاج الناس. الموظف المثالي بعطي من قناعة بقيمته وبفرح بالشكر لو إجا، بس ما بتوقف ولا بفتر إذا غاب، لأنه مدفوع من جوا مش من برا. الفرق الأول بيشحن على بطارية غيره، والثاني بطاريته بإيده هو. ليش هاي العقلية بتحميك؟ لأنه الواقع إنه المدراء مشغولين والناس بتستنى تشكر، ومش كل إنجاز بنشاف. لو علقت طاقتك على هاي الأمور رح تتعب وتخذل نفسك، بس لو تبنيت قاعدة أنا بعطي لأني بستثمر بشركتي اللي هي أنا، خبراتي، مهاراتي، قيمتي، ما حدا بيستطيع يطفي حماسك. ونقطة مهمة، ما تفهم كلامي غلط، الشكر والتقدير مهم، وكمدير أو زميل كون أنت سباق بتقديره لغيرك وتقديمه لغيرك، بس لنفسك اجعله مكافأة لو أجت تفرح فيها، مش شرط لو غاب وتنهار بدونه. الخلاصة، الشكر جميل لو أجا، بس عطائك ما لازم يستناه. اشتغل لأنك بتبني قيمتك وبتبني خبرتك وبتبني سمعتك، مش لأنك بتطارد التصفيق، وقتها الشكر بيجي، لأنه قيمتك صارت تنشاف بدون ما تطلبها. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وعطائك النابع من قيمتك هو اللي بيكبر شركتك حتى لو ما صفق لك أي حدا.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الرمز، مدارس رواهب الزرقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلم

أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

يظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون.

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن

والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطر

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة الروم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.